الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب في قلوب الآخرين، فلنجعل من هذه المناسبة فرصة للصلاة على النبي والإحياء قيمة في سلوكنا ومعاملاتنا، ولنردد من القلب: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، ومولد نبوي شريف مبارك على تونس وأهلها وعلى الأمة الإسلامية جمعاً.

من النار تنجي عطايا، من النار تنجي عطايا. يا سيدي واسبل علينا حجايا.

النار تنجي عضايا، من النار تنجي عضايا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: لكم موجتي والروح والجسم والقلب، لكم موجتي والروح والجسم والقلب وكلي.

وأنتم أحباء.

انصحني فيكم الحب. نأيتم فعيني دموها.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف، تتزين الكلمات بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتحول الألحان إلى رسائل حب ووفاء لنبي الرحمة. منذ قرون عبر الشعراء والمنشدون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدائح والأناشيد، فغنوا لسيرته ولأخلاقه ولرحمته ولمكانته التي يحتلها في وجدان المسلمين. وفي سهرتنا الليلة نفتتح معكم نافذة على أجمل الأغاني والمدائح التي تغنت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصوات اختلفت وألحان تنوعت، ولكن المعنى واحد، محبة محمد عليه الصلاة والسلام. ياسمين الخيام من الأصوات التي ارتبطت في وجدان الجمهور بالإنشاد الديني والمديح النبوي، صوت يحمل الكثير من الدفء والروحانية. ياسمين الخيام بصوتها العذب، أدائها المليء بالإحساس، قدمت أعمال دينية تعبر عن المحبة والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى هذه الأغاني حاضرة في مثل هذه المناسبات، وخاصة في ذكرى المولد النبوي الشريف. باش نسمعوا صوت ياسمين الخيام، محمد يا رسول الله، وبعد ذلك باش يكون الموعد مع أشهر أغاني المدائح النبوية بصوت الفنان المصري محمد الكحلاوي، اللي تتناسب جدا سهرة المولد النبوي الشريف مع أغانيه لأجل النبي، من أجمل ما قيل وغنية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختار لكم واحدة من أشهر روائع المديح النبوي لأجل النبي بصوت المنشد والفنان الكبير محمد الكحلاوي.

النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي.

قبل أشيب وانحني وأمشي بعصياي.

يا رحمن يا رحيم يا عليم بيا، وضعت حبك في قلبي وروحي وعنيا، يا حن من روحي على روحي وعليا. يا رب إن قلت بحبك دي كلمة الحب، عليك شوية عليك شوية عليك شوية. سلاح عدوك ضعيف، سلاح عدوك ضعيف،

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف نور وهداية.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في بلاغ لها الليلة، أعلنت شركة استغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الليلة في معتمديتي المهدية والرجيش، وذلك أثر عطب في قناة الجلب الرئيسية، ومن المرتقب سنفو التزود تدريجيا بداية من الخامسة من صباح اليوم. هذا ومن المنتظر عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نساقها الطبيعي تدريجيا بداية من سبتمبر، حسب رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لأسعد مزاح، مشيرا إلى أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي من بين أسباب النقص المسجل هذه الفترة. تحتفل تونس اليوم 12 من الربيع الأول مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يطرح استهلاك عصيدة الزقوق إشكاليات صحية إذا لم تلتزم النصائح الغذائية. أخصائية التغذية روعة المطماطي:
4: نقصوا كمية السكر اللي باش نطيبوا بها الزقوق نتاعنا. الإنسان العادي اللي سيدونتير ما يتحركش برشا يستحق في اليوم بين 2000 و2500 سعرة حرارية. سقفة الزقوق متوسطة الحجم اللي فيها بين 250 و 350 جرام تنجم تخلط هي وحدها حتكشل 1000 و1200 سعرة حرارية، يعني تقريبا نصف الحاجيات نتاعنا اليومية اللي باش تجينا في شكل فيكيا وحبة الزقوق والسكر اللي باش نحطوه. على قد ما نقوا الزينة اللي باش نحطوها على قد ما يكون أحسن. وزيدة كيف كيف أكل ملونات كيما نحطو كالحلوى والدنيا اللي نبداو نحطو فيهم ونزينو فيهم، هذوكم فيهم برشا سكر برشا ملونات برشا ديزاديتيف اللي في غنى عنها. نقولوا استهلكوا العصيدة، عاولوا بها ليزاستيس الصغار هذوما نقصوا من المضرة نتاعها. آخر أستيس نحب نعطيه لكم هي نحضيوهاش برشا، ما نعملوش كمية كبيرة برشا، على خاطر أي حاجة تحطوها في الفريجيدير تفوت نهارين راهي أكيد باش تكون عرضة للبكتيريا. الحاجة الثانية نحاولوا نستهلكوها مع وجبة الفطور الصباح على الأقل، نضمنوا اللي احنا باش نحركوا شوية خلال النهار نحاول نحرقوا السعرات الحرارية اللي خلينها من سقفة العصيدة نتاعنا.
3: في مقر وزارة الخارجية تم توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز التكنولوجيا التي تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج للتكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية. في العالم، أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما. في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
6: أنا بعشقك أنا كلي لك
7: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: موال العشاق، انطلقنا معاكم منذ منتصف الليل سهرة خاصة بذكرى ميلاد نور الهدى. إذا كنت تحكي على ولد الهدى فهي من أشهر القصائد التي تغنت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قصيدة أحمد شوقي لمطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء. في ذكرى مولد خير الأنام، لا أجمل من كلمات كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت قصيدة ولد الهدى واحدة من أشهر ما قيل في مولده الشريف، كلمات تصف فرحة الكون بميلاد المصطفى وتستحضر عظمته وعظمة رسالته ومكانته في قلوب المسلمين. بهذا نختتم سهرة موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع هذه الكلمات اللي بقيت حية عبر الأجيال. نعيش معكم نفحات المولد النبوي الشريف، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى. كل عام وانتم حين بألف خير. تحيات طبعا حمزة صفار في تأمين هذا اللقاء تقنيا، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. انطلاق حملة بيع شركات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد في قصها الأول، ورئيس إدارة التجارة والتسويق في شركة نقل تونس عماد منصور يؤكد الحفاظ على تعريفة نفسها ويعلن أحداث خطوط نقل جديدة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة ليستفيد منها تلاميذ وأبناء الأسر محدودة الدخل، كما تسعى المنظمة بداية من الأسبوع القادم في توفير إعانات لفائدة العائلات المعوزة، حسب رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح. تحتفل تونس اليوم 12 من ربيع الأول مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة تونس حاضرة البلاد يتم اليوم في جامع الزيتونة المعمور سرد متن الهمزية في مدح خير البرية، وقد نظمها الإمام شرف الدين البوصيري في 456 بيتاً، ويقول مطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. وفي العالم، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع حسب مصادر فلسطينية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا انت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.

مرحبا بكم في رحلة إذاعية مع أجمل البرامج وأروع الأصوات وأشهر الأسماء اللي صنعت تاريخ مميز لمؤسسة الإذاعة التونسية واللي معاها متعة الاستماع مضمونة 100%. هذه ساعة من زمان تبدأ بالنغم. وينك يا حبي القديم بصوت المرحوم أحسن الدهماني.

باش تتواصلوا معنا أما بالرسائل وإلا بالتسجيلات الصوتية، طريقة وحيدة وسهلة برشا، صفحة الإذاعة الوطنية وإلا صفحة انتصار المنع على الفيسبوك. ومرحبا بكم الكل.

0: كل زمان هو جميل بظروفه وإمكانياته. فما أجيال من المستمعين كانوا يتبعوا في البرامج والمسلسلات والمسرحيات والأغاني اللي كانت من إنتاج الإذاعة التونسية، ومن البرامج الخالدة في ذاكرتنا الحصة الصباحية اللي يبدأ معاها التونسي نهاره بالأنغام الجميلة ويتعرف في نفس الوقت على أبرز المستجدات والأحداث عبر فقرات متنوعة.
1: نستقبل الأمل الجديد معكم،
2: نفتح قلوبنا لكم،
3: ونغني معا للصباح الوليد.
4: زينة زينة زينة زينة
5: شاء الله زينة،
4: زينة زينة زينة زينة
5: شاء الله زينة،
6: قول إن شاء الله زينة زينة، قول إن شاء الله زينة زينة.
2: صباح جديد،
1: صباح جديد،
3: صباح جديد.
0: أكيد تعرفوا اللحن المميز هذايا بما أنه مازلنا نسمع فيه كل صباح.
7: يوم جديد، يوم سعيد.

0: يوم جريء.
1: يوم سعيد.
2: الشارة هذه زعما مازلتوا تتذكروها؟
1: مع إطلالة كل يوم جديد شمس يوم سعيد.

0: يلا بينا بينا
1: صباح جديد
2: صباح جديد
3: صباح جديد.
4: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
5: جبتكم شخديجة يا لما حفل فيكم شخديجة، جيتكم شخديجة زين المضحك والتفليجة هل ما حفل.
6: جدكم شيخ ديجة هل ما حفل، جدكم شيخ ديجة
4: في المحفل قال الغناي
6: زين المضحك والتفليجة هل ما حفل.
7: عطاني يا ربي نخش الغريق نطلع المتخبي، جاريت بونواس والمتنبي، ومن يدعي في الشعر نام عيارة، وهذه دلايل على الفراسة تنبي، نهجي جرير نهد بني حجارة.
4: إعداد وتقديم صالح بيزيد.
8: الإعلامي القدير صالح بيزيد اللي هو من مواليد سنة 1952 في مدينة المنستير، قرا فيها عامين كهو، ثم بحكم خدمة والده انتقلت العائلة للاستقرار بتونس العاصمة، تحديدا في نهج عاشور. زاهو التعليم الابتدائي في نهج التريبيونال، أما المرحلة الثانوية فكانت بالمعهد الصادقي، وبعد البكالوريا التحق بالمدرسة القومية للإدارة. اتعرف على الشاعر والمنتج الإذاعي محمد المرزوقي، وهو كان من الناس اللي غرموه بالإعلام، ومن عام البكالوريا كان يقدم في البرنامج التلفزي الثقافي همزة وصل إنتاج خالد التلاتلي، ثم قدم بعض الفقرات في البرنامج الثقافي مجلة الأحد على موجات الإذاعة الوطنية إنتاج أيضا خالد التلاتلي مع فرش شوشان، ثم صار يقدم فيه وحده. صالح بيزيد تخصص في البرامج الثقافية، لكن أيضا قدم العديد من البرامج المتنوعة إذاعيا وتلفزيا، كما سهرة من ولاية والمدرسة المفتوحة ويوم سعيد ومروج الذهب.

0: مروج الذهب. مروج الذهب لقاء أسبوعي مع صالح بزيد. مستمعي الأعزاء مستمعاتي العزيزات، تحية حارة ومرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع مروج الذهب. نظمت دار الثقافة أحمد بوليمان بباب سويقة وبحضور عدد كبير من رجال الثقافة والأدب والإعلام والفن 400 المرحوم عبد المجيد بوديدح. الإذاعة كانت حاضرة وسجلت كل وقائع هذا الحفل الذي نقدمه لكم في هذه الحصة التي نخصصها لي
1: عبد المجيد
2: بن الصادق بن الحطاب بن الصادق بوديدح.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: في المعنى قال المثل، مع الهادي البالغ الصحفي والإذاعي والكاتب وأستاذ اللغة الفرنسية في كلية الأداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة منوبة.
2: في المعنى
3: قال المثل،
2: مع الهادي البالغ
4: الغلة ما تطيبش بالمرس بطبيعتها من عند ربي، كذلك الضحك يجي بطبيعته، يلزمه جو وظروف ملائمة. الفنان على خطر الضحك أو الهزل فن من أنبل الفنون ومن أصعبها زادا. الفنان سهل باش ما نقولش يبكي، لكن الأخرى يأثر بكلمات قوية بحركات مسرحية، أما فيها الأفواه تقعد باهتة محلولة ولا ما يحرك لهمش ساكن. أما باش يضحكهم مش ضحكة متاع مجاملة في ساعة ما تطفى وتذبال، أو ضحكة كما يقولوا ضحكة صفرة اللي قبلها في الميدان الآخر دموع التماسيح، لا، هك الضحكة الصادقة اللي خارجة من القلب وتفرهد على القلب. قلت هك الضحكة اللي خارجة من القلب وتفرهد على القلب وتبدأ مثلا في المسرح كيما موجات البحر أيام الصيف، ضحكة بعد ضحكة كيما الموجة بعد الموجة، على الأقل ابتسامة اللي هي ضحكة الروح والعقل كيما الأخرى ضحكة الفم والبدن. وراهو العاقل يتبسم والمهبول يقهقه، وإذا كان المهبول يأكل ويبة ويهب الجماعة العاقل ما يعطيهالوش وما يخليهوش ويريضوا شوية. وفي المعنى هذا بالضبط الفرنسيين يقولوا plus on est de fou plus on rit. على ذاك أجدادنا اللي يعرفوا الحياة يقولوا المصلحتنا ساعات اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي ضحكك. والسلام.
2: المعنى
3: قال المثل،
2: مع الهادي البالغ.

مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية. سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا خالي.
1: ساعة من زمان.
5: نخليكم مع مسامع من برنامج فن وذكريات، إعداد وتقديم صحنون مختار، وضيف الحصة الفنان الكوميدي عبد الكريم التركي.

فن وذكريات. إعداد وتقديم صحنون مختار.

0: أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفترة الليلية المتأخرة لابد من الترويح عن النفس. على كل حال، مسامرنا هو خفيف الظل والروح، اشتهر في الستينات بالتمثيل الفكاهي على الأخص. سعد الكريم التركي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا
0: سعد الكريم. احنا في الستينات تقريبا كانوا معظم الممثلين يشتهروا بكلمات تميزهم، مثلا كيف شناب، كانوا تكتك معناها تنطلق الى شناب وعز الدين امريكا. كانت عندك انت صفه من الصفات هذه وهي ان عالبوه الدخه.
1: صحيح صحيح.
0: على كل حال، احنا قبل ما نمشي للاشياء هذه اللي تعتبر معناها جزئيات في حياتك التمثيليه، نحب ان نعرف الساده المستمعين ببداياتك الفنيه.
1: حقيقه بديت حياتي الفنيه عام 58.
0: ايوه.
1: كنت مغروم بالفن التمثيل، وكنت نحب ياسر التمثيل، وثم برشا ممثلين اللي هما من عناصر فرقة الإذاعة للتمثيل، كان سي محمد الهادي، وكان توفيق العبدلي اللي الله يرحمه، وحمود معالي، كنت متأثر الحق بهم. عاد وإحنا هنا بصفتي موظف هنا في الإذاعة، جات الفكرة أن نكون فرقة تمثيلية مشاركة الأخ محمد الأكحل، وكان طيب الرزقي الصحافي تتذكره، زميلنا. كوننا فرقة عام 58
0: في الرابعة،
1: هذه فرقة النهوض المسرحي.
0: نهوض المسرح.
1: وانطلقنا يعني نعملوا كهواة، ومن 58 بدينا نشاطنا، واتصلنا وقتها بالمرحوم محمد الجزيري، كانت فضيلة ختمي موجودة، كانت تنشط
0: طبعا فرقتها المسرحية.
1: نعم. عاد وليت دخلت شاركت في التمثيل، وأول مسرحية قمنا بها واللي شاركت فيها أنا هي مسرحية هالة، تأليف الأستاذ محمد زرقاتي.
0: أي.
1: مسرحية دراما، بديت أول نشاط بديته بالدراما، وتعديت المسرحية ونجحت. من ثميك انتقلنا وقت اللي تحصلنا على تأشيرة بتاع الجمعية، وبدينا ننشطوا وساهمنا ودخلنا المسرح البلدي. أول مسرحية اللي بدينا بها هي شد مشومك للمرحوم أحمد خير الدين.
0: هاي.
1: المسرحية كانت فكاهية وكانت اجتماعية
0: نقدية كالعادة.
1: نعم. عاد طلبنا وقتها من سي حماد الجزيري الله يرحمه باش يقوم لنا هو بالدور البطولة. بعد التمرينات وبعد المدة من كان عنده نشاط آخر تربط به في الخارج، اضطر باش يغادر الفرقة. اقترحوا ما باش نقوم أنا بالدور، وهذاك أول دور قمت به فكاهي هي مسرحية شد مشومك. من ثم كانت الانطلاقة.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نختم ساعة من زمان مع حوار السنوات، برنامج من إعداد وتقديم لحبيب جغام. استقبل في الحلقة هذية الفنان كاظم الساهر. نخليكم مع مسامع من حوار السنوات، وإحنا نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: سلسلة لقاءات يعدها ويقدمها لكم لحبيب جغام.
3: سيداتي سادتي، تحية طيبة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الفنان العراقي كاظم الساهر.
4: أولا مرحبا بكم، وشكرا لكم، شكرا للجمهور التونسي الذواق، شكرا للجمهور الطيب، شكرا لكم لأن وجهتوا لي هذه الدعوة الحلوة حتى من خلالها على الأقل أعرف الجمهور على بعض أعمالي وبعض من شخصيتي.
3: ماذا تقول في الأول كاظم الساهر عن سلمتك بضلة التي وصل إلى تونس، وصلت وعرفها الجمهور وأحبها الجمهور بصوت غير صوتك؟
4: أنا أغنية سلمتك بضلة سجلتها في سنة 90، سجلتها في القاهرة، صارت الحرب وظليتني في بغداد، ما طلعت. سمعها جورج عن طريق الكاسيت، حب الأغنية وسجلها، وزار تونس أكثر من مرة على ما أظن، فأكيد وصلت بصوته، وجورج من الأصوات الجميلة وأنا أحبه كثير.
3: إذن أنت مدين له بتمهيد الطريق أمامك إلى تونس؟
4: لا، يعني أنت راح تنكر كل مسيرتي الفنية.
3: لا لا
4: لا، أنا أوصل أغاني بصوتي. إذا ما تصل سلمتك بيدالله فتوصل هذا اللي عليك جنن العزيز، عبرت الشط على موداك، كلك على بعضك حلو، لا يا صديقي طولها ساعة. أنا قادر على إيصال صوتي بأبعد نقاط العالم، مش مشكلة أنه مطرب يغني أغنية وينجح فيها في بلد حتى يزور البلد، ولكن الحمد لله أنه نجحت لي أكثر من 10 أغاني أو 20 أغنية. يعني مثلا على خشبة المسرح جمهور التونسي يردد أغلب الأغاني اللي أغنيها، هدد كسر حطم دمر، وحتى المواويل اللي أغنيها مواصل الجمهور، فما أحتاج أنه إنسان يوصل الفني عن طريق صوته.
3: كيف بدأت؟ كيف جئت إلى الغناء؟
4: أكيد يعني من مثل كل بداية فنان أنه كيف يأتي الغناء. أنا من طفولتي أنه أدندن مع نفسي، وبعدين تعلمت عزف الآلة وأنا عمري 12 سنة، كتبت الشعر وأنا عمري 13 سنة، وظليت أدرس أكاديميا، درست مع الدراسات الموسيقية 6 سنوات من أصعب الدراسة طبعا، هذه درس الفلكلور العراقي، ودرست مع أحد معلمين، وقريت علم النفس، ونجحت في كتابة أغاني، بعض الأغاني مو كلها، كتبت حوالي 10 أغاني، كل أعمالي ألحاني، عزفت على آلة العود وعلى آلة الجيتار، وبعض قليل أنه مرات أستعين بالبيانو وأعزف حتى ألحن مقدمات موسيقية اللي يضحها الأغاني. يعني كتبت هذا النوع عليك جنن، كانت كلماتي أيضا مضافة إلى ألحاني. تعاونت مع مجموعة شعراء جيدين مثل الكريم العراقي اللي كتب هدد تكسر ولا تحرموني، دنيا انت الحرمتيني، أغنية تونس، أغنية بغداد، وتعاملت مع عزيز الرسام اللي كتب لي أحلى الأغاني. عزيز الرسام كتب سلمتك بيد الله، وكتب عبرت الشط، وكتب العزيز، وكتب كلك على بعضك حلو، ومجموعة أخرى، وتعاملت مع شعراء كثيرين. حاولت بأي طريقة أنه ما أستعين بمواضيع السطحية اللي زمنها قصير، اللي تجي وتروح تمر عبور مرور الكرام عابر السبيل تكون، لا، حبيت أترك أنه بصمة، أنه آخر شيء من الناس وأعطيهم إياه، يكون جزء منهم عايش معهم.
3: لمن كنت تغني في الجلسات وفي المنتديات الموسيقية وربما في بعض السهرات؟
4: يعني أنا كثير أحب عبد الوهاب، أحبه بشكل عجيب، يعني موسيقى العربية في الفلكلور العراقي، المقام العراقي، كنت أسمع وأخزن في بالي، كنت أرتاح أنه أسمع الشيء الرزين، الشيء الأصيل، خاصة المقام العراقي هو من دراستي، أصعب شيء هو المقام العراقي. لو تسأل عليه الموسيقيين يقول لك أنه جدا صعب، 6 سنوات حتى تدرس المقام وتفسر المقام وكيف الأنغام، كلها خدمتني.
3: قصيدة نزار قباني بالتأكيد يعني بعد موافقته،
4: أن ظليت أبحث عنه وأتصل بي لحد ما حصلت عليه في لندن، حكيت معه، كان كثير سعيد، بعث للكاسيت بالبروفا،
3: وكان

0: هو له بعض المعلومات عنك كصوت.
1: عندك كاسيت حفلة سوريا وصلوا لي، كنت مغني مقطع من اني خيرتك. قال لي انا بهنيك وانا سعيد جدا على التعامل معك واطربتني
0: لم تكن لديه شروط معينة؟
1: لا اكيد عنده شروط معينة انه كحقوق،
0: لا لا، بغض النظر عن المقابل، يعني اشترط عليك أن لا تغير كلمة مثلا، أو أن لا تحذف بيت، أو أن
1: احكي لك بصراحة يعني انا ما في اغير كلمة، لان يعني سطر احلى من سطر. في كلمات يعني ما تغنى، كل واحد عنده وجهة نظر، مثلا في كلمات غيري ما يغنيها.
2: مدرسة الحب

علمني حبك أن أحزن.

إذن اليوم ما راح أبدأ بالغناء، تبدأون أنتم. على من يحبك نسمعها منكم الأول بالبداية وأرجع أعيدها أنا ونقعد نسمع، صح؟ علمني أن وأنا إن تجعلني أبكي

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
2: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
3: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: تبلش وحدي يما مديري لي، تبلش وحدي يما مديري.
4: يوسف التميمي
7: عمارو يا سنة عمارو،
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية باتحاد الشغل تنفي قرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة وسند اللون البرتقالي لمعظم مناطق البلاد على خارطة اليقظة. عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة لنساقها الطبيعي تدريجيا بداية من سبتمبر حسب رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن تواصل عملية التسجيل لتكوين دورتي سبتمبر ونوفمبر في عديد الاختصاصات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة. وزارة الصحة تؤكد أن المستشفى الرقمية أنجز خلال سنته الأولى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى و334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. تونس تشارك اليوم 12 من ربيع الأول للأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي يقول نسعى إلى تأسيس رؤية علمية وواقعية لتطوير مستوى اللعبة في تونس. في العالم، وبعد تصعيد الولايات المتحدة حرب الاقتصادي على إيران إلى حدود قصوى، وزير الاقتصاد الإيراني مدني زادة يشدد على أن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين إيران المالية، وطهران تتوعد بوقف صادرات النفط من الخليج وتهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في كامل الشرق الأوسط. في الأثناء، وخلال زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران عقبت اتصالا منه مع ترامب، أمين مجلس أمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد متمسكون بإدارتنا الأمنية لمضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. يرتل الشيخ محمد العبدلي ما تيسر من سورة السجدة.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

الوعيد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. رتل علينا الشيخ محمد العبدلي آيات بينات من سورة السجدة، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.

0: شموع الهناء.
1: يضيئها لكم الدكتور أحمد الطويلي.

أحبابنا، أسعدت أوقاتكم. نحتفل بمولد خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم.

ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا به الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء.

حينما كملت آمنة 9 أشهر جاءها المخاض فنوديت من جانب البيت: يا آمنة تأهبي لولادة الميمون، قد أذن له أن يظهر إلى دار الدنيا. فاستبشرت الملائكة وحملة العرش في السماوات تقول آمنة: في يوم الاثنين رأيت جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فزال عني ما كنت أجده من الألم والجزع، وطافت بي نسوة من الملائكة، تقدمت إحداهن وقالت لي: هنيئا لك والبشرى يا آمنة بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء. وتقدمت أخرى وقالت: طوبى لك يا آمنة إذ شرفك الله على البشر وجعلك وعاء لأشرف خلق الله. وتأخرت ثم تقدمت ثالثة من الملائكة وقالت: من مثلك يا آمنة؟ لقد فزت بالحبيب أحسن من ارتدى وأفضل من وطأ الثرى. وأخذت النسوة تهنئن آمنة الواحدة تلو الأخرى ويخاطبنها بأحلى كلام عن محمد أفضل الأنام. في تلك الليلة التي ولد فيها الرسول فتحت أبواب السماء ونشرت الملائكة أجنحتها في الأجواء. قالت آمنة: وضعت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أشعر به ولا بوضعه، وضعته أتم وضع وأهونه وأيسره، ورأيت في منامي كأن نورا خرج من بطني فأضاءت به مشارق الأرض ومغاربها.

عن عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق الرسول قالت: كان خلقه القرآن. وقالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهله إلا قال لبيك. ولذلك أنزل الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده إلا ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه، فلو قدر شيء لكان. جرت العادة في هذه الليلة المباركة بسرد السيرة النبوية الشريفة وبيان مزايا الرسول وأخلاقه وشيمه، وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ولد صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 571 ميلادية، وعشرين سنة قبل الهجرة النبوية. توفي والده قبل 7 أشهر من ولادته، تركه في بطن أمه آمنة لشهرين من الحمل. أرضعته حليمة السعدية طيلة 4 سنوات ثم أرجعته إلى أمه، وتوفيت آمنة وسنه 6 سنوات فكفله جده عبد المطلب، وتوفي جده بعد 2 عامين من كفالته فكفله عمه أبو طالب. ولما بلغ 9 سنوات سافر به عمه إلى الشام للتجارة، وفي الطريق في قرية بصرة نصح الراهب بحيرة عم النبي أن يرجعه إلى مقره وأن يحفظ حياته لعلامات رآها في الحفيد، فرجع به عمه إلى مكة.

في 25 من عمره صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة، فباع واشترى وربح. وبعد شهرين من السفر خطبته خديجة لنفسها فتزوج بها ولها من العمر 40 سنة. وفي 35 من عمره صلى الله عليه وسلم صدع سيل جارف جدران الكعبة بعد توهين من حريق كان أصابها، فشارك رسول قريشا في بنائها. ولما اختلفوا في من يضع الحجر الأسود حتى كادوا يقتتلون، بسط الرسول رداءه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع الحجر فيه وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه، فأخذه الرسول ووضعه فيه.

أخلاقه قبل البعثة. كان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صادق الحديث أمينا، كانوا يدعون عنده ودائعهم وأماناتهم، وكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، وكان نافرا من هذه المعبودات الباطلة، وكان يأكل من نتيجة عمله، لأن أباه لم يترك من الثروة إلا شيئا قليلا. وكان عمله حين شاب التجارة، ولما تزوج خديجة كان يعمل بمالها ويشركها في الربح، وكان يشارك غيرها أحيانا. لم يتخذ المادة ولا المال غاية، وإنما جعل المثل العليا هي الغاية وهي المرمى. قال كلمته تلك الخالدة: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر وأهلك دونه ما تركته حتى يظهره الله. إنه نبي القيم السامية والمبادئ التي تقوم على العدل والإنصاف وحب الإنسان والسمو بالروح، ليرقى الحاضر ويسمو الواقع، ويطمح المرء إلى الكمال ويحقق السعادة. من أعظم معجزاته القرآن الكريم الذي احتوى على آيات من البلاغة لا يستطيع إنسان مهما كان بليغا أن يدانيها، فضلا على أن يأتي بمثلها. هذا القرآن الذي أتى به النبي الأمي وحيا من الله تعالى وإكراما له.

0: شموع الهنا.
1: يضيئها لكم الدكتور أحمد الطويلي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: يا خير من
2: جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

إنها دار الأرقم، يفد إليها كل من سطع نور الهداية في قلبه. وها هو أحد فتيانها يتقدم بحياء ووجل ليقف بين يديه عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولكن كيف كان ذلك؟

0: مصعب، هل تنوي الخروج يا ولدي؟
1: أجل يا أماه، لن أغيب طويلا.
0: كعادتك تلبس أجمل الحلل وتفوح منك أحلى العطور. من يلوم فتيات مكة وهن يخرجن رؤوسهن من النوافذ والأبواب لتحظى بنظرة من الفتى الجميل الطلعة؟
1: كل هذا من فضلك يا أماه، فأنت لا تبخلين علي بشيء، لا بثياب ولا بغيرها.
0: لماذا لا يحوز ولدي على كل ما هو طيب وحسن؟ فأنت من فرع طيب، عمومة ومخولة، أنت ابن عمير بن هشام بن مناف بن عبد الدار.
1: وأمي خناس بنت مالك المطرف بن وهب ابن عمرو ابن حجير.
0: لهذا تجد كبار مكة يتباهون بمجالستك والحديث معك رغم فارق السن بينك وبينهم.
1: الحق يا أماه أنني أجد متعة في الجلوس معهم، فهم يخوضون في كل أمور مكة وما حولها، وأعرف من خلالهم شؤون الناس والتجارة وما يستجد من أمور.
0: وهل من أمور مستجدة هذه الأيام؟
1: أكثر ما يدور على الألسنة هذا الدين الجديد الذي يدعو به محمد.
0: مصعب، دعك من هذا يا ولدي ولا تشغل بالك به.
1: إنه يدعو إلى إله واحد وترك عبادة الأصنام.
0: مصعب، قلت دعك من هذا الحديث، وإياك أن تجالس أحدا من أصحاب محمد أو تستمع لكلمة مما يقول.

0: عجبا لقريش، كيف ترضى لرجل يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا بأن يظل على قيد الحياة؟
1: لا تنسى أنه قرشي ومن صلب عبد المطلب.
0: وهل يرضى عبد المطلب أن نترك آلهتنا التي تعمل الكعبة ونراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا كي نعبد إلها واحدا فقط لا نراه ولا ندركه بلمس أو بصر أو سمع؟
1: ها قد جاء أعطر أهل مكة.
2: كعادتكم لا تتركون شاردة ولا واردة إلا لاكتها أجدقكم، في من فعالكم وعالي صوتكم.
0: وهل من حديث لنا اليوم إلا حديث محمد وما جاء به مما يفسد عقول أهل مكة ودعوتهم إلى دين غير ما عهد الآباء والأجداد؟
2: يا قوم، يا قوم، لما لا نمعن التفكير بالعقل بدلا من الانفعال الذي يودي بصاحبه إلى الهلاك؟
1: أي تفكير يقبل عبادة إله واحد لا نراه ولا نسمعه،
2: ولكن يدعو لعبادة الخالق الله، ونحن نقر يا قوم بأن الخالق هو الله.
0: لا أحد ينكر عليه ذلك، ولكنه ينكر علينا ما نعبد من آلهة.
2: وهل آلهتكم إلا من حجر وأخشاب وصلصال من صنع أيديكم وتصوير عقولكم؟
0: من يسمع كلامك يظنك على ملته يا مصعب.
2: ولم لا أكون على ملته وهو يدعو إلى مكارم الأخلاق والعطف على اليتيم؟
1: وهل ترضى لك أمك الخناس بنت مالك أن تتبع محمدا وتترك ما تعبد؟
0: أي عاقل يترك هذا النعيم وهذا الترف ليلحق برجل أغلب من حوله من الفقراء والعبيد والمساكين؟
1: لا تنسى ما تملك أمك من ثروات تحرمك إياها لو اتبعته، وهي ما هي عليه من شخصية عنيدة صلبة.
0: إنه أهون على مصعب أن يعادي محمدا ويعادي أهل مكة جميعا ولا يعادي أمه الخناس بنت مالك.
2: تخوفونني بأمي لا بمن

0: خلقني وخلقكم هو أحق أن نخشاه.
1: هذا واللاتي أشبه بكلام محمد وما نسمع من حديثه.
0: أستأذنكم بالإنصراف، فقد وعدت أمي ألا أطيل غيبتي عنها.
2: حسنا تفعل، ابقى إلى جوار أمك حتى تظل غارقا في نعيمها وعطائها.
1: ما باله اليوم؟ ليس مصعب الذي نعرفه لم يطق حديثنا،
2: حتى إنه في طريق غير طريق بيته، ويقول وعدت أمي أن لا أطيل غيبتي عنها. إلى أين يريد يا ترى؟
3: بك يا ابن

0: مصعب مصعب يا ابن عمير.
1: ماذا يا تريد؟
0: أجل يا مصعب، أجل يا مصعب الخير، لي معك حديث.
1: ولكني لا أعرفك إلا الساعة. ألم تكن في جلسة القوم عند الكعبة؟
0: أجل أجل، ومنها عرفتك وعرفت ما تريد. هل أنت جاد فيما قلت؟
1: قلت أكثر من أمر، أيهما تعني؟
0: أن تكون على ملة محمد.
1: وهل أنت من أتباعه؟ أجل أجل، هيئتك تقول ذلك.
0: أجل، ليس هناك ما أخفي.
1: اخفض صوتك، ذاك عثمان بن طلحة قريب، لا أحب أن يسمع ما بيننا من حديث.
0: لا عليك منه، لقد ذهب في طريقه.
1: إذن دلني على محمد، فأنا على ما يدعو إليه إذا كان كما عرفت عنه.
0: أجل، وأرجو أن يفتح الله قلبك للإيمان.
1: ما أجمل ما دعوت، ولكن كيف؟
0: إذا مالت الشمس إلى المغيب تنتظرني في ذاك الطريق، وأصطحبك إليه إن شاء الله.
1: انتظر يا أخي انتظر، وإذا قابلته ما علي فعله؟ أقصد كيف الدخول إلى دينكم، دين محمد؟
0: لا عليك سوى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

0: لما هذه العجلة يا هذا؟ من؟ عثمان بن طلحة؟ ما وراءك يا رجل؟
1: أم مصعب، أدركي ولدك، لقد صبى، لقد صار على دين محمد.
0: ماذا تقول؟ أي هراء هذا؟ ماذا ينقص مصعبا حتى يصحب فقيرا بصحبة فقراء؟
1: لقد تتبعته اليوم والأمس، إنه يذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم حيث محمد وصحبه، ولا أظنه إلا صار على ملتهم.
0: الآن وجدت جوابا لسؤالي عن طول غيابه عن البيت، أسأله فيقول عند صحبي، وأنا أقول في نفسي هو شاب في مقتبل العمر فليستمتع بشبابه.
1: أي عمر وأي شباب؟ ترك مجلس أهل مكة ولا نراه إلى اليسير بعد أن كان لا ينقطع عنه.
0: هو في حجرته الآن وأظنه نائما. شكرا لك يا عثمان، لن أنسى صنيعك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، ذلك الكتاب.
0: ترى ماذا تفعل يا مصعب؟
2: هدى للمتقين.
0: ما هذه الحركات والدندنة؟
2: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
0: مصعب!
2: أمي، أهلا بك، تفضلي.
0: لست لك بأم إن كان ما سمعته عنك حقيقة.
2: وما سمعت يا أمي؟
0: أنك تتبع محمدا على دينه. ما بالك؟ هل انعقد لسانك؟ تكلم.
2: ترفعين يدك لتضربيني يا أمها؟ اضربي، اضربي إن كان هذا يريحك. صحيح ما سمعتي، لقد أسلمت يا أمها.
0: إذن هذه الحركات وهذه الدندنة من تعليم محمد.
2: بل هي الصلاة يا أمي، وهذا هو القرآن الذي أنزل عليه.
0: بل سأنزل بك غضبي وسخطي إن لم تترك هذا الرجل. أترى هذا الركن؟ هذا سجنك حتى أسمع منك ارتدادك عن محمد وصحبه.
2: يا أمه، يا أمه، إني لك ناصح وعليك شفوق، فاشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: اذهب لشأنك، لم أعد لك أما، واللات والعزى لا أدخل في دينك فيزري بي ويضعف عقلي.

0: لم تكن الشدة ألمت بمصعب وحده، بل أحاطت بكل من آمن وأسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر بالهجرة للحبشة، ويهرب مصعب من سجنه ويهاجر مع من هاجر المرة الأولى والثانية، ولكن القافلة تسير والدعوة مستمرة، وتكون بيعة العقبة بين النبي عليه السلام ووفد من الأنصار من أهل المدينة، فيكون مصعب سفير النبي عليه السلام إليهم، يعلمهم أركان الإسلام ويهديهم إلى صراطه، يشهد بدرا وأحدا، وكان من الذين أبلوا بلاء حسنا في الذود عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه شهيدا. رحمك الله يا مصعب، يا أول سفير في الإسلام،
1: يا خير من جاء الوجود تحية.
2: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نسقه الطبيعي تدريجياً بداية من سبتمبر القادم وفق الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن تواصل عملية التسجيل للتكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عدد الاختصاصات وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خريطة اليقظة. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق ويدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية باتحاد الشغل تنفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي ضد طهران والجهات الداعمة لها، ووزير الاقتصاد الإيراني يقول إن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات. والدولار يتعرض لضغوط مع تقييم الأسواق لتوسيع عقوبة إيران. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

يحتفل المسلمون بل البشر بالمولد باعتباره منطلق الفجر، ففيه انتصر في الأرض الخير. اليوم الأسعد مولده، مصباح الدهر وسيده، البدر الباهر مطلعه، والبحر السائغ مورده، العقل أساس شريعته، والحق الأبلج مقصده، وبه الموؤودة قد رحمت وحبت تتعهدها يده، ويرى المسكين فيكرمه، ويرى الحيران فيرشده، حتى خضع الثقلان له، وأتى أشقاه وأسعده، وحباه الله رعايته، وبروح القدس يؤيده، والناس من الجهل انتبهت ومضت للخالق تعبده. مولد البشير شمس لا تغيب، يضيء نورها الكون الرحيب، تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. تعاود الذكر والبشرى الدنيا من جديد، فإذا الناس في مهرجان وعيد، مرحى فهذا وليد لا يشابهه في الحسن فيما رأينا أجمل الصور، عف نظيف وسيم الوجه طالعه يدل عما له في الكون من خطر. لم تشك أمه من هول المخاض أذى، ولم تجد وهي بكر الوضع من ضجر. جاء الذي اهتزت الدنيا لمولده، بشرى الورى بوليد خير منتظر. وحل في آل سعد وسط بادية قفر، فحل بها سيب من المطر، وأخصب العيش بعد الجدب، واتشحت تلك المرابع بالأعشاب والزهر. وعاش بين بني الصحراء محتملا ما يلحقنه من قيظ ومن خصر، حيث الطهارة، حيث العز مكتمل، وعزة النفس والتحرير في الفكر، حيث البطولة والإخلاص في عمل، والصدق في كلم، والحلم في ظفر، حيث الصراحة بين الناس ظاهرة، وصفا تعلمه الصبيان في الصغر. شب النبي على هذه الصفات، وقد له بها شهد الأقوام في الكبر.

من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تناشد الأشعار قصد التذكر والاعتبار، ويكون هذا الشعر المحفوظ عبر الأجيال ذكراً للسيرة النبوية وتعديداً للشيم والخصال. ومن هذه المشهورات المذكورات بانت سعاد لكعب بن زهير والقصائد البوصيرية، وأولها البردة المسمات الكواكب الدرية في مدح خير البرية، والهمزية والمضارية وذخر المعاد، وهي معارضة لبانت سعاد، والشقراطيسية، وهي من أشهر المدائح النبوية، نظمها عبد الله الشقراطيسي وهو من أبناء توزر. لكن القصائد المولدية على الحقيقة والمدائح النبوية كثيرة جدا، فقد كان الشعراء قديما ينظمون في هذا الغرض، وكانوا أيضا يعارضون القصائد النبوية الكبرى التي ذكرنا. لنأخذ مثلا أحمد شوقي الذي عارض أشهر قصائد البوصيري، فقد عارض الهمزية وطالعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. وطالع قصيدة شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وعارض شوقي بالطبع بردة البوصيري وطالعها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي. وطالع قصيدة شوقي نهج البردة: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ولشوقي قصيدة مولدية أخرى مشهورة طالعها: سلوا قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا. ويعود الاحتفال بالمولد الشريف في بلادنا، وعادة إحياء التلاوة بمناسبته وإلقاء القصائد مثلما ترجع أغلب ما نقيمه من عوائد إلى 108 الهجرية في عهد الدولة الحفصية، وقد تواصل ذلك الاحتفال مع المراديين والحسينيين حتى أيامنا هذه التي نحيي فيها ذكرى مولد الرسول الأمين. ويذكر صدق الرزق في كتاب الأغاني التونسية أن كامل الهمزية البوصيرية تنشد بمناسبة المولد بأصوات حسان ونغم متنوعة بهية، وعدد أبيات القصيد 456 بيتا بالتحديد. كما تتلى قصة المولد الشريف التي صنفها الإمام البرزنجي، والقصة التي وضعها الشيخ إبراهيم الرياحي. وذكر الرزقي من المشهورين بسرد قصة المولد الشيخ جمال الدين الخياري المتوفى سنة 25 و900 وألف. وفي كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن أبي دينار عن الاحتفال المولدي بإنشاد الأشعار، يعظمون ليلة 12 من شهر ربيع الأول وينشدون الأشعار في المكاتب ويحتفلون لتلك الليلة ويزينون المكاتب، وتقرأ فيها التخاميس، وتنشد الأبيات الشعرية التي تضمنت مدائح خير البرية، وتوقد القناديل، وتسرج الشموع، وتكون ليلة عظمى بدار نقيب الأشراف يحضرها الأجلة من الناس والقراء والفقهاء، ويقع فيها السماع والأناشيد بالمدائح النبوية، ويهرع الناس إليها من أطراف البلد، وتكون عندهم من الليالي العقم، أي الفريدة التي لا مثيل لها. وأدركنا بالزاويتين المشهورتين القشاشية والبكرية محاسن جمة، بحيث تدوم زينتهما 15 يوما لا تخليان من المدائح، وتهرع الناس للتفرج والمبيت. كان محور الاحتفال إذن كما نرى من هذه الشهادات التاريخية سرد القصة المولدية وإنشاد المدائح النبوية، تعبيرا عن التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطلبا للعبرة والاقتداء، ومن اقتدى بالخير فإنه اهتدى.

المولد احتفال بتدفق النور وتلاشي الديجور، وأساس هذا النور اليقيني المطمئن للنفوس الحائرة قيم وأخلاق كزهور الرياض الناظرة. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وجاء ليكون القدوة والمثال على الإطلاق. ويعني اسم محمد المحمود والمشكور لفضائله وسجياه، وكذلك أحمد، وفي كليهما معنى التكثير. ومن أسمائه وألقابه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما يتضمن معنى المثالية وريادة البشر، وهو الهادي. ومن هذه الأسماء ما يعني الاستبشارة وجلب الخير لكافة الناس، وهو البشير. ومن هذه الأسماء خاصة ما يتضمن الفضل والتميز بمكارم الأخلاق والصدق والوفاء، وهو الأمين. والخلاصة إنه المختار المصطفى المفضل على العالمين. والمصطفى الذي ملأ ذكره الفضاء، فقد رقي وعرج إلى السماء في معجزة المعراج والإسراء، وهو فضل لا نظير له في البشر، وسمو ما بعده ارتقاء. أما أكبر ما من الله به عليه فشفيعه في الخلق يوم القيامة: صلوا على من قد حباه إلهه بالكوثر المروي لنا أمواهه. في يوم حشر الخلق يظهر جاهه إذ يقدم الرسل الكرام زعيما. إن التأمل في هذه المناسبة الكريمة مطلوب مندوب، فهي مناسبة تفردت في الدهر بالإشراق واليمن والخير. وكثيرا ما يحتفل الناس بمولود، فكيف والمولود بشرى للبشرية وانطلاق عقيدة وقيم مثالية ومشروع تأسيس حضاري لا يبليه الوجود. شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطم، يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم. كم شيد المصلحون العاملون بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظم، للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من الأمور وما شدوا من الحزم.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله.

0: وتزودوا. تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا بقي لنا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي تاريخا نحفظه، أم بقيت رسالة نعيشها؟ حين نقول المولد أيها الكرام، فإننا نتحدث عن لحظة جاء فيها إلى الدنيا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الكلمات أحيانا تحمل أكثر من معناها الظاهر. فالمولد ليس مجرد تاريخ، إنه بداية، وكل بداية تسأل إلى أين. ولد صلى الله عليه وسلم طفلا يتيم الأب، لكن من ذلك البيت المتواضع بدأت قصة غيرت التاريخ، وهنا تكمن العبرة. ليس المهم أيها الكرام من أين تبدأ، بل إلى أي معنى تسير. كم من إنسان بدأ ضعيفا ثم قويت به قيمته، وكم من إنسان لم يملك شيئا لكنه امتلك رسالة. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وقال: ألم يجدك يتيما فآوى. كانت البداية يتيما، لكنها لم تكن النهاية. كان الطريق صعبا، لكن الله تعالى صنع من تلك التجارب رسولا يحمل أعظم رسالة. ليس سؤال متى ولد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك سؤالا أهم: لماذا كان ميلاده حدثا لا يزال حيا في ذاكرة الأمة؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك وراءه مجرد أحداث، بل ترك منهجا. لم يترك لنا قصة لنعجب بها فقط، بل طريقا لنسير فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حين أراد أمير الشعراء أحمد شوقي أن يصف مولده صلى الله عليه وسلم، قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. إنها صورة شعرية جميلة، ولد الهدى. أيها المستمعون الكرام، إن أعظم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن دل الإنسان على الطريق. الهداية ليست أن تعرف الطريق فحسب، بل أن تسلكه. وهنا الفرق بين الذكرى والرسالة. الذكرى أن تتحدث عن الماضي، أما الرسالة أن تجعل الماضي يهدي الحاضر. كلنا أيها الكرام نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذه الكلمة، وما أحلى هذه العبارة. بل إن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يسكن قلب المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن المحبة في الإسلام ليست دعوة بلا أثر. لقد وضع القرآن الكريم لنا ميزانا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظوا، المحبة تظهر، ترى في السلوك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أي جعل الاتباع امتحانا لصدق المحبة. فهل نحب صدقه؟ إذن لنصدق. هل نحب رحمته؟ إذن لنرحم. هل نحب عفوه؟ إذن لنتعلم العفو. هل نحب تواضعه؟ إذن لنترك شيئا من الكبر. كل عام أيها الكرام تأتي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدائح والدروس والصلوات والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا جميل وطيب وكريم إذا قادنا إلى معنى أكبر. ولعل أبلغ وصف لحياته صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. إذا قال القرآن: وقولوا للناس حسنا، رأيت ذلك في كلامه. وإذا قال القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رأيت ذلك في عفوه. وإذا قال القرآن: وبالوالدين إحسانا، وجدت الإحسان جزءا من منهجه. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يرى في السلوك. ربما كان الاحتفال الأجمل بمولده صلى الله عليه وسلم أن نولد نحن من جديد، أن يولد فينا الصدق بعد أن أتعبنا الكذب، أن يولد فينا الرحمة بعد أن قست القلوب، أن يولد فينا العفو بعد أن أثقلتنا الخصومات، أن يولد فينا الأمل بعد أن أرهقنا اليأس، أن يولد فينا الإحساس بالآخر بعد أن أغلقت الأنانية أبواب القلوب. هذا هو المعنى الذي نحتاجه، ليس أن نعيد الحدث فالتاريخ لا يعود، لكن أن نعيد القيم التي جاء بها صاحب الرسالة. كان صلى الله عليه وسلم عظيما في الخلق والخلق، فيما وهبه الله تعالى من جمال، وفيما اختاره هو من مكارم الأخلاق، ولذلك بقي أثره. فالإنسان قد يعجب بالقوة، لكن القلوب تتعلق بالرحمة، وقد تخاف السلطان لكنها تحب العدل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجمع في شخصيته قوة الحق ورحمة القلب. صلى عليك اللهم أشرق نور، وما ذكرك الذاكرون، وما مشى على الأرض إنسان يبحث عن الرحمة والحق والجمال. اللهم ارزقنا صدق محبته وحسن اتباعه والاقتداء بهديه، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. أيها الكرام، كانت هذه رحلة قصيرة في سيرة خير البشر، نطل منها على الماضي لنستضيء به في صناعة الحاضر والمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تشارك اليوم سائر الدول الإسلامية الاحتفال بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ومدينة القيروان تستقبل بالمناسبة آلاف الزوار من تونس والخارج للتبرك وزيارة معالمها وإمتاعهم بعديد الفعاليات الثقافية والترفيهية. توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خريطة اليقظة. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق اليوم، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية باتحاد الشغل تنفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي ارتباط تأخر الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بانقطاعات التيار الكهربائي. تمديد وتسجيل الناشرين للمشاركة في المعرض الوطني للكتاب التونسي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الحالي. في أخبار العالم، قتلان جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان أمس. الأمم المتحدة تعرض تسهيل عملية النقل البحري للأسمدة في منطقة هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يؤكد إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية.
5: وين انتي وين هي؟
6: هكا بدينا
7: يوم جديد يوم سعيد
6: وعمر عام كبرنا معاكم
8: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
9: اليوم
6: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
5: الساعة الآن في تونس 6:03 و3 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء. اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026، 12 ربيع الأول 1448. نهنئكم إذن مستمعين الأعزاء بهذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبي الحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ملأ الكون سرورا وفاحت ذاته حبورا وتعطرت الدنيا بمائه الطهور. في مثل هذا اليوم من شهر ربيع الأول ولد نور الإسلام، ولد خير الناس، خاتم الأنبياء والرسل. مبروك عليكم جميعا أعزائي المستمعين هذا المولد في كل ذكرى وفي كل عام، وأنت يا رسول الله إلى الرحمن أقرب في كل عام، وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل في كل عام، وهمتك للجنة تكبر في كل عام، وأنت الهدية المزهرة إلى كل القلوب.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف نور وهداية.
1: المولد النبوي الشريف نور وهداية. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. اللهم أجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أجعلني أحبك بقلبي وأرضيك بجهدي. اللهم أجعل لي نورا أميز به بين الحق والباطل. اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل. اللهم زدني حكمة وفهما ومعرفة وعلما. واللهم أجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.

أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم مع برنامج يوم سعيد. محمد رسول الله خير خلق الله، في وجهه يظهر النور وفي قلبه كان الإيمان. هذا نبي أعطاه الله الكمال بالدين وحافظ عليه من كل عدوان أثيم. محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالهدى والحياة، أتى فبدل الظلمات لنور ليس كمثله ضياء، وأعطى القلوب هدية جعلها بالإسلام متزينة بالبهاء.

0: تبسم.
1: النبي تبسم غنتها سعاد محمد. اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026، 12 ربيع الأول 1448. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. هنيئا لكم مستمعين الأعزاء، وحلقة اليوم من يوم سعيد خاصة بهذه الذكرى العطرة.
2: مولد النبي
3: عليه الصلاة والسلام،

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرى الحبيب تجمعنا على المحبة.
1: مستمعين الأعزاء، كان رسول الله محمد أبيض البشرة، واسع العينين، واسع الجبهة كذلك، مستقيم الأنف، طويل العنق، مقاتل يقاتل أشد قتال، وليس له شجاعة كمثلها من شجاعة في القتال، وكرم وعزة، رجل كريم الأخلاق، حسن المعاشرة، مساعد للناس، عادل لطيف رحيم. فاجعل صديقي المستمع من الرسول قدوة، وسترى الجنة منك كم هي قريبة، وإن هذا ليس بعسير.

غنت حسنة البجاوي صلى الله عليه وسلم. سنستمع الآن إلى نزاد النبي من فرقة الراشدية بمشاركة الفنانة صليحة ونعمة وبشيرة التونسية وراضية.

0: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.
1: كل عام وأنتم بخير. كل مولد نبوي شريف وأنتم مستمعون للإذاعة الوطنية التونسية. أهلا بكم إذن أعزائي المستمعين، ولقاؤنا يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح. تحية فريق البرنامج بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج المرئي سمية الزواوي، في الإخراج الفني فاتن حسني، في التنسيق حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نسيمة الماجري ونجوى العربي. هي فنانة من نوع آخر، صوتها يسعدك صديقي، يجيك، يجعلك تشعر بجمال الحب والوطن والحياة. صوتها يبعث في نفوس الكثيرين الأمل، يهز الروح إلى آفاق عالية. مستمعون من أعمار مختلفة متباعدة أحبوا فيروز، فهي لم تبقى حكرا على جيل واحد. فيروز الفنانة المتفردة الهاربة إلى هدوئها، إلى تأملاتها وتعبيراتها الدافئة، يمتزج صوتها بالحب والفرح والأمل والشوق.

0: الدكتور حكيم.
1: مولد مبروك. العصيدة عادة تونسية بيضة بالزيت وإلا بالزبدة والعسل وإلا السكر، نفطر بها فطور الصباح، واللي حضرها بالشكشوكة ينجم يتغدى بها. أما إذا كانت عصيدة بالفاكهة نذكركم اللي هي ذواقة مش وجبة.
0: الدكتور حكيم.
2: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس تشارك اليوم الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي ما يتم تداوله بخصوص إضراب مرتقب في قطاع المحروقات. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة. وفي العالم، إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع محور المباحثات الباكستانية الإيرانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة شهدت مدينة القيروان توافد آلاف الزوار من تونس ومن الخارج للتبرك ولزيارة معالمها التاريخية وعمارتها الإسلامية المميزة. وقد تهيأت المدينة التاريخية لاستقبال زوارها وتأمين سلامتهم وإمتاعهم من خلال عديد الفعاليات الثقافية والترفيهية. مراسلة الإذاعة نادرة بنرجع.
5: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحضيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم ثلاث معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية.
4: وحث الدكتور في أصول الدين عبد الكريم الطرابلسي على ضرورة ألا تقتصر هذه الذكرى على المظاهر الاحتفالية لترتقي إلى الاقتداء بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في الصفات وفي الأفعال.
6: إن الاحتفاء بالمولد النبوي لا ينبغي أن يقف عند حدود المظاهر، إنما تكون أجمل صور الاحتفاء أن نستعيد من سيرته صلى الله عليه وسلم ما نحن أحوج إليه اليوم، الصدق في زمن الالتباس، والأمانة في زمن تغري فيه المصلحة، والرحمة في زمن تشتد فيه القسوة. وفي بيوتنا ينبغي أن يكون المولد مناسبة لتعريف أبنائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا باعتباره شخصية تاريخية فحسب، وإنما باعتباره القدوة التي يمكن أن يجد الطفل في سيرتها معنى الصدق والمحبة والرحمة والوفاء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ومن هنا فإن أجمل ما نحمله من ذكر المولد أن نسأل أنفسنا: ماذا بقي من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي من أخلاقه في سلوكنا ومن صدقه في معاملاتنا؟ المولد الحقيقي ليس أن نتذكر يوم مولده فقط، وإنما أن نحيي في حياتنا شيئا من هديه.
4: نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري في تصريح للأخبار مساء أمس نفى ما يتم تداوله بخصوص إضراب مزمع في قطاع المحروقات ابتداء من اليوم، وأشار إلى أن اجتماعا مرتقبا لنقابات نقل المحروقات سيعقد غدا الأربعاء للنظر في إصدار برقية تنبيه بالإضراب. يتواصل اليوم وغدا ارتفاع درجات الحرارة لتفوق المعدلات العادية مع تصنيف أغلب مناطق البلاد في درجة انذار مرتفعة وإسنادها اللون البرتقالي على خارطة اليقظة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري:
7: اليوم الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة ومش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مش باش تكون انفعالية كبيرة. البحر يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية يعني بعد الظهر. فيما يخص خريطة اليقظة أسندنا اللون البرتقالي كامل ولايات البلاد ما عدا وزارة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان هذوما فيهم درجة انذار متوسطة يعني أسندنا لهم اللون الأصفر.
4: ومع ارتفاع درجات الحرارة حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. انطلقت شركة نقل تونس أمس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية القادمة في قسطها الأول، وتتم عملية البيع عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت. رئيس إدارة التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد أن التعريفة لم تتغير وأن هذه السنة ستشهد إحداث خطوط نقل جديدة.
8: تسعيرة ما شهدت حتى زيادة، اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار و50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة. تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي جديد اللي موجود في مسالك سناء خط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، كذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري.
4: وأعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني تواصل عملية التسجيل للتكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عديد الاختصاصات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة، وأشارت إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل أكثر من 41,600 مترشح.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. قال وزير الاقتصاد الإيراني إن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. في سياق متصل أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ومع دول الجوار. وفي الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العقوبات قد تشكل مسارا للتحرك ضد إيران لما بعد انتخابات الكونغرس عندما يكون ممكنا العودة للعمل العسكري. يأتي ذلك في وقت غادر فيه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران قبل منتصف الليلة البارحة، بعد يوم أجرى فيه لقاءات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. وكالة رويترز نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية. الوزير الباكستاني أضاف أن وفد بلاده بحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في المضيق أو أي مكان آخر. هذا وشدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات أولية لحركة الشحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز أمس، وهو أدنى عدد منذ 7 مايو الماضي. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس تشارك اليوم الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي ما يتم تداوله بخصوص إضراب مرتقب في قطاع المحروقات. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة. وفي العالم، إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع محور المباحثات الباكستانية الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: كبدينا
3: يوم جميل يوم سعيد
0: وعمر عام كبرنا معاكم
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: الساعة 9 في تونس 7 صباحا و13 دقيقة.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

محمد محمد حبيبي الممجد محمد محمد حبيبي الممجد أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري وزوجي ونسلي ومالي وأهلي ومن كل شيء عزيز علي ويعلم ربي بقلبي ويشهد بأن

وأورثته بعد موتي لأهلي، فلا عذر لي إن رضيت بجهلي وأورثته.

0: الخبير
1: مباشرة مع الخبير في حلقة اليوم مع حافظ العموري أستاذ مختص في قانون الشغل. أستاذ حافظ صباح الخير ويومك سعيد.
2: أهلا وسهلا سلاح بيب، إن شاء الله مولد مبروك لك ولكل الأمة الإسلامية
1: إن شاء الله يا رب. شكرا على تلبية دعوة البرنامج. باش نتكلم اليوم على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي هكا، وقد تم النظر في هذا الموضوع في جلسة وزارية أخيرا.
2: صحيح صحيح. أنا نحب ندقق في الحبيب باش يقولوا هذا أستاذ قانون شغل اش دخله في الضمان الاجتماعي؟ لا، أنا أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
1: نعم.
2: أيوه. إذن شوف، ثم جلسة وزارية في 18 أوت، والجلسة الوزارية راهو هذه سبقتها عمل كبير من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة منظومة الضمان الاجتماعي.
1: نعم.
2: أنا هالمسائل هذه وأنا نفسي كنت ندعي إليها من سنوات 95 إلى آخره، من اللي يبدأ الاختلال المالي راهو وقعت مراجعات في تونس، وإنما مراجعات ترقيعية كما نقولوا زيد الماء زيد الدقيق. فما عجز في السينرفيس أين زيدوا المساهمات، في السينرفيس أين زيدوا سن التقاعد؟ لا، هذا الكل ما توصلش. المراجعة هذه باش تتميز أنها مراجعة شاملة وجذرية وتقطع مع الحلول الترقيعية.
1: نعم.
2: ولكن سي الحبيب المراجعة هذه أنا كنت أتمناها كانت قبل، لأنها توا باش تصير تحت ضغط اختلال التوازنات المالية للصناديق. معناها كل حاجة كل مراجعة نحسبوا لها قديش التأثير المالي متاحها، وهذا اللي ما هوش بيه. على كل حال توا أنا نعتبرها في وقتها، لأنه لو كان وخرنا راهو باش نتحولوا من الإصلاح إلى الإنقاذ، وهذا خايب. إذا المراجعة هذه شنو؟ وقتنا نشوف المحضر متاع اللجنة الوزارية راي خذات بعين الاعتبار كل الجوانب، التركيبة الديمغرافية، المهن الجديدة، معناها كل الجوانب أخذتها بعين الاعتبار، حتى التنسيق بين الأمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي.
1: نعم.
2: أنا أعتقد أنه المراجعة هذه يجب تنقسم القسمين الكبار. القسم الأول مراجعة هيكلية، معناها هذه CNRPS وCNSS وكنام إلى آخره، هذا يجب الهيكلة تتبدل. أنا ديما نقول راهو CNSS وCNRPS 99% من المهام نتاعهم يعطيو في الجرايات، إذن نخليوها صندوق جرايات فقط، هاتنا نعملوهم مع بعضهم ونخليوهم صندوق جرايات ونقربوا الأنظمة نتاعهم، ما نجموش الواحد وراهم، فما في حتى دولة راهو نظام واحد للناس كل، نقربوا الأنظمة ونخليهم في صندوق واحد، صندوق الجرايات. احنا مشكلتنا زادة في الضمان الاجتماعي شنين؟ راهو التهرب، نتهربوا تهرب.
1: شكون أستاذ حافظ شكون يتهرب؟
2: أشكون يتهرب؟ أهو التهرب هو يجي فيه نوعين.
1: نعم.
2: تلقى واحد يخدم 30 واحد ويصرح كان على 15.
1: أي إذن هذا مش معقول يعني.
2: هذا مش معقول بطبيعة الحال.
1: أي.
2: هذا
1: يعني فمش مراقبة، فمش مراقبة للإدارة.
2: والله فما مراقبة يا سي الحبيب من جوش طريقة بالكل. راو احنا راو في تونس معناها عنا عدد المؤسسات يفوق المليون، ما تنجمش انا، وهذا بالمناسبة تو انت اشرت للمسألة هذه.
1: نعم.
2: راو يلزم انتدابات جديدة للمراقبين، راو ميسالش باش نثقلوا على كلفة التأجير، ولكن هيك راو باش ندخلوهم باش بالمراقبة، راو باش هيك التأجير نجم نغطيوها نجمو CNSS معناها تتفرد. مثلا بتاع CNRPS ما تطرحش، أما مسألة CNSS راهي تطرح في التهرب، سواء أنه ما يصرحش بالعدد الكامل ويصرح كل شيء بالمعرسين أو كمعرسين خطر عنده صغار عنده كنعام عنده إلى آخره.
1: نعم.
2: دونك وهوني زاد يا سي الحبيب معنيش ثقافة الضمان الاجتماعي، راهو فما أجراء يقول للمؤجر بلي ما ما ما ما تصرحش ما تدفعش علي، اعطيهم لي في يدي وش عندك فيه اللي باش تصرح بيه، اعطيه لي في يدي. هذه ثقافه، والا زاد كيف كيف عنا أنا نحذر من المسألة المنتشرة. ما هو إحنا الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص راهو يتحسب بالجراية التقاعد على 10 معدل 10 سنين طويلة. إيش هو إيش يقول سواء أجير ولا مؤجر؟ يقول تي تو أنت عمرك 40 سنة، ما هو أنا نخلصك في مليون نصرح بيك بخمسمية والأخرين ما نصرحوش بهم، راهو ما يفيدكش. وقت توصل الخمسين سنة معناها قبل عشر سنين طبعا نصرح لك بالكل. هيا سيدي باهي عمل لك فيدون شو بشيخ تي ما بشي ولي ياخد عائلته ولا هو بشيخ وجراية بسيطة عليك الخمسمية اللي صرح بيها.
1: إذن يضيع حق الأجير،
2: شيء طبيعي يضيع حق الأجير وحق عائلته. مات ما بيشتاق أجيرها ضعيفة. نعم. يعني ما نخسروش على حد هكا الحاجة القريبة. وفما زاد المسألة الأخرى معناها قلنا رهو شوف أنا أن أدعو إن شاء الله بالمناسبة هذه أنه CNSS يلزمها تبعث لكل مضمون اجتماعي بصفة آلية كل عام رولوفي كيما الرولوفي نتاع البنك يا سيدي. هو المؤجر نتاعك قاعد يصب عليك.
1: اي
2: ايوه هذا هو دونك الا مش مصرح بيه.
1: تقريبا قداش نسبه استاذ حافظ الشركات والادارات اللي تقوم بالتصريح السنوي؟
2: شوف انا نقول لك شوف من الناحيه القانونيه راهو الضمان الاجتماعي شامل في تونس لكل العاملين. راهو مش صحيح وقت نقولوا هكا الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد الموازي ما عندوش نظام ضمان اجتماعي. لا عنده زوز أضمة، عنده اللي يخدم اللي حسابه الخاص راهو عنده نظام، واللي يخدم معناها يخدم في ناس كيف فما نظام.
1: أما ربما ما تقول ثم دقة كما يلزم
2: ما فماش. شوف الاقتصاد الموازي هذايا راو انا نقول لك يمكن 90% ما عندهمش حتى ضمان اجتماعي. وهوني شوف يلزمنا نظام مرن خاص بالاقتصاد غير المنظم. ما نجموش نطبقوا عليه القانون نتاع الاقتصاد المنظم. انا ديما ندعو ولكن انا نعرف فما رفض من وزاره الماليه انه الناس هذوما في الاقتصاد غير المنظم نعملوا لهم في مرحله اولى ضمان اجتماعي فقط نمروا بطاقة التعريف وما نطلبوش عليهم باتين ده.
1: نعم.
2: خليه في مرحلة أولى هذا ندخلوهم ونعرفوهم وتو في مرحلة ثانية تو نطلبوا عليهم باتين ده ولا بطاقة مهنية. هذا راهو نجمو نشجعوا به أما باش نخليهم هكا راهو معناها أنا أقول لك حسب التقريب ما قلت لي حسب التقريب. أنا أقول لك حسب التقريب تقريب فما 30% في تونس ما عندهمش ضمان اجتماعي بصفة عامة.
1: نعم.
2: معناها راهو من الناحية القانونية عندهم راهم مغطيين ولكن من الناحية العملية ما هماش ما عندهم ضمان اجتماعي ما قاعدش يخلصوا. هكا اللي عنده نصبة من سوق لسوق وهكا اللي يبيع في كذا واحد وكل شيء تذوق كل ما عندهمش. وفما شركات راهي لباس عليها راهي تخدم في الاقتصاد غير المنظم وهي تصور أكثر من الشركات المنظمة. هذا
1: تهرب
2: بطبيعة الحال هذا تهرب. إذا إن شاء الله أنا أقول المراجعة هذه تكون شاملة تكون جذرية. أنا أقول نقسموها قلنا إلى قسمين، القسم الأول الهيكلة والقسم الثاني مراجعة الأنظمة. زادة
1: عندنا
2: أنظمة تاع ضمان اجتماعي يلزم مراجعتها. إحنا عندنا نظام اسمه محدودية الدخل، هذاك النظام محدودية الدخل راهو معمول لمحدودية الدخل، راهو حاجة بسيطة يدفعوا 70 دينار في التريميستا. هذا الناس الكل هابط على محدودي الدخل، معناها تلقى يصور اكثر مني ومنك ويقيد في نظام محدودي الدخل. هذا
1: نعم.
2: هذا مش ممكن. وبالله حاجه اخرى يا سي الحبيب، تو انا نسمع انه اي والله وقت ندخلوا هكا العمال نتاع الاقتصاد غير المنظم تو والله احوال نتاع CNSS تتفرهد. لا مش صحيح لانه هذوما راهو اكثريتهم راهو الدخل نتاعهم محدود. وقت نقولوا الدخل محدود راهو مساهمات بسيطه، وقت نقولوا مساهمات بسيطه راهو النظام اللي باش نعملوه لهم راهو من الاول ما يحققش التوازن المالي نتاعو.
1: استاذ حافظ ان شاء الله المراجعه تكون يعني ثابته ودقيقه باش تصلح الامور حول منظومة الضمان الاجتماعي. شكرا لك أستاذ حافظ العموري، أستاذ مختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. كلمة أخيرة أستاذ حافظ.
2: كلمة أخيرة. أنا الأمنية متاعي سي العبيد في إطار الدولة الاجتماعية اللي حقيقة بدأت تتكرس من 2025 باش نوصله إن شاء الله في تونس، لأنه كل تونسي عنده تغطية صحية سواء بالضمان الاجتماعي وإلا التضامن الاجتماعي.
1: نعم
2: المهم يكون عنده تغطية صحية.
1: نعم
2: ونوصله زادة في تونس كل ما اللي ما عندوش دخل وما عندوش منين يعيش يكون عنده دخل.
1: نعم
2: وهوني راهو قاعدين راهو خطينا خطوة كبيرة.
1: نعم
2: راهو عندنا الأمان الاجتماعي هذا كان نسميه العائلات المعزوة واحد وكل شيء راهو قاعد معناها يشمل في أكثر عدد ممكن الأطفال بتاع الناس هذوما، معناها احنا قاعدين في المسار وإنما إن شاء الله
1: تحققوا
2: هذا في بنسبة 100%.
1: نعم
2: كل تونسي عنده دخل وعنده تغطية صحية.
1: شكرا شكرا أستاذ حافظ العموري، يومك سعيد.
0: إشهار.
3: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.in، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس، طقس سخون حار جدا. معنا صبحي بن أحمد من الأرصاد الجوية. صبحي صباح الخير.
6: صباح الخير اخويا الحبيب، تحية ليك، ان شاء الله مولدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير.
1: شكرا يعيشك. اذا الطقس قاعد يشد حرارة.
6: نعم بالنسبة لهذه الايام تقريبا منذ نهاية الاسبوع الفارط قاعدين نسجلوا في ارتفاع واضح في درجة الحرارة، وبطبيعة الحال بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس حار إلى قليل السحب بأغلب الجهات. كالعادة تظهر خلايا رعدية ناشطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر مصحوبة بأمطار ورياح قوية تحت ظهور هذه الخلايا الرعدية، كما شفنا يوم الأمس تقريبا في العشية شكلت خلايا رعدية ناشطة خاصة بمناطق الشمال الغربي وكذلك الوسط. سجلنا بعض الكميات اللي كانت في معظمها أكثر كمية 12 ملم بجهة برصق من ولاية باجة، كذلك سجلنا تقريبا ما بين 4 إلى 8 ملم بولاية جندوبة، وكانت في حدود 6 ملم بولاية القيروان مع رياح قوية تجاوزت سرعتها تقريبا بجهة تنفيذة والقيروان 90 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة لهذا اليوم تتواصل موجة الحرارة اللي نحكي عليها، لقد أسندنا في خريطة اليقظة اللي انشرناها هذا الصباح اللون البرتقالي تقريبا بكل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، تقريبا 22 ولاية البقية فيهم اللون البرتقالي، ويعني درجة انذار كبيرة تتطلب يقظة تامة من كل الأطراف والهياكل، وإن شاء الله بتضافر مجهودات الجميع تمر هذه الفترة هو ذروة الحرارة ستكون تقريبا يومي الأربعاء والخميس، نحكي على درجات حرارة قد تتجاوز المعدلات العادية
1: قداش؟
6: يتراوح تقريبا ما بين 7 إلى 11 درجة، تقريبا باش تتراوح في معظمها ما بين 42 إلى 48 درجة، وقد نسجل حتى 49 ببعض المناطق خاصة يوم الخميس.
1: وين صبحي بن أحمد تحديدا؟
6: تحديدا نجم نعطيك لمحة على بعض درجات الحرارة المسجلة المتوقعة يوم الأربعاء إن شاء الله بتونس العاصمة، نتوقع 46 درجة منوبة كيف 45-46 ببنزرت، نابل 44 درجة، زغوان 44، بيجا 47، جندوبة كذلك، نحكي على درجات حرارة تقريبا كلها تلامس 47 أو 46 درجة على كامل البلاد. 48 ستكون إن شاء الله بجهة القيروان، كذلك جاتك بلي توزر صفاق 46 درجة، تطاوين 46، مدنين 46 درجة، تقريبا في حدود 46 أو 47 درجة. وكذلك يوم الخميس، يوم الجمعة مازال داخل البلاد مرتفعة لكن بالسواحل الشمالية ممكن تنخفض شوية أقل إن شاء الله. بداية من آخر الأسبوع نحكيه على انخفاض إن شاء الله، بداية نهار السبت في العشية بمناطق الشمال وكذلك يوم الأحد، لكن الانخفاض بش يكون أكثر واضح إن شاء الله بداية شهر سبتمبر إن شاء الله، تبدأ معناتها التيارات أكثر شمالية غربية وبالتالي تلطف الأجواء تقريبا على أغلب مناطق بلادنا.
1: نعم شكرا.
6: وما ننساوش ديما الخلايا الرعدية اللي تبقى ديما واردة في هذه الفترة إن شاء الله.
1: البحر في كلمة.
6: نعم البحر سيكون مضطرب بالشمال الردبان اليوم وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وإن شاء الله الأيام القادمة يكون قليل الاضطراب إن شاء الله.
1: شكرا ويومك سعيد.
6: يعيشك. شكرا.

0: محمد وسلم تسليما.
1: الفنان محمد ثروت بصلي وسلم على سيدنا محمد. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، اسمه الشريف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ولد في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول عام الفيل حوالي سنة 571 ميلادية. معنا الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي مدير مجلة جوهر الإسلام في لقاء اليوم في يوم سعيد. أستاذ صلاح الدين المستاوي صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ حبيب.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني أهم ما يمكن أن نقول في هذه المناسبة السعيدة المولد النبوي الشريف.
2: جعل الله هذه الذكرى المجيدة تعود بكل خير على الجميع. الحقيقة هي مناسبة كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكرهم بأيام الله. ويوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم من أيام الله الجديرة بأن يتدبر ما فيها من عبر ودروس، وهو بعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد.
1: نعم.
2: الذي يقول الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فضلا عن أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام تخرج الله تبارك وتعالى بما جاء به من هدي الناس من الضلال إلى الإيمان، ومن الظلام إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، وهو رحمة كله، هو رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فكيف لا يحتفل المسلمون بذكرى ميلاد سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم. أستاذ صلاح الدين المستاوي، لماذا اختار الله الرسول دون بقية الناس الآخرين، دون بقية البشر؟
2: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
1: نعم.
2: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
1: نعم.
2: فهذا اصطفاء واختيار.
1: صحيح.
2: من المولى سبحانه وتعالى اختار العرب من بين سائر الأمم، واختار من العرب قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: فأدبه وأحسن تأديبه، وجعله كما قال في كتابه العزيز: شهادة من رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عليه الصلاة والسلام في تلخيص لرسالته والغرض من بعثته بعد توحيد الله والقيام بواجب العبودية له، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم
1: مكارم الأخلاق. نعم.
2: مكارم الأخلاق، هذه هي الأزمة التي يعيشها المسلمون، هذا الفارق الكبير بين الأقوال والأفعال، وبين الظاهر والباطن، وبين الممارسة للشعائر في بيوت
1: صحيح.
2: الله وفي
1: المناسبات. أستاذ صلاح الدين المستوي، عندما اختار الله الرسول تربص به الحاقدون.
2: تربص به الحاقدون، ولكن كما يقال سي الحبيب، هناك قابلية كما يقول المفكر الجزائري، قابلية الاستعمار. لا تستعمر بلاد إلا إذا كانت هناك قابلية. فعندما يكون المسلم محصنا، وعندما يكون المسلم مسلما لأمر ربه سبحانه وتعالى، متبعا لها في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون
1: صحيح. أستاذ صلاح الدين المستوي، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يغتر عندما اختاره الله دون بقية الناس، يعني كان متواضعا محبا للخير، عادلا في علاقته بالناس، كريما يعاشر الناس بطيبة وبمحبة، يساعد الناس، يعطف عليهم، يرحم، وما إلى ذلك من القيم.
2: بل سيدي الحبيب.
1: نعم.
2: سيدي الحبيب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ما يناجي به ربه: اللهم إني عبدك وابن عبدك. فانظر هذا مقام العبودية كيف يجعل من صاحبه قريبا كما قلت أنت من الناس.
1: نعم.
2: وأفضل شهادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله تبارك وتعالى شهادة من كانوا بجانبه في الضيق والسعة، وفي الشدة والرخاء، وفي الغضب والرضا. تقول السيدة خديجة: عرفته قبل أن يبعث نبيا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب.
1: نعم نعم. نختم أستاذ إصلاح الدين المستوي، أقوى كلمة قالها الرسول هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
2: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله، ومن كانت آخر كلماته لا إله إلا الله دخل الجنة. ولأجل ذلك فإن لا إله إلا الله تعصم دماء وأموال وأنفس الناس إذا نطق بها اللسان.
1: واضح.
2: وأمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى الكراهية.
1: شكرا.
2: النزاعات نزاعات الحقد والكراهية وحتى التكفير والإخراج من رحمة الله ليست من دين الإسلام في شيء، ولا من هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. شكرا أستاذ إصلاح الدين المستوي مدير مجلة جوهر الإسلام، وإن شاء الله مولدك إن شاء الله مولدك مبروك
2: ولمن حولك وللإذاعة الوطنية ومستمعيها.
1: شكرا، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: فلاش سبور. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا، مولد نبوي مبارك على الجميع. والبداية كالعادة بالحدث بالألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية، آخر أخبار ونتائج البعثة التونسية في الألعاب مع بعثة الإذاعة التونسية إلى تورنتو. شهير الكافي، شهير صباح الخير ومولد نبوي مبارك. صباح الخير شهير.
4: صباح النور حبيب، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، ومولد نبوي مبارك على الشعب التونسي الكل. كي تقبل ما نحكيه ممكن نرجع لنتائج البارح اللي كانت من غير ميداليات. خليني نعطيك برنامج اليوم لأنه النجم نشوفوا الميداليات اليوم. بالنسبة لليوم الثلاثاء 25 أوت في السباحة مع العشرة غير درجين، ياسين بالعباس باش يلعب تصفيات سباق ل 100 متر على الظهر، وأحمد الجوادي إن شاء الله يكون على موعد مع الذهب 6 درجين يلعب نهائي 1500 متر سباحة حرة. بالنسبة للكرة الحديدية المقايدة، أشرف الزواوي يلعب نهائي الرمي بالدقة 5.5 ضد الإيطالي ماتيو مانا. الكرة الحديدية الحرة منى الباجي 7.5 نهائي الرمي بالدقة من أجل البرونزية ضد الإيطالية سارة فيريرا. خالد بوغريبا ومجدي الهمامي بداوا من 7.5 نهائي البرونزية الرمي بالدقة ضد الفرنسي، ضد المجموعة الفرنسية. بالنسبة المنى الباجي تنجم ايضا تلعب اليوم في الزوجي مع احلام حاج حسن بدايه الماضي ساعه في نهائي البرونزيه ضد ثنائي فرنسي، وفي اختصاص الرافه ايه الدبوسي وصابرين بن زكري بدايه من 11/4 يلعبوا نهائي البرونزيه ضد ثنائي من سان مارينو. يعني في الكره الحديديه الثابت انه نجم نشوفوا اليوم ميداليات برونزيه. بالنسبه للملاكمه، مولكا الخليفي الموجوده في الدوره الربع نهائي لاقل من وزن 65 كيلوغرام تلعب مع نص نهار ضد الكرواتيه ديمتري. يوسف الرفرافي في وزن اقل من 80 كيلوغرام يلعب مع الجزائري مصطفى عبدو بداية من 7:15 بتوقيت تونس. وفي المصارعة روبيشاج اليوم يعني نجم نلقاو 3 برونزيات في المصارعة. شهر زيد العياشي تلعب ضد الإيطالية لويتزي في وزن أقل من 50 كيلوغرام مع الخمسة، وأيضا شهد

0: منتخبنا اليوم في مواجهة صعيبة أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الرابعة بداية من الأربعة العشية، وفي كرة اليد ذكور منتخب التونسي في مواجهة لمنتخب قبرص في الجولة الثانية مع ماضي ساعتين. هذا البرنامج بالنسبة للبعثة التونسية. البارح كما قلنا أخرجنا من غير ميداليات لأنه النتائج كانت سلبية في الحقيقة، في الدرجات، في المبارزة، في أيضا
1: في الرياضات الفردية سلبية شهير، في الجماعية لا،
0: في الرياضات الفردية هذا كيفاش نقول لك، في الجماعية نتائج كانت ممتازة. في كرة القدم المنتخب التونسي حقق الانتصار أمام المغرب 1-0 بعد جولة أولى كنا تعادلنا فيها دون أهداف مع مقدونيا، والجولة الثالثة غدوة باش تكون ضد المنتخب التركي 9:30 تاع الصباح بتوقيت تونس، مباراة هامة من أجل التأهل للنصف النهائي. وكرة اليد النسائية اللي نكملوا بها انتصار كبير على مقدونيا الشمالية 43-11 والفوز الثاني للمنتخب التونسي السيدات أمام إيطاليا الجولة الأولى، أمام مقدونيا الجولة الثانية، والجولة القادمة باش تكون مع اليونان. لكن قبل هذا هات نسمعوا فاطمة البوري لعبة المنتخب وكلامها بعد انتصار البارح.
2: الحمد لله ذي الماتش الثاني نتاعنا زدنا كونفيرمينا اكثر فيكتوار ثانيه، شينا المنافس خليناه في بلاصتو، بنات صغار وما جونيور مقتونيا ما شاء الله عليهم، عملنا اونتامبيا البنات الكل شاركوا، كل واحده خذت طونجو نتاعها، كملوا في الباركور نتاعنا نزيدوا نكونفيرميو اكثر، ما زالت لنا اليونان وكوسوفو وزاير، وان شاء الله نكملوا فيكتوار باش نضمنوا نحط ربي البوديوم ان شاء الله. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي جايين عليه نحط ربي ان شاء الله بوديوم، وعلاش لي ميداي كلاسمو به ان شاء الله علاش لا. البنات الحقيقه ما شاء الله معناها موتيفي، بنات صغار وفما بنات الكبار اكسبيريونس، احنا نهزوا الكبار نهزوا الصغار، البنات نقعدوا مركزين، ماتش ربحناه بسكور ماهوش معناها ساي كمان الكومبيتيسيون، نقعدوا كونسونتري مازال قدامنا باركور باهي، حطوا ساقينا في القاع بيان سور، وان شاء الله ربي يوفقنا ويجيبنا في الصواب ان شاء الله.
1: عندنا ميداليات في الرياضات الفرديه شهير، علاش ليه في الرياضات الجماعيه نلقاو ميداليه كيف كيف في كره اليد وخاصه في كره القدم اللقب اللي غاب علينا من 2001؟
0: ان شاء الله بالطبيعه والمواصله للرياضات الجماعيه، مازالت بالطبيعه كما قلنا كره القدم مع تركيا غدوه، كره اليد السيدات، الكره الطايره، ممكن كره اليد الذكور هي فقط اللي ما نستناوش منها حاجه كبيره، ولكن البقيه ان شاء الله
1: نلعب منتخب الاواسط خاطر شهيره،
0: حتى المنتخبات الاخرى راهي تلعب منتخبات باعمار اقل من 20 سنه وب 21 سنه زاده وب 18 وب 19 يعني ما نلوجوش على برشا على اعذار المفيد بيه، ثم فشل كبير بالنسبه.
1: لكن المنتخب اليوناني اللي فاز علينا في الجوله الاولى يلعب الاكابر شهير 37-29 على هذا على ذكر ملاحظه نتاعي
0: لانه ما شفتش المردود وما شفتش الروح اللي لعبوا بها الملاعبيه صراحه، يعني كان مردود هزيل وروح غايبه، ذاك علاش بالنسبه للمنتخب الذكور من سنه وش منه برشا حاجات، وكان تحدث المدرب وبرر وكل شيء، لكن خلينا احنا مع اليوم ومع النجاحات ان شاء الله ومع الميداليات، وان شاء الله البرونز يجي والذهب ايضا في السباحه منتظر، ان شاء الله المتابعه تكون موجوده ايضا طيله اليوم من اجل العوده بالذهبيات وبالفضيات وبالبرونزيات اليوم، ونتجاوزوا رقم 8 فيما يخص الميداليات اللي كنا خذيناها الى حد الان.
1: يعطيك الصحة شهير كيف ان شاء الله في موعدنا الرياضية القادمة اكثر تصريحات، واذا النتائج كما كان يحكي شهير في كرة اليد سيدات ربحنا مقدونيا الشمالية 43-11، في كرة القدم فزنا ايضا على المغرب هدف مقابل صفر، في كرة اليد سيدات في المركز الاول مع اليونان نواجهوه في الجولة القادمة المنتخب اليوناني، ايضا كرة القدم كما قلت تعادلنا في الجولة الاولى 0-0 مع مقدونيا الشمالية، ربحنا البارح المغرب 1-1، وغدوة ان شاء الله 9:30 نواجه المنتخب التركي، تركيا تونس في الصدارة ب4 نقاط. 8 ميداليات إلى حد الآن وترتيب 10 في جدول توزيع الميداليات، ذهبية فارس القطوسي، فضية خليل جندوبي وفي المزغوني، برونزية فارس الفرجاني، أحمد جواد زوز برونزيات، محمد ياسين بن عباس وشيمات أمين. أكيد أغلب الميداليات للتايكواندو، تايكواندو التونسي اللي حقق إنجاز تاريخي في ختام مشاركته في الألعاب المتوسطية في تورنتو، تحصل على المرتبة الثانية في الترتيب العام للبلدين المشاركة بعد تركيا اللي بتبيع في الصدارة، نذكر تونس بذهبية فارس القطوسي، فضية الجندوبي والمسغوني وبرونزية شيما التومي، 8 رياضيين صعدوا منهم 4 على منصة التتويج. إن شاء الله اليوم ننتظروا ميداليات خاصة في السباحة كما كان يحكي شهير، نهائي سباق 1500 متر 36 مع أحمد الجوادي، أيضا

0: كرة حديدية اللي قالت لعب توا مع أشرف الزواوي، منى الباجي، خالد بوكريبة وبقية المنافسين. إن شاء الله تكون عنا مع أحلام الحاج حسن كيف كيف موجودة إن شاء الله ميدالية برونزية في هذه الرياضة، كيف كيف أيضا في المصارعة ننتظر ميدالية برونزية في نزال التدارك مع شهرزاد عياشي، شاهد الجلجلي وزينب الصغير. بالتوفيق للبعثة التونسية بالمشاركة في الألعاب المتوسطية في تورنتو. إلى كرة الطائرة، البارح تم سحب قرعة البطولة الإفريقية الأمم سيدات اللي باش تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى غاية يوم 5 سبتمبر المقبل. بطولة مؤهلة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2027، وتعرفوا أهمية هذا الحدث. إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يكون موجود في المرتبة الأولى ويصعد بطبيعة للألعاب الأولمبية، تأهل إلى لوس أنجلوس 2027. منتخبنا موجود في المجموعة الثالثة مع كل من الكاميرون، نيجيريا والمنتخب الغاني. الجولة الأولى إن شاء الله باش تنطلق اليوم هذه ساعة بين تونس والمنتخب النيجيري. دائما مع الكرة الطائرة، بطولة العالم لأقل من 17 سنة في العاصمة القطرية الدوحة بعد مردود متميز في الدور الأول وتأهل إلى الدور الثمن النهائي. اليوم منتخبنا الوطني يواجه المنتخب الروماني كما قلت في إطار الدور الثمن النهائي، مباراة تنطلق 6 متاع العشية. نرجع لكرة القدم محليا، الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الأوغندي راني فيجو، عمره 21 سنة لمدة موسمين. نبقى مع أخبار الأمل، الأمل الرياضي بحمام سوسة أيضا تم الأعلان مع التعاقد مع المهاجم الشاب مؤمن بن صالح، عمره 19 سنة، اللاعب السابق لنادي الصفاقسي لمدة 5 مواسم. ولا نحكي على البطولة الوطنية، بطبيعة تبعته مقابلة الجولة الافتتاحية مع تأجيل مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف إلى موعد لاحق. نعطيكم تعيينات مباراة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تلعب نهاية هذا الأسبوع على زوز دفوعات يومي السبت والأحد. دفعة أولى يوم السبت 4:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقب بيرادس، نادي أفريقي يستضيف أمل حمام سوسة. في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مستقبل مرسى يلاقي تقدم سقيط الدير. في بن جنات، اتحاد المناصري يواجه الملعب التونسي. في الطيب المهيري، نادي الصفاقسي يستضيف ترجي جرجيس. يوم الأحد بقيت المقابلات متاع الجولة الثانية للبطولة، أيضا 4:30 في زبيتن شبيبة العمران الترجي الرياضي. في ملعب بلدي بحمام الأنف، نادي حمام الأنف يستقبل نادي البنزرتي. في بوجامعة الكميتي، الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان. في ملعب سوسة، النجم الساحلي يواجه نجم المتلوي. أيضا حدث غدوة 11 متاع الصباح في جمرت، تنطلق ندوة صحفية للمدرب الوطني الجديد معين الشعباني لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة. كما قلت إن شاء الله غدوة ندوة صحفية 11 متاع الصباح في أحد نزول جمرت. نرجع لكرة القدم أوروبيا، البارح حساب الجولة الأولى من البطولة الإنجليزية، مباراة مشوقة بين فولهام وتشيلسي، تسابق وتلاحق، مباراة وفات بانتصار تشيلسي 3-2. الجولة الثانية البطولة الإسبانية، مالاغا يتعادل 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا، زوز فرق صعدوا حديثا بتبيع البطولة الدرجة الممتازة البطولة الإسبانية. أيضا تعادل كان سلبي بين أوساسونا وليفنتي. اليوم مباراة أيضا لحساب نفس الجولة، الجولة الثانية البطولة الإسبانية، فالنسيا يواجه ريال بيتيس. البطولة الإيطالية الجولة الأولى، بولونيا البارح خسر قدام لازيو هدف مقابل صفر، روما ربح فيورنتينا 4-0. نعاود نذكر إن شاء الله مختلف مواعيدنا اليوم بطبيعة بخلاف نشراتنا اليومية، إن شاء الله اليوم كالعادة مجلة المتوسط من 9 متاع ليل حتى للتسعة ونص. إن شاء الله الألعاب البحر المتوسط والميداليات تكون حاضرة، خاصة اليوم كما قلت في السباحة مع نهائي سباق سباق 1500 متر 36 مع أحمد الجوادي. أيضا في الكرة الحديدية الرمي بالدقة أشرف الزواوي، منى البيجي اللي قال برونزية إن شاء الله انطلق 7:30 إن شاء الله تكون ميدالية برونزية، كيف كيف خالد بوغريبة 7:30 انطلق النزال متاعهم. في الثنائي منى البيجي أحلام الحاج حسن، وأيضا في الرافة إن شاء الله منتخبنا مع الثنائي الدبوسي صابرين زكري يكونوا على موعد مع الميداليات البرونزية اللي نجموا نلقاوها كيف كيف في المصارعة في التدارك مع شهرزاد عياشي وشاهد جلجلي وزينب الصغير. وكل الأخبار إن شاء الله تلقاوهم في الإذاعة الوطنية في الصفحة الرسمية والبوابة تاعنا في الإذاعة الوطنية. هاركم زين، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تشارك سائر الدول الإسلامية الاحتفال اليوم بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وحركية تجارية وسياحية لافتة بمدينة القيروان تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف. توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خريطة اليقظة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق اليوم، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية باتحاد الشغل تنفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي ارتباط تأخر الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بين قطاعات التيار الكهربائي. تمديد تسجيل الناشرين للمشاركة في المعرض الوطني للكتاب التونسي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الحالي. في أخبار العالم، تفجير وقصف إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان. إيران تتعهد بالرد بعد توسيع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية ضدها. انخفاض حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز لأدنى مستوى في 3 أشهر. مقتل شخصين واشتعال النيران بمصفات روسية بعد هجوم مسيرات أوكرانية جنوب روسيا. والدولار يتعرض لضغوط مع تقييم الأسواق لتوسيع عقوبات إيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn. هكا بدينا
2: يوم جديد يوم سعيد
5: وعامر عام كبرنا معاكم
6: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
7: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 8:05.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

الساعة الآن 8 صباحاً وست دقائق. المنفرجة لحسن العريبي من ليبيا.

كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي، وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبجي. فإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي، وإذا أبصرت منار هدى فاظهر فردا فوق الثبجي. وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلجي، وتنايا الحسنى ضاحكا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير مستمعين الأعزاء، أنتم مع برنامج يوم سعيد يأتيكم من الإذاعة الوطنية التونسية. وزارة الشؤون الدينية عند برنامج بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. شنية العبرة الحقيقة من احتفالنا بالمولد النبوي الشريف؟ قبل ما نتعرضوا إلى بعض فقرات أو برنامج الوزارة بهذه المناسبة، معنا السيدة زكية المرزوقي، واعظة أولى مميزة بوزارة الشؤون الدينية. سيدة زكية، صباح الخير، يومك سعيد ومولدك مبروك.
2: صباح الخير سي حبيب، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي ومتابعي الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله ذكرى مباركه عليكم وعلى بلادنا العزيزه، قياده وشعبا بالامان والرخاء ان شاء الله.
1: نعم، هذه مناسبه، مناسبه المولد النبوي الشريف، ضروري فيها نستحضر القيم الدينيه اللي لابد ان نكون متشبعين بها.
2: اي وقبل ما نحكو على القيم، إذا كان ثم أمكانية نحكو على الأهمية على المناسبة هذه العطرة. الاحتفال بهذه المناسبة العطرة يعد فرصة عظيمة لاستحضار السيرة النبوية وتعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأخلاقه، وقد كان خلقه القرآن كما جاء في الحديث، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في هذه الآية دلالة عميقة على أن حب المولى سبحانه وتعالى متعلق لعبده، متعلق بحب العبد للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
2: الاتباع هو معناتها نيل حب الله عز وجل، والثمرة هو المغفرة وللذنوب، مغفرة الذنوب. هناك حديث شهير مع أخرجه البخاري ومسلم يتحدث عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث جاء عن لسان أنس، سيدنا أنس بن المالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نجد كذلك مع مشايخنا الكبار العظماء تحدثوا عن أهمية الاحتفال بهذه الذكرى وأهمية إحيائها، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور في ذكره لجهود رؤساء وعلماء تونس في العناية بهذه الذكرى، قال: كم من لطف خفي حث بهذه البلاد لعله من بركات هذا الاعتناء، يقصد بعد الاعتناء والاحتفال بهذه الذكرى.
1: نعم،
2: هذا في كتابه قصة المولد. وقال أيضا: أي يوم أسعد من يوم أظهر الله فيه للعالم مولدا كان المنقذ من الضلالة، أخرج به الناس من ظلمات الشرك ونقص الجهالة. وقال: إذا كانت الأعياد الثابتة في الدين، الأعياد المعروفة، قد جاءت على مناسبة الفراغ من العبادات، من عبادات مشروعة، فذكر الواسطة العظمى، مع ذكر الواسطة المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ ذلك، يحق أن تكون مشيدة مرفوعة. يعني تعظيم يوم المولد الشريف وشرف الرسالة النبوية ومشروعية الاحتفال بهذه الذكرى. وأحد المشايخ أيضا قال: فالعبرة من ذكرى مولده هو صلى الله عليه وسلم هو إيقاظ الهمم من مرقدها وتنبيهها من غفلتها.
1: نعم.
2: نتحدث عن قيم، فنحن عندما نتحدث عن المولد النبوي الشريف لا نتحدث عن تاريخ يتذكر فحسب ولا عن مناسبة تمر فتنقضي، نحن نتحدث عن ميلاد رسالة وإشراق هداية وبزوغ فجر غير وجه التاريخ. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جوهره هو وقفة مع صاحب السيرة العطرة، نستحضر فيها شمائله ونتأمل أخلاقه ونجدد صلتنا بهديه ونستعيد من سيرته ما نحتاجه في واقعنا وحياتنا.
1: نعم،
2: وهذا يتمثل في القيم التي نستخلصها ونستلهمها من الرسالة المحمدية ومن السيرة النبوية العطرة، وهي رسالة جمعت بعد فرقة وأصلحت بعد بعد فساد وأحيت ما بعد موات. نجد الآية الكريمة تقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه قيمة، وهي قيمة رفيعة، وهي قيمة مذكورة ومتكررة سواء في القرآن أو في السيرة النبوية، وهي كانت صفة وقيمة من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة في بيته، ورحمة مع أصحابه، ورحمة مع الضعفاء، ورحمة مع من خالفه أيضا وآذاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالفه وآذاه يكون لينا معه رحيما، وقد نزل الآية الكريمة في ذلك. ومن هنا فإن أول دلالة هي دلالة الرحمة. إذا تأملنا عالمنا اليوم، تأملوا مجتمعاتنا اليوم وعالمنا اليوم، إيش نلاحظ؟ لاحظوا كثرة الخصومات واشتداد القسوة،
1: صحيح،
2: وقلة الإصغاء للآخر.
1: نعم.
2: فما أحوجنا أن نستحضر مدرسة الرحمة المحمدية في هذا في يومنا الحاضر.
1: وسيدة مرزوقي، في هذه المناسبة نتذكر جميعا قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أمة الإسلام سيدة الكريمة، هل هي في الوقت الحاضر تامة؟ يعني بعد هذه الأحقاب التاريخية التي مرت بالأمة الإسلامية، ماذا بقي من هذه القيم التي جاء بها الرسول؟ هل المسلمون في أرجاء المعبورة منضبطون متخلقون؟
2: معناتها للأسف، معناتها أنا باش نقول لك لم يعد معناتها كثير ممن يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعناتها ويعملون بهذه القيمة. ونحن في إحياء الذكرى، هي نحن إحياء الذكرى، هي إحياء هادف، هو لإحياء هذه القيم، للتذكير بها، لتذكير بها الناس، ولي معتها دعوتهم إلى الاستفاقة من غفلتهم.
1: نعم.
2: والرجوع إلى القيم السمحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قوام المجتمعات المتماسكة وقيام المجتمعات المتراحمة التي تشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. إذن الدور سيدة الكريمة محمول على العائلة، على الأم، على الأب، على المجتمع المدني، على المؤسسات الرسمية، على وزارة الشؤون الدينية، على الإعلام، على الثقافة، على كل شيء، حتى نكون متشبعين كما يجب بهذه القيم الدينية التي ترسخت منذ جاء القرآن الكريم ومنذ ناضل وقاوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكفار والحاقدين وما إلى ذلك.
2: نعم، هو الدور محمول على الجميع، معناتها على الجميع، ما تتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة الحسنة.
1: نعم.
2: فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معلما بالكلمات فقط، بل كان معلما بالسلوك والمواقف.
1: صحيح.
2: علمنا الصدق حين كان صادقا، والأمانة حين كان أمينا، والتواضع حين كان متواضعا، والصبر والعفو حين عفا في مناسبات عديدة. الدور محمول على الجميع، كل من جانبه بما أوتي. نحن نطمح ونهدف إلى بناء مجتمع، لا نقول مثالي، أما على الأقل مجتمع متماسك، مجتمع مترابط، مجتمع لا نجد فيه المحتاج يمد إيده في الشارع.
1: نعم.
2: مجتمع
1: نعم.
2: لا نجد الجار شبعان وجاره الآخر يبيت جوعان.
1: نعم.
2: مجتمع معناتها فيه
1: فيها الرحمة،
2: الملهوف، وإعانة الملهوف.
1: صحيح.
2: وإعانة الملهوف.
1: نعم.
2: والرحمة والتكاتف ومد اليد عند الحاجة، وعدم إغماض العين عن الحالات التي نراها سواء كان في الشارع أو في الأحياء.
1: صحيح.
2: أو
1: نعم.
2: إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: حتى نحن نسأل إضافة إلى ما قلت سحبيب، حتى كيف نقتدي، كيف السؤال، كيف تتحول الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سلوك في حياتنا؟ إضافة إلى ما قلت، ما قيمة أن نرفع أصواتنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قيمة أن نتغنى بكرمه وجوده وقد كان أجود الناس مثل ما ذكر في السيرة، ونحن ندخل على من حولنا بابتسامة ولو كلمة طيبة.
1: نعم.
2: حتى الكلمة ساعات ترفع وتتهز من معنويات الشخص المحبط، من معنويات الضعيف الذي يحس بالذل والذي يحس بمهانة. ساعات ابتسامة، في أحيان ابتسامة وكلمة طيبة ترفعه وتجعله يعيش نوعا من الاطمئنان ونوعا من الأمل.
1: نعم.
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تترجم وسنة تتبع وأخلاق تعاش. هي ليست نظريات أو أسطر تكتب كما قلت أو سيرة تتلى.
1: نعم.
2: هي تعاش، يجب أن تعاش، يجب أن تكون على أرض الواقع، تكون ملموسة، تظهر في قيمة الأخوة، في وحدة الصف.
1: صحيح.
2: نعم. معناتها تجسد قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فما أحوجنا فعلا فعلا بالفعل، ما أحوجنا اليوم إلى هذه الروح.
1: نعم.
2: ما أحوجنا إلى أن نختلف دون أن نتخاصم، وأن نتنوع دون أن نتنازع، وأن نتعاون رغم اختلافنا. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم معك أكبر دليل وأكبر معناتها شاهد هي صحيفة المدينة المشهورة، عندما آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأقليات في المدينة، وهي معناتها تقعد أسوة تتبع ومثال يحتذى من أجل معناتها عدم إثارة الخلافات والنعارات داخل المجتمع الواحد.
1: صحيح.
2: نحتاج إلى قلوب تتآلف.
1: نعم.
2: لا نفوس تتجاث، وإلى أيد تتعاون ولا أيد تتدافع، وإلى كلمة تجمع لا كلمة تفرق. من هنا مع احتفالنا بهذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، تصبح مناسبة لتجديد العهد مع قيم المحبة والتسامح والتكافل وصلة الأرحام. معناتها صلة الأرحام عندما معناتها تزاور وتتبادل الزيارات وتبادل المعونة، العناية بالآباء، العناية بالمسنين، العناية بالأهل المحتاجين، الأجوار وما أدراك.
1: صحيح. مثلا السيدة زكية المرزوقي، هل من المعقول أنه واحد متشبع بالقيم الدينية مثلا ويحب الرسول ومواظب على صلاته وما يرحمش مثلا بقطة جائعة عطشانة مثلا؟
2: أو
1: كذلك نحكي لك من صميم الواقع، أو كذلك ما يحترمش الضوء الأحمر عند القيادة لسيارته مثلا، أو يلقي بالأوساخ كيفما جاء. يعني هذه من المفروض قيم أخلاقية لابد أن نتحلى بها حتى يكون الجو صافي بيناتنا ونحب بعضنا ونكون مفيدين لبلادنا في الأخير.
2: فعلا معناتها كلامك ما فهذا هو المطلوب، معناتها والمطلوب معناتها أنه الإنسان معناتها عندما يصلي أو عندما يذكر أو عندما ترى طابع صلاة على جبينه، فهو أولى من غيره بأن يكون رحيما بالحيوان ويكون رحيما بالإنسان ويكون محافظ على البيئة، وديننا دين الإسلام دين النظافة، يكون محافظا على عدم رمي الأوساخ، في يرميها في أماكنها المخصصة لها، لا يرميها في الطريق، لا يرميها أمام باب جاره.
1: نعم.
2: معتها نرجع معتها وطننا بلادنا العزيزة.
1: وكذلك هذا ينسحب على التجار اللي قاعدين يحتكروا البعض بالطبيعة. نعم. نحترموا الأغلبية. كذلك يعني بعض الممارسات في الزيادة في الأسعار، يعني كل هذا مربوط بحياتنا بالقيم اللي يلزم نكونوا متشبعين بها.
2: كل هذا مربوط بالابتعاد عن القيم.
1: نعم.
2: والتناسي، لا أقول النسيان ولا أقول الجهل، لأننا نحن في مجتمعنا موجودة الدروس في الجوامع، موجودة المواعظ، موجودة في وسائل الإعلام.
1: نعم.
2: موجود مع التنبيه، وإنما هو تناسي وتجاهل وليس جهل لهذه القيم السمحة التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي نحتفل بذكرى مولده اليوم.
1: نعم. سيدة زكية المرزوقي، واعظة أولى مميزة بوزارة الشؤون الدينية، أهم ما يمكن تقول على برنامج الوزارة في هذه المناسبة؟
2: الوزارة معناتها في هذه المناسبة احتفاء بها وإعطائها القيمة التي يجب أن تحظى بها وأن تحفى بها، عدت برنامجا ثريا ومتنوعا انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأنور ربيع الأول.
1: نعم.
2: ويحتوي على قرابة 10,500 نشاطا دينيا. تتنوع هذه الأنشطة بين الندوات والدروس والمحاضرات والمثامرات والمواتم، وكذلك مسابقات قرآنية وحديثية.
1: نعم.
2: وفي السيرة النبوية وكذلك الأختام معناتها والإملاءات القرآنية لتتنور المعالم الدينية في هذه المناسبة إن شاء الله نقول بالأنوار المحمدية.
1: نعم.
2: المواكب الدينية الكبرى مثال في جامع الزيتون المعمور وجامع عقبة بن نافع يجتمع فيها الإطارات المسجدية بالرواد ويقدمون محاضرات دروس تتمحور حول الشمائل المحمدية، وهي دروس ومحاضرات هادفة تهدف إلى الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريس القيم السمحة التي كنا نتحدث عليها التي جاء بها الرسول، إلى جانب سرد المصلين لقصيدة الهمزية للإمام البصيري وقراءة دليل الخيرات في مواكب خاشعة. وتتحلى هذه المواكب أدعية عادة وابتهالات ومدائح نبوية، وما أكثر المدائح النبوية، وهي قليلة في حقه صلى الله عليه وسلم والتضرع لله عز وجل. وقد أشرف السيد وزير الشؤون الدينية وكذلك مع سماحة مفتي الجمهورية على موكبين دينيين بحضور المواطنين. الموكب الأول كان أمس ليلة المولد، قدم فيه الشيخ هيثم الإمام محاضرة عن الرحمة.
1: نعم.
2: الموكب الثاني هو صباح اليوم في جامع الزيتون المعمور، تسرد فيه الهمزية وكذلك في قراءة دليل الخيرات. كما أعدت الوزارة برامج دينية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
1: نعم.
2: مشكورين على التعاون مع وزارتنا الموقرة.
1: نعم.
2: ونظمت الوزارة بهذه المناسبة العزيزة معرضا عن تاريخ الكتاتيب. نحن نعرف أن الكتاتيب وأهميتها وأن الأطفال الصغار دائما عبر تاريخ تونس في مناسبة المولد النبوي الشريف تقدم لهم هدايا وتقدم لهم الحلوى بمناسبة المولد الشريف لحفظهم وإتقانهم لكتاب الله. وسيكون ذلك بمقر الإمام علي ابن أبي زيد في كائن في ساحة القصبة قدام البحث قدام ساحة الحكومة.
1: نعم.
2: وسيتم افتتاح صباح يوم الأربعاء غد إن شاء الله من قبل السيد الوزير سيد أحمد الوهاب.
1: نعم.
2: كما نظمت الوزارة الندوة المولدية مثل ما شاهدتم، وهي الندوة المولدية الكبرى التي يحتضنها رحاب جامع القيروان جامع عقبة بن نافع، وهي الدورة 54 ذلك يوم الخميس والجمعة الفارطين 20-21 أوت في القيروان. وكان عنوانها مقصد حفظ النفس البشرية، وافتتحها السيد وزير الشؤون الدينية وسماحة مفتي الجمهورية أيضا شيخ هشام بن محمود، وشارك فيها سلة من أفضل المختصين. وكل البرامج والأنشطة اللي يحكينا عليها هي هادفة مؤكدة على القيم الدينية والحضارية التي من شأنها أن تساهم في بناء وتشييد وطننا العزيز، ذلك استلهاما من السيرة النبوية.
1: نعم. شكرا سيدة زكية المرزوقي، واعظة أولى مميزة بوزارة الشؤون الدينية. شكرا لك، يعطيك صحة.
2: بارك الله فيكم حتى أنتم.
1: يعيشك.
2: إلى اللقاء. مبارك مجددا.
1: إن شاء الله مولدك مبروك.
2: يعيشك.
1: إلى اللقاء.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد الحبيب فرحة للقلوب.
1: أنتم مستمعين الأعزاء مع برنامج يوم سعيد ملحق جريدة الشروق. اليوم تونس الجميلة القيروان رابعة الثلاث عبق التاريخ ونور الإسلام. ونقرأ في جريدة الصباح المولد النبوي الشريف ذاكرة دينية تنبض في تفاصيل عادات المدينة مدينة القيروان. نمشي إلى القيروان مع سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. سي سليم صباح الخير ويومك سعيد ومولدك مبروك
2: إن شاء الله. ربي كل عام حيين خير. مرحبا بك الحبيب، مرحبا بجميع المستمعين الوطنية يدعى العزيزة من القيروان. تحية كبيرة لجميع المستمعين.
1: إذن القيروان كلها بهجة وفرحة بالتأكيد.
2: أكيد عاصمة الغالبة ورابعة الثلاث كيما كل عام تحل تفتح أبوابها إيديها لزائريها، ويمكن تسمع سي الحبيب في الأصوات يمكن اللي بخلفية المكالمة.
1: نعم
2: أنا كان فيك حاليا من مقام أبي سمعة البلوي، المقام هذا اللي يشهد احتفالات كبيرة، عمليات ختان، تظاهرات المولدية، السباحة، الاحتفالات الحمد لله معناها كانت انطلقت منذ يوم السبت 15 بالأيام الترويجية الأولى اللي كانت في مدينة سوسة.
1: نعم.
2: ثم انتقلنا لمدينة المسير، ونهار الأربعاء مساء الأربعاء بدأت العروض الصوفية الليلية في الساحة العامة ساحة مغرب العربي مقام أبي سمعة البلوي.
1: نعم.
2: ويوم الجمعة كذلك ثم حفل تركي دولي، البارح كان الليلة الكبيرة وانطلاق عرض المقيم كذا طيلة الليالي هذوما. يوم السبت كان ثم حفل احتباب جلدين حفل صوفي سيد العاشقين، كانت البارح الموت الرسمي والمحاضرات الدينية بتقريبا في النصف الثاني من اليوم. جمع عقبة بن نافع احتضر العديد من المحاضرات الدينية، كان فما مسابقات دينية وقرآنية وحفظ الأحاديث ورفع الأذان، ولكن فما الحمد لله برنامج سريع ومتنوع باش اللي كل إنسان يزور مدينة القيروان يلقى في كل بلاصة يلقى تظاهرة، في كل جامعة يلقى مسامرة دينية أو يلقى برنامج ديني، والحمد لله إن شاء الله كل عام حيين كثير. وأنا قاعدين نعيش في فرح المولد وريحة المولد في القروان.
1: نعم، وريحة العصيدة كذلك.
2: أكيد ريحة العصيدة والمقروض ورحلو العربي والخبز.
1: نعم.
2: تعرف أنت المورود الغذائي في القيروان غني وغني جدا وسريع وشهي.
1: وشهي كذلك صحيح. فما ناس معناها يحرصوا على أنهم في كل مناسبة تاع المولد النبوي الشريف يزوروا مدينة القيروان، يعني ارتبطت هذه المناسبة بزيارة عاصمة الأغالبة والقيروان ديما أبوابها مفتوحة.
2: أكيد هي القيروان في كل مناسبة دينية مش كيف المولد النبوي الشريف. نحن نعرف حتى في حديثنا اليوم يقولوا رمضان كله قيروان، كل 27 كله قيروان، كل ليت النص كله قيروان، وهذا يمكن معناها المولد في القيروان. يمكن المدينة استمدت للهدايا من موروثها الحضاري والتاريخي.
1: نعم.
2: كما تعرف معناها هي أول منها هي تلقت كانت عاصمة المغرب الإسلامي، فيها جماعة عقبة، فيها عديد المعالم التاريخية اللي عندها رمزية، ويقول القيروان رابعة الثلاث هي معناها رابعة الثلاث بعد مكة والمدينة والقدس من ناحية القدسية، وكذلك معناها فما شكون يقول معناها فما حاجة أخرى يقول لك هي رابع مدينة اختطها المسلمون معناها خارج شبه الجزيرة العربية بعد كوفة والبصرة والفسطاط في مصر.
1: نعم.
2: معناها من تاريخ القروان كيف أنه يعطيها هالصبغة هذه والرمزية عند الناس.
1: صحيح، إن شاء الله الزوار وأهالي القيروان ما يخليوش يعني للشوارع والأزقة يعني فيها البقايا نتاع مأكولات ومشروبات وما إلى ذلك. أنت شفت سي سليم في مدارس قرطاج بعد الحفلات الكبرى الجمهور مش الكل الحقيقة يخلي يعني فضلات وهذا مش معقول يعني.
2: أكيد هو لهنا نحب نوجه تحية شكر كبيرة أن مباشرة بعد كل تظاهرة في ساحات العامة تعرف العدد الكبير اللي في ساحات العامة هذوما شباب وكهول وعائلات وكل واحد كيفاش يتصرف معناها بطبيعة هنا تحية كبيرة.
1: احنا نحبوهم يحافظوا على النظافة قداش منهم أعوان البلدية قداش منها البلدية بربي
2: أكيد لكن في المقابل زاد البتمة وكل واحد ياخو حقه سي الحبيب
1: نعم.
2: على خاطر كي يمكن ما اكثرش من ربع ساعة نصف ساعة مباشرة بعد العرض اللي لم الألاف تلقى أعوان البلدية على عين المكان معناها مصافين ومصافين للصباح معناها وهم بعملية تنظيف بيزمنا نشكرهم لهنا.
1: لا نشكرهم تحية تحية خاصة لكل أعوان البلديات في كامل أنحاء الجمهورية الحقيقة قاعدين
2: وفي نفس الوقت موجه دعوة للعباد أن نعاونهم في
1: هذا هو
2: في البلاصة نتاعهم معناها البوسة اللي تفرغ وانت تعرف الأقبال الكبير معناها على الماء في الفترة هذه يخليها معه يطبقها ويخليها في ساشي
1: صحيح
2: يلم كل شيء في ساشي
1: وسائق التاكسي لما يكمل دبوس الماء يشربها ما يلوحهاش من الشباك وانا ريت هذا وانا ريت هذا
2: أكيد إن شاء الله هذا هو السلوك معناه يلزمنا نتحلوا به
1: نعم.
2: في مشكلة في المناسبات معناه في طيلة الأيام هذا يلزم تكون سلوك يومي في حياتنا اليومية
1: صحيح
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل إنسان يعاون من جهته وباش تبقى تونس والقيروان وجميع مدن تونس كلها نظيفة يا رب
1: إن شاء الله. شكرا لك سي سليم بارك الله فيك. سليم بشير ولا بشير؟
2: بشير.
1: نعم بحبيب. مرحبا بك رئيس جمعية الاحتفالات في القيروان يومك سعيد. نبقى مع رائحة القيروان العطرة من خلال الصدق ثرية هو ولد القروان البارح هو كان يحلم بالغنجة

0: خلت الكبده مشويه.
1: صلوا على خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: ذكرى الحبيب تجمعنا على المحبة.
3: أقترح عليكم مستمعين الأعزاء كتاب السيرة النبوية تقرأوه، قصة المولد تأليف الشيخ محمد طاهر بن عاشور وتحقيق الأستاذ نجم الدين خلف الله، نشر دار السلام. في هذا الكتاب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة هو استحضار لنعمة الرسالة كما أراد ذلك طاهر بن عاشور، وتعريف المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعميق في محبته وفي القيم التي جاء بها. الكتاب يقوم على أعمال مشروعة لا تتضمن ما يخالف الشريعة، وبهذا يصبح المولد عند محمد طاهر بن عاشور مرتبط بمعنى السيرة والشكر والمحبة أكثر من ارتباط الكتاب بمجرد إقامة احتفال موسمي.

إذن ب الفنانة نعم ياسمين الخيام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوم سعيد. شكرا زملائي لسعد شبيل، سمية زواوي، فاتن حسني، حميد الورغي، رانيا بوتوريا، ليلى جلاصي، نسيمة الماجري، نجوى العربي. حبيب جغام يلتقيكم غدا بإذن الله في السادسة صباحا في يوم سعيد.

0: اسمعوا برامج ليبي على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف نور وهداية.
2: إشهار.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك أشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل أبليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من أب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في أقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار.
4: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، الاتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار.
1: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تشارك اليوم الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالمناسبة تشهد مدينة القيروان توافد آلاف الزوار من تونس ومن الخارج مع تسجيل عدد من النزل نسبة حجوزات بلغت 100%. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري ينفي في تصريح للأخبار ما تم تداوله مساء أمس بخصوص إضراب مزمع في قطاع المحروقات ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أن اجتماعا مرتقبا لنقابات نقل المحروقات سيعقد غدا الأربعاء للنظر في إصدار برقية تنبيه بالإضراب. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدد من المناطق من ولايتي منوبة وتونس إثر عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزودة لخزانات الفجة، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من 11 ليلا بعد استكمال أشغال الإصلاح المتواصلة على مدار الساعة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. وختاماً، وزارة الخارجية الصينية وتعليقاً على تهديدات الولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران تقول إن تعاون بكين مع طهران يجري وفق القانون الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: بتغنى الاتحاد اللي صار لي ما صار اللي صار لي ما صار
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: هنا تفكر أمي الصباح تقوم الصباح طيب مع سيدة بيضة تحط لها في الصوص نتاعها فيها تمر زيتونة وتحط لها فوق البسيسة درنا البسيسة وتحتفل نقولها تقول لنا ذا الاحتفال بمولدي أن سيدة آمنة رضي الله عنها كانت في مولدها عملولها العصيدة وعملولها اللكلوكة هذه هي تجي عصيدة بالبسيسة تعمل العصيدة البيضة وتعمل عليها تدر عليها البسيسة وإلا تعمل لنا اللكلوكة اللي هي البسيسة تعمل عصيدة بالبسيسة وصوصها حمر وفيها تمر هذاك احتفالنا بالمولد.
0: وصل صوتك.
2: بالنسبة لنا المولد راهو في تونس ماهوش كان مناسبة دينية، هو زادة راهو مناسبة كلم شمل العائلة، فكرنا بالعادات التونسية الأصيلة، الجو متاع المولد عنده نكهة خاصة، اللمة، ريحة الزهر، الأذكار، العصيدة، تعمر بأولادهم، يعني بالأولاد بالأحفاد، وأكثر حاجة ديجا أنا أكثر حاجة كنت نحبها في المولد هي اللمة العائلية، الصغار والكبار يتقابلوا، كل واحد يشارك في التحضيرات، وليلة المولد نبداو كلنا ملمومين معناها باش نطيبوا العصيدة وكل، وصغيرات يوم صحافيهم وشكون يعمل أزيون صحفة. بالنسبة لينا زادا نشوف اللي المولد عنده بلاصة خاصة في قلوب التوانسة خاطر خلينا برشا ذكريات جميلة في صغرنا، وعلاش ليه ما نعديوهاش في صغارنا. المولد راه فرصة باش نرجعوا شوية القيم الجميلة كما المحبة صلة الرحم، نعاونوا بعضنا نحترموا بعضنا ونخليهم يحسوا بقيمة اللمة التونسية والمناسبة في وسط العائلة التونسية. ربي يداوم على تونس الفرحة والأمان وكل عام وتونس كل بخير، مولدكم مبروك.
0: وصل صوتك.
3: بالطبيعة المولد جاء، يعني في تونس شنو معناه، يعني زقوق واللي يصوموا ينزادوا كل عام بالعشرة بالخمسطاش نال توصل لهولي 69، الفرويساك بيان سور لازم ينزاد، زحمة في كل بلاصة، الشعب التونسي لازم يطيب الزقوق وش وقت المول اللي هو في الأصل بدعة أصلا، له في ديننا ولا في عادات معناتها في إسلامنا ولا في حتى شيء، معناتها نتبعوا هكيكة الناس كل تبع في بعضها، الاستغلال بيان سور من التجار كل واحد باش يزيد على ذوقه، كل مناسبة هكا وفي كل حاجة هذيك علاش زيادات عمال تزيد وتزيد وتزيد.
0: وصل صوتك.
4: حس محكول الكبار وسمعت معناتها من عند الكبار كون العصيدة هذيك كان في قديم الزمان معناها ايامات الفقر وكل شيء كانوا ينحوها وطيبوها وياكلوها باش يشبعوا على خاطر ما فماش باش ياكلوا كل شيء. كي شو سبحان الله معناها كي ولا فيها فما إفال اللي هو اصلا بدعة، يعني في تونس كي ولا عليه الطلب ياسر زقوقو ولا استغلال فاحش، معناها كيلو زقوقو تقريبا اغلى من كيلو لحم، دور انت باش يطيبوه يحتفلوا به.
0: وصل صوتك.
2: وبالنسبة للعبيد اللي يعتبروا المولد بدعة ويحبونا ما نحتفلوش به كل، هو ديجا هنا نشوفوا الناس كلها تبردت، العائلات تفرقت، بعدنا على بعضنا، نسكنوا في ديزابارتمون ولا جار يعرف جاره ولا جار يبقى على جاره، لذا خلونا في مناسبات كما هكا على الأقل اللي نجم يتلم ويحتفل بالمناسبات هذية ونرجعوا اللمة العائلية، علاش ليه نلقاوها فرصة معناها باش نتلموا. أنا واحدة من الناس عندي 3 ولا 4 سنين ما احتفلتش بالمولد مع عائلتي حكم التزامات مهنية وما نسكنش بحذاهم، راهو اللمات هذوما والمناسبات هذوما لما عندهم قيمة معنوية ودينية واجتماعية على الاخر، معناها اللي فين حاولوا مثالش مناسبة دينية كما هكا وإحنا تعودنا إنه نحتفلوا بها لما نخسروهاش.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: أنشأت في التاريخ كتابا رفعت به أحوال الناشئة من الأجيال حجابا، وفصلته في الأخبار والاعتبار بابا بابا، وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسبابا، وسلكت في تبويبه وترتيبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا، وأصبح للحكمة سوانا وللتاريخ جرابا. إن فن التاريخ من الفنون التي تداولتها الأمم والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق. عن ابن خلدون كلمات وعبر صاغها في مقدمته لتكون منهجا نشتهيه، وهكذا اخترت أن تكون مقدمتي في هذا اللقاء، لقاء الفرح والمحبة والصفاء، يجمعنا في رحاب السيرة النبوية الشريفة
1: بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الإذاعة الوطنية تقدم شعراء الرسول، إعداد وتقديم لطفي البحري، تنفيذ وإنجاز محمود البصلي، بمشاركة مصلحة الدراما للإذاعة التونسية.
0: سيدتي آنستي سيدي، بكم منكم ومعكم يحلو اللقاء، وتتعالى أهازيج الود والمحبة، أهازيج تجمعنا اليوم في رحاب الفرح، وكأني بالزغاريد تملأ الأرجاء. إنها ذكرى مولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

كم يسعدني أن تكون هذه الحلقة الخاصة سفرا مهطرا بعبق المديح النبوي. المديح النبوي ظهر مبكرا مع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذيع بعد ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامية وشعر الفتوحات والغزوات، إلى أن ارتبط بالشعر الصوفي مع ابن الفارض والشريف الرضي وابن الأشرف وغيرهم

0: أول ما ظهر من شعر المديح النبوي ما قاله عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إبان ولادة حفيده، إذ شبه ولادته بالنور والإشراق الوهاج الذي أنار الكون سعادة وحبورا. يقول:
1: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق.
0: المديح النبوي التقت فيه القوافي فتعانقت وعانقت الأرجاء والأركان، منذ قصيدة طلع البدر علينا وقصائد الشعراء شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك وكعب بن زهير.
2: ها هو الرسول، الله أكبر، الله أكبر.
3: ها هو الرسول، الله أكبر.

هؤلاء الشعراء لن نأتي على كل أشعارهم وقصائدهم، ولن نروي كل سيرهم تدقيقا وتفصيلا، نحن نتطلع بل نطمع فقط في أن يكون هذا اللقاء فرصة بل دعوة للبحث ونيل المعرفة الوافية الكافية، لأننا لا ندعي علما فيما سنقدمه، ولا ندعي ارتقاء إلى الفتاوى أو التصحيح أو الوعظ أو الإرشاد. لسنا في برنامجنا هذا سوى ذلك الوسيط الذي يسعد برفقتكم ومرافقتكم، باستحياء أو على استحياء نرافقكم إلى بعض ما خلده لنا المؤرخون والعلماء والمفكرون والشعراء. الرجاء كل الرجاء أن تكون الرفقة فرحا ومحبة وأملا وحبا ما بعده حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

شعراء الرسول رجال استفاهم إيمانهم ليكونوا في حضرته النبوية الشريفة، صوتهم شق عباب الأرض، تتعالى قصائدهم وتتألق لا بقدر ما يريد لها الكتاب والواصفون، بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذوها، وبقدر ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال. ونحن في هذا الرحاب لا نزعم لأنفسنا القدرة على تقديم الصورة كاملة، إذ حسبنا أن نومئ فقط، نومئ إلى سماتها ونتطلع إلى سمائها. شعراء الرسول رجال عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة والسمو، ثم نظروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل. لقد جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب ويومهم الموعود، وهم رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، هم رجال من بين عشرات وعشرات العشرات، بل هم صحابته وبطانته. تتمثل معجزتهم الحقة في تلك القدرة النفسية الهائلة التي صاغوا بها فضائلهم واعتصموا بإيمانهم على نحو يجل عن النظير. إنهم المؤمنون الأوائل الذين سارعوا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نشرف بالتعرف على بعض صفحاتهم وأنبائهم بعد هداية الله لهم. كان معهم برهان المنطق والعقل، برهان

قبل أن تأخذنا الكلمات وتبحر، تبحر بنا في منازل شعرهم ورايات قوافيهم ونوابغ قصائدهم. يشرفني وإياكم أن نستهل رحلة الفرح هذه إلى السيرة المعطرة، السيرة النبوية الشريفة. نقف عند بعض أعتابها ونعطر النفس بعبق أخبارها، ونحن بذلك لا نطمع في أن نوفي الحديث كل حقه، ولا نزعم أننا سنقدم السيرة النبوية الشريفة كاملة. إنما هي لا غير بنان طومئ على استحياء إلى بعض سمات تفوقه وعظمته، والتي لم تكد الحياة تستنشق عبيرها حتى جعلت من كل رياحها وأنسامها بشائر بين يديها ورسلا إلى كل بقاع الإنسان ومواطنه، وهي تحمل مبادئ الدعوة وعبير الداعي، صدق التعاليم وعظمة المعلم، نور الرسالة ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: في صبيحة ذلك اليوم، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 71 و500 ميلادية، والله تعالى أعلم. وأشرقت الدنيا بنور وجهه الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وجعله خاتم النبيين، والذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى الطريق المستقيم، محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقد ولد سيد المرسلين محمد في دار أبي طالب بشعب بني هاشم جوار الصفا، وقيل في العام المعروف بعام الفيل، حينما غزا أبرهة الحبشي مكة المكرمة لهدم الكعبة قادما من اليمن. لما وضعت آمنة طفلها أرسلت إلى جدها عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه ونظر إليه وحمله ودخل به الكعبة، وقام يدعو الله وقام يحمد الله، وأطلق عليه اسم محمد، وكان هذا الاسم غريبا في العرب آنذاك.
1: هاتي إلى مسامع ما رأيت من شأن جد الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، رأيته يرفع محمدا بين أركان البيت وعيناه تذرفان وهو ينشد قائلا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردن، قد ساد في المهد على الغلمان، وعيذه بالبيت والأركان حتى أراه بالغ البنيان، وعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان.
0: هكذا نشرف وهكذا نقدم نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نريد الإطالة في ذلك، فسيرة النبوية العطرة مشهورة معروفة، ولكننا نأتي بجملة مختصرة مفيدة، تبصرة للمبتدئ، تذكرة للقارئ، علم للمستمع، شوق للناظر والحاضر.
1: حبيبي يا رسول الله، يا خير خلق الله،
2: خير بني هاشم، فمن تميم وبني دارم، وهاشم خير قريش، وما مثل قريش في بني آدم.
1: كنت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير فرقتهم، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة.
2: صحبتك يا رسول الله، وإني سمعته يقول عن نسبه العطر: ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم.
1: وأنت يا رسول الله، أنت خيرهم نفسا وخيرهم بيتا.
0: هناك في رحاب البيت الحرام، هناك في غار حراء، كانت البعثة وكان الحدث الجليل الوحي، وحي من الله عز وجل، إنه مبدأ الوحي ومبدأ البعث، كانت بداية النبوة. ارتجف الرسول الكريم، ارتجف من شدة الفزع وخشي عن نفسه.
3: هل أخبرتني بحق الكعبة؟ ماذا كان من خديجة؟ هل فزعت؟
4: كلا، ومن روحي بيده، سمعتها تقول لمحمد: فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعتم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
3: ثم ماذا؟ تكاد نفسي تنقطع عني.
4: سكتت خديجة برهة وهي تتأمل زوجها، وكلها إيمان بما قالت، ثم أردفت: أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
0: هذا هو محمد قبل رسالته، وها هو ذا بعد رسالته. وانطلق الرسول الكريم، انطلق وحيدا أعزل، خرج إلى الناس بما لا يألفون، بل قولوا بما يكرهون.
1: وماذا كان قوله في الناس وبما جاهرهم؟
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: صلى الله عليه وسلم،
2: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم لتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إن هذه الأصنام لغو باطل لا تملك لكم ضرا ولا نفعا.

0: في تلك الأيام النافحة عرض نفسه على قبيلة بني عامر بن صعصعة وجلس يحدثهم عن الله ويتلو عليهم دينه، فسألوه:
1: أرأيت إن نحن بايعناك على أمر ثم أظهرك الله على من خالف، أيكون لنا الأمر من بعدك؟
2: يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء.
3: وماذا كان منهم يا ابن عتيبة؟
2: انفضوا عنه قائلين: لا حاجة لنا بأمره. وتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن المؤمنين الذين لا يشترون بإيمانهم ثمنا قليلا.
0: إن الإنسان والرسول التقيا في محمد، التقيا لقاء وثيقا باهرا، وإن الله الذي يعلم أين يجعل رسالته قد اختار لها إنسانا يزكيه أقصى ما تطمع البشرية في إدراكه من رفعة وسمو وأمانة. هذا هو معلم البشر وخاتم الأنبياء، أي معلم كان وأي إنسان، هذا المطرع عظمة وأمانة وسمو، وبأية يد طولى بسطها شطر السماء فإذا أبواب الرحمة ونعمتها وهداها مفتوحة على الرحاب.

0: إشهار
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
0: إشهار الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل
2: للناس الكل
3: إنه ابن عبد الله ومن لكل هذا سواه رجال من حوله رأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته رأوا سموه وحنانه رأوا عقله وبيانه رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه سمعوا سمو الحياة يسري في أوصال الحياة عندما بدأ محمد يفيض عليها من وحي يومه وتأملات أمسه ونرحل الآن إلى لقائهم ذاهبون إلى نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض من أصحابه الكرام حيث يبهرنا إيمانهم وتطالعنا تضحياتهم وعظمة الغرض الذي أقاموه لحياتهم نور اتبعوه نور محمد جمع الله له من رؤية الحق ورفعة النفس ما شرفت به الحياة وأضاءت به مقادير الإنسان نقترب الآن في خشوع وغبطة من أولئك الرجال رجال أبرار لنستقبل فيهم أروع نماذج البشرية الفاضلة وأبهاء أولئك الرجال رجال شاهقون رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظرة ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا لقد وقف الشعر جنبا إلى جنب مدافعا عن الدعوة الإسلامية وعن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يوم جهاده الأكبر في وقت كان فيه الشعر الجاهلي يتحدى الرسالة المحمدية بمختلف الأساليب وأقذع الكلمات كلمات وأشعار تلوح بالشر والعداء والوحشية والغطرسة ففي ذلك الوقت كان شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يردون على شعراء المشركين بما يفحمهم ويقضي على قولهم محاربين المشركين بألسنتهم يهددون الكفار وينبذونهم بالشعر كما كانوا يكتبون الأشعار الخاصة بمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

0: عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداه يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسن الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء.
1: حسان بن ثابت سيد الشعراء ومداح الرسول هو أبو الوليد حسان بن ثابت، وأبوه هو ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الذي كان من سادة خزرج، وهو من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد قبله بثمانية أعوام في المدينة المنورة. يقال أنه عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 أخرى. حسان بن ثابت لسان قومه في الحروب التي نشبت بينهم وبين الأوس في الجاهلية، ومن ثم اصطدم بالشاعرين الأوسيين قيس بن الخطيم وأبي قيس بن الأسلت. وكانت هجرة الرسول ليلتحق إثرها بن ثابت بركب المؤمنين، آمن بمحمد واعتنق دين محمد، حتى إذا أخذ شعراء قريش في هجاء الرسول وصحبه من المسلمين انبرى لهم بلاذع هجائه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثه على ذلك ويدعو له بمثل اللهم أيده بروح القدس، واستمع إلى بعض هجائه لهم فقال لهذا أشد عليهم من وقع النبل. ونحن في هذا الرحاب البديع، رحاب المحبة والفرح والأهازيج، اخترت ألا ترتقي إلى مسامعكم نماذج من تلك القصائد الهجائية التي كان حسان بن ثابت يرمي بها على قارعة قريش آنذاك العدو الأعظم لمحمد ورسالته، ولنكتفي

0: حسان بن ثابت دافع عن الإسلام والمسلمين طيلة حياته، إما عن طريق الشعر أو عن طريق الغزوات والفتوحات الإسلامية، سواء كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين. تقرب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأخذ يمدحه، حتى أنه مدحه بقصيدة البردة الشهيرة. ومن كثرة إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشعر حسان منحه بردته، حتى سميت هذه القصيدة بالبردة.
1: فأمسى سراجا مستنيرا.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله، صاحب المعالي، أصحاب الفضيلة، يا عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم في هذه اللحظات المفعمة بأنوار سيد الأكوان، حبيب الرحمن، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على هذه المنن الكبرى التي لا تعد ولا تحصى، وعلى هذه النسمات المحمدية التي تشرفنا بها مجددا بفضل منك وتسديد. هي وقفة متجددة من محراب جامع الزيتونة المعمور أدام الله عمرانه، تذكرنا بما أشرنا إليه بالأمس، بذلك العشق للطلعة المحمدية من قبل أعلام وهامات الزيتونة الآفلين، والذين أجمعوا على واجب الاحتفاء بمولدك المبارك وبما يمثله من جليل أثر وعميق اعتبار. وشكر لله على أن أكرمنا بهذا النبي الكريم، والذي تلتقي هذه الجموع المباركة والعاشقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعيش أرقى اللحظات وأسماها بين دلائل الخيرات وقصة المولد النبوي الشريف وتجليات كيف ترقى بك الأنبياء. إنه يوم ميلادك الأغر يا سيدي يا رسول الله، الذي هز العوالم واهتزت له القلوب والأرواح، وارتجفت قصور كسرى، وانطفأت نيران الشرك والضلالات. كيف لا وقد طلع على العالم نور سيد الكائنات، وارتجفت الأرض، وأدركت السيدة آمنة رضي الله عنها، وكأن نورا أضاء المشارق والمغارب بميلادك السعيد في شعب بني عامر في سوق الليل بين الصفا والمروة، وعلى مسافة ليست بالبعيدة عن الكعبة المشرفة، وحيث أصداء دعوة إبراهيم عليه السلام ما زالت تهز قلوبنا إلى اليوم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم.

كل العوالم في أضوائه انتظمت كأنها من معاني حسنه صور تزهو الخواطر من إشراق جوهره وتفخر الكتب والأمجاد والسير وحيث حل رسول الله في بلد دنا له وولى شطره البشر. سيدي يا رسول الله، أن لي أن أتجاسر للحديث عنك وعن ميلادك ودعوتك والأسرار والأنوار الكبرى التي أحاطت بك وبرسالتك، ولكنها محاولة متواضعة كسابقاتها والتي وقفناها بينكم معاشر المؤمنين بإرادة منه سبحانه، ذكرتنا بعهود الصبا يوم كنا نسعد بهذه اللحظات وننبهر بأعلام الزيتونة وقادة فكرنا ممن أفاء الله عليهم بالعلم والبركة وأساسا بعشقك الأبدي يا سيدي يا رسول الله. هو عشق لمسناه في صولات صاحب الأنوار والتجليات، هو عشق تجلى أساسا في قصة المولد النبوي الشريف، وأعني به سيد أعلام تونس العلامة الأكبر إمام جامعنا المعمور ومفتي تونس شيخنا سيدي إبراهيم الرياحي طيب الله ثراه، وصولا إلى صاحب التحرير والتنوير والذي سار على نفس النهج والطريق، حيث يقول في من جملة ما قال: وكيف لا، وإن ملأها لمن زلال شرف الرسول وانبثاق لواعج برقها يشام منه خير غيث عطول، دعاني إليه الاتساء بأفاضل الأمة الذين شرفهم الله صرف الهمة إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يوافق من كل عام يوم ميلاد محمد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا توالت الأنوار وتعاقبت الأجيال من أعلامنا وهم يلتقون حول عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب الاحتفاء بيوم مولده احتفاء يليق بالحضرة المحمدية. وتستمد هذه الأمة الإسلامية اليوم المستهدفة في حياتها وماضيها وحاضرها، تستمد منه العزم والحزم والعزة والإصرار على الذود على العروبة والإسلام وعلى قبرتنا الأولى. إن المتأمل في هذا التسلسل التاريخي لاحتفال أمتنا بميلاد سيد المرسلين سيدنا محمد تجعلنا نعود بكم إلى ذلك التسلسل لنسبه الشريف، فهو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضرة ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ولم يثبت بالتحقيق فوق عدنان. واتفق أهل الأنساب على أن عدنان من عقب إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهي إشارة لطيفة إلى مدى التواصل بين أبي الأنبياء وخاتم المرسلين. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، فآباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهاته كرام في قومهم وأزمانهم. توفي أبوه عبد الله في مدة الحمل به بيثرب عند أخواله بن النجار، وتوفيت السيدة آمنة رضي الله عنها وعمره 6 سنين، توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في طريقه في إحدى غزواته ودعا لها وبكى. ولما أراد الله إبراز حقيقته وإظهاره للعالمين جسما وروحا بصورته ومعناه، أوتيت أمه في المنام وقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه، إلى أن تم من حمله 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه

0: فقم أيها الراجي لنيل شفاعة قيام محب صادق القول والأدب، قليلا لمدح المصطفى الخط من ذهب على فضة من خط أحسن من كتب، وأن ينهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب، أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمت الرتب، فرب جليس عظم الناس قدره فكيف وهذا سيد العجم والعرب صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما في صحيح مسلم، والمشهور أنه في 12 من ربيع الأنور، ولد عند الفجر من عام الفيل، فكان مولده في 20 من أفريل سنة 71 و500 من الميلاد عند الصفا في شعب بن عامر. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به شرفاء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. ولدت يا سيدي يا رسول الله، ولدت واضعا يديك على الأرض رافعا رأسك إلى السماء، مشيرا بذلك إلى رفعتك وعلاك. ولدت مختونا مفطورا على الطهر والنقاء، أرضعتك أمك آمنة ثم ثويبة الأسلمية، والتمست لك المراضع فكانت حليمة السعدية، والتي ما وضعت لبانها حتى رأت بوارق اليمن والخير وما حواه. كفلك جدك عبد المطلب، ولما بلغت 8 سنين توفي فكفلك من بعده عمك أبو طالب، ولكنه سبحانه تولى حمايتك وحفظك وأدبك ورفع مقامك، لذا كنت تقول وتذكرنا أدبني ربي فأحسن تأديبي. في حياتك المباركة وفي شبابك طوقت بعناية الرحمن، حيثما كنت كرمت نفسه عليه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. هكذا نشأت يا سيدي يا رسول الله، نشأت على أكمل الأوصاف وأرقاها، إلى أن بلغت 25 سنة من عمرك المبارك لتتحمل أمانة التجارة الرابحة للسيدة خديجة رضي الله عنها، فقد عرفت بالأمانة والصدق، ثم نالها شرف الزواج منك، آوتك وأيدتك وآمنت برسالتك يوم أعرض عنك الناس من مشركين والضالين ومنافقين. ولما بلغت 35 عاما تهدمت أجزاء من الكعبة المشرفة وتمت إعادة البناء، ولكنهم اختلفوا كعادتهم في من يضع الحجر الأسعد في مكانه، كادوا يتقاتلون. عندها وقف أحد عقلائهم أمية بن المغيرة: اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول داخل من بني شيبة، كنت أنت يا سيدي يا رسول الله، نطقوا جميعا هذا الأمين رضيناه. وفي ربيع 42 من عمره المبارك ابتدأه بالرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولما حل يوم 17 من رمضان من تلكم السنة أوحى إلى عبده ما أوحى، نزل جبريل بأمر السماء في غار حراء وأقرأك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعدت يرتجف فؤادك، سمعت جبريل يناديك وأنت في الطريق، أنت يا محمد رسول الله. ولما علمت خديجة بالأمر وأنت ترتجف ذهبت بك إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما رأى، فأجابه: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا عشت يا سيدي يا رسول الله إلى أن جاءك الأمر الإلهي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرس فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. دعوتهم فلم يؤمن بك إلا قليل منهم، حوالي 40 رجلا، والآخرون ظلوا السبيل، بل أعلنوا مجاهدتك وعلنوا مقاومتك وصدك عن الدعوة الإسلامية. فأنزل الله قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذهب كبراؤهم إلى أبي طالب قائلين ومحذرين: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وظلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. هكذا عشت يا سيدي يا رسول الله بين التحديات، ولكنك صبرت وأثبتت الحق ونصرت الإسلام وأعليت كلمة الله التي هي العليا. معاشر المؤمنين، أن لنا أن نؤدي حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاحتفال بميلاده، ولكنها محاولة متواضعة حرصنا فيها قدر الإمكان على أداء بعض من الواجب. هي قطرة من بحر نورك وسرك وعظمتك يا سيدي يا رسول الله، وتطوى المراحل ويحل النصر ويتم الفتح المبين، فتقيم دولتك الإسلامية بالمدينة المنورة، تقيمها على العدل والمحبة واليسر والتسوية بين الناس، وترفع ذلك النداء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتأتي لحظة وداع الأمة في حجة الوداع، تأتي تلكم اللحظة الحاسمة لتودع أمتك وتوصيها بعدم التقاتل والتناحر وسفك الدماء. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إننا نخجل حقا اليوم يا سيدي يا رسول الله، وقد استهدفت قبلتنا الأولى. نخجل حقا من واقع هذه الأمة الإسلامية التي لم تسر على خطاك ولم تسر على نهجك، نهج العزة والشهامة والكرامة وانتصار الإسلام والمسلمين. لقد كنت عظيما في حياتك، وكنت عظيما وأنت تودع هذه الأمة الإسلامية وتوصيها بالتوافق والتراحم والتوادد وبناء الأوطان. ولعل خير ما نتوج به هذه المداخلة ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب ابن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فاللهم ببركات مولدك الأكرم وبأسرار القرآن العظيم وبقدر حبنا وعشقنا لك يا سيدي يا رسول الله، وقد حرمنا من اللقاء بك، وحرمنا من أن نشاهدك، وحرمنا بأن نقترب منك، إننا نسألك يا ربنا أن تنظر إلى أمتنا بعين الرحمة، وأن تؤمن وطننا مما نخاف، وتبلغنا مقاصدنا، وتوفق من وليته أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ورعجل برفع الضيم عن إخواننا في القبلة الأولى يا أرحم الراحمين، واجمع شملنا ووحد صفنا وحقق آمالنا، واجعل خير أيامنا خواتمها وأبرك ساعاتنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا على العهد ندعو في سبيل الدين المطهر فاشهد. ألهم الختم بالشهادة عبدا قلبه مفعم بحب محمد. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
1: برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: الدكتور حكيم.
3: مولد مبروك. العصيدة عادة تونسية بيضة بالزيت وألا بالزبدة والعسل وألا السكر، نفطر بها فطور الصباح، واللي حضرها بالشكشوكة ينجم يتغدى بها. أما إذا كانت عصيدة بالفاكهة نذكركم اللي هي ذواقة مش وجبة.
2: الدكتور حكيم.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدد من المناطق من ولايتي منوبة وتونس إثر عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزودة لخزانات الفجة. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من 11 ليلا بعد استكمال أشغال الإصلاح المتواصلة على مدار الساعة. إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهات تونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز 2 ساعة للفترة الواحدة وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم. بداية من اليوم ينطلق معهد صالح عزيز بتونس في تنظيم عيادات لمساعدة المرضى وأعوان المعهد على الإقناع عن التدخين بإشراف طاقم طبي مختص. وتأتي هذه المبادرة في ظل الأرقام المرتفعة للتدخين في تونس وحالات الوفاة المرتبطة بالتدخين. ارتفاع كميات التمور التونسية المصدرة خلال 10 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. اليوم انطلاق فعاليات مهرجان عيد الحوت بحلق الواد. المهرجان سيكون في شكل كارنفال يجوب مدينة حلق الواد في أجواء احتفالية تفتتح بها هذه المناسبة وتجمع الأهالي والزوار في شوارع المدينة. وإلى آخر أخبار العالم، مستوطنون وبدعم من قوات الاحتلال الصهيوني يقتحمون قرية فلسطينية غرب رام الله بالضفة الغربية. توغل للاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا مع عمليات تفتيش للمزارع واحتجاز للمدنيين. وختاما، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يجري محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز عبر التفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
8: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في نهار اليوم 3/25/2026. اليوم نهار استثنائي، نهار مختلف، نهار عنده قيمة في قلوب التوانسة وعنده مكانة خاصة، نهار المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله مولد مبارك على التوانسة الكل يا ربي. مرحبا بكم معنا في صباح التوانسة في الاستوديو، مانيش وحدي اليوم، معايا عبسة الترعميمي. وصباح النور، اهلا وسهلا.
3: نهارك زين، نهارك اسعد وازهى الايام. صباح الخير للساده المستمعين كلهم، وان شاء الله الناس الكل مولدهم مبروك. اليوم احتفال بالحق، يوم أي. يوم احتفالي 12 ربيع الانور او الربيع الاول من كل سنه، هو ذكرى ولاده الرسول الاكرم محمد بن عبد الله. فجات عادتنا أن يكون هذا يوم احتفالي
2: أكيد،
3: ويوم فيشطة هو حتى حتى عطلة رسمية معناها في الدولة التونسية. فإن شاء الله يا رب يكون نهار مبروك على الناس الكل وعلى الأمة الإسلامية جمعة
2: الكل. احنا بدينا اليوم مأخر شوية بحكم كنا نعدي في موكب صباحي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف من جامع الزيتونة. خليكم معنا مستمعين، احنا اليوم شكون معكم ثلاثة ساعات من توا حتى الماضي ساعة، أجواء احتفالية باش ندخلوا لدياركم نعيش معكم أجواء المولد، كل حد وطريقته نعرفه في تونس وكل حد وجو. نحبوا الضحكة، نحبوا بتبيع نحكي وزيدة على الأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه فرصة في نهار اليوم إن ديما نذكره وديما نحكيه على الحاجات الباهية هذه اللي نجموا بتبيع الناس تستفيد فيها والأجيال. وإحنا برشا عندنا برشا تدخلات وعندنا برشا ضيوف اليوم، إن شاء الله بشكونوا معنا. كل مرة نختاروا موضوع إن شاء الله يفيدكم. نسلم على الفريق اللي معايا اليوم، كريم المدب مرحبا بيه معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي معنا في الديجيتال، معكم ونيم قدم ميكروفون. انتم تنجموا تتفعلوا معنا بتبيعة على 71 844 404 وإلا على الباج أوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالناس الكل.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:22 تبعوا فينا في صباح توينسا. إن شاء الله مولد مبارك سعيد على توينسا الكل يا ربي. إحنا مازلنا متواصلين معكم اليوم حتى الماضي ساعة، وفي صباح المولد النبوي الشريف نحبوا نبدأ معكم من معنى كبير، معنى المحبة، المحبة اللي خليت صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقدموا أروع النماذج في الوفاء والاقتداء والتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما نحبوا نعرف إحنا شنو معنيها إنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم، وهل الحب يبقى مجرد مشاعر وكلام، وإلا يلزم يظهر في الأخلاق متاعنا وفي معاملاتنا وفي الطريقة اللي نعيش بها مع الناس. اليوم في مفتاح الدنيا حابين نفتح معكم مفتاح من أجمل المفاتيح، مفتاح محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال نماذج وقصص تحمل برشة معاني ودروس. ومعنا أمي سارة. صباح النور، منورتنا.
2: صباح الأنوار والأسرار، صباح المولد النبوي الشريف ليكم الإذاعة الوطنية الأم، البنت الغالية، كل العاملين في الإذاعة الوطنية، سيد الكريم سيدي عبد الستار للشرف ديما بالصحبة الطيبة معاه، للسادة المستمعين، لتونس الكل عزيزة الغالية، لكل اللي رواد المساجد القيروان وعقبة بن نافع وجاي مع الزيتونة اللي اليوم تهلل يعني ومنور بأبناء وبنات ونساء وعجائز وشباب وأطفال. اليوم الزيتونة، اليوم عقبة بن نافع، اليوم المساجد، اليوم الأرض الكل فرحانة بمحمد، محمد رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والسقم، من جسمه طاهر المطهر معطر المنور، من اسمه مكتوب مرفوع مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبا القاسم سيدي سيدي يا رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لوم نبي الرحمة، لوم نحكيه على نبينا، لوم نحكيه على رسولنا، قد ما نحكيه عليه هو ما زال فينا، مش أحنا اللي نحتفلوا به، هو محتفل بأمته، هو يحب أمته. نهار جالس مع أصحابه وقال واش أوقاه لأحبابي، قديش توحشت حبيباتي، هو سيدي رسول الله متوحشنا. فغاروا الصحابة وقالوا له أحدهم، ألسنا بأحبابك يا رسول الله؟ احنا دفعنا شبابنا وعمرنا ومالنا وأنفسنا من أجل محبتك، من أجل هالدين هذا العظيم. قالهم بل أنتم أصحابي، توما في مربع الصحبة، أما الأحباب درجة أخرى، الحب هل الحب الصادق، الحب اللي ما فيهش منفعة، المحبش ما فيهش، لا رينا بعضنا، احنا ما ريناش رسول الله، هو ما راناش. ولكن قال لهم انا احبابي اللي يجيوا بعد يحبوني وما راونيش واتبعوني وما شافونيش وما شافوش انواري وما شافوش اسراري وما شافوش معجزاتي، بل سمعوا عليا فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله. يعني سبحان الله، اليوم محمد، اليوم الحب الصادق، يعني سبحان الله، نحب والدينا وربي يفضل لكم والديكم الكل، اللي احيا ربي يرزقهم الصحة والعافية، واللي أموات وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ممكن نحبوا زوج، ممكن فترة، يمكن سبحان الله تجي مودة ثم بعد تجي الرحمة وتجي بعد عشرة، ولكن المحبة الصادقة قل ربي سبحانه وتعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني صدق الله مولانا العظيم، نحبوا الأموال، نحبوا التجارة، نحبوا الأزواج، نحبوا الأبناء، نحبوا الدنيا، نحبوا الدنيا لكلنا وخيضاتنا الدنيا الحقيقة. هو لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما الدنيا هزتنا 20 30 50 60 80 100، ثم ماذا بعد؟ شنو هو الحب الباقي؟ الحب الباقي، الحب الباقي، الحب الروحاني، الحب اللي تزكو به النفس، الحب مش الجسدي الخسيس، بل الحب الرسالي الرفيع، الحب اللي تحس الدنيا الكل منورة، تحس اللي الكون معاك محب، الشمس والقمر محبة، حتى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني أحبه الشجر وأحبه الحجر وأحبه البشر وأحبه الخلق وأحبه الكون. يعني بعد الهجرة وهو مهاجر، يعني بعد ما ألموه قومه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني اليوم نهار هو جالس ونزلت دمعة الشريفة. فأحد الصحابة قالوا يا رسول الله تبكي؟ أتبكي يا رسول الله؟ قالوا ذكرت حجر. حجر أصم، بسم الله عليكم، بسم الله على السامعين. كان كل من أمر بجانبي إلا ويقول لي السلام عليك يا رسول الله. يقول ربي سبحانه وتعالى ما تتعجبوش السادة السامعين، ما تتعجبوش السادة المستمعين، ما تتعجبوش، خاطر ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء. الشجرة والحجرة تحن وتحس وتحس، واسألوا عالم النبات اللي يقول لك الشجرة تحس والورقة تحس، كي تسقيها كي ترويها كي تحضنها، أما كي تجافيها وتخليها شيحة تتألم وتشيح وتصفر وثم بعد تتألم. يعني فما بالك بالبشر اللي عنده هالأحاسيس هذه الكل. وإحنا بنتي الغالية قديش متشرفة بيك لسع اليوم، زادة بعد بنتي اللي نحييها وقولوا لها مولد مبارك، بنت نريم بن شعلية زادة نحييها ومولد مبارك، وانتي زادة بنتي مولد مبارك، وللسادة العاملين في هالمؤسسة هذه المباركة. يعني حبيت نقول بعد بنتي الغالية نقول بعض النماذج. يعني شوف الصحابة ضربوا أروع الأمثال قد ما نحكي، وأنا اليوم جيت بسبحوني إذا كان جيت بمحبة بيعلمها كان ربي سبحانه وتعالى. يعني الأيام كلها محمد، الأيام كلها محمد، نشوف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شدة تشيني، كل جدة اسم الله، الله لا يوريكم شدة، اسم الله عليكم. نقول كيفاش تعامل سيدنا رسول الله؟ سيدنا رسول الله راه دللنا، سيدنا رسول الله علمنا، سيدنا رسول الله فهمنا، ماهيش قصايد وعصايد، مع احترام للعصايد الكل وبنينا وبشفى ليكم. والقصايد انا محبة للقصيدة، وتو ان شاء الله ربما الوقت مبارك ولذكروا بعضها، ولكن الباقي هي شنو أخلاق محمد؟ كيفاش علمنا؟ كيفاش فهمنا؟ كيفاش نعيش محمد؟ كيفاش محمد فينا؟ نحب فينا رسول الله. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هو فينا رسول الله، كيفاش تعاملوا؟ كيفاش أخلاقه؟ كيفاش كان يتعامل مع زوجاته؟ كيفاش كان يتعامل مع بناته؟ كيفاش يتعامل مع جيرانه؟ كيفاش يتعامل، بسم الله عليكم وربي يحفظكم، مع أعدائه قبل أحبابه؟ فبعض الأمثلة وكان إن شاء الله ربي يبارك في الوقت. أنا يأسرني موقف ثوبان لم تذكره ربما رجال حول الرسول، ولكن ذكره كتاب السيرة العطرة لسيرة ابن هشام وتفسير أسباب النزول. فثوبان هذا كان لا أقول محبا بل عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه في حله وترحاله، وكان حتى يتبعه فاتبعوني يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتسم ثوبان، بسم الله عليكم، يغضب رسول الله يغضب ثوبان، كان ديما متوبعه. فنهار بعد صلاة الصبح تلفت ما لقاش رسول الله، فبشي اللي يبحث عليه ربما عذبه وعمه، بسم الله عليكم، ربما قومه رأذيه واسم البديه لوج عليه، فلم يجده. وين مشى؟ قبل ما يتبنى المدينة المنورة المسجد النبوي الكريم الشريف، إن شاء الله تزوروه، إن شاء الله عمره جماعة، وإن شاء الله حجة، وإن شاء الله تزوروا، إن شاء الله كلوا من زواره الكل. قبل ما يتبنى المسجد النبوي كان جذع يتك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة أمور دينها. فكان الشعراء كتبوا عليها الجذع هذا: جذع النخل لطاها حناء، سيدي، ذراع الشاة له كلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الجذع وقت اللي تبنى المسجد النبوي جاوب شي قلعوا اسم الله عليكم بشي تبنى المسجد. فسمعوا أنين كأنين الرجال حتى جاء رسول الله واحتضنه حتى هدأ. فمشى ثوبان له الجذع هذا واتكى وبدا يدعي يا رب يحمي رسول الله، يا رب يحمي رسول الله. وقت اللي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شأن من شؤون الأمة، انتفض ثوبان وقالوا أوحشتني يا رسول الله، أوحشتني يا رسول الله، أحبك يا رسول الله. توحشتوا، توحش سيدنا من الصبح للظهر، احنا ما نيناكش يا رسول الله، لا تحرمنا من شوفتك في المنام، ولا تحرمنا من شوفتك في الرؤية، ولا تحرمنا من شوفتك على الحوض يا رسول الله جميعا يا رب، نشرب شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، الله لا يعطشكم ولا يجوعكم ولا يحوشكم، إن شاء الله شفاعة سيدنا تشملنا جميعا. فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مغزر له. لكن النظرة هذيك قديش فيها معاني. هالناس هذوما اللي كانوا شديدين كانوا يأكلوا بعضهم لحم بعض، أشلينهم، أشلين القلوب، ربي هو اللي لين القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ساعات الناس تلقاها شديدة ما يلينها كان دينها ومولاها. علاش احنا نقولوا عمر؟ ولكن عمر بعد ولا ما محب لرسول الله ولا عاشق، يعني الشديد يلين بالإسلام. من أجابه بنتي الغالية؟ نزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، شكون؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة، الرفقة الرفقة يا رسول الله، شلا رفقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يأسرون عمر، وما أدراك ما عمر كما ذكرت. نهار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه، أو في رواية والناس أجمعين. قام عمر قال: يا رسول الله أحبك أكثر من والدي، ربما أكثر من ولدي، أما أكثر من نفسي يا رسول الله؟ نظر إليه رسول الله ولم يجبه، وأعاد، وهذه من شيمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجهش يعاود نزيدوا نفهموا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه. تقطع عمر رأسه للحظات، ثم قالوا: يا رسول الله والله أحبك، والذي نفس محمد بيده أحبك، أحبك أكثر من نفسي، أكثر من والدي وولدي ونفسي التي بنى جنبي. ايش قالوا وقت رسول الله؟ قالوا: الآن يا عمر، الآن الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان، وقت اللي قلبك يولي محب صافي، ما فيه شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا بسم الله عليكم كلمة موجعة، ولا يعني برشا أمثلة. ونختموا بالمثال بتاع أبا بكر الصديق، نختموا خطر عدة أمثلة، وبحر من الحب رسول الله، بحر من الحب، حتى أنه البحر هذا مزال التوى يروينا. أبا بكر الصديق في الهجرة هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت اللي عطشوا بعد 3 أيام، الله لا يعطشكم وربي يرويكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وقت اللي تعديوا على خيمة أم معبد، المرأة العظيمة هذيك والعظمة لله سبحانه وتعالى، اللي أكثر من وصفت رسول الله وصف دقيق في جماله في حسنه: وأفضل منك لم ترقت عيني، وأجمل منك لم ترقت عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قال وقت اللي شربوا من عندها، قالوا: اشرب يا أبا بكر. قالوا: أنا نشرب قبلك يا رسول الله، مستحيل، أدبا معك يا رسول الله. فشرب رسول الله، فيقولك الجملة الشهيرة: فشرب رسول الله حتى ارتويت. أبا سيدنا محمد يشرب وأبا بكر يرتوي، هذه الصحبة الصالحة. أنت تشرب بنتي وأنا نرتوي، أنت تشرب ولدي وأنا نرتوي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الختام الجميل مع أحسان بن ثابت، اللي وقت اللي أعطاه هو كان يمثل الإعلام، مش انتوما، الإعلام التوما الباهي العزيز الغالي، ثم إعلام ربي يهديهم ويصلحهم، كان وقتها يمثل الإعلام. قالوا كان يقول الكلمة الهجاء، قالوا أهجو، كان يقول الهجاء، قالوا توا باش نعطيوك من المال أهجو محمد يا حسان. فلما مجموعة من الشباب وقف على هضبة، قالوا له توا باش يتعدى، أهجو يا حسان، باش يهجو لم يستطع، جاء سيدنا محمد، جاء بأسراره، جاء بأنواره، جاء بنوره. فقال قالوا له قل. قال: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من نور طلعته، خوفا على بصري من نور طلعته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور، روح من النور، روح من النور في جسم من البشر. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، سامحوني على الإطالة. هذا هو الحب، هذا حب رسول الله، حب الاتباع، حب خلقه، حب اتباعه في أقواله، في أفعاله، في تقاريره، في حبه، في لي هينه، في لينه، في محبته للناس أجمعين. أحبكم في الله، والسلام عليكم، ومولد مبارك للسادة السامعين جميعا. شكرا بنتي.
1: أمي سارة يعطيك صحة على المعاني الجميلة هذه، وعلى الوقفة مع نماذج من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يمكن أجمل حاجة نخرج بها اليوم أنه المحبة الحقيقية ما توقفش عند الكلام، إنما تظهر في الأخلاق، في الرحمة، في التسامح، في حسن المعاملة، في الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. شكرا لك مرة أخرى، ومولد نبوي مبارك ليك ولعائلتك الكل. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى. أمي سارة، هذه كانت مفاتيح حدنا لليوم، إحنا مازلنا معكم بتبيعة، مواصلين اللقاء حتى الماضي ساعة.
0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، المولد النبوي الشريف، نور وهداية.

0: لاباس قول لاباس.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى كنا نسمع في صليحة نزيد النبي.
2: أنا اليوم استغربت من حاجة أن لقيت بعض ناس نعرفهم أنا ممكن سادة المستمعين ما يعرفوهمش ما يعرفوش اللي سيدة صليحة غنت نزيد النبي وفرحنا به. مش في بالهم سي زياد غرسة سي طاهر غرسة زياد سي لطفي بوشناق لا هذه التسجيل كنت تسمعوا فيه 38 1938 صليحة غنات نزيد النبي فرحنا به في أوائلها عاودت غناتها في أواخر حياتها بكلمات جديدة تعاود الكلمات نتاعها مع الرشيدية في آخر حياتها وهي بداتها المرض وقتها حطوها مع حبوها تعاود تسجلها لكن باعتبارها وقتها كانت مريضة شوية طلبت أن شكون يعاونها فتسجلتها بيت ببيت هي وبشيرة تونسية سيدة نعمة كل واحدة تغني بيت معناها غنت فيها بيت وكانت هذيك بداية سيدة نعمة تقريبا أول تسجيل في حياتها سيدة نعمة غنيته تسجل قعد هو غنية قبل أما أول تسجيل قعد هو نزيد النبي وفرحنا به اللي مع سيدة صليحة للعلم أنا الغنية هذه ملحنة من قبل 1921 باعتبار أن ملحنها شيخ حمد الوافي توفى عام 1921 ولذا ما يكونش نجاب كل لحنها هو في الجبالة لحنها هو حي هو لحن التحليلات الكل زاد بفرحنا بطهر يا مطهر يا قابلة يا مقبولة التحليلات اللي نعرفهم الكل لحن عم حمد الوافي الشيخ حمد الوافي فبالتالي معناها راهي غنية قديمة تونسية قديمة ولا داعي للناس معينين يحبوا يستحوذوا عليها
1: خاطر غنيوها وعاودوها والكل هذيك علاش نغلطوا شوية أنا الحقيقة المعلومة سمعتها اليوم يعطيك الصحة بالحق
2: ليه وهكا تسجيل في بروف معنى تسجيل في بروف 38 ديسكو ديسكو عند الرصايصي عام 38 معناها كي معنى اللي عنده حاجه اقدم منها كي يجي بوريها
1: مرحبا بكم مرة أخرى الناس الكل ومن أجواء المولد ربيح العصيدة قاعدة تفوح حتى عنا احنا هوني راه في استوديو مشكلة انتم في ديركم قاعدين تكلوا في العصيدة
2: شبينا خصصنا
1: الحديث اليوم على مكون أساسي في عادتنا التونسية في المناسبة ذي زقوقو أكثر الأنواع العصائد اللي نطيبوهم معرفين متسمية على المولد نقولوا
2: أي دجة أي وللعلم احنا الوحيدين اللي ناكلوه في الدنيا
1: أي
2: في الدنيا احنا الوحيدين اللي ناكلوا صنوبر برشا أنا حضرت في عام العوام كان ناقص زقوقو من البلاد فوزير التجارة وقتها قرر أن يبعث جماعة لبنان باش نشريو زقوقو فكي الوفد اللبنانيين بهتوا قالوا يا اخي الشكول باش نعملوا به قلنا باش ناكلوه نعملوا به قالوا البنادميه قلنا لهم ايه قالوا يا اخي احنا علاش خاطر هنا ناكلوه العصافر ولذا احنا هذاك علاش يقول احنا الطاف كما العصافر هكا الطاف هكا خاطر ناكلوا الزقوقو
1: بحضينا ضيفه اليوم
2: ضيفة اللي نحبها برشا نحبها برشا الضيفة هذه نسمع كلامها ديما حتى ساعة نشاورها في حاجات إلا اليوم مش باش نسمع كلامها
1: ما يسمع هي الأخصائية في التغذية درة بن يدر صباح النور مولدك مبارك إن شاء الله
3: صباح الفل عايشك ديما كل عام بخير عايشك ميرسي بوكو على الاستضافة
1: نورتنا من بأنه نهار مولد ونحكيو على الزقوق والعصيدة حابين نعرفوا القيمة الغذائية نتاعها قداش لازمنا ناكلوا قداش لا زايدة راهو للناس الكل مش حتى اللي عنده أمراض معينة مثل أمراض مزمنة باش خلي الكلمة اللي كنتي ما نطولش هنا نحكيو على القيمة الغذائية متاع الزقوقو نقولوا احنا من غير كالمضافات هذيك الكريمه والفاكهه والكل
2: العصيده في حد ذاتها الساعه
3: هي راهي ديجا صحيت باش نحددوا الحريرات اللي باش ناخذوها في الصحفه تفرق في برشا حاجات تفرق اولا في الغسيت خاطر مانيش كنا نطيبوها كيف كيف وقديش حطينا فالينا واللي يحط نشي واللي يحط فالينا وقديش نحطوا سكر من بعد وكل شيء وتفرق زاده في قديش باش ناكلوا دونك احنا باش نعطي انا الكيس الصغير نتاع تقريبا 150 غرام دونك هذيك تقريبا من غير حتى شيء في الأموين في المعدل يعطينا وحده 280 إلى 300 حريرة مش شوي
2: مفيد هذا.
3: والكيس والصحفة العادية اللي تقريب الكلنا، الصحفة العادية مش صحفة الفاميليال ولا الصحفة العادية متاع 200 جرام وحدها من غير أي مضافات نجم توصل 300 ل 370 حرير واحد.
2: معنى كي تقول مضافات معنى من غير كريمة، من غير كريمة مكسرات، من غير فاكية
3: اكزاكتومون، ويبدا السكر نتاعها في العادي فوالا السكر نتاعها قد قد. تو قول لي كي نزيدوا الكريمة
1: اكزاكتومون وكل فاكية وكل زينة وشوية
3: هي غاديك وين تو باش تطلع الفوق على خاطر كيف كيف زيد الكريمة تفرق. اللي باش يطيبها يزيد لها الحليب نستلي واللي طيبها بالحليب بركة واللي يحط برشا فاكهة واللي ما يحطش. لكن احنا اموين نوصلوا من 400 الى 600 حريرة
2: الكريمة وحدها.
3: لا مش في الكريمه
2: مع بعضه معناها في الصحفه تاع السيده بين العصيده زقوقو والكريمه وطريف الفاكهه نجم نعملوا 400
3: 400 حريره. وكي تولي مش طريف فاكهه وتولي معاها نستلي نوصلوا حتى 600 حريره اللي هو ما يتجاوز وجبه كامله. دونك هذاك علاش هوني المشكل الصغير اللي يصير في المولد هو الافراط في تناول كميات كبيره نتاع عصيده. اوكي ما قلناش مغرفتين خاطر غادي قالوا لي مغرفتين مش لدرجه مغرفتين اما زيده معناتها ما ناخذوش الكميات الكبيره.
2: معناها نقتصروا على كما نقولوا في النهار كاس ملي كاس ولا صحفه صغيره بكل هذيك
3: صحفه نتاع 150 جرام بالكريمه وكل شيء كان توصل 370 350 حريره ونعرفوا كيفاش ناخذوها. ما تقلقش بصراحه معناتها يعني سختو احنا المولد مش كل يوم مره في في العام يعني معناتها مره الى مرتين باش ناخذوا العصيده والكل ما تقلقش معناتها لكن بطريقه صحيحه وباش نحكيو فيها كيفاش.
2: وقتاش معناها ناخذها على خوا بعد الماكلة قبل الماكلة وقتاش سورتو الشخص تاو شخص عادي ممكن ما يعش عليه
3: اما ديابيتيك هو راهو ساعات نقول ما لازمناش نفصلوا ما بين الديابيتيك والعادي خاطر العادي كان ما يردش باله ما يردش باله ممكن نوصلوا للديابيتيك. لكن هوني الافضل ما تتكلش على خوي يعني احنا مازلنا ما كلينا حتى شيء المفروض ما ناخذوش حاجه تطلع لنا السكر بطريقه كبيره وتتسبب انه معناتها كان طلع برشا السكر يطلع برشا الانسولين او الانسولين بعد ما يطلع برشا يهبط وهذاك يجوعنا ونتعداو المشاكل الاخرى. دو بريفيرونس ناخذوا اذا كان باش ناخذوا صحفتنا الصباح كيفاش نعملوا ناخذوا هكا قبلها حاجه تكون مصدر من البروتينات باش نساهموا انه ما يطلعليش برشا السكر مثلا اومليت عظمه كيس حليب شويه فرماج بلون مثلا اكزاكتومون ياغورت طبيعي مثلا معاها مثلا كعبه مثلا خضره ولا ديغرين ولا حاجه معناتها فيها الياف ما هو غله ديجا انا باش ناخذ حاجه حلوه. دونك هوني ناخذ دونك مصدر
2: مثلا مع الياغورت نحط عارف شوفين مثلا
3: مثلا شوفين ان بو دو بان مثلا كترونش نتاع خبز معاها غوطه ولا فرماج ومعاها صحفتي نتاع العصيده ناخذها نورمال بالفاكهه بالكريمه بالواحد كل ما تقلقش. والا زاده انا ديما نحبذها ديسير بعد الفطور يعني وهذا كيما نتعاملوا مع اي حاجه حلوه معناتها كسوالي جاتو ايتترا. لكن هوني يعني احنا تو بحكم في المولد الديسير نتاعنا باش يكون العصير.

0: الزيوت المهدرجة اتسيتيغا عصيدتنا اللي باش نطيبوها باش تكون فيها فوائد. أولها إنه أكل فيكيا والجراين متاع زقوق والكل فيهم أكل الدهون الصحية، دونك احنا كالدهون اللي فيها اكل صحيه، فيها معناتها الاوميغا 3 والاوميغا 6 وكل شيء. دونك هوني هذا الحاجه الباهيه. ثاني حاجه اللي هي فيها ما بحكم فمك المكسرات وهي البذور نتاع شو اسمه زقوقو، فيهم معناتها البروتينات المصدر، معناتها مصدر نباتي للبروتين. ثالث حاجه غنيه جدا بالالياف، دونك انا كي تبدا الحاجه فيها الياف راهي حتى كي يطلع سكر معدل السكر ديما يكون معمول معناتها في الوسط.
1: فوالا
0: واهم حاجه في الزقوقو والمكسرات بصفه عامه اللي هي غنيه جدا بالمعادن. الزقوقو فيه برشا المغنيسيوم، الفوسفور غني جدا بالفوسفور، يعني مصدر مهم على الاخر، فيه الزنك، فيه المنغنيز، دونك هذه معادن ثمينه جدا يستحقها البدن نتاعنا، واحنا نلقاوها في الزقوقو. دونك هوني هذه من اكثر الحاجات اللي نستفيدوا منها في العصيده نتاعنا. ولكن العصيدة من شيرة أخرى ميزة بار الحريرات العالية متاحة، مشكلة العصيدة حاجة ثانية في أنه برشا عبيد عندها حساسية، دونك هذه لهنا نردوا بينا، دونك خاطر المكسرات الزوزه اللوز وكل، دونك فاغيسك انه العبيد تكون عندها من حساسيه ولا زقوق.
1: ياخذوا احتياطات من الناس
0: هذول. العبيد اللي عندها لي مالادي سيلياك، المرض معناتها الابطن، اللي ما يحملوش الجلوتين.
2: الخبز مثلا توسكي الجلوتين.
0: ما ننساوش ديما، خاطر لازم نفكروهم ديما كي ما يشوفوش الخبز، العبيد ما تنسى اللي استعملنا الفرينه وكل. دونك هوني يا اما باش يعملوها بنشي سينا راهو باش يتقلقوا، دونك هوني نردوا بالنا. ثالث حاجه في المنطقه اللي يتنجموا يتقلقوا مرضى السكري. مرضى السكري ديما فما بوليميك في الموضوع، على خاطر فما ساعه انا ديما نقول دو بريفيرونس ما غير كريمه، عصيدتهم من غير كريمه كانش فريمون ذويقه والكل، عصيده زقوقو نورمال طايبه لهنا كميات السكر لازمنا نقصوا
2: منها
0: الماكسيموم، وحتى الفيكيا من فوق نحطوا. انا شو نقول من لي زاستوس اللي نعطيها، تترحال الفيكيا اوموان حتى كان باش نزينوا باش نحطوا
2: تغطي المساحه كلها،
0: تغطي المساحه هذيك الحاجه مزيانه. واوميم طون فوالا اوميم طون ما خديتش برشا، خاطر ديجا انت باش توصل لترحالك ديجا فاسيلمون معناتها 10 كعبيت ما تقلقش. في الحاله هذيك معناتها ما يتقلقش مريض السكري. دونك هما اللي
2: قلقوا. وما عندش تاثيرات اخرين على امراض اخرى مثلا غرزة الدم والا
0: غرزة الدم
2: المعدة والا القرح والا حاجة كذلك؟
0: القرح لي، غرزة الدم لي، ولكن فما ناس راهو تعمل لها مشاكل في الهضم. أولا كي تبدا العصيدة مش طيبة بالكدا،
2: هذيك المسارينة
0: معناها برشا انتفاخات هذيك، علاش ديما ننصحوا لازمها طيب طيب طيب
1: على قاعدة
0: بالكدا بالكدا بالكدا
2: تاخذ غرضها
0: اكزاكتومون. برشا ناس وبرشا ناس إذا كان ياخذوا منها كميات كبيرة وخاصة في الليل وكل، نجم تعمل معناتها مشاكل في الهضم، معناتها عسر في الهضم، حاجة تحسها ثقيلة ومش يعملها الغثيان اصلا معناتها وكل. دونك في الحاله هذه العباد هذوما ما ياكلوهش في الليل مؤخر، ديما ياخذوها بعد الوجبه، ما ياخذوش كميه كبيره، ديما نختاروا صحافي صغار. ونحكيو زاد خاطر فما لو ريسك نتاع التسمم الغذائي اللي جاي من العصيده وكل، دونك ما بين لي زاستوس ديجا ديما ننصحوا بالصحافي الصغار.
1: اي ها باش نحكيو، خاطر في العاده نطيبوا كميه كبيره نتاع زقوق، وكيفاش طريقه الحفظ نتاعها باش نتفاداو التسممات الغذائيه تنجم تصير
0: به. دونك هوني الحفظ نتاعها باش نتفاديو التسمم قبل ما نوصلوا للحفظ ديجا وهي الطيب ديجا فما كلكو
2: في التحضير معناها
0: فوالا من البريباراسيون فما كلكو بوان معناتها لازمنا نردوا بالنا منهم. اولها واللي هي حاجه نعملوها ديما سيغتو الصغار وكل شيء، اللي يتعدى يذوق اكل بالمغرفه، اللي يتعدى يذوق ويعاودوا كل مغرفه الناس كل تذوق وتحطوا كل هذيك جمله، خاطر هذيك عباره نحطوا في البكتيريا نهزوا فيها للعصيده.
2: بمعنى حتى ذقت الغرفه هذيك ما عرفش تستعملها
0: جمله
2: ترميها في
0: تغسلها
2: والعجيبه وتمد واحده جديده
0: واحد برك يذوق باش اسم الناس الكل، خاطر احنا عندنا
2: الابتدو
0: هذيك وهذيك معناتها اللي يجي يحط البكتيريا نتاعو يحطها في وسط العصيده.
2: دونك هذه
0: نقصوا فوالا باش نقصوا في انه تتفقم لي وتتكثر لي البكتيريا نتاع العصيده نتاعي. ثاني حاجه كيما قلت لك الصحافي الكبار كل ما كبر حجم الصحفه كل ما زادت معناتها حطينا محيط ملائم لتكاثر البكتيريا. دونك دو بريفيرونس صحافي صغار يتحطوا وكل واحد عنده صحفته على روحه. ثاني حاجه او ثالث حاجه واحنا نحطوا فيها معناتها العسيده واحنا نحطوا فيها كل شيء نحاولوا الصحافي نتاعنا كي تعرفها سي عبد الستار دونك نعقموهم، دونك نعملوهم في ماء سخون بالكدا ولا سخون بالكدا بالكدا كده قبل ما نعبيهم كل يتعقموا هذيك باش نستخدموا
2: نظافه
0: الصحفه نتاعنا. وحاجه

0: الاخرى لازمها العصيده تطيب بالكدي بالكدي باش معناتها تشيح من ماها نوعا ما، تطيب على الاخر على الاخر على الاخر، دونك باش نقصوا في كميه الماء الموجوده في العصيد. دونك هذيك خاطر راهو كل ما فما اكثر ماء كل ما زاد تفاقم البكتيريا اكثر. تو قبل ما تتحط في الفريجيدير لازمها تتحط ساعه، معناتها تبرد قبل ما تتحط في الفريجيدير، تتحط في بلاصه معناتها تو الدنيا سخونه مالوغوزمون، دونك احنا نورمالمون في القواعد نتاعنا نقولوا ساعتين قبل ما تتحط في الفريجيدير، تقعد لبرا معناتها كيما نقولوا في حراره الغرفه. تو حراره الغرفه ولا عاليه جدا، دونك يلفو ميو ما نفوتوش الساعه داكوغ، دونك ساعة وتتحط في الفريجيدير ونحاولوا ديما نغطيوها هكا بمنديلة تبدا نظيفة وكل شيء. هذه دونك مهم. وحاجة أخرى نحاولوا الكريمة دو بريفيرونس الكريمة والزينة أفور إي مجور، أي صحيح تفدد أما راي الكريمة معناتها تفسد والفاكهة كيف كيف دونك تأثر على المطعم والواحد نتاع العصيدة نتاعنا.
1: قداش تقعد تحت العصيدة في الفريجيدير؟
0: تقعد 3 إلى 4 أيام غرو ماكس، دونك هوني إن شاء الله ما يقصش عليها الضوء بيان سور. أيوة. دونك هذايا في حالة ما يقصش عليها الضوء
2: غير الكريمة، حتى الكريمة بالحليب
0: ما غير كريمة.
2: وحتى اللي يعملوا العصيدة ولا حتى فما موضة جديدة العصيدة نتاع زقوقو يحطوها بالحليب المكثف المحلى المكثف، هذيك زي ما نتصورش تصبر
0: ما تصبرش صحيح. هوني دو بريفيرونس راهو العصيدة في وقتها تتعمل، نعرف هي تعب ونعرف معناتها ماهيش حاجه سهله، اما هكايا راهو باش نقصوا الماكسيموم في الغيس.
1: يعطيك الصحه نورتنا، شكرا لك على المعلومات ونصائح هذومه.
0: يعطيك
1: الصحه لك انت اخصائيه في التغذيه كانت معنا اليوم في كون لاباس. تنجموا تشوفوا الفيديو انتم على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. نعطي له كلمه شويه اخرى لقسم الاخبار موجز اخباري جديد وراجعين معكم في صباح توانسه.
3: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تشارك اليوم الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالمناسبة وزارة الشؤون الدينية تعد برنامجا خاصا يتراوح بين الندوات والدروس والمحاضرات والمسابقات القرآنية والحديثية ومسابقات حول السيرة النبوية والأختام والإملاءات القرآنية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. وقد نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والمزمع تنظيمها بكافة الولايات. تواصل وارتفاع درجات الحرارة اليوم وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 42 و47 درجة، وتبدأ غدا وبعد غد ذروتها وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق اليوم، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. إثر عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزودة لخزانات الفجة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدد من المناطق من ولايتي منوبة وتونس، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من 11 ليلا بعد استكمال أشغال الإصلاح المتواصلة على مدار الساعة. ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وعلى المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج تقديم ترشحاتها قبل 17 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لإيداع الملفات. وفي خبر رياضي، ميدالية برونزية لاختصاص الرمي بالدقة أحرزتها لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديدية منى المجري بفوزها على اللاعبة الإيطالية سارة فيرارا صباح اليوم في المباراة الترتيبية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول لن نتراجع أمام الولايات المتحدة وسنحافظ على أمننا الوطني ومصالحنا بقوة، ولن نستسلم أمام الحصار الاقتصادي الأمريكي وسنعاقب أعداءنا. وختاماً، روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط المسيرات في وقت لا يزال فيه النزاع بين البلدين مستمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: ذكرى الحبيب تجمعنا على المحبة.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه 11:15. مرحبا بكم الكل عدت الموجات وتابعوا فينا وين ما وصلكم صوتنا. احنا معاكم في صباحه وين سبدينا من العشرة وما زلنا حتى الماضي ساعه. وفي النهار
3: تعود فيها كانك ماكش مقتنعه حتى الماضي ساعه.
2: الماضي ساعه اللي ثلاث ساعات مع المستمعين في نهار مولد بالحق نهار
3: لا استثنائي. هي يوم استثنائي لازم توقيت استثنائي
2: بالطبيعه. عبسة في نهار المولد النبوي الشريف ما نجمو كان يقفوا عند واحد من أعرق المعالم الدينية في تونس جامع الزيتون المعمور اللي كان ومازال منارة للعلم والفقه وشاهد على قرون من تاريخ تونس الديني والثقافي. في المولد أكيد بيكون عنده خصوصية كبيرة عادات تقاليد روحانيات متوارثة أجواء تجمع بين الذكر المدائح النبوية وغيرها. احنا باش نكتشفوا أكثر على تاريخ العالم هذا والاحتفالات كيفاش في جامع الزيتون المعمور مع شيخنا سامي بن بشر الإمام الثاني لجامع الزيتون اللي معنا بالتليفون. قل لي على ستار.
3: لا سي الإمام الثاني لجامع الزيتون هو سي محمد العزيز بن عاشور محمد العزيز الساحلي. سي سامي بن بشر هو صديقنا وباحث ومعناه صاحب معناه صاحب معارف قال راجل وكتابات لأنه معناه هو كباحث فمع وهو نائب ينوب في جامع المرسى ساعات الإمامة في جامع المرسى وكان الإمام تاع جامع دور الشط أو جامع كارتاش بيرسا كما يسميه.
2: يعطيك صح على تصحيح المعلومة. شيخنا يستنى في التليفون.
3: في التليفون سامي. أهلا سيدي سامي.
4: عسلامة.
3: نهارك زين. كل عام تحي بخير.
2: مرحبا بك نورتنا. يعيشك شيخنا. احنا نحكي اليوم على جامع الزيتونة برشا احتفالات من البارح اليوم زيدا نحكي اكيد على العادات والتقاليد الروحانيات اللي قاعدة تتنظم في جامع الزيتونة. ما زالت نفس العادات متواصلة لليوم عليك مقبل ولا ديما فما حاجات جديدة؟ شنو بالضبط من سبت المولد؟
4: والله في جامع زيتونة ما زالت معناتها العادات تسترسل كما كانت محسوبة قبل النظام مع بعض التغيير الخفيف
3: فقط. فاش يتمثل سيدي سامي فاش يتمثل الاحتفال معناها كيف الترتيب نتاع الاحتفال خاطر هو على نهارين معناها البارح واليوم هكا في بالي. فاش يتمثل
4: بالنسبة للبارح وقع معناتها محاضرة محاضرة ومدائح معناتها البرزنجي الشيخ الجد عمل معناتها انما الاحتفال الكبير في جامع زيتونه هو اليوم معناتها يوم المولد وهذه معناتها الحقيقه بالنسبه اذا كاش نتكلموا الاحتفال في تونس في تونس الاحتفال كان معناتها خذاب معناتها صبغه رسميه معناتها من عهد الحفصي من عهد الحفصي حيث كانت معناتها يقع تزيين الشوارع يوم المولد وكذلك كانت تسند منح للمؤدبين في يوم المولد معناتها
3: مؤدبين في الكتاتيب معناها
4: انت مؤدبين تاع الكتاتيب وكانت منح معناتها معتبره ماهيش منحه معناتها بسيطه منحة. ثم نلقاو بعض النصوص الاخرى نلقاو الامام البوزولي الامام البوزولي اللي هو مثل مثل الامام ابن عرفه
3: وقاضي من قضاة تونس معنى الكبار
4: وكذلك عنده كتاب معناتها النوازي من بوزولي في الجزء الأول صفحة 293 نلقى أن إمام ابن عرفة اللي هو مفتي تونس وإمام الأكبر بجامع الزيتونة مع ابن عبد السلام اللي هو شيخ اللي عنده مختصر شرح المختصر ابن الحاجب وابن هارون والصدي حضروا في المولد الذي صنعه أبو الحسن المديني على تدية كذلك ما ذكره ابن أبي دينار في القرن الحادي عشر الهجري كانت احتفال بليلة المولد في تونس معناتها بالغ حد الأهمية ولا سيما في دار نقيب الأشراف معناتها تدية معناتها الاحتفال معناتها بداية احتفال ولكن الاحتفال الكبير في تونس اللي هو بداية معناتها بصفة معناتها مع المراسم مع المشير أحمد باشا باي الذي قام معناتها احتفال بمدينة القيروان مش ننساو زاد مدينة القيروان مدينة احتفال آخر بمعناتها مدينة تونس معناتها في جامع الزيتونة المعمور. في جامع الزيتونة المعمور معناتها الاحتفال أولا معناتها في عهد معناتها المشير أحمد بشبي وقع تكليف معناتها في هالمراسم هذه تكليف العلامة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي اللي هو كان معناتها باش مفتي المالكية في تونس معناتها بمثابة شيخ الإسلام المالكي معناتها بعد وكان سيدي إبراهيم الرياحي اللي برشا الناس ما يعرفوش اللي هو كان إمام خطيب جامع الزيتونة فهمني هو
3: إمام خطيب هو في نفس الوقت جمع الخطط معناها كان إمام الخطيب وباش مفتي المالكية وشيخ التدريس ومعناها تقريب الخطط الكل جمعهم في يده وقت.
4: أيوه شيخ سيدي إبراهيم الرياحي ينعتوه بشيخ الشيوخ
3: أيوه
4: مش الشيخ شيخ الشيوخ
3: هو كبيرهم
4: أيوه
3: فمعنى هو اللي كان مشرف هو اللي اشرف على معناتها حطان البروتوكول نجم نقولوا واحد البروتوكول طوال
4: الموجود في جامع زيتونه وقت المشير معناتها هو الذي القى معناتها معناتها قصه القى قصه المولد
3: أيوة.
4: قصة المولد التي معناتها اختصر هو بده اختصرها المولد هذايا من المولد الشيخ مصطفى البكري
3: اي
4: وثم وقت اللي سيدي إبراهيم الرياحي يقرأ المختصر هذا معناتها إلى أن يصل إلى قوله فقم أيها الراجل لنيل سعادة قياما محب صادق الحب والأدب الناس الجامع الكل ناس كل توقف احترام للمقام النبوي الشريف ناس كلها توقف معناتها ومن بعد انتهاء من قصة المولد ومع وهذا توا هذه قصة المولد معناتها برشا باوشا شيوخ اعتنوا بتاليف المولوديه معناتها لما نفت على سبيل المثال الشيخ طاهر بن عاشور عندك الشيخ محمد جعيت عندك الشيخ محمد بن عثمان السنوسي له معناتها قصه المولد كثير من العلماء وفما كتاب جميل جدا للشيخ من الشيوخ معناتها المغرب الشيخ القتاني الشيخ القتاني له معناتها كتاب لم فيه جميع
3: جمع فيه القصص المولودية تقريبا الكل
4: القصص المولودية الكل معناتها الشيخ الكتاني ثم نرجع للشيخ إبراهيم الرياحي وعند انتهاء معناتها ما قصة معناتها
3: سرد القصة المولودية
4: اي معناتها معناتها القصة المولودية ثم بعد ذلك بعد ذلك معناتها باقتراح بعد ثم وقع اقتراح الشيخ عمرو بن بكر الشيخ عمرو بن بكر من كان معناتها من معناتها وظيفة الوزارة الكبرى اللي هي معناتها الوزارة الأولى معناتها إذا الحكومة الآن معناتها كان هو اقترح أن تقع صوت قصيدة الهمزية معناتها الهمزية في جامع الزيتونة حيث المعلقة اللي موجودة في
3: باب الشفاء
4: أيوه الشفاء هو اللي سن معناتها صوت الهمزية
3: اللي قاعة التويكة يتم توا في الحالة الساعة الحاضرة في جامع الزيتونة تويكة
4: إلى
3: توا حتى تويك الوقت هذا نتكلموا واللي توا حاليا تلفزم تاع الوطنية في ديارهم ينجموا يشوفوا يتفرجوا في جماعة في الحلقة قاعدة تحت المعلقة بحذا باب الشفاء وفي الصحن في قاعة الصلاة والناس دايرين ويقرأوا في الهمزية هكا ولا
4: في الهمزية ورد الاعتبار للشيخ عمرو بن بكر الى يومنا هذا حفظاه معناتها ضريته مازال
3: تحفظ
4: على هذه الحلقه
3: هما اللي يحضروا ويقودوا نجم
4: هما اللي يحضروا معناتها برد الاعتبار لهذه الشخصيه التي ما اقترحت قراءه سرد الهمزيه في جامع الزيتون طبعا بعد بعد ما يقع مع سرد قصيده الهمزيه يقع معناتها الدعاء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وتقرأ بعد ذلك عدة مرات سورة الفاتحة ويقع معناتها توزيع الشربات ورش الناس بالماء الياسمين على الحاضرين
3: هذا تقريبا التقاليد اللي قعدت من على الأقل البروتوكول الأخراني اللي تعملت سن وقت المشير أحمد بشبي اليوم الناس هذية لا يزال قائمة
2: محافظين ما زالوا على العادات الاحتفالية هذية يعطيك صحة
4: أي قل لي قبل الخدمة الموكب هذية عندنا موكب آخر أن أول يوم جمعة أول يوم جمعة معناتها
3: يلي المولد النبوي الشريف
4: سيدي إبراهيم ونحب نقول حاجة لفت الانتباه ونختم أن اليوم عندنا معناتها التراث عندنا في الزاوية المرجانية في باب الخضرة شعارات النبي صلى الله عليه وسلم تكون في العيد وتوا مش وقت باش نعرف، ولكن انا لفت انتباه لوزاره الثقافه وزاره الشؤون الدينيه اخراج هذه الشعارات وجعلها في متحف باودو
3: مثلا، خطر الزاوية للعلم قاعدة في حالة خراب معناها.
4: لا وهذه التراث معناتها انقاذ لهذا التراث.
3: يعطيك الصحة سي سامي، بارك الله فيك،
2: نورتنا،
3: شكرا، كل عام حي بخير ان شاء الله.
2: الله يخليك، إلى اللقاء. سي سامي بن بشر كان معنا وكان قدم لنا أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتقاليد
3: اللي قاعدين نشوفوا في الناس كما قلنا في في في التلفزة، في التلفزة وبرشا ناس يعتقدوا ماشي في بالهم أن الاحتفال في جامع قروان، بينما الاحتفال كيتسن العاصمة كانت تونس، مدينة تونس هي العاصمة، فالاحتفالات كانت في تونس العاصمة ثم في الجهات. قروان بعدش خذت بعد الاستقلال وقتها في ولا التنقل سهل، معنى أسهل قبل كان التنقل صعيب، فكي ولا التنقل أسهل شيء وقتها مش تاخذ القيروان قصب السبق، أما نجم نقول ويحقنا ذلك معناها ما فمش فمش نقاش. لكن راو للعلم أنه كان في مدن تونس كلها، في الجوامع الكبار نتاع المدن كلهم دون استثناء يقع احتفالات. كانت وقفت على وثائق تشير على احتفالات تقع في الجامع الكبير في الكيف في القادرية، في الجامع الكبير في صفاقس، في الجامع الكبير في سوسة، في جامع بلاد الحضر في توزر، في في سيدي بولبابه في في جابس. تقريبا على الاقل هذوما انا معنى نعرف اللي كانت تصير فيهم احتفالات، بخلاف اللي احتفالات اخرى في امام معناها اماكن اخرى اكيد. اما ديما الناس يعرفوا القروان طويكة لان مدينه القيروان بالحق معناها تحتوي على هكا يمشوا للناس ولا زياره وكذا، لكن راهو الاحتفالات راهي كانت تصير ولا تزال في جميع القطر التونسي احتراما لمقام الرسول.
2: ايه على سلسة الام بي. احنا عجبنا على القروان، بعد شوية باش يكون عندنا مداخلة مع مراسل الإذاعة الوطنية التونسية زميلنا مكرم هديجي باش يحكينا اجواء الاحتفال غادي بالقير.
3: زعما مش يسلف في مكلة العصايد ويجي يحكي معنا.
2: كيكا تنشوفوه بعد شوية.
3: انا عندي ثقة، انا حتى كي بدأ يحكي معنا يد في الميكرو فم كلمة كي واحد وفم فيه فم غرفة متاع صيدة، خاطر نعرف راني نعرف قمح بلادي.
2: حابين نذكر الناس اليوم حرارة طقس سخون برشا، حرارة توصل ل 47-48 درجة، الحمد لله نهار فيه شتاء، الأغلبية الناس في الدار على الأقل على الأقل
3: إن شاء الله الضوء ما يقصش عليهم، خاطر فما الإشكال زاد نتاع عنده الضوء يقص،
2: فما ضغط كبير على الشبكة الكهربائية والقطاعية،
3: ممكن يصير عباد كي ما تخدمش الإدارات معناها مسكرين، ما فما فما
2: أنقص شوية
3: ينجموا على الأقل إن شاء الله لكل حال العباد معناها خط السخانة هذه تستوجب أنهم يشعلوا الكليماتيزور والكل، وهذا يخلي ينتج عليه فقط ضغط على الشبكة. إن شاء الله لكل حال ما تصير انقطاعات كبيرة، وإن شاء الله العباد
2: وإن شاء الله ونحاولوا وإحنا نستحفظ على رواحنا، ما نخرجوش كان للضرورة، وقت الذروة ماذا بينا نبعد عليه، ذيك مش نخرجوا نلبسوا لبسة فضفاضة ديما يواسي، ومعناها المختصين
3: قطنية ماذا بينا
2: هذا بينا قطنية الوين فاتحة ما تشدش السخانة، كل شابو والمظلة علاش لا، ونستعملوا وقي الشمس، ما نساوش الماء زاد نشربوا برشا ماء
3: تلقينا
2: ان شاء الله نلقى ان شاء الله.
3: هاو قال لي هاو قال لي
2: شكل مسبحي لا وجه
3: قال لي شكل قال جيب لك انا الماء في عهده هو يظل من المحتكرين الماء
2: هاو لازم تشد فيه صحيح بعد الحصه قولوا توا وين الماء
3: ايوه.
2: ونسيبش الناس زيدا للكبار في العمر واللي عندهم امراض مزمنه والصغيره تضم الكل معناها الفئات الحساسه
3: ما تجيش البال مش يقول لك اعطيني نشرب معناها ما يجيش يشرب وحده معناها تفكروا الكبار
2: لازم تفكروا مش بالضروره ولا طاقة سنية حسب العطش هو حتى اللي يقول لك راني عطشين
3: وتفكروا الهيشة البكمة باللي راك الكليبات السائبة والاقتصاد اللي في الشارع راهم ذوي كبد ولذا ارحموهم يرحمكم ربي إن شاء الله ما فيها بس كي تبدأ تحط له ماعون في طريف ماء في باب الدار برا هكا على المادة وكذا يلقاها الكلب الكليب السائبة ويلقاها القطاط الاقتصاد اللي ما عندهش مالي راه والله تلقى ثواب عند ربي إن شاء الله
2: والله. هذاك علاش نحاولوا نستحفظ على رواحنا قد من نجمو نتذكروا الناس اللي يعيشوا وحدهم كبار في العمر ساعات تلقاه ما فيها باش نمشيو نسالوا عليه نتفقدوه، اللي في الكهرباء زاده ما نخليوهمش وقت طويل للشمس مثلا كان معنا صغار ولا معنا شكون كبار في العمر، وان شاء الله ربي يحفظنا. لكن نقولوا احنا لازمنا كان الاحتياطات هذيك اقصى حاجه نجمو
3: نعملو. احسن شيء هو الاحتياطات
2: ناخذ احتياطاتنا وبقدره ربي تتعدى الموجة الحر هذه على خير يا ربي. احنا ما زلنا معاكم مع الاجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بذكرى المولد النبوي الشريف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وفي صباح تونس. نواصلوا مع الاغاني ورجعين.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد الحبيب فرحة للقلوب.
1: اسمع لنا شكري مزين، صلي على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. رجعنا من الغنية دي مرة أخرى لساعتنا الثانية من صباحة توينسا. احنا مازلنا معكم بتبيع متواصلين حتى الماضي ساعة اليوم بصفة استثنائية، توقيت هذه ثلاثة ساعات. شو قولي عبد الستار علاش قاعدة تعود؟
2: هاني ما قلت هاني سيك خد أما هذاك شو اسمه تهم زمرافقه، أنا ما قلت حتى شيء. هاني
1: حبيت نسلم عليكم الناس الكل اللي عندها الموجات وتابعوا فينا وين ما كنتوا، تنجموا تفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال، تحكون على اجواء المولد انتم كيفاش معاكم، تنجموا تكتبونا على الباج اوفيسيال اللي على الوطنيه التونسيه، كيف تنجموا على التليفون 71 844 404. لكن احنا توا باش نهزوكم للقيروان، مدينه
2: القيروان. انا من جامع زيتون للقيروان، حلوه برشا،
1: حلوه الرحله تاع الجوله باهيه.
2: انا عجبتني
1: المدينه اللي ترتبط في وجدان تونس بطبيعه بذكرى المولد النبوي الشريف. باش نمشيو توا مباشرة زميلنا مكرم هديجي مراسل الإذاعة الوطنية في القروين.
2: مكرم قاعد ياكل من القصعة للقصعة نتاع السيدة. نعرف عمايلو يا أخي بكشي،
1: خليه ينقل لنا أجواء الاحتفال، يظل ياكل ويتفرج ويعمل في الدورة غادي. مكرم مرحبا بيك.
3: مرحبا بك منى، تحية ليك الصورة صديقي، تحية ليك الصورة المبارك الكريم الحميد، كل فريق الإذاعة الوطنية التونسية، كل التونسيين، كل أصدقاء والزملاء. إن شاء الله مولد مبارك سعيد على كل الأمة التونسية، على التونسيين في الخارج، وإن شاء الله بالخير والصحة والنجاح للناس الكل. إن شاء الله مولدك مبارك سعيد.
2: أمين يا رب. يا مكرم أنا عندي تصويرة نحب نشوفها، مازالت موجودة ولا؟ عندي صورة في ذهني وأنا مليانة صغير، خاطر صغير مشيت القروان في المولد معناها للعائلة وقتها، مش طلع عمتي رحمها حية والكل، وقعدت تصويرة من وقتها. بعديش حتى كي مشيت بعديش مشيت في خدمة كده، ما لقيتش معنى، مش ما لقيتش، ما حاولتش نشوف إذا كان تصويرها هي نفسها. من التصوير اللي نتفكرها ونحكي لك هذا عام 67-68 تقريبا، اليوم صباح المولد هكا في الصباح ومشينا للجامع، حتى ما تعرف القراوة ما يخرجوش نهار القراوة. القراوة يقول لك خلي الناس اللي تجي ضيف، خلي هما أبجل معنا، احنا احنا موجودين كل يوم، لكن يبعثوا القصاع تاع العصايد. القصاع تاع العصايد في الصحن الجامع الكبير وقتها، نفكر الحال مش سخون كما تويكا، الدنيا ربعي معناها وقتها، مولد زولي وقتها في ربيع ثبت صغر. والقصاع قد اللي قعد في بالي قصاع نحاس اللي محطوطة في الصحن للعباد للزوار بالعصايد، بأنواع العصايد، العصيدة البيضة بالطبيعة اللي بالسمن والعسل وكذا. مازالت التصويرة هذيك النجم نشوفها معنا، مازالت موجودة؟
3: مازالت الصورة. اليوم الصباح تقريبا منذ الصباح الباكر مع 7 نتاع
2: أيوة
3: القراوة، كما كنت تحكي بالضبط الصورة مازالت حاضرة إلى يومنا هذا. الصورة يعني القراوة يخرجوا العصايد بكل انواعها، مش حتى العصيده البيضاء، بكل انواعها.
2: تولوا يعملوا عصايد انا وقتي هنا كانت العصيده البيضاء كاو
3: العصيده البيضاء، حتى العطاولة عندهم العصيده نتاع الشعير يعني الثمن ولا معناتها، وتبدا بالبسيسه زاد اللي هي القيروان، تخلط البسيسه بالسكر معناتها وتحط تحفق العصيده مع كذلك زيت الزيتونه، الغرائف كذلك تتعمل بشحره كذلك، المعمول القيروان اللي هو معناتها يشبه للغريبة، اكيد الصوره يعرف
2: اي
3: بالفارس نتاع الدقله، والا معناتها بالفارس نتاع معناتها نتاع اللوز
2: بالفيك اي
3: بالضبط. تخرج الكل ما عادش في جامعة اخرى بنو نافع الصوره، ولا تمشي المقامه بزمع البلد
2: للسيد للسيد اي
3: في غادي للزوار معناتها اللي بقاو بايتين من البارح معناتها لهنا في القروان، والا يجيو اليوم الصباح باش يعيدوا يوم المولد النبوي الشريف. تعرف البارح الفيك والثروه نتاع الاحتفالات، يعني فما عديد العائلات وعديد الزوار مازالوا بايتين في القيروان ويواصلوا معناتها اليوم الاخير من الاحتفالات الدوليه بالمولد النبوي الشريف، مازالت متواصله الى حدود هذا اليوم. الحركيه مازالت يعني كما البارح كما اليوم، عديد الزوار البارح اللي كانوا حاضرين لهنا في القيروان تقريبا نحكيه على 600-700 ألف
2: ما شاء الله،
3: في مختلف الشوارع ومختلف الأزقة ومختلف المعالق تاع ولاية القيروان، وأكيد مش نحكيه على التواصل.
1: قل لي مكرم، أهم ظهر الاحتفال فينا شارع في بالضبط ولا على القروان المدينة الكل؟
3: تقريبا في المدينة الكل منى، معناتها فماش معناتها بلاصة محددة، لكن المعالم هي اللي تستقطب أكثر معناتها، والساحات الكبرى نحكيو على جامع عقبة بن نافع معناتها البارح كان فيه الموكب الرسمي تقريبا في الفترة المسائية كان حاضر فيه تلاوة للقرآن الكريم، كذلك محاضرة كانت بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للشيخ المنذر العلاني، وابتهالات للمنشد وليد القواجي، وخاصة تم اختتامها بتوزيع معها جوائز القرآن والحديث النبوي الشريف. كان أشرف عليها والي الجهة ذاكر البرجاوي، وكذلك وزير السياحة ومختلف السلطات الجهوية اللي كرموا الفائزين بحفظ القرآن الكريم وكذلك حفظ السيرة النبوية الشريفة. كذلك البارح كانت محاضرة للشيخ زهير خلف، كذلك شدنا في الفترة المسائية تنشيط المسلك السياحي اللي معتها كان غصب بالزوار تقريبا انطلاقا من سحب الجلادين مرورا بالمدينة العتيقة وصولا إلى جامع عقبة ابن نافع ووصولا في النهاية إلى مقام أبي الزمعة البلوي السيد السحبي. كذلك المعارض حاضرة بقوة في القيروان في الفترة هذه، المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي أسد بن الفرات، كذلك المعرض التجاري أرتي ستور في فضاء الخيمة في أحد النزل بمدينة القيروان، كذلك المعرض التجاري في ساحة سيد يوسف الدهماني كانوا حاضرين البارح في هنا في القيروان. السهرة كانت انطلقت في تقريبا مع 5:30 بحفل أول كان لحضرة السادة لرحيم كوراج في ساحة الشهداء بباب الجلادين اللي استقطب تقريبا الآلاف من الزوار اللي تفاعلوا مع هذا العرض الصوفي والأغاني الصوفية القيروانية معتها اللي كانت حاضرة مع المنشد رحيم كوراج وكل الفرقة. ثم بعد نهاية الحفل مباشرة تقريبا نص ساعة بيناتهم انتهت الحفل الأول، اتنقل الزوار الكل مرورا بالمسلك السياحي وصولا إلى ساحة ولاد فرحان في جامع عقبة بن نافع، ونستمتعوا بالعرض الضوئي اللي كان حاضر وجسد تاريخ القيروان العريق وخاصة معتها عقبة بن نافع والفتوحات الإسلامية اللي مرت على القيروان، وكذلك معناتها تصدر القيروان للمشهد الإسلامي آنذاك وصولا إلى اليوم، خاصة عندما كانت عاصمة لإفريقية وعاصمة لمعناتها الفتوحات الإسلامية للمغرب الإسلامي. فجسدت الصورة هذه وتصورت على الجدران والأسطح بتاع جامع عقبة بن نافع تفاعل معها الفضول بقوة. السهرة تواصلت أيضا بعدها معناتها الناس الكل كانت تحاضر في نفسها للسهرة الكبرى العرض الأكبر في المهرجان اللي هو العرض الصوفي زوار الحضرة لمرشد بوليلة اللي هو كان شيخ تتم به اليوم معناتها اليوم الأمس والظهرة الكبرى معناتها في ساحة ولاد فرحان. لكن قبل لحظات من تأخر معناتها الحفل يعني الفرقة كانت حاضرة والمنشدين كانوا حاضرين والألعاب الضوئية كانت حاضرة، فجأة تصير العاصفة الرملية هي قوية جدا معناتها بعض الأمطار مع حرارة مرتفعة لكن تم زقات من الأمطار
1: تقلبات الطقس معناها منعت شوية ولا وخرت شوية في السهرية انطلاق السهرة.
3: برشا مناء غادروا خاطر تقريبا هي السهرة كانت مبرزة على الساعة 9:30، لكن عديد الزوار بعد الرياح القوية اللي شهدتها معناتها القيروان والأمطار برشا زوار معناتها خيروا أنهم يرجعوا لوسط القيروان المدينة اللي ومشاو معتها
2: يحتميو مش يحتميو من العاصفة معناها
3: يحتميو من العاصفة، وأيضا رجعوا حتى لوسط مدينة القيروان الصورة تعرف مشاو معتها بشي ياخذوا حاجات تذكارية كما الساعات التقليدية كما الطايق كما غيره. لكن الحفل بعد تقريبا مع ساعة نص ليل ونص ساعة مادي ساعة بتاع الفجر عاود انطلق مع تمثيل ومعتها سولفة السهرة صحيح معتها مش العدد اللي كان ربما بش يحضر من الأول لكن أكثر عدد من الحضر من الفضول ومن الزوار حضروا الحفل هذايا اللي معتها والحمد لله اختتم كأحسن ما يكون رغم تأخر الوقت والاحتفالات ما زالت متواصلة كذلك
1: حتى الوقت ايش اليوم
3: اليوم منا تقريبا هذا اليوم الختامي للمهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف 8:00 تقريبا كان احياء للمولوديه وسرد السيره النبويه في مقام ابي الزمعة البلوي. هذاك علاش بكري تحكيت الصوره فوق العصايه تمشي لمقام
2: ولات المقام السيد
3: في مقام السيد تقريبا مع احياء تزامنا مع احياء المولوديه وكذلك سرد السيره النبويه كانت حاضره العصايد من مختلف العائلات القيروانيه والماء اللي ربما مشى زادة في الفتحات وغيره في السيد السحبي. بعدها تقريبا كانت مباشرة ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها في دار العلويني قرب جامع عقبة ابن نافع. تتوافق كذلك التظاهرات من خلال المعرض التجاري اللي في ساحة يوسف التهماني. المعرض التجاري كذلك أرسي الصور مازال متواصل. الخمسة متاع العشية في الفترة المسائية مازالت عروض متواصلة بسلاميد محمد محمودة، إن شاء الله باش تكون في مركز رعاية المسلمين ونعطيه لأبائنا وأمهاتنا المسلمين الفرصة باش يعيشوا المولد النبوي الشريف. الستة إن شاء الله في باحة جامع عقبة ابن نافع خارجة المولد باللباس التقليدي القيرواني الزمني اللي باش يكون حاضر إن شاء الله بعدد كبير من الشباب والشابات اللي باش يجسدوا معناتها ويلبسوا اللباس التقليدي القيرواني القديم كما الحايك كما الجبة كما البرنوس وغيره من اللباس التقليدي. السهرة الثمانية بتاع اللي تتواصل اليوم الثاني تواليا بالنسبة للعرض الضوئي اليوم طالب باش يكون عرض ثاني في رؤية أخرى في رؤية مختلفة باش يكون حاضر على معناتها ساحة وجدران جامع عقبة بن نافع. وتختتم يختتم المهرجان اليوم رسميا بحفل الاختتام ان شاء الله باش يكون 9:30 تعليق بعرض تحت اسم الخلة لأحمد زيتون في المراكب الثقافي أسد ابن الفرات. تقريبا عدد كبير من الزوار ان شاء الله اكيد باش يخرج تسليم كثير معناتها مدير المهرجان بعد نهايه المهرجان ويحكي لنا ويعطينا ادق التفاصيل خاصه على عدد الحضور وعلى الاحتفالات وشنو ربما استفادت وشنو ربحت القروان من هذه الدوره.
2: مكرم سؤالي الاخير ممكن في الموضوع هذايا، انت قلت ان بارك الله الاف من الحاضرين ما شاء الله، فما اماكن انا وقتي انا كانوا اقل بالعدد، وقتي انا وقتي انا صغير معنا كان اقل عدد وكانوا في الديار يسكنوا معنا القراوة يحلوا ديارهم يسكنوهم العائلات، فما حتى ساعات تلقى عائلة عندهم اخوة كل واحد عنده داره يتلموا فرد دار مش يفرغوا دار زوز ما هم ثلاثة ديار يتلموا العيال في دار واحدة ويمشوا يخلوا زوز اخرين فارغين للزوار. طوف كيف العادة دي مازلت شوية ما في قروين وإلا ما عادش باعتبار فما نزل ولا كيف
3: مازلت الصورة برشا عائلات خاصة من الأصحاب معناتها كنا مثلا نعرف عبد الستار وإلا نعرف حد معناتها ونعرف وجاي معناتها للمولد من الأصحاب ولا الأقارب وإلا الأحباب وإلا غيره وجاي للقيروان باش يحتفل بالمولد نعرف وجاي معناتها نخصص له مكان في الدار وإلا مكان في العلي وإلا خصص له مكان معناتها في
2: مازلتك القبول استقبال الوفود للناس في ديار القراوة مازلت العادة موجودة
3: مازلت العادة الصورة ومازلت خاصة تعرف القيروان معروفة معناتها بالدار العربي فإنه حتى دور الضيافة معناتها ركز أكثر على الدار الزمنية القيروانية في معناتها التزويق متاحة في الفسيفساء متاحة وتقريبا هي من أكبر الأماكن اللي قاعدة تستقبل في الزوار في القيروان دور الضيافة تعرف في المدينة العتيقة وحتى في الأحياء الأخرى وحتى القراوة ما زالوا إلى حدود البارح وحدود اليوم يحلوا معناتها السقايف نتاعهم للزوار يحطوا الماء ويحطوا الحلو اللي متعدي ينجم يتعدي معناتها ياكل وإلا يشرب
2: يرتاح شوية هذا النفس
3: روحه حتى نسب الحجوزات كانت مرتفعة جدا في النزول في مدينة القيروان والحمد لله معناتها ما سجلناش ربما أي إنسان جاء للقروان معناتها وما لقاش مكانه وإلا ما لقى نفس حاجة إلى حدود هذه اللحظة إن شاء الله ديما معناتها القيروان تكون منارة للمعلم والثقافة.
2: الشيء بالمأتاه لا يستغرب يا مكرم.
3: أكيد أسطورة أكيد إن شاء الله كلامكم
1: حبيب ألف يعطيك صحة مكرم نشكرك برشا. قبل ما تمشي مكرم احكي لنا قديم الصحفة عصيدة اليوم كليتا
2: شدين صحيح رانيا يا مكرم خاطرنا
3: والله ما
2: هكا
1: طلعت ظلمتوا من
3: شبك على بعض

0: تقبل في إذاعة الشباب في رمضان يجيب لنا الخفة تبدأ معدية بالحلول الدياري ما شاء الله وبالعقيدة وبالمعاتها حاجات زمنية.
1: ما يقبلك تلقاك تروح إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله ديما تبقى معك ذاكرة وتبقى ديما
1: يعيش خويا يعيش خويا يعيش كما كرم.
0: كل فراغ بدينا نفتقده.
1: يعيش كما كرم.
2: شكرا لك مكرم مرة أخرى زميلنا من القيروان كان معنا وكان نقل لنا الأجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من القيروان. أجواء ما زالت متواصلة حتى اليوم في الليل بين فما عروض فما أنشطة فما حركية كبيرة في البلاد في المدينة في القروين الكل في شوية راحة الكل. احنا شوية خلينا نعطيكم كلمة لقسم الأخبار كالعادة ونرجعوا في ساعتنا الثالثة مسبح تونس.

0: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال قطع دوري للكهرباء بعدة مناطق وفق بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة لاتخاذ تدابير وقائية تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. بداية من اليوم ينطلق معهد صالح عزيز بتونس في تنظيم عيادات لمساعدة المرضى وأعوان المعهد على الإقلاع عن التدخين بإشراف طاقم طبي مختص، وتأتي المبادرة في ظل الأرقام المرتفعة للتدخين في تونس وحالات الوفاة المرتبطة بالتدخين. ارتفاع كميات التمور التونسية المصدرة خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. وإلى آخر أخبار العالم، الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن للتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقار الأممية. مصدر رفيع يؤكد أن أمريكا عرضت وقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء. وختاماً، المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وندعم جهود الوساطة لحل الأزمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد الحبيب، فرحة للقلوب.
1: نص نهار وثمانية دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ما أحلى وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا من العشرة حتى التوا في صباح تونس. هذه ساعتنا الثالثة، ونذكركم بالفريق اللي مازال مرافقني في اليوم في المنوعة الصباحية الثانية، اللي هو معنا كريم المدب في الهندسة الصوتية، حميد البرغي رافقنا في التنسيق العام للحصة، والتحق بينا زميلنا فاروق الزرعي في الديجيتال. معكم في استوديو منى المجري وعبد الستار عميم. ومرحبا مرة أخرى عبد الستار.
2: شكرا انت قاعدة البرة.
1: شكرا
2: مش معترف بيك. يعني انا قاعد اللقط في الحكايه هذه.
1: شكرا بك معنا بالطبيعة في عدد البرنامج. كهو الساعة الثالثة ما تاخذش عليا
2: طبعا. جاعت يا جماعة، جاعت وربي يستر. وخاصة سمعت بقصاء العصيدة اللي محطوطين في القروان غاديكا، والمعنى امورك بدات تدوان.
1: ما زلنا في القروان احنا توا، وحكينا على العصيدة ونحكيوا على ذكرى المولد في القروين، عنده نكهة خاصة.
2: كان نقول لك طويكة اللي مش تسمح مش تتكلم طويكة في القروين، كان نقول لك شفاتك من يدي تحت يديتها الملاح. ما نقول لكش شنو اللي فاتك، غير خلي ساكت خاطر ما كاش تدورش تنتش يد ولا ساق ولا حاجة. أي خاطر
1: خلي تشوف
2: هذه لقى راجل ليزي من ناحية وريث بيتك، اسم كبير مش في القروان في العالم الإسلامي، وريث الاسم الكبير هذا، لكن هي في دياتها زادة ما شاء الله عليها معنى.
1: أتو تحكينا شوية اليوم نحكيه على احتفالات والمديح في القروان، ونحكيه وزادة على عادات أخرى إكرام الضيوف كما حكيه بكل شوية زميلنا مكرم الهديجي. باش نزيد ونحكيه وكيفاش يستقبلوا الزائرين غاديك من مختلف الجهات ويعيشوا أجواء المولد. ضيفتنا اليوم سيدة حليمة البراق، حفيدة الشيخ علي البراق، وكيف كيف ابنة زيد الشيخ محمد البراق. باش تحكينا
2: الله يرحمه من عمه، يرحم صاحبي زيد وربي يفضلها هي يا رب.
1: ايوه، باش تحكينا شوي على جانب العادات القيروانيه الاصيله اللي مازالت محافظين عليها اليوم في استقبال الضيوف. خلينا نكتشفوا، تحكينا هي اكثر. مرحبا بك، ما خليهوش تستنى برشا. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: اخي
1: صباح النور،
3: مبروك كل عام وانتم ماشيين بخير.
1: سنين دايما
2: سنين دايما لحليمه. شنو حوالك؟ كيف انك انت عايشك الحليمة؟ منامرة معناها جعانة، اما مش عارفة شنو اللي فايتها، تعرف مش عارفة خاطر مش الاكل بالتوانسة بالنسبة للمقروان المقروء، لكن صحيح المقروء لكن مع برشا اشياء اخرى بالمالح ولا حلو هكا ولا لا الحليمة؟ الو
1: للحليمة ما منعرفش، مش قاعدة تولي تسمع فينا ميسيلش. نعاودوا نتصلوا بها مرة أخرى. شفتي برشا نحن نعرفوا مقروض الحقيقة
2: في تونس، معنا تونس تقول له ماشي القروان يقول لك جيب لي تعريف مقروض في يدك، ولا أنت تجيبها هدية في المخ في بالك. الهدية أن تجيبها من القروان هي المقروض بالحق. هو المقروض متسمي على مدينة القيروان، لكن الكوجينة القيروانية فغي معناها الملح والحلو، عندنا برشا نوعيات، برشا انواع نتاع ماكله، وفما حاجات اللي ما يعملوهم كانوا هما، معناها فما اكلات في الاكلات مثلا تلقى
1: تميز الجهه
2: مدينه القيروان، مدينه بحد ذاتها تميزها مع ما موجوده كان عندهم. وبالتالي وحتى الخبز عندهم انواع نتاع خبز قبيله. باش نشد مكره باش نقول له اش عامل في الخبز، حبيت نشد الكوشه تخدم نهار المولد ولا لا، خاطر عندهم انواع نتاع خبز الحشيشي مثلا تلقاه كان معناها طريقتهم يمشيوا لعباد، معناها فما حاجات تتميز المدينه هذه اللي الناس ممكن يستغلبها غلب المقروض خليهم ما يفركوش حاجه اخرى. انا ما نحكيش على الصنايع الاخرى، النحاس والزربيه والحايك والكيسه، الكيسه نتاع القروان فريده من نوعها. فبالتالي عندهم برشا فيانه، مع برشا فيانه في المدينه هذه، وممكن الحليمه تاكد لنا الكلام هذا.
1: اي سيده حليمه معنا، اهلا وسهلا بك، مرحبا مره اخرى.
3: خليك عايشه في البي يبارك،
1: نورتنا لله
3: وجودك وجودك اكثر والله. لما
1: معك انت باش نبداو من الاستقبال، وكيفاش كانت العائلات القيروانيه تستقبل الضيوف في المولد النبوي قبل
3: قبل البيت والله حتى توره موجود في العائلات عندي معناتها قبل كنا قبل مدة نبيض جارنا نفرشوا لم معناتها الملاح في البيض كان ديما دار ديما نيره بالجير وملاح في البيض ونستعدوا معناتها نشريوا قبل كانت لاسيده البيضه كانت لاسيده البيضه ونهزوها تحت المولد للسيد كل عائله قرويه تهز شقاله كبيره بشكل الزوار اللي يجيو من خارج القروين ياكلوا العصير
2: يلقاو ما يفطروا معناها
3: يلقاو ما يفطروا بالضبط هذاك جرات على العائله قبل كل دار شقاله كبيره باش وقت اللي تصير السريده المولديه وكل
2: يبدا السحن هذاك مليان بالقصاع نتاع العصايد
3: يا بنتي تبارك الله اللي بالعسل واللي بالسكر واللي بالدق الاخيري الناس كل تاكل
2: الحليمه نحب ناكد على حاجه خاطر كما قلت انا ثبت عليها ثبت صغر معناها 67 و68 وحاجه هيك العصيده بيضه نتاعنا العربي اللي احنا نقولوا عصيده عربي ما فماش عصيده زقوقو
3: ما فماش عصيده زقوقو
2: ايوه هي
3: بعد درجه عصيده زقوقو معناتها اللي يقدر
2: اي
3: فهمتني
2: معناتها
3: في
2: معينه
3: نتاع ناس اللي تقدر عصيدة زقوقو نجم خدمة وما كانتش حتى عصيدة زقوقو يمكن في الاخر بكل ولا تمشي للسيدة من اللول لا
2: لا ايوه
3: كان عصيدة البيضة
2: البيضة ايوه
3: اللي عنده عيلة خارج القروين ولا حاجة زوار ما تعرفوا مثلا بحكم الناس مثلا معناتها تخدم خارج القروين ويتنقلوا وكل دونك يعرفوا ناس اخرى
2: اي مثلا معاش هو خرج كان هو قروي مش معناه يخدم في العاصمه مثلا تعرف على احباب هذيك يستدنهم معناه وقت المولد
3: وقت المولد بالضبط فهمتني فالنقله هذيك يستدنهم ويجيو بحذانا يباتوا خليله هذيك هما يخرجوا القراوه ما تخرج بكل راس
2: ايوه
1: اي اي
3: القراوه ما تعرفش حاجه اسمها مولد
2: في الديار معناه يقعدوا في ديارهم
3: يقعدوا في ديار
2: ايوه
1: ويخليوا معناها للزوار للضيوف
3: الضيوف اللي بيجيك الزويت تحل حتى اللي ما عندوش وين باش يبات ولا وين باش يقعد فما زويت برك الله موجوده في القروان بكثره تتحل تتسيق تتفرش
2: هاي يبيتوا فيهم يبيتوا فيهم الناس اللي ما لقاوش يباتوا ايوه
3: فما تبارك الله فما ناس اللي تذبح
2: اي
3: ويفطروا العباد ويعشيوا العباد ما كانتش العباد تمشي تاكل البرة
2: في الريستورانات ما كانش دايما فمش برشا ريستورانات
3: ما كانتش ما كانش موجود وقت
2: الحليمة حاجة اللي خيل صغر نثبت عليها باعتبار أغلب الديار وكل الديار العربي في المدينة فيها سقايف نتفكر أنه يبدأ باب الدار معرج معنى مش باب السقيفة الداخلية مردود وباب الدار معرج وفما الماء على الأقل موجود في السقيفة الماء مش العباد نجم تدخل تشرب معنى
3: هو أطار حتى في السقيفة كان وصلنا مخفيات كبار موجودين حتى في الطريق وحليب فخار ولا حليب نحاس والمن عادي يشرب
2: سبيلي عطشان معنا لش الناس مش تشرب ايوه
3: وصار هذا حتى قبل كنت فما الشيشم
2: اي
1: اللي هي
2: شيشمة سبيلة الطريق اي سبيلة اي
3: فهمني يتبرد ولا يشرب ولا اللي معناتها ينجم يتغلك
2: اي اي معناها كانوا يفركسوا اي حاجه ينجموا يعملوها مش يفرحوا يكرموك الضيف ويفرحوه معناها
3: إيه. وانا قبل قلت قبل المقرون ما كانش يتشريه كان يتفرح
2: يتعطى
1: ولليوم فما هذا مازال اليوم هو نقصت شويه للعادات هذوما
3: نقصت شويه حكم اللي بيني ولا تخوف ومعناتها حتى
1: على الامان ويحد يخاف ما ينجمش اللي يجيكوش ناس تعرفوا من الاصحاب من العائله من
3: قريبه ما تعرفوش ولا حاجه يقول لك بربي ندخل التواليت ولا ندخل فهمت سبحان الله
1: يعطيك الصحة
2: جزء في الكلمة أخيرة لحليمة احنا نعرفوا اللي كيقولوا المولد والقصة المولدية والصريدة هو سيدي محمد يرحمه وبي علي معناها هذوكم الاثنين بالنسبه للتوانسه من اللي حلينا عينينا من اللي عرفنا الدنيا من حتى قبل ما نعرفوا احنا الدنيا معناها بي علي معناها من الثلاثينات هو يعمل في القصه المولديه ومعه فرقه بن محمود مثلا كانت واقفه عليه عليه هو معناه صوته هو معناه يلندرا مازال هذايا الامتداد هذا مازلت معناه مازالوا العباد مثلا يعرضوك في الشارع ولا يقولوا لهم هذايا بنت الشيخ سيدي محمد البريق مازالوا العباد يحسوا بالمكان نتاع الوالد نتاع سيدي محمد ولا نتاع بيا علي ولا حاجه.
3: انا بيدي فخوره معناتها في القروان ولا في فرد القروان وكل ما كان رحمك اللي توصلهم هذيك بالدنيا وما فيها.
2: صحيح الله يرحمهم بثنين الله يرحمهم ربي فضلك انت يرحم صاحبي زاد عليه الله يرحم عليه رحمه الله
3: عايشه مجوب حزن القروان
1: ان شاء الله
3: نفرحوا فيكم وكلنا محلولة لكم
1: وجارة
3: محلولة لكم
1: ونشكر. ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا لك سيدة حليمة البراقة على هالرحلة الجميلة في ذاكرة القيروان وعلى عادات والتقاليد اللي حكيت لنا عليها. احنا مازلنا بتبيعة متواصلين معاكم، مازلنا مع أجواء المولد النبوي الشريف.
2: احنا نحكي وحكينا على بيا علي علي خاطر يجي نقول لك عندهم هان في الصباح تبدا تمشي في طريق القروان ويعرضك شخص مثلا انا عرضت صاحبي الله يرحمه حفيد سيدي محمد علي بريق ولد سيدي محمد خو حليمه نعرضه في الصباح نقول له يرحم بيا علي على سيدي علي البريق ولا يرحم بي محمد على والده العاده هذه. فبي علي نقصد بها كما يقول القراء على الشيخ علي البريق بجلال قدره الله يرحمه. فحكينا على انه سيدي علي البريق وحتى والده سيدي محمد وكذا كانوا اعمده نتاع الانشاد الصوفي وخاصه السلمية هكا ولا لا؟ باهي احنا من التيوريك مش البراتيك
1: بالضبط
2: بالحضور
1: بالحضور
2: خاطر ما نجموش نجيبوا بيا علي ولا سيدي محمد بعد الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: هذاك بالتسجيل لكن عندنا الطريقه هذه والممثلينها موجودين لان عندنا ضيف حضانا ان شاء الله مش يكون بعد شويه
1: يجيب حضانا الاستوديو
2: يدخل عليه حضانا الاستوديو اللي هو معناها جاي من مدينه الزهور مدينة الورد
1: مدينة الورد هكا يعرفوها
2: مدينة الورد ومدينة الماء الصافي لأن مدينة بير بالحسن
1: بالضبط يظل واضحة البلاصة
2: واضحة تعرف اللي قالوا فما حاجة عندها أربع ساقين وعندها قرون تقول مو زعما شنيا احنا زاد هكاك بلاد بير بالحسن
1: مدينة الورد
2: مدينة الورد والبلاد اللي قال لك كان جا فيها بحر ما يدخل حد للقبر
1: هذاك هو بعد شوي نستقبلوا ضيفنا تكتشفوا في سبيحات وين ساعة ونص نهار وأربعة نمشيو مع الموسيقى ذي وراجعين زيدوا

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نص نهار و 25 دقيقة مازلنا متواصلين معكم ومازالت جولتنا متواصلة مع أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
2: الإدارة قالوا اقترحوا عليه قالوا كنت تحب تقعدوا حتى ماضي ساعتين.
1: ما ساعتين؟
2: نشاور نشاور.
1: نبي طعم بعد نجاوبك وشوفوا مع كريم يساعده ولا ليه. باش نمشيو توا مش بعيد لضواحي العاصمة، نمشيو اللي حكينا بكري الولاية التريانة، مدينة الورد، مدينة الورد، وزيدا أكيد فيها احتفالات زيدا بالمولد النبوي، ونحكيو أجواء روحانية مميزة زيدا.
2: ما تنسيش أريانة فيها مقام عالم جليل ومجاهد كبير ومناضل على حقوق بلاده اللي هو سيدي عمار. سيدي عماد المعروفي هذايا وقت اللي صدم علينا شارلوكان، مش لويس سويس التاسع، مش شارلوكان، لويس التاسع ملك فرنسا في الصليبية نتاعو، قال السلطان الحفصي قال عندي رجال يعني مش في عن الجيش. سيدي عمار راجل كبير، معناه راجل سن متقدمة شوية، خرج من القروان، مدينة القروان، احنا كنا في القروان، خرج من مدينة القروان وقال من أنصاري إلى الله، وخرجوا يلم في الخلق. تلم حولوا جيش كبير. خلط للسلطان قصبه. قال له حذرت روحك؟ قال له حذرت هذا ان شاء الله نلموا في الجيش وكذا. قال له هذاك جايك جاي بصليب. انا جبت له امه لا اله الا الله. خارجين احنا نحاربوه. وخرج هو في سن متقدمه وقاد الناس هذوك المجاهدين هذوك اللي مش يتصدى للويس التاسع. وتوفى وهو يجاهد معناها، وتدفن في المكان الجهاد نتاعو في جهه مدينه طريق حدائق بفير كما كان يتسمى وقتها، وتدفن غاديكا، تعمل عليه مقام للناس طريقه قلت شكون هذا اللي عم روح
3: صار العباد يقولوا مجاهد
2: معناها معناها فهمت شخصيه على بركه عظيمه، وهو اهل الريانه يتبركوا به لانه يقول هالشيء السيد ذاك فيه القلب اللي جاي على بلاده غير على بلاده.
3: المهرجانات تعمل في وسط غادي معناتها ليت 27 معناتها من ليت 27 تمشي حتى 29 جو في رقم كل بلاصه، في زهوان، مريانة، عيساوية، وسلمية، وجيو باش
2: احتفالات
3: حضرة.
1: نستقبل ضيف يا مازال ما قدمنيش مرحبا بيه،
2: يعطيك المعلومات.
1: ضيفنا اليوم شيخ قيس بن جويرة، شيخ سلامي سيدي جبالي بأريانة بلاد، وبالطبيعة تتكلم من غير ما يشعر. مرحبا بك بحضينا، نورتنا يا سيدي،
3: وتشرف بالإضافة هذه للقناة تونس.
1: مرحبا بك يا سيدي. اكيد الاحتفال بالمولد عنده نكهه خاصه عندكم انتوما، ودور السلاميه في المحافظه على التراث الصوفي والانشاد الديني بطبيعه عندها دور مهم برشا ودور كبير زيدا. نحكيوا عليكم انتوما على السلاميه وعلى الاحتفال بالمولد كيفاش يكون خاصه في السلاميه، معناها نحكي سلاميه سيدي جبال.
3: السلاميه معصوب في المسجد في الجامع. نعملوا سريه المولد النبوي الشريف. نعملوا حكاية خمسة مقامات ستة مقامات، ما عادش كي قبل كانت قبل يعملوها كاملة
2: كاملة القصة المولدية الكلها
3: 22 مقام. تو يعملوا باختصار ويعملوا كل وقفة، وبعد يعملوا مرحبا، وبعد زاد النبي ملوا شوية ترتيل قريان وشوية
2: معناها كنت الصريده معناها تقعد تقريبا ساعتين من زمان تقريبا ساعتين من زمان
3: بمقاماتها وبتعتيراتها
2: ولذا معناتها كنتوا تاخذوا وقت وسماع والناس تقعد وتسمع.
3: لا تقعد اخر واحد اخر لحظه تقعد
2: حتى لاخر لحظه. معناها بينما تويكا ولات الدنيا كما قلت انت اقتصرنا شويه، عصر السرعه عصر السرعه.
1: مستمعينا الكرام، يرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
4: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
2: تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا معكم مرة أخرى من واصلوا بقية الفقرات متاعنا ومشوارنا من سبيحة توينسا، ما زلنا نصيف ساعة أخرى، الوقت في ساعة في ساعة ما تعد عبسطة. في لحظة احنا ضيفنا، نعود نستقبل ونرحب بضيفنا شيخ قيس بن جويرة، شيخ سلامي سيدي جبالي بأريانا، نحكيه على السلامية وجوال احتفال أكيد حضروا برنامج وأنشطة بهالمناسبة. شيخنا قل لي شنو البرنامج اللي حضرتوه بالنسبة للاحتفال ذكر المولد بالسنة، شو قدمتوا؟ شو
3: جوائز متاع متاع الترتيب تاع القرآن، حفظ القرآن 60 حزمة الأطفال، فما أطفال فما كبار فما يبدأوا معناتها يبدأوا بيها بعد بعد سرية المولد النبي الشريف، نبدأوا بال
4: توزيع الجوائز على
3: توزيع الجوائز
4: حفظه
3: ويكملوا بعد الاحتفال، وفما ناس تجيب القصاعي الكبار متاع العصيدة عربي ويجيبوا الحلو يفرقوه، والأكثرية كما قالت الأكثرية مقروضة يجي يجي وبعد بعد الجواز
4: ليلة المولد،
3: هذه ليلة المولد
4: معنى البارح
3: البارح يصيرك في الجامع الكبير بتاع ريانا مدينة ريانا.
4: أيوة
3: الجامع الكبير هذا
4: اللي هو متوسط المدينة في السوق معناها في وسط البلاد
3: المقابل الزاوية متاع سيدي عمار
2: معروف. واليوم نهار المولد شنو تعمل؟
3: نهار المولد فما شكوك بعض المساجد تعمل معناتها سريدة تعمل شوية سلمية واحد، أما الهمزية الأكثر تعمل في سيدي في
4: جامعة الزيتونة
3: ما في جامعة الزيتونة ما يتعملش في جامعة الأخرين تلم الناس يكون فما شكون حتى من الناس والأطفال والواحد يقول لك ما نرقدش أنا يجزني النوم وبابا يمشي علي
4: يمشي ما يهزنيش
3: تبدأ الناس كل فرحانة تحب تمشي تعمل لك الهمزية والواحد
4: يحضر في
3: مش يحضر في الهمزية أنت
4: سيدي بخلاف الحاجات اللي توا قاعده تصير واللي تنظم انتوما مثلا ماجيش خواص يجيك انا مش مسكن اريانا نجي نقول لك انا بمناسبه المولد ولا في جماعه المولد شاهي اني نعمل سلميه في الدار يعملوها كي كانت موجوده الحكايه دي
3: انا البارح نخت
4: فوالا ايوه
3: عندي عاده التسجيل نتاعها
4: ايوه معناها مازلت العاده نتاع مناسبه المولد نحب نلم العائله نحب احبابي ونجيب هكا نتبرك بان نعمل سلميه
3: مزال يعمل شويه كقرآن من اللوم وقرآن جماعي بعدين يخدموا شوية ذكر بالبنادر من اللوم موشح بعد ذكر بالبنادر وتعبيرات وقصايد واحد
4: سارية يعني وبحور وكذا
3: بيعمل ليه يعملها بالنسبة لهم فما شيء لا فرح لا شيء سينس كل عام يعملها معناتها كل مولد يعملها في الدار برشا الناس تعمل ديما في المولد هكا.
2: وكيفاش تحافظوا شيخنا على التراث هذه خاصة الجيل الجديدة توا مطلوبة فما شباب فما الكل معناها يحبوا السلمية ويحبوا الجو هذاك ويحبوا الأناشيد
4: معناها مازال فما حفظة صغار يحبوا يحفظوا
3: مازال فما صغار يحبوا يحفظوا مازال مازال ديما أنا سيدي كانت عندي دار حتى كان نذكر ونشكر وإن شاء الله ربي يطول في عمره الشيخ عثمان الأندريري
4: أي
3: ربي يعطيه الصحة عندي تسجيلي في قناة حنابال هو عام 2005 سجلته أنا وقت جاي من العمرة جيب لي الشيخ عثمان دي التسجيل في قناة حنابال يجيو الناس كل جيت برشا عباد تحب تتعلم تحب تتبرع وبعد ما كمان
4: هذيك تشجع الناس على
3: ولاو يجيوني حتى للدار يطلبوني باش نبرفهم باش نعلمهم المقامات والقصايد والواحد والحمد لله مازال مطلوبه لتو الاولياء والمولات تحب تتعلم الانشاد الصوفي السلمي لتو لليوم والغدوه ناس غرمت به اكثر من حاجه اخرى ما شاء الله عليهم الاولاد تو
4: معناها ان شاء الله هلا جزء هذا من التراث ما يضيعش بقدرة ربي
2: ان شاء الله
3: عليه احنا ان شاء الله يخلونا باش نحافظوا عليه ترى ساعة جي الدار سامحني ساعة جي الدار يقول لك هو يعطيني شويه جو مش أيه. من جو
4: رئيس لم حاجه الجو
3: والله وليت عام اللي انا واحد نزل معايا باش يعمل لك
4: مش اي كي تلقى الناس
3: راني أيه. نخدم سلمية
4: سلمية البحور والقصايد
3: وبعد عندي شكون يعمل نوب وعندي شكون يعمل شويه هكا حطالي نوعا خدت ساعه تجيني مرات تقول لي راني عندي عروسه انا
4: اي عندي وطيه ولا عندي كذا
3: عنديش انا تقول لي راهو حزب لطيف في الدار
4: تضطر
3: ريت حتى السريده نقصت في الديار مساش كنت نعمل خمسه مقامات تاع سريده ما عادش وليت دورتها تو نعمل فيها قصايد ما عادش نعمل سريده في
4: سريده ما
2: عادش شنو تقدم بالضبط على الافكار لنشيد شنو تقدموا
3: ان من الاول نعملوا موشح يتار فما وشع بدأنا بسم الله ولا نبدأ بسم الله فما يا هيلان ونبدأ مقام معناتها في الرصد الذيل نبدأ وساعة ساعة نعملوا مقام في الرصد من الأول وبعد نعملوا قصايد وندخلوا في مسبعين نعملوا يا آمن أبو شراكي وفي الرمل نعملوا قام الرمل بعد وندخلوا يا آمن يا لمني موشح وهي كيك وبياتي نخدموا مولاي صلي في البياتي ونعملوا بعد مقام سيكا ندخلوا طالع البدر علينا وذيك بعد ندخلوا بالبنادر
4: نعملوا ترسيب
3: نعملوا حسين سبا ندخل مثلا نتاع مجدد وحشي ولا نعمل زاد النبي
4: معنى حاجاتي معنى يمشوا
3: بالمقام
4: ينتقلوا من مقام
3: المقام المقام
2: شنو كلمة أخيرة تحب تقولها للناس اللي تسمع فينا طبعا
3: والله أنا كنت الأخيرة إن شاء الله نكونوا منحافظوا على التراث متاع السلمية ونحافظوا على التراث تاع المولد النبوي الشريف تاع الاحتفال متاعه كما كان قبل الاحتفال الكبير الناس بتحضر له من قبل بسبع أيام وست أيام وتبدأ مثال بلدية تخدم تعلق اللافتات وبالنسبة لي أنا مرحبا لكل يحب يجي يتعلم ما ياخذ يعمل مقامات ولا يحب يتعلم بحور ولا يتعلم القصايد بالنسبة لي أنا معروف في ريانا مرحبا بكل اللي حبي يجي يتعلم
2: يعطيك صحة
4: يعطيك صحة سيدي يعطيك صحة طول عمر إن شاء الله مش نقعد وباقي محافظين على هالتراث التقليدي نتاعنا إن شاء الله
2: شكرا لك شيخ قيس بن جويرة شيخ سلمية سيدي جبالي بأريانا نورتنا اليوم
3: احنا وإن شاء الله نكون على كون حسن الظن في قناة تونس وتشرفت بكم
4: عايشك يعيشك
3: بالقناة
4: عايشك سيدي
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وتونس حية بخير
4: امين يا رب أمين.
2: أمين. شكرا لك مرة اخرى احنا مازال اللقاء متواصل معاكم مازلنا مع اجواء الاحتفال بالطبيعة في سباحة تونس انتم مستمعينا خليكم عنا تابعونا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية

0: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية توا مساع الربع، مازلنا متواصلين معكم على أجواء المولد النبوي الشريف اليوم، سلامية وعزوزية وأجواء
2: كل احنا من مدينة الزهور، مدينة الورود والماء بالحسن. مش مدينة المياه والنسري،
1: قريت بالنسري عاد عرفنا عادة
2: أكثرش من حكاية. قالوا هذا عاد إذا كما يطلعوا هيش وقتا عاد نمتحنا تسكت وقتا لأنه عندنا مدينة شهرت بطريقة خاصة اللي هي طريقة العزوزية بالنسبة لسيدي علي عزوز واللي دفين مدينة زغوي واللي الطريقة نتاعو عندها ذكر خاص وعندها طريقة خاصة، وهو مازال كيف يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف طريقتهم الخاصة.
1: ما يتو نكتشفوا احنا توا مع ضيفنا بالتليفون سيد رياض الملاف قائد فرقة الجيلين الملاف للعزوزية، باش نحكي ونعرفوا أكثر بطريقة العزوزية للناس اللي بحق اللي ما عندهش فكرة. أهلا وسهلا بيك سي رياض.
3: مرحبا بيك أخت منى،
1: نورتنا يا سيدي. مرحبا.
3: ونست بخونا وحبيبنا سي عبد الستار.
2: يعيشك يعيشك.
3: والزغوان راهو سي عبد الستار.
2: يعيشك شرف لي.
3: وديما يتردد على زغوان سيدي، تشرفت.
2: يعيشك.
3: بالحضور معاكم.
2: يعيشك سيدي مرحبا.
1: نورتنا يا سيدي.
2: أي قل لي اش عملنا البارح وش عملنا اليوم وش عارفين احنا توا في زغوان في المولد النبوي الشريف.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شفيعنا صلى الله عليه وسلم. حبيت سي عبد الستار نحب نعطي نبدا تاريخيه على احتفالاتنا قبل.
2: اي بالطبيعه
3: فما امكانيه. الحاجه اللي متميزه بها زغوان انها تسبق الاحتفالات على الجهات الاخرين.
2: اي
3: ثلاثه ايام نحن نسبقوا قبل المولد ثلاثه ليالي نعملوا في مسجد، هو كان مسجد تو ولا جامع اللي هو مسجد او جامع الرحبه.
2: اي
3: نعملوا فيه ثلاثه ايام تتصرف فيه المولديه هذيا.
2: اي
3: للبرنزجي على مده ثلاثه ايام، قسموها على ثلاثه ايام بالطبيعه مع ختم القران وختم الدليل، ثم صارت المولديه نقسموها على ثلاثه ليالي.
2: ايوه
3: مع الانشاد وما كذا، وبالطبيعه ليله المولد هذيك المخصصه لزاويه سيد العلي عزوز ان شاء الله.
2: معناها يصير مره في الرحبه، معنا في جامع الرحبة أو المسجد الرحبة ثلاثة أيام هذية، وليلة المولد النبوي الشريف يكون لما في الزاوية مقام سيدي علي عزوز.
3: أيوة هكاك.
2: أي
3: الاحتفالات نتاعنا تبدأ بعد صلاة العشاء بالطبيعة.
2: أيوة
3: ليلة المولد نعملوا خرجة العزوزية اللي نعملوا فيها ننشدوا فيها النوب بتاع العزوزيه.
2: اي
3: حتى للزاويه
2: معنا تدوروا البلاد، معنا تدوروا في البلاد.
3: ايوه
2: بالانشاد
3: نخرجوا من الرحبه.
2: اي
3: حتى للمقام
2: تطلع المقام سيدي علي عزوز. ايوه
3: ندخلوا للقبه وين مدفون سيدي علي عزوز.
2: اي
3: نختموا اللي عملناه بالفاتحه ونترحموا على صاحب المقام.
2: أي.
3: وعلى بالطبيعه نعملوا دعاء ثم ننتقلوا للجامع، لانه يعني سيدي علي عزوز فيه جامع
2: جامعي
3: يصليوا فيه معناها.
2: أيوة.
3: حتى خطبه الجمعه.
2: ايوه
3: الاحتفال يكون في وسط الجامع.
2: اها
3: بالطبيعة ختم القرآن، ختم الدليل،
2: خيرات،
3: محاضرة، ثم نسردوا المولدية جزء منها نخلطوا حتى للقيام. ما تعرف في عصتار فمك الوقوف ذاك.
2: اي فقم ايها الراجل ليلي شفاعة القيامة محب صادق الحب والأدب. ايوه
3: يرحبوك. نختموا غادي نحن
2: اي
3: بالطبيعه تدخل لها اناشيد و ومدائح بالطبيعه كلها متعلقه ب... ب... ب... ب... ب... ب...
2: بصفات وشمائل الرسول معناها
3: ايوه هكاك هذايا بالنسبه للنهار الاولين
2: ايوه
3: نتغدوا الصباح
2: اي
3: ما يخفاش عليك سي عبد الستار والاخت منير انه زغوان كانت تحفظ في القران ويبيتوا الغادي فما مبيت في وسط
2: الزاويه اي اي مدرسه للمبيت للطلبه
3: يرحم بوك أي. نحن نقولوا
2: طلبه أي.
3: يقراوا ويبيتوا ويعملوا كل شيء الغادي
2: أيوة.
3: فرع من الزيتونه
2: اي
3: معناها العباد تجيب
2: الماكله
3: العربيه
2: العصيده ايوه
3: العصيده الزمنيه
2: اي العصيده البيضاء هذيك نتاعنا اللي بالعسل والزبده
3: هذيك الزبده مع عائله برك هي اللي طيب للسيد علي عزور
2: ايوه
3: لا هي اللي متكفله بذاك العام طلع له مرخص نتاعها
2: فهمت
3: ما نحكي لكش عاد على البنة نتاعها
2: اكيد
3: ها
2: اكيد سير اكيد هذا مفروغ منه بنت
3: زمنية
2: وما طلعوا لهم وما بخلاف العصيده ما طلعوهمش كاك الورقه في المولد ما تدورش كاك الورقه لا العصيده العصيده
3: لا نحن توا في وقت العصيده
2: وقت العصيده كله اذا نقول لك انتم طلعوا العصيده مش نثبت مش هاني مش نمشي معاك وانت معانا تقعد معانا مش نمشيو لقصيبه المديوني مش نشوفوا في الزاويه المدنيه
1: بعد شويه
2: ايش عندهم خاطر نعرف يوكلوا زاد هما اما ما يظلي مش العصيده برك شوفوا الكاميرا معاهم خاطر معنا يظل معنا
1: سي بدري مدني بعد شويه معنا ان شاء الله بعد سلياف حابين نحكي معاك اكيد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وحضوركم انتم عندكم دور كبير معنى الطريقه العزوزيه معناها الاحتفالات هذيا كيفاش تحافظوا انتم على التراث هذيا وعلى الطريقه هذيا وكيفاش كنا احتفالاتكم خاصة للأجيال الجديدة ديما نحكيو على
2: الصغار
1: الصغار اي توا سرياض
2: الو
1: كيفاش تساهموا سرياض معانا تسمع فينا؟
3: اي معاك
1: اي قل لي انتم فرقة العزوزية كيفاش تساهموا في المحافظة على الإنشاد الديني والتراث الصوفي خاصة في المناسبات هذه؟

0: شاف فطر الفرق ولات برشا نتاع العزوز
1: ما شاء الله. اي
0: ما شاء الله، نحن كانت فرقه برك، ومن بعد ولينا سنين، ولينا ثلاثه اللي نتوا، ولينا يمكن خمسه ولا سته
1: ما شاء الله.
0: بالطبيعه كل فرقه ابار ان باش تستحفظ على الواحد، هي بيده تجاريا لازم تحفظ الناس باش توري وتقدم شنو عندها هكا ولا
1: هكا. صحيح
2: ومطلوبه اليوم،
0: مطلوبة لا ما شاء الله، ولا في كل بلاصة العزوزية
2: ويطلبوكم حتى لبرا خارج البلاد شيخة؟
0: أكيد لا نخرجوا نحن الصيف نتاعنا مقسم ما بين البلاد وما بين نمشيو لكل بلاصة. يمكن مرتين ولا ثلاثة في جيربة.
1: ما شاء الله
0: الحمد لله من فضل ربي.
2: ربي وفقهم يا سيدي.
0: نحن نحاول انه اللي نخبوه هكا بارز وشويه صوته باهي وكذا، نحاولوا نستقطبوه باش نتعبوا معاه
1: باش يتعلم،
0: لان حاجه جديده بالنسبه لي هو. فهمني نحن من فضل ربي.
2: يعطيك الصحه، شكرا لكم، موافقين برشا. كان معنا شيخ رياض الملاف قائد فرقة الجيلاني الملاف للعزوزية بزغوين. احنا من زغوين مشينا المستير وتحديدا القصيبة المدجوني،
1: قصيبة المدجوني
2: المدجوني على مداخلة هاتفية شيخ بدري المدني معنا مباشرة نستقبلوها. لو سهلا بيك.
3: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم وبارك على سيدنا محمد خير مولود. مساء النور، وكل عام وانتم حيين بخير، ومولودكم مبارك سعيد.
1: يعيش اول حاجه الساعه سيدي منور، شنو احواله؟
3: بخير، كل بخير الحمد لله.
1: ان شاء الله الحمد لله. هيا اليوم احتفاله كبيره، عاد ما تقوليش ما عملناش.
3: طبعا ديما الاحتفالات في زاوية المدنية كبيرة، وهي الحقيقة زاد أيضا عندها عمق تاريخي، يعني بدأت سنة 29 وأول من أحياها سيدي علي البراق رحمه الله، وكان يحييها سيدي محمد المداني تأسيا بأستاذه الأستاذ أحمد العلاوي اللي عمل احتفال كبير جدا في الزاوية العلاوية في مستغانم سنة 1926، وحضر فيه سيدي محمد المداني. ثم انقل حاول ينقل نسخة من ذلك الاحتفال إلى قصيبة المديوني، وكانت طبعا في الجانب التاريخي كانت فيه برشا خصائص لهذا الاحتفال، من جملتها أنه الاحتفال كان دوم 3 أيام يعني كاملين، وما كانتش الزاوية تطعم ولا طيب، كانت أهل البلاد أهل مدينة قصيبة المديوني العائلات بين ظفرين الكبيره، كل عائله هي تساهم في ان هي تطبخ للزوار،
1: يعني هما يضيفوا، تنجم تقول هما يضيفوا الزوار،
3: هما يضيفوا هما، وكذلك حتى القرى المجاوره بوزر بنان بوحجر، يعني كل هذه يعني كل العائلات الكبيره تلقى عندها ما يسمى بالقصعة نتاعها تجيبها، وكانوا يجيبوها مقبل، طبعا ما كانش وسائل النقل، كانوا يتعناوا ويجيبوا، ويتم توزيع الاكل ديما على مدار الساعه في الزاويه. طبعا تطور الاحتفال بشكل مستمر، اليوم قرابة القرن الاحتفال، يعني 3 سنوات ولي عنا قرن، تطور بشكل طبعا إلى أن اليوم ولا يكون في شكل يوم واحد ليكون فيه يوم المولد، لأنه أتباع الطريقة المدنية هم أصلهم أيضا من مدن مختلفة في تونس في الجمهورية، فكلهم أئمة وينشطوا في مساجدهم، وبالتالي ليلة المولد ينشطوا في مساجدهم وفي ديارهم وكذا، ويوم المولد يكونوا في
1: يتلموا بحذاكم معناه. ايوه
3: نعم.
1: فاش تمثل معناها النشاط نتاع اليوم؟
3: اكثر ذكر ختم القران الكريم، محاضره، وبعد يعني العشيه الكل حتى الليل هو الاذكار ومدايح ومديح الرسول عليه الصلاه والسلام بمختلف الانواع، لانه اتباع الطريقه منتشرين، وكل تقريبا مجموعه تلقاها تحيي فقرة أو فترة معينة.
1: معنى على امتداد اليوم، معنى نهار كامل، معنى
3: على امتداد اليوم، نعم، من الصبح تقريبا الساعة الواحدة أو الساعة منتصف الليل تقريبا.
1: وباقي العائلات هما اللي يجيبوا يفطروهم عند الأول
3: لا لا لا لا, لا أصبحت لا أصبحت لا الزاوية هي تتكفل بهذا الأمر، والأكثرية ديما الكسي والحم المعروف، وخلال طبعا يسبق يومين أو ثلاثة تحضيرات يكون فما الأكلة القصبية العادية ملوخية.

0: حوايج من هذا، وهذا يدخل طبعا في باب الثقافه. حتى وحتى حتى العصيده، نعمل العصيده البيضاء للفطور الصباح احيانا، ولا البسيسه، عندنا البسيسه وعندنا زاد البشكوتو، فما نوعيات هذه داخله في باب الاكرام والاطعام. وهذا كل طبعا عنده البعد الشرعي نتاعه والبعد الاخلاقي وبعد التكريمي للضيوف.
1: يعطيك صحة شيخنا. وشنو أكثر العادات وتقاليد اللي بقات حاضرة اليوم كنت تقبله ما زلت لليوم؟
0: والله أكثر شيء هو في الديار، نحكي مش بالنسبة للزاوية، لأنه هذاك هو النسق بتاعها. ما بالنسبة للديار في خصيبة المديوني الأكثر هي عصيدة زقوقو اللي منتشرة ومتنوعة وقاعدة كل مرة تتطور ويزيدوها يعني يزيدوها الزينة ويزيدوها يعني وكل بمختلف أنواع كما الجمهورية التونسية. وهذا يعني قاعدة تتطور والناس متمسكة بها طبعا، رغم أنه جاءت موجة من موجات المحاولة
2: نكران
0: هذه وإنكار هذا إنكار هذا البعد الثقافي وهذا البعد اللي هو تاريخي وهذا البعد اللي هو بعد الهوية التونسية بمختلف أنواعها في كل مناطق الجمهورية. سيدي عبد الستار من الناس المختصين ويعرف مليح الهوية التونسية ورجل يعني ملم بهذا الأمر، فوإن كان بعض الإنكار احنا من ناحية شرعية نبين للناس أنه لا إنكار في هذه المسائل، بل هذه المسائل تحتاج إلى تدعيمها لأنه يتقرب الناس. وإحنا نحب نقول للناس كلمة الاحتفال هي في حد ذاتها على المستوى اللغوي تعني الاهتمام. نحن لسنا هنا في وضعية يعني خلق بدع، وإنما نحن في وضعية اهتمام، والاهتمام واجب منا لأنه ربي سبحانه وتعالى كرمنا بنعمة وربي طلب منا باش نتحدث بهذه النعمة ونشكر هذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. وصورة الضحى، صورة الضحى هي صورة عظيمة نزلها ربي وصفها الحبيب عليه الصلاة والسلام ووعده بأنه لن يتركه. وهذا دليل لما احتفل الناس بالميلاد دلالة على أن الله لم يترك حبيبه.
1: يعطيك صحة على ذكره.
2: هذا
1: أحسن خاتمة خاطر مش نعطيه كلمة لنشرة الأخبار. شيخنا نورتنا من خلال مداخلتك.
0: فجعل ذكر سيدنا مستمر. وربي إن شاء الله يجمعنا ديما على الخير والبركة والتهانينا، وإن شاء الله ربي يثبت محبة رسول الله في قلوبنا جميعا.
1: شكرا ليك شيخنا بدر المديني، كان معنا مباشرة من قصيبة المديوني وحكينا على احتفالات بزاوية المدنية. شكر كبير كامل الفريق اللي رافقني اليوم من العشرة حتى الماضي ساعة، مش مسمي حتى حد، مش نعطي الكلمة بعد شوية نشرة أخبار ماضي ساعة. نقولكم هنا شاهي طيبة، باي باي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الدكتور حكيم.
5: مولد مبروك. العصيدة عادة تونسية بيضة بالزيت وإلا بالزبدة والعسل وإلا السكر، نفطر بها فطور الصباح، واللي حضرها بالشكشوكة ينجم يتغدى بها. أما إذا كانت عصيدة بالفاكهة نذكركم اللي هي ذواقة مش وجبة.
4: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. تونس تشارك اليوم الأمة العربية والإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 11 درجة، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات. وفي العالم، طهران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، وواشنطن تهدد بالتصعيد عسكرياً. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مناسبة لاستحضار أخلاق نبينا الأكرم وشمائله وفق الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جوهره هو وقفة مع صاحب السيرة العطرة، نستحضر فيها شمائله ونتأمل أخلاقه ونجدد صلتنا بهديه ونستعيد من سيرته ما نحتاجه في واقعنا وحياتنا، وهذا يتمثل في القيم التي نستخلصها ونستلهمها من الرسالة المحمدية ومن السيرة النبوية العطرة، وهي رسالة جمعت بعد فرقة وأصلحت بعد فساد وأحيت بعد موات. نجد الآية الكريمة تقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه قيمة، وهي قيمة رفيعة، وهي قيمة مذكورة ومتكررة سواء في القرآن أو في السيرة النبوية، وهي كانت صفة وقيمة من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة في بيته، ورحمة مع أصحابه، ورحمة مع الضعفاء، ورحمة مع من خالفه أيضا وآذاه.
9: وخلال تدخلها اليوم في برنامج يوم سعيد، أفادت الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي بأن الوزارة أعدت أكثر من 10,000 نشاط ديني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بينها معرض يقام غدا بعنوان الكتاب التونسي بين الأمس واليوم.
2: قرابة 10,500 نشاطا دينيا، تتنوع هذه الأنشطة بين الندوات والدروس والمحاضرات والمسامرات والمواتم، وكذلك مسابقات قرآنية وحديثية في السيرة النبوية، كذلك الأختام والإملاءات القرآنية، مواكب الدينية الكبرى مثال في جامع الزيتون المعمور وجامع عقبة ابن نافع. ونظمت الوزارة بهذه المناسبة العزيزة معرضا عن تاريخ الكتفي قدوة إن شاء الله في مقر الإمام علي ابن أبي زيد كائن في ساحة القصبة. نحن نعرف أن الكتفي وأهميتها وأن الأطفال الصغار دائما عبر تاريخ تونس في بمناسبة المولد النبوي الشريف تقدم لهم هدايا وتقدم لهم الحلوى بمناسبة المولد الشريف لحفظهم وإتقانهم لكتاب الله. كما نظمت الوزارة الندوة المولدية التي احتضنها رحاب جامع القيروان.
9: وفي الحمامات من ولاية نابل، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مميزات وتقاليد، تقدمها فاطمة بن عثمان في التقرير التالي.
10: تميز مدينة الحمامات بإعداد أكلة المدموجة التي حافظت عليها ربات البيوت إلى اليوم، وتحرص على إعدادها بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.
11: احنا في المولد في الحمامات عندنا عادات خاصة اللي هي المدموجة، دي تتقدم من نهار المولد في الصباح تلقاهم يعملوا على العسيدة البيضة هيك زيت زيتونة ولا العسل.
12: عندنا المدموجة تتقلى وتترحى يعني، وماكلة يعني هزوها للجامعة، أولاد صغار يحبوها، الكبار والصغار نعملوا البشكوت ونعملوا الغريبة، هي عادات قديمة برشا.
10: التكبيرة هي أيضا من بين عادات أهالي مدينة الحمامات الذين لا يزالون محافظين عليها.
13: التكبيرة احنا تقال الديار الكل بعد ما تحضر مدموجتها، بعد ما تحضر عصيدتها، صغيرات تلمدب يخرجوا من الكتاب ولا يخرجوا من الجامع الكبير، وتلقاهم يغنيوا والتكبيرة ويدوروا في الديار، وكل دار تاخذ نصيبها من الفرحة. هيك عاداتنا، وإن شاء الله تونس بخير ويبقى علينا الستر والأمان يا ربي.
10: العادات والتقاليد بمدينة الحمامات لها رمزية كبرى لدى أهاليها، وإن دلت على شيء فهي تدل على أصالة وعراقة أبناء الجهة.
9: في أخبار الطقس، تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 42 و47 درجة، لتبلغ غدا وبعد غد ذروتها وتفوق المعادلات العادية بفارق يصل إلى 11 درجة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
14: بالنسبة لهذا اليوم يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة، وقد أسندنا في خريطة اليقظة اللون البرتقالي تقريبا في كل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، ويعني درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة. درجات الحرارة في معظمها تتراوح هذا اليوم بين 42 و 47 درجة داخل البلاد ما عدا أقصى الشمال السواحل الشمالية اللي بنزرت، وكذلك الوطن القبلي تكون ما بين 36 و 40 درجة. ذروة انت الحرارة ستكون تقريبا يوم الأربعاء والخميس. درجات الحرارة قد تتراوح الفارق مقارنة بالمعدلات العادية ما بين 6 إلى 11 درجة، وتتراوح في معظمها ما بين 42 و 48 درجة داخل البلاد ما عدا بالسواحل الشمالية تكون تقريبا ما بين 40 و 42 درجة. الحرارة إن شاء الله بداية من آخر هذا الأسبوع تبدأ تتقلص تدريجيا، وإن شاء الله بداية شهر سبتمبر تنخفض درجات الحرارة ترجع معدلاتها العادية بإذن الله.
9: ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة دعت وزارة الفلاحة كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد اليقظة والتوقي لحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار من الإجهاد الحراري. من جانبها أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغ أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية. كما أفادت ستاغ بأنها تضع على ذمة حرفائها الرقم 71-239-222 للتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات. بداية من الثلاثاء المقبل ينطلق معهد صالح عزيز بالعاصمة رسميا في تنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موجهة بالأساس للعاملين والمرضى بالمعهد، وذلك في إطار مبادرة صالح عزيز مستشفى دون تدخين. وأوضح رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى الدكتور حاتم بوزيان في تصريح لخولة سليتي أنه من المبرمج فتح هذه العيادات مستقبلا للعموم في انتظار تعميمها على بقية مستشفيات الجمهورية، خاصة أن التدخين مسبب ل 17 نوعا من مرض السرطان.
15: كنا أعلننا باش نجعلوا من معهد صالح عزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فضاءات صالح عزيز الداخلية والخارجية، ولكن احنا نحبهم يوليو يقلوا على التدخين، خاصة العاملين في صالح عزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا أولا العاملين في صالح عزيز، وثانيا المرضى نتاع صالح عزيز، وهو يوم واحد في الأسبوع يوم الثلاثاء، وباش نبداو من الثلاثاء القادم، وباش يولي من بعد إن شاء الله في القادم تكون مفتوحة حتى للناس اللي من برا من صالح حزيز، ما أنت مهمش عاملين وإلا مرضى نتاع صالح حزيز. احنا هدف حتى وطني. احنا عليش صالح حزيز؟ خاطر صالح حزيز عنده رمزية خاصة، هو أول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل يبهلي فهمت وعرفت علاقة التدخين بمرض السرطان. التدخين هو أول سبب لأمراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفة مباشرة، ومقاومة التدخين تنقص من مرض السرطان.
9: الدكتور حاتم بوزيان أطلق صيحة فزع مشيرا إلى أن حوالي ثلث المراهقين استعملوا السيجارة الإلكترونية مرة واحدة على الأقل وفق ما كشفته آخر الأرقام، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود خاصة الأولياء والمربين لمقاومة آفة التدخين.
15: دراسة قامت بوزارة الصحة المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس، ورات اللي تقريبا مراهق على 5 يستعمل في نوع من أنواع التدخين، السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية، وهذا كان للمراهقين المتمدرسين بين عمر 13 و 15 سنة. وفما دراسة مازالت في طلعتها خرجت في جويلية 2026 قامت بها كلية الطب الساقط مع المستشفيات الجامعية متاع الساقط، ورات اللي المراهقين تقريبا معدل عمر 14 سنة 33.7% منهم يكونوا استعملوا على الأقل مرة السيجارة الإلكترونية، وهذا رقم خطير، معناتها نحكيوا على ثلث المراهقين. وهذاك علاش احنا من كلمه صيحة فزع يمكن تفجع شويه العباد، ولكن لازمنا نقف وقفه صحيحه كل ما بعضنا، وقفه الوالدين باش يعاونونا. توا احنا على ابواب الرجوع للمدرسه، ماذا بينا زاد المربين يعاونونا باش نقفوا وقفه صحيحه، وحل انواع جديده بتاع التدخين نبهولها ونخليو اولادنا ما يكونوش مدمنين.
9: على صعيد وطني آخر وفي أخبار الرياضة، حرزت لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديدية منى الباجي ميدالية برونزية لاختصاص الرمي بالدقة بفوزها على الإيطالية سارة فيريرا صباح اليوم في المباراة الترتيبية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل. في أخبار العالم وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، توعدت إيران اليوم بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، في حين عبرت طهران عن ثقتها بأن شركاء التجارة الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أعلنت أمس توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على كيانات ودول تربط علاقات تجارية مع إيران، بالتزامن مع تحذير وزير الدفاع الأمريكي من أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد طهران أو في مضيق هرمز في تصعيد جديد للضغوط على إيران مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس. في المقابل، شدد وزير الاقتصاد الإيراني على أن الولايات المتحدة ستحظى بهزيمة أخرى بعد إعلان العقوبات الجديدة، مؤكدا أن لدى إيران خطة مدتها سنتان لمواجهتها. يأتي ذلك بينما كشفت باكستان عن تفاؤل كبير عقب مباحثات أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تشارك اليوم الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 11 درجة. ووزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات. وفي العالم، طهران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة وواشنطن تهدد بالتصعيد عسكرياً. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
16: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف نور وهداية.
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: وحدي حد ما يحمل حد، نادى إجاني نخاوي من صدفة تحتك مد، لا عاد ينقل اختاوي، نادايم الحد للحد وعديت عمري نداوي. الناس ناواش بيا لنقرب يعود هارب، منقل الجمر بيدي الحامي خويا ولا سموم العقارب.
2: يرحم والديك في هالصويت، وحدكم في التراث. أما أنت طلعت فلتة يا الخمري.
1: يا الحام يا أخويا، قال وليد ركوبك على الملاح، قال وبي الحب وانطاح.
2: أما أنا ما عنديش ليه وقت، وبخيت أكيك حتى خدمت كرسي عند قنصل النمسا، ولعبت ورقة الحظ وخذيت البرمي، وهك تشوف هابت التراب لستوى باش نهز المعونة للمقاومين غادي.
1: حتى انت طلعت فلتة كبيرة صاحبي، ما تنساش روحك وخلي عينيك محلولة في الثني، أشكون يعرف؟
2: المسارب بكل نعرفها، والله فكرتني في راجل وسيد الرجال معرفتي بيه عندها تاريخ، اسمه مختار العياري، ولد الحفيانة بالحق، هو اللي علمني كلمة لا في وجه المستعمر.
1: كما يقول محرس صاحبي، الرجال تتلاقى والجبال ما تتلاقاش.
2: صاحبي قرب ندخلوا جبس، حضر روحك.
1: يا العم يا أخويا، والله كان ما جتش حكاية تبر والله نكمل معاك.
2: تي راجل برا عيش حياتك، ما زدتكش الكرتوشة؟
1: والله هاي الخبال للذكرى.
2: حضر روحك توا باش تهبط، هانو عندك لدريسة متاع أصحابنا وأحبابنا، فما حاجة تمشي لهم، ما تخبي عليهم شيء وما عليك في شيء.

0: وشي الحكاية الخمري خوي؟ البلاد هانا خيطناها ودرناها حومة حومة زنقة زنقة حمام حمام حتى مزوي وجوامع فليناه وما ثم شي. تي سايب الجريدة وكلمني حتى من العين راهي بدات تتلهى بينا.
1: يسكت يسكت خلي نكمل الجريدة ما فيها شي أخبار ما فيها ما يعجب.
0: اللطف يا صاحب اللطف.
1: تي خليني نوسع بالي شوية نقرأ المتفرقات على الأقل.
0: وسع باي وسع نقول الفلوس قريب توفى وهو يقول نوسع في بالي.
1: شي هذا شي نازلة في محكمة الجنايات في تونس العاصمة زوز أخوات الكبير اسمه مبروك بالعابد بن بلقاسم
0: العوق
1: والصغير اسمه مسعود اي الحكم طولتان
0: العوق حكم عليه طولتان
1: تيوسك
0: عليه منع من
1: تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك تيوسك مكتوبة لهنا الراح الراح بوسك الراح النمس
0: تسيبني بركة

0: من هو؟
1: الخمري يتبع
0: أبوي أبوي الخمري.
2: مرحبا بيه، خلينا نمشي نحل الباب.
0: سيدي باي مانيش نحلم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الطفلة دخلت بعضها. إيه يا تبر، الخمري جاب الحق وناب بايك. سايم ونحب نشق فتري، وزيد الخمري جاء من بعيد راهو جيعان. أي أي فيسع شوية تمر وكيسان حليب، سيبني نمشي.
0: خمسة شهور كينهم خمسة سنين.

0: ولا اسمي خليل العباسي يا باي العابد؟
1: يا ابو غريبة يا صاحبي، ما الحكاية؟
0: الله أكبر، لا
1: الله أكبر،
0: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: الخمر يا وليدي، خلي نمشي نصلي وبعد تحكي لي حكايتك من ضربة مبروك حتى الجيانك.
0: المكتوب ما منه هروب أبي العابد.
2: أبي سيدي هاو كاسة تاي حضر
1: تو، خلي نمشي نصلي وهاني راجع.
0: تبر
2: يا روح تبر،
0: قبيلك سلمت عليك، حسيت كرشك كبير، ما تقوليش ليا
2: هذاك هو اللي خممت فيه.
0: يا ربي وليك الحمد، يا ربي وليك الحمد. تعرفي كيفاش يكمل عمل عبد الصلاة ونتفاهم عزدك؟
2: خليني نقرصك باش نعرف روحي اللي نايمة، مانيش قاعدة نحلم.
0: اي بشوية دي بشوية تبرع.
2: واش بيك الخمري؟
0: قالت وش الجلاس تو نحكي لك من بعد.
2: ترى شوف واش هذا؟
0: السالف متاعك.
2: السالف مازال عندك يا الخمري؟

0: شلبية زوزي يدخلي خنتي غريبة
1: هاتي لمشارة
0: يبشر قلبك
1: راجلي صادق وصل من برا يقبله وجاب لك برية من خمري ولدك
0: تكلمي انطقي يا شلبية حنانة
1: عرس بتبر وتوى عنده منها شنتي
0: شيا انها وليد جده
1: اي وسماه عمار على اسم الشيخ

0: شوف يا محرز، اغتيال الأرشيدوق النمساوي وزوجته في سراييفو على يد قومي صربي شعلت الدنيا ودخلت العالم في حرب عالمية.
1: يا طاهر، العالم كله دخل بعضها، النمسا والمجر استغلوا الاغتيال باش تعلن الحرب على صربيا، وهكاكا تحرك التحالفات وشعلت النار.
0: بالطبيعة صربيا متحالفة مع روسيا، دفعت ألمانيا لإعلان الحرب على فرنسا.
1: ايوه، فرنسا دارت علينا نحنا وهزت خيرة شبابنا للحرب، منهم خويا وعشيري مختار العياري.
0: كان حبيت اتفاق بريطانيا وبلجيكيا جبر بريطانيا تدخل الحرب مع فرنسا وروسيا ضد ألمانيا والنمسا.
1: هي طهر، وتونس وين ماشية؟
0: استعمار على استعمار.

0: والله يا طلين ماني فهمهم.
1: كله استعمار يا محرز.
0: السيد طلياني وشركة فرنسوية والضحية تونسي. طفل وردة مفتحة يضرب فتفتوه. الله يهلكهم الله يهلكهم.
1: 4 شهور برك على حادثة الزلاز. والله يا محرز وخي نحس فيها تونس وليت برما تغلي.
0: شوف شوف المقال هذايا طلعت جريدة تونسي 8 فيفري 1912. حالة احتقان كبيرة.
1: الحكاية كبرت يا محرز والعالم الكل بدا يغلي.
0: ربي يستر.

0: الأمور صعبت شوية باي العابد، الذر كبروا والمصروف كثر، نا راي نخرج من هنا.
1: وين باش نمشوا يا وليدي؟ ربها رب واحد.
0: جتني برية من لوسيان وباريس الجزائرية، قالوا لي الفرنسيس هابلين، وصلهم خبر اللي ناي هنا. قالوا لي تعرف كيفاش أخرج للرديف، الكلها خدامة جزائرية ومخلطة من كل قتة وفت، هانا نظم لك الأمور وعطوني لدريس.
1: إن شاء الله يا وليدي، راسك راس غريب.
2: المكتوب ما منه هروب أبي سيدي.
1: ما لا نتعامل على ربي، واللي فيه الخير ربي سهل فيه.
0: يرحم والديكم، نتوكل.
3: كنتم مع
4: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
3: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
4: مع تحيات عماد الوسلاتي.
5: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد الحبيب، فرحة للقلوب.
6: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: فلاش سبور. مرحبا، تحية لكل مستمعينا في موعدنا الرياضية، وكالعادة البداية بالألعاب المتوسطية. تارانتو الإيطالية، ميدالية جديدة تنضاف الحصيلة التونسية برونزية بفضل بطل العالمية منى البيجي، وأيضا ميدالية أخرى إن شاء الله في الأفق، ماهيش بتقل على ميدالية فضية. وبقية تفاصيل مبعوث الإذاعة التونسية إلى تارانتو الإيطالية، شهير الكافي معنا في المباشر عبر الهاتف. مرحبا شهير.
8: مرحبا بك حبيب. انت حكيت على الميداليه اللي حصلت والميداليه اللي باش تكون العشيه، اما ثم زوز ميداليات ينجموا يكونوا بعد شويه في الكره الحديديه الزوجي. حاليا زوز نزالات، واحده في الفتيات الزوجي، واحده ايضا في الذكور. عندنا في النهائي البرونزيه بالنسبه للفتيات منى البيجي واحلام الحاج حسن يلعبوا حاليا ضد ثنائي من تركيا، والتقدم للثنائي التونسي 7-3، مازالوا 12 دقيقه و40 ثانيه. اذا كان ما وصلناش بالطبيعه للنقطه 13 فانه الوقت هو اللي يحسم النتيجه، والتقدم الى حد الان 7-3 بالنسبه للفتيات تونس. بالنسبه للذكور عندنا خالد بوغريبه ومجدي الهمامي يلعبوا ضد ثنائي من فرنسا، والنتيجه متعادله حاليا 7-7. كانت البداية فرنسية، بعد رجعوا أولادنا واخذوا الفارق، وحاليا التعديل من ثنائي الفرنسي 7-7. إن شاء الله بعد ما نكملوا أخبار الرياضة تكون ثم زوز ميداليات برونزية أخرى حاصلة بالنسبة للكرة الحديدية. نذكر أنه اليوم الأصباح في الكرة الحديدية الحرة دائما منى البيجي كانت ربحت برونزية نهائي الرمي بالدقة ضد الإيطالية سارة فيريرا، انتصار وميدالية بالنسبة للطبيعة المنال بيجي بمثابة الذهب. هاو نسمع التصريح بعد ما كانت توجد بالميدالية هذه.
9: بالنسبه لي انا عباره ذهبيه خاطر حاربت وقتلت باش نربح الميداليه. كانت منافسه معناها قويه برشا بتبدا بريسيزيون السنه، كانت منافسه قويه برشا. حاولت معناها حتى في نصف النهائي كي انهزمت النقطه، الحظ ما كانش في حالي. وحتى في التوا في على الميدالي دو برونز معناها زاد كيف زاد الاربيتر نحالي تو بوان معناها ظلم سينو ما نقعدش معناها للباراج. الحمد لله الحمد لله هو ما روحتش زي فارغه قبل ما نجي عوده الذهاب. عطيت كل ما عندي في شرف بلادي في شرف الكره الحاليه. الدوره دي كانت صعيبه صعيبه، نيفو عالي، اسبانيا فرنسا فرق تنافس فينا معناها في بطوله العالم، ما ابطال العالم موجود. حاولنا باللي نقدر باش نكونوا معناها على البوديوم. مازلنا عندنا الدوبلات ان شاء الله ترى نلقى المنتخب التركي حتى لو نجي العالم فرنسا.
7: نواصل معك شهير.
8: إن شاء الله بتبيع ميدالية البرونزية هذه يكونوا معاهم زوز أخرين. حاليا 8-3 حاليا للفتيات تونس بعد تسجيل نقطة أخرى، مازالوا 10 دقائق و30 ثانية على النهاية، أو أنه يوصلوا ل 13 نقطة يعني 5 نقاط. إذا كانوا وصلوا لهم نجموا نتوجوا رسميا بالميدالية البرونزية، وتبقى التعادل دائما 7-7 حاليا بالنسبة للأولاد. اليوم العشية عندنا فضية أو ذهبية لأشرف الزواوي في نهائي الرمي بالدقة، بداية من 5:30 بتوقيت تونس يلعب ضد الإيطالي ماتيو مانا، ضمننا الفضية نستناو الذهب. وهذا كان تصريح أشرف الزواوي فيما يخص النهائي اليوم العشية.
10: الحمد لله ضمن الميدالية الفضية في الاختصاص الرمي بالدقة، وإن شاء الله من هنا العشية مع 6:30 على العشية نلعب الدور النهائي مع اللاعب الإيطالي. إن شاء الله ما عليش ليه فهمتني نجيبوا الذهب، ما فهمش مستحيل واحد يعطي اللي ما عنده والباقي على ربي إن شاء الله. بالنسبة للتحضيرات ما نكذبش عليك ما عملت حتى تحضير، باقي كل حضرنا في تونس مع الممر الوطني الوالد متاعي جمال الزواوي. حضرنا في تونس ما عملنا حتى تربص البرة، ما عملنا حتى تربص في تونس. الحمد لله هذه كل فهمتني فضل ربي فهمتني، والمجهودات اللي عملناها والبلوس اللي عطيته وانا زدته، وان شاء الله فهمتني معناها من هنا القديم انه يلزمنا نطوروا من الرياضه نتاعنا، يلزمنا نعرفوا من الرياضه نتاعنا.
8: ان شاء الله بالطبيعة التطوير يجي بعد الالعاب والتقييم وكل شيء. اليوم حبيب شنو يستنى فينا؟ بالنسبه للسباحه احمد الجوادي مع 6 ودرجين يلعب نهائي 1500 متر سباحه حره، ميداليه منتظره للجوادي ان شاء الله تكون من المعدن النفيس من الذهب. واليوم على الصباح ياسين بالعباس كان غادر تصفيات 100 متر سباحه على الظهر. ايضا نرجع شوي الكره الحديديه الحره، خالد بوغريبه ومجدي الهمامي كانوا خسروا نهائي برونزيه الرمي بالدقه اليوم على الصباح ضد ثنائي من فرنسا. أيضا في اختصاص الرافة آية الدبوسي وصابرين بن زكري كانوا خسروا في نهائي البرونزية ضد ثنائي من سان مارينو. وبالنسبة للملاكمة المولكة الخليفي كانت خسرت منذ قليل ربع نهائي أقل من 65 كيلوغرام ضد الكرواتية ديمتري 5-0. ننتظر 7:30 يوسف الرفرافي في وزن أقل من 80 كيلوغرام، وأيضا حسان عطية في وزن أقل من 65 كيلوغرام بداية من الستة مع منافس صربي في المصارعة. ننتظر ايضا الميداليات اليوم احب روبيشارج 3 من اجل 3 برونزيات. شهر زيد العياشي تلعب مع الايطاليه الويتزي في اقل من 50 كيلوغرام مع الخمسه، شهد الجلجلي في اقل من 57 كيلوغرام مع الايطاليه فابيانا مع 6:30، وزينب الصغير مع الكرواتيه فليك في وزن اقل من 68 كيلوغرام بدايه من 7 ودرجين. ان شاء الله نلقاو 3 ميداليات برونزيه اخرى

0: فكرة على النتيجة. 8-3 في الفتيات حاليا بالنسبة للكرة الحديدية، و7-7 في الذكور بين تونس وفرنسا، أقل من 7 دقائق وتنتهي المواجهة. أكيد إن شاء الله إذا ما كملتش نشرة الرياضة قبل ما
1: هي حسابيا ما نجموش أخطوا على نتيجة نهائية، لكن في الثواني الأخيرة إن شاء الله قبل نهاية النزال نحاولوا ناخذوك بتبيعة بالتنسيق مع كريم المد، بناخذوا بتبيعة النتيجة. يعطيك الصحة شهيرة الكيفي، تقعد معنا في المباشر. 9 ميداليات والعاشرة أيضا في الأفق، إن شاء الله تكون ذهبية في رمي الدقة. إن شاء الله الكرة الحديدية والتتويجات تكون لتونس مع أشرف الزواوي لعب الدور النهائي ضد إيطالي 6:30. الميداليات 9 بفضل برونزية منال باجي، نذكر عن ذهبية فارس القطوسي، فضية خليل جندوبي ووفيل مزغوني، برونزية فارس الفرجاني وأحمد جوادي، أيضا زوز برونزيات محمد ياسين بن عباس وشيمة التومي ومنال باجي. وأكيد أعطيتكم الرقم القياسي بالنسبة للتايكواندو التونسي في هذه الألعاب، احتل المركز الثاني في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة. نحكيه على التايكواندو، 4 من جملة 8 اعتليوا منصات التتويج. نحكيه دائما على التايكواندو، بطولة العالم ناف من 28-30 أوت في تايوان في الصين، مشاركة 391 رياضي يمثلوا 58 دولة. تونس ستكون ممثلة إن شاء الله بثلاثة عناصر، عهود بن عون، شيمة التومي ووفيل المزغوني، اللي باش يسافروا اليوم العشية 5:30 من مطار تونس قرطاج إلى تايوان. الكرة الطائرة، البارح تم سحب قرعة البطولة الإفريقية الأمم سيدات اللي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت لغاية يوم 5 سبتمبر المقبل. بطولة مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2027، منتخبنا موجود في المجموعة الثالثة مع كل من الكاميرون، نيجيريا، المنتخب الغاني. الجولة الأولى انطلقت منذ أقل من ساعة تقريبا، ماضي ساعة، بين تونس والمنتخب النيجيري. دائما مع الكرة الطائرة، بطولة العالم لأقل من 17 سنة في العاصمة القطرية للدوحة، مردود ممتاز كان لتونس في الدور الأول والتأهل للدور الثامن النهائي. اليوم 6 نواجه المنتخب الروماني. غدوة 11 متاع الأسباح في قمرش انطلق الندوة الصحفية للمدرب الوطني الجديد معين للشعبيني لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة. محليا، الهيئة المديرة للترجي الرياضي قامت بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم، حيث طالبت بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الكلاسيكو ضد النجم في افتتاح مباراة البطولة. ومرافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي، خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار، هذا حسب نص البلاغ الذي أصدرته الهيئة المديرة للترجي الرياضي. ذكر أنه البطولة نهاية هذا الأسبوع، الجولة الثانية باش تلعب على زوز دفعات، يومي السبت والأحد. يوم السبت 4:30 في ملعب حمادي العقربي براس نادي إفريقيا من حمام سوسة، في ملعب عبد العزيز الشتوي بمرسى مستقبل مرسى تقدم سقيد داير، في بن جنات الاتحاد المنسين ملعب التونسي، في الطيب المهيري نادي الصفاقسي ترجي جرجيس. يوم الأحد 4:30 في زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي، في حمام نامف في الملعب البلدي بحمام نامف نادي حملان، في النادي البنزرتي، في بوجمع على كميتي الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان، في ملعب سوسة الأولمبي نجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي. نعود ونعمل إطلالة إلى شهير الكافي، إلى تورنتو وأجواء الكرة الحديدية والمنافسات إن شاء الله بتبيع بالمزيد من الميداليات. نرجع لك شهير.
0: نرجعوا حبيب، تقبل 3:25 من النهاية، دائما التقدم بالنسبة لفتيات تونس 8-3 أمام فتيات تركيا، وفي الجهة المقابلة تقدم للمنتخب التونسي بالنسبة للذكور 8-7. كيف ما قلنا مباراة متقاربة، خاصة في الذكور مرة نتيجة لصالح تونس ومرة لصالح فرنسا، وحاليا 8-7، مازالوا 3 دقائق على النهاية. كما قلت لك إذا كان نوصلوا للنقطة 13 تنتهي المواجهة، وإذا كان ما وصلناش للنقطة 13 فإنه يقع احتساب الوقت، ومازال بالضبط 2:55.
1: أكيد منافسات قوية بتبيع بين الكرة الحديدية التونسية والكرة الحديدية الفرنسية، ومواجهات إن شاء الله من أجل تحقيق ميداليات قادمة. أكيد إن شاء الله في مواعيدنا الرياضية القادمة أعطيكم النتائج النهائية، خاصة مع السباحة أيضا إن شاء الله في الدور النهائي 36 نهائي سباق 1500 متر.

0: أحمد الجوادي، كيف كيف الكرة الحديدية كما كنتوا تسمعوا فيه شهير. أيضا في التدارك نحكيه على المصارعة، شارة ميداليات من أجل البرونزية، شارة زيد عياشي تلعب الخمسة، الستة ونص شاهد الجلجلي، أيضا كيف كيف السبعة وزوز دقائق زينا بالصغير، إن شاء الله يكونوا عنا ميداليات أخرى. وصلنا كما قلت تسعة ميداليات ذهبية، زوز فضيات في انتظار الميدالية القادمة، هل تكون ذهبية أم فضية؟ نحكيه على رمي الدقة في الكرة الحديدية مع أشرف الزواوي، وبقية الميداليات هي برونزية، فارس فرجاني، أحمد الجوادي زوز برونزيات، محمد ياسين بن عباس، شيماء التومي ومناء البيجي. أوروبيا نرجع لكرة القدم لحساب الجولة الأولى من البطولة الإنجليزية، فولهام خسر قدام تشيلسي 3-2، الجولة الثانية البطولة الإسبانية مالاغا يتعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونا، وساسونا صفر مع ليفانتي، اليوم الثمانية فالنسيا ريال بيتيس، البطولة الإيطالية الجولة الأولى بولونيا خسر قدام لازيو 1-0، وروما ربحت فيورنتينا 4-0. نذكر أنه اليوم أيضا البرنامج مع الدفعة الجديدة من مباريات الدور الإقصائي لرابطة الأبطال الأوروبية، أبرز لقاءاته مع الثمانية نحاولوا كريم نحاولوا كن ناخذوا شهير. تفضل شهير معنا في المباشر، تفضل شهير في المباشر.
1: شكرا لك حبيب. الفتيات تونس 13-3 خلطنا قبل النهاية بطبيعة، تقريبا عندها 30 ثانية مالي وفات المواجهة، كما قلت لك إذا وصلوا ل 13 نقطة فإنه تكون الميدالية البرونزية لتونس. وبالفعل منى البيجي وأيضا زميلتها كما قلنا الأحلام حاج حسن يتحصلوا رسميا على الميدالية البرونزية في البيتون، ومازالت 30 ثانية في مواجهة الرجال. ما نعرفش إذا كان ممكن يعذرونا زملائنا من قسم الأخبار نكملوها، لأنه
0: التقدم 8-7
1: حاليا لتونس.
0: ناخذوا شويه بعض الثواني من قسم الاخبار، عندنا تو 10 ميداليات نزيدوهم ان شاء الله ميداليه رقم 11. كملوا معك شي 30 ثانيه او اقل.
1: اكيد الميداليات كانوا في المباشر تقريبا اغلبها معديناهم في المباشر. نذكر الفتيات 13-3 وحاليا ثواني على النهايه بالنسبه لمواجهه الرجال، التقدم للثنائي خالد بوقريبه ومجدي الهام 8-7. ننتظر بالطبيعة مازالت تقريبا محاولة وحيدة للثنائي الفرنسي ارجع في النتيجة، ننتظر ثم الرميات بالطبيعة. ونذكر انه منذ قليل منى البيجي واحلام الحاج حسن اهدوا لنا ميدالية برونزية في الثنائي بالنسبة للفتيات، واليوم الصباح كانت منى البيجي أيضا أعطتنا ميدالية برونزية ونستناه. واليوم أيضا ينجم يكون الذهب موجود في السباحة، مازالت متواصلة مواجهة فور باعتبار أنه النتيجة متقاربة، باعتبار أنه كما قلنا مازال ثم بعض بالنسبة للثنائي الفرنسي وأيضا التونسي. بنعرفش حبيب نمشي مع موجز الأنباء ونقعدوا نعملوا فلاش سبور بعد، أكيد بعد ما توفى الموجز نرجع ناخذوا النتيجة النهائية.
0: بناخذوا معك بتبيعة موجز الأنباء الساعة الثانية ثم نعود.
2: في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خريطة اليقظة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. شركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن أن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم قد يتواصل إلى حدود ساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة، على أن لا تتجاوز مدة انقطاع التيار الكهربائي ساعتين للفترة الواحدة. من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس، والتي تشهد انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب منذ عشية أمس، بداية من الساعة 11 ليلا من هذا اليوم بعد استكمال أشغال الإصلاح. معهد صالح عزيز بالعاصمة يشرع بداية من اليوم في تنظيم عيادات لمساعدة المرضى وأعوان المعهد على الإقلاع عن التدخين، وذلك بإشراف طاقم طبي مختص. آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء. والإدارة العامة للأداءات تفيد بأنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي، وذلك دون دفع خطايا. في أخبار العالم، وصول 9 شهداء على الأقل و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء خرق قوات الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اليوم اعتداءاته على عدة قرى ومدن جنوبي لبنان عبر التفجير ونسف المنازل السكنية وإلقاء القنابل وإضرام النيران. وزير الحرب الأمريكي يقول اليوم أن هناك تنسيقا تاما ومباشرا مع وزير الخزانة بشأن ما وصفه بالضغط الاقتصادي الهائل على إيران، مؤكدا أن طهران لا تستطيع تحمل هذا الضغط وأن اقتصادها في حالة انهيار مستمر. وختاما، الرئاسة الإيرانية تفيد اليوم بأن الرئيس مسعود بزجكيان أبلغ قائد الجيش الباكستاني أنه على الولايات المتحدة تصحيح لهجتها ونهجها في التعامل مع طهران بدلا من سياسة الإملاءات والإكراه. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
7: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
2: اسمع وخليك على الموجة.
5: على الموجة.
2: على الموجة.
8: علي الموجة، علي، وخليكم في الاستماع للإذاعة الوطنية. كل عيد وأنتم بخير، كل عيد وأنتم أوفياء للإذاعة الوطنية، إذاعة الجمهورية التونسية. مولد نبوي مبارك بالتأكيد عليكم الكل وعلى تونس وعلى كل مسلمي الدنيا. واليوم يوم مبارك كما قلت على التوينسة، لأنه فيه التتويجات. زميلنا حبيب قويسم من قسم الرياضة،
0: يعطيك صحة أحلام، مولد مبارك عليك وعلى أمة الإسلامية والتونسيين بالطبيعة خصوصا، وشهير الكيفي نرجع بالطبيعة تبعته معنا في فلاش سبور. ميداليات برونزية في الكرة الحديدية، وتوا أيضا ميدالية أخرى نتبعها مع شهير الكيفي معنا في المباشر من مدينة طرنطو ببث إذاعة تونسية. شهير،
1: مرحبا حبيب من جديد، انت بحذاك احلام في الاستوديو، انا بحذايا احلام ايضا هنا في القاع، احلام الحاج حسن وايضا منى الباجي اللي مازالوا كيتوجوا بالميداليه البرونزيه. بالنسبه للمواجهه الذكوري لحد الان 11-8 للمنتخب الفرنسي في الجوله الاخيره. باهي خلينا ناخذ معانا المتوجين، نبدا معاك بالطبيعه منى علي الصباح هي توا في الثنائي اكيد ما تنجم
0: شهير
8: انقطع الصوت،
0: نحاولوا
9: نستذهب وكل سنة كانت اون ديسيبسيون على غالب، حاولنا قاتلنا للاخر باش نرفعوا رايه البلاد كاو، ما مكتب كان هذا ما كتبونا كان زوز برونز هذوما. بالنسبه لي انا البرونز تاع الصباح عباره ذهبيه، معناها مع التحكيم كيفاش كان مش في معايا في صالحي والكل، وتوانا وحلام معناها حاولنا معناها نكونوا زاده يد واحده باش نفوزوا على المنتخب التركي اللي منتخب قاعد معناها من البلدان اللي قاعده تتحسن في البيتونك، معناها البارح عملوا مباراه قويه مع فرنسا، واحنا اليوم حاولنا معناها نكونوا من الاول بدايه قويه باش نجموا نفوزوا بالميداليه ذي البرونزيه.
1: مبروك اكيد الميداليه. احلام زاد اليوم المتوجات معنا، احلام الحاج حسن كيفاش كانت المواجهه بينك وبين الاتراك هذوما مع منى؟ شفنا تفاهم كبير بيناتك.
10: بالنسبه لي اني اول مشاركه في العاب البحر الابيض المتوسط، وانا في لي فور باش نروحوا بالذهاب، ما لا غالب خسرنا مباريات ضد اسبانيا فارق نقطه كهو، دومي فينا لعبنا كونتر تركيا، المواجهه احنا لعبنا ضدهم في الادوار الاولى، دونك عندنا فكره كيفاش هما يلعبوا ونا في الفوق وربحناهم الحمد لله. ربي كتب باش نروحوا بالذهب، ما احنا حابين نروحوا بالذهب، ما كتبش نروحوا بالبرونز.
1: حتى البرونزيه في اول مشاركه ظهر لي تسمى حاجه ايجابيه بالنسبه ليكم على الخبره نتاع منى، بالطبيعه هذا الكل فاد المنتخب التونسي
10: اكيد جدا، هي باهيه ميداليه برونزيه، ما احنا طمحنا للمخير اللي هي الذهب ما كها ولا غالب.
1: مبروك على كل البرونزيه، مبروك للثنائي التونسي، ومازال الثنائي التونسي الاخر حبيبي يحاول يرجع في النتيجه 11-8 حاليا، صعبت شوي الامور ولكن الجوله الاخيره ان شاء الله علاش لا يرجعوا فيها. نبقاو في المتابعه، اذا كان ثم البرونزيه اذا كان ثم التتويج يكونوا موجودين معنا من بعد شوي.
0: اكيد يعطيك الصحه شهير الكافي، لحد الان 10 ميداليات، واحده ذهبيه زوز فضيه وسبعه ميداليات برونزيه، ان شاء الله بالتوفيق للبعثه التونسيه هكا بطبيعه كونوا في تغطيه شامله وكافيه مع بعثة الاذاعه التونسيه شهير الكافي لطرنتو. يعطيك الصحه عليها.
8: يعيشك، مبروك لينا، مبروك لتونس، وان شاء الله بمزيد من التتويجات. هي قالت حبينا على الذهبيه، يا اخي حصلنا البرونزيه ما يسالش.
0: في الكره الحديديه بطبيعه في منافسه كبيره برشا مع التايكواندو، اكثر رياضه متوجه في البعثه التونسيه، وان شاء الله علاش لي فعلنا نجموا ناخذوا ميداليه ذهبيه رمي بالدق ان شاء الله 6:30 مع اشرف في الزواوي لتاهل الدور النهائي. توا ميداليه فضيه حاصله، لكن احنا نطمحوا ان شاء الله في ميداليه ذهبيه
8: ان شاء الله يا ربي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: اليوم مع أحلام سحري، ديما معكم، ديما على الموجة،
2: ديما معكم، ديما على الموجة. ومعنا أيمن التنفوري في قيادة هذه الرحلة حتى الأربعة متاع العشية، بعد يواصل أيمن احنا حتى الأربعة. فاطمة أيضا تنضم لنا، فاطمة عبار زميلتنا، أهلا وسهلا ومرحبا في التنسيق العام للحصة، وفاروق زارعي في تأمين الصورة الرقمية. انطلقنا بالأشهر أغنية تونسية، التعليلة التونسية هكا نسميها في تونس، التعليلة نزيد النبي وفرحنا به، هذا المديح الديني الشهير اللي يعتبر عنوان الفرحة في تونس. يعني ما فماش فرحة من نبدأوهاش بالتعليلة هذه. التعليلة غنيوها العديد من الأصوات التونسية، حتى في الجزائر تغنيت وسمعتها أنا، لكن أنا ديما نحبها بالنسخة اللي كنا نسمع فيها بصوت محمد اللاجمي، تعجبني برشا النسخة هذه. وتنفيذ فرقة الإذاعة، شنو رأيكم انتم؟ ماذا بيا تعليقكم على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية؟ نذكر أنه نزيد النبي وفرحنا به، التعليلة هذه من ألحان أحمد الوافي. مازلنا معاكم مواصلين، إذا اليوم توافق ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026 يوم الثلاثاء 25 أوت الموافق ل 12 ربيع الأول 1448، هذا هو تاريخ اليوم بالميلادي وبالهجري اللي خلد أعظم حدث في تاريخ البشرية، وهو مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حدث عظيم لأنه غير مجرى التاريخ تماما وأخرج البشرية من الظلمات إلى النور. في تونس عنا تاريخ طويل مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، المراجع تقول أنه الاحتفالات انطلقت منذ الدولة الفاطمية، منذ ذلك العهد مع الدولة الفاطمية في المهدية ثم في القاهرة، لكن حتى بعد سقوط الدولة الفاطمية ترسخ هذا الاحتفال عند التوانسة وأصبح من عادات التوانسة، بل أصبح من السمات الثابتة في الشخصية التونسية. ودلالات هذا الاحتفال عنا في تونس جميلة جدا، لذلك يتم التشجيع عليها. كبراتنا، علماءنا، رجال الدين يشجعوا على هذا الاحتفال لأنه فيه ارتسامات برشا قيم نبيلة، كما التضامن، كما التصالح، كما الجمال، كما الفرحة. وتقعد أكلة العسيدة من بين مظاهر هذا الاحتفال. الزقوق والسنين غالي شوية طبعا، إلى جانب الفاكهة اللي سومها ارتفع بالباهي زادة. ومع ذلك تحرص العائلات التونسية أنها ما تفرطش في هذه العادة الجميلة، وكل قدير وقدره. هذا إلى جانب العادات الأخرى اللي تتمظهر في الاحتفالات بهذا اليوم الفضيل، كما حلقات الذكر والتلاوة والمدائح والأذكار. نشوفوا هذا في الزوايا كما زاوية سيدي بالحسن، ولا في الجوامع أيضا، جامع عقبة الشهير، الاحتفالات غاديك عدد استمر لأيام وأيام، أيضا جامع الزيتونة، وتقريبا كل جوامع الجمهورية التونسية نلقوا فيها يوم المولد وليلة المولد هذه حلقات ذكر والتلاوة والمدائح. هذا الجمع ما بين الطابع الديني والطابع الفني والجمالي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس هو اللي شكل حسب رأيي خلاصة الشخصية التونسية، التركيبة العجيبة هذه المتفردة، تركيبة التونسي، تركيبة اجتماعية نفسية لا مثيل لها في العالم. التونسي تونسي يحب الفرحة ويحافظ على أصول دينه أيضا وتعاليمه السمحة. هذا هو اللي حبيت نقوله بمناسبة هذا اليوم. يعني خلينا نحتفل ونستمر بالاحتفال بهذا اليوم الفضيل، سواء في وجود العسيدة أو في غير وجود العسيدة، حتى بالعسيدة البيضة مثالش.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما. اسمع وخليك على الموجة.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. قبل الفاصل تحدثنا عن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف اللي أصبحت من العادات والتقاليد اللي طبعت شخصية التونسي منذ العهد الفاطمي. زيارة القيروان أيضا في المولد من العادات زاد الراسخة عند بعض التوانسة، والعديد من التوانسة يحرصوا على أنهم يكونوا في القروان ليلة المولد النبوي الشريف ويوم المولد النبوي الشريف. سعيدة جدا باستقبال زميلنا الصحفي مكرم الهداجي من هناك حيث هو في القيروان الحبيبة. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا مكرم.
4: أهلا وسهلا بك حلومة، تحية ليك، إن شاء الله مولد مبارك لكل التوانسة، لكل الزملاء، لكل الأصدقاء. إن شاء الله مؤسسة الإذاعة التونسية وأعوانها بألف خير، وإن شاء الله مزيد من النجاح للجميع.
3: أمين يا ربي. تحدثت عن التوانسة اللي يحرصوا على أنهم يكونوا في القيروان ليلة المولد ويوم المولد. الظروف المناخية في النهارين هذوما كانت يعني مش ولا بد. البارح فما عاصفة يبدو لي في القيروان، النهارين هذوما الطقس حار. كيفاش عملوا النزلاء في القيروان السياح التوانسة اللي حبوا يكونوا موجودين في هذا الموعد؟
4: بالضبط أحلام هي. نعم. في الحقيقة معناتها البرمجة كما استنسنا في السنوات الماضية بالنسبة لجمعية الاحتفالات الدولية للمولد النبوي الشريف، تعرف أحلام أني تتوزع على كامل اليوم الأنشطة. نعم. معناتها البرنامج بتاعها يكون برنامج ثري على كامل اليوم منذ الصباح، يعني في مختلف المعالم، في مختلف الساحات، في مختلف دور العبادة تلقى أنشطة متعددة. السنة بالنسبة لخصوصية المولد هذا العام، تعرف درجات حرارة جت قائدة في أواخر فصل الصيف، إدارة المهرجان كانت استبقت كل ذلك خلال البرمجة متاحة منذ فترة وعينت تقريبا جل التظاهرات خلال الفترة المسائية، يعني انطلاقا تقريبا من 5:30 تنطلق الفعاليات في مختلف الأماكن اللي استنسوا بها زوار مدينة القيروان. أثناء بالتحديد تعرف خاصة معناتها البارحة ويوم أمس الأول تقريبا درجات حرارة بدأت تاخذ في منحة تصاعدي. تقريبا البارح في القيروان 42 درجة، اليوم 44 درجة وماشية في نسق تصاعدي. فزوار مدينة القيروان تقريبا أحلام منذ قدومهم التجؤوا إلى دور الضيافة، كذلك التجؤوا إلى النزل، التجؤوا إلى ربما حتى القراوة، يعني قاعدين يفتحوا في ديارهم للزوار. معناتها سقيفة ووسط الدار يبقى للزوار وتكون الأبواب مفتوحة لاستقبال الزوار، تخصيص الحلويات القيروانية، مياه الشرب، يعني توفير كل المستلزمات بالنسبة للزوار اللي يجيوا لهنا. كذلك النزل تقريبا معناتها نسبة الحجوزات تجاوزت 98% وحتى أكثر، معناتها حسب تصريح مندوب السياحة في الجهة، يعني حركية كبيرة. البارح أحلام تقريبا الطقس كان حار جدا، معناتها المسلك السياحي خذا نشاط كبير خلال الفترة المسائية مع قدوم الزوار اللي خير تقريبا العديد منهم أنه يجي في الفترة المسائية، عديد معناتها الحافلات من مختلف جهات الجمهورية خاصة من معناتها من تونس وكذلك من حتى خارج تونس. أحلام شفنا عديد الجنس كان البارح في القيروان، شفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، من دولة قطر، من الجزائر الشقيق، من ليبيا، من المغرب يعني من موريتانيا عديد الدول والجنسيات كانت حاضرة للاحتفال وعيش أجواء المولد النبوي الشريف في القيروان. قلت الذروة كانت خلال الفترة المسائية أحلام خاصة الحركية في المسلك السياحي اللي ينطلق من باب الجلادين وصولا إلى المدينة العتيقة معتها بكل دكاكينها، دكاكين البخور، دكاكين كذلك النحاس القيرواني، دكاكين الحلويات المقروض، دكاكين الصناعات التقليدية الحاية، الجبة القيروانية، العجار، معناتها السفتاري، البرنوس، يعني كانت حاضرة. وحتى اللي يجي مع القيروان قاعد يقتني في هذه الصناعات التقليدية اللي تعبر على تاريخ القيروان ومع رمزيتها. نمشي والقدام شوية كذلك أحلام في المسلك السياحي وصولا إلى باب تونس معناتها، ثم إلى جريحاب جامع عقبة بن نافع اللي عاش تقريبا خلال الفترة المسائية الموكب الديني الرسمي بشرف سيد وزير السياحة ووالي القيروان، وتم فيه توزيع جوائز القرآن الكريم والحديث معناتها خلال الفترة المسائية. الطقس كان حار صحيح لكن الحركية كانت نعم. أكبر خلال الفترة المسائية
3: نعم.
4: وصولا أحلام إلى السهرة الكبرى انت حكيت على الطقس معناتها والعاش.
3: أي باش نسألك مكرم قبل أن تستمر يعني في وصف البرنامج، التقلبات الجوية المفاجئة اللي صارت البارح هل تسببت في بعض الأضرار أم لا؟ يعني طمنا أولا.
4: بالفعل أحلام هي تقريبا قبل لحظات من الزهرة الرئيسية والسبق الرئيسي مع الاحتفالات الدولية للمولد النبوي الشريف اللي هو عرض صوفي ضخم معناتها في ساحة ولاد فرحان زوار الحضرة لمرشد بوليلة. قبل بلحظات تقريبا أحلام بعشر أو ربع ساعة انطلقت عاصفة معناتها رياح قوية جدا مصحوبة بالرمال كذلك بعض الأمطار، ارتفاع كذلك في درجات الحرارة خلى ربما الزوار يغادروا عدد كبير منهم ساحة ولاد فرحان ويدخلوا أكثر لمدينة القيروان ويرجعوا لمعناتها باب الجلادين وإلا للمدينة العتيقة. رياح كانت قوية برشا في الحقيقة أحلام، أتربة بعض الأمطار، حتى بعض معناتها الرعود كانت حاضرة، فغادر معناتها عدد كبير من الزوار اللي كانوا باش يحضروا الحفل هذايا تقريبا في حدود 80 ألف معناتها من الجماهير اللي كانت حاضرة فقط في ساحة ولاد فرحان خلال العرض الليلي، فغادروا جلهم المكان وبقى عدد آخر زاول معناتها مكانه في الساحة. وجدنا بعض الأخبار معناتها ربما من الفرقة الموسيقية أكدت أنه ربما سيتم إلغاء الحفل، لكن تقريبا أحلام في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تواصل الحفل واستمر معناتها مرشد بوليلا كان قدم معناتها عرض من خلال عديد الأغاني الصوفية التونسية خاصة القيروانية اللي كانت حاضرة، بقى عدد كبير من الجماهير الحقيقة، عدد تم عدد غادر تم عدد خير البقاء في ساحة ولاد فرحان إلى أن معناتها تم إقرار رسميا عودة الحفل واستمتعوا بالعرض هذايا اللي هو أحلام تواصل درجات الحرارة تقريبا مرتفعة في حدود 43 درجة، لكن والحمد لله ربما اليوم نقصد الرطوبة نوعا ما، ثم صعوبة في التنفس خاصة في اليومين الفارسين، تعرف الرطوبة عالية في مختلف جهات الجمهورية أحلام، لكن اليوم الحمد لله صحيح الحرارة مرتفعة لكن الرطوبة خفت ومعناتها تراجعت على اللي عشناه البارح والبارح.
3: الحمد لله الحمد لله. يعني مازالت متواصلة الفعاليات، الاختتام اليوم
4: بالفعل أحلام اليوم الصباح تقريبا عشنا معتها اليوم نعيشه اليوم معتها مش عشنا لكن نعيشه هذا اليوم معتها منذ الصباح الباكر وصولا إلى الفترة المسائية، اليوم الاختتامي من برنامج الاحتفالات الدولية لذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان. الفترة الصباحية أحلام كانت فيها أحياء المولودية وسرد السيرة النبوية، كان في مقام الجزام البلوي في السيد الصحبي، كذلك كانت ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها في دار العلويني بالقرب من جامع عقبة ابن نافع. تواصل كذلك المعارض اللي ما زالت تواصل منذ أيام في القيروان كما المعرض التجاري في ساحة سيد يوسف الدهماني، المعرض الوطني أيضا للصناعات التقليدية في المركب الثقافي سيد ابن الفرات، المعرض كذلك التجاري أرتستور في فضاء الخيمة بنزل القصبة. خلال الفترة المسائية أحلام تقريبا انطلاقا من الساعة الخامسة نعيش مع سلاميف محمد حمودة وبتكون إن شاء الله في مركز رعاية المسنين باش نتفقد ونطلوا على أبانا وأمهاتنا في دار المسنين ونعيشوهم أجواء المولد النبوي الشريف، تكون حاضرة كذلك العقيدة بكل أنواعها لأبائنا وأمهاتنا. كذلك الستة متاع العشية أحلام استنسنا بالفقرة هذه في القيروان وكذلك في مهرجان المولد اللي هي خارجة المولد باللباس التقليدي القيرواني لعدد كبير من شباب القيروان إن شاء الله يخرجوا ويجوبوا المسلك السياحي وصولا إلى باحة جامع عقبة ابن نافع بالبرنوس القيرواني بالجبة القيروانية بالعشار بكذلك الستاري بمعناتها الكادرون بايضا معناتها كل معناتها الانواع نتاع اللباس التقليدي القيرواني سواء الشتوي او الصيفي تكون حاضره للعرض والا معناتها باش يكتشفوها زوار القيروان ويعرفوا تاريخها ويعرفوا معناتها شنو كان يلبس القيرواني الزمني القديم. ان شاء الله ايضا في السهره انطلاقا من الساعه الثامنه كما شهدنا البارح ايضا احلام محكيش عليه اللي هو العرض الضيفي اللي كان عرض ممتاز جدا ولقى تفاعل كبير جدا من الجماهير اللي كانت حاضره اللي جسد تاريخ القيروان تاريخ عقبه بن نافع تاريخ الفتوحات الاسلاميه في القيروان تاريخ معناتها تصدر القيروان للمشهد الافريقي وعاصمه افريقيه معناتها وبوابه دخول الاسلام معناتها المغرب الاسلامي كان عرض ضوئي جميل جدا يتواصل زاد الليله في يومه الثاني بتصور جديد بفكرة جديدة إن شاء الله تكون حاضرة على جدران وباحة جامع عقبة ابن نافع ينجموا الزوار معناتها اللي مازالوا في القيروان ولا باش يجيو ينجموا يستمتعوا به ومسك الختام إن شاء الله أحلام التسعة ونصف إن شاء الله بعرض الاختتام تحت عنوان الخلة لأحمد زيتون عرض صوفي ضخم إن شاء الله باش يكون في المركب الثقافي السد ابن الفرات ومعناتها الحمد لله إلى حدود هذا اليوم معناتها زوار القيروان عاشوا على معناتها أطباق دسمة جدا سواء ثقافية سواء دينية سواء روحانية سواء سياحية سواء اكتشافية معناتها كانت معناتها دورة ممتازة جدا وإن شاء الله معناتها اللي زار القيروان كما نقولوا اللي يجي معناتها أحلام
3: يرجع لها
4: القيروان وخاصة يشرب من بير بروتة معناتها اللي يشرب شرب ماء معناتها باردة من بير بروتة اللي خرجها جمل فإنه يرجع للقيروان إن شاء الله كل الثوار اللي جاوا يعادوا يرجعوا للقيروان ويستمتعوا به
3: إن شاء الله. مكرم وانت حكيت على الذاكرة والتاريخ القيرواني أنا نحب نذكر السادة المستمعين ونذكرك أنت أيضا مكرم بحنجرة تونسية قيروانية عريقة جدا عبد المجيد بن سعد يا مكرم يقدر الله يا بن مراد
4: رمز بن رموز القيروان أكيد صوت ممتاز جدا أكيد التوانسة كل يعرفوه حاجة منا معناتها وفينا وإن شاء الله معناتها ربي هذا اللي نحبوه نحن نحبوا الطبع القيرواني موجود في كل مكان يعطيك الصحة أحلام على الاختيار
3: يعيشك شكرا ليك مكرم

0: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ارتفاع صادرات التمور التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 25 و2026 إلى ما يزيد عن 144 ألف طن مقابل أكثر من 27 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.3% وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. قطع دوري للكهرباء بعدة مناطق من البلاد بين الساعة الواحدة والخامسة بعد الزوال وفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد الأربعاء هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس، وتتضمن هذه المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل. في العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، معبرة عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم جراء غارات وإطلاق نار صهيوني على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وعلى الجبهة اللبنانية غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات إسرائيلية تستهدف عدة مدن وبلدات جنوبية في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع أحلام مساحلي في على الموجة. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
7: الإذاعة الوطنية
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
9: أم البدايات.
8: الإذاعة الوطنية التونسية
7: انطلاقا من 20 أوت، هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
5: اسمع
10: اسمع
9: وخليك على الموجة.
8: على الموجة.
9: على الموجة.

الله الله على هذا الأداء، أداء رائع حقيقة. قصة النبي عليه السلام والصبي لدرصاف الحمداني، أداء آخر أكثر من رائع، نطرب له بل ونخشع له، لأنه صاحب الصوت تعودنا منه الإنشاد الديني في أبهى تجلياته. أتحدث عن المنشد أحمد جلمام اللي صيته وصل لأستراليا والهند. لنا كل الشرف حقيقة باستضافة هذا المنشد، هذا الاسم الكبير أحمد جلمام، على موجات الإذاعة الوطنية، وهو في الحقيقة ابن الإذاعة. أهلا وسهلا ومرحبا سيد أحمد. ألو ألو ألو سيد أحمد، أنت على الهواء مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية. ألو، مثالش نعاودوا الاتصال به. فاطمة، سيد أحمد جلمام هو ضيفنا بصفته الليلة، عنده افتتاح مهرجان الحوت بحلق الواد، هذا المهرجان الذي يعود إلى الانتظام بعد انقطاع دام 3 سنوات. يعني سهرة جميلة بالتأكيد ستكون الليلة مع سيد أحمد جلمام، سهرة دينية. والافتتاح باش يكون العشية بكرنفال كبير، وأيضا سيحتفل شارع روزفلت اللي تعرفوه بأطباق شهية من السمك. ثمن الطبق الواحد تم تحديده ب14 دينار للناس اللي تحب تلتحق بهذا المهرجان، مهرجان الحوت الصباح صحفة العسيدة، ونختموه النهار بعشاء في حلق الواد، طبق من الحوت الشهي وسهرية مع سيد أحمد جلمام. سيد أحمد جلمام إن شاء الله ارجعها معانا. ألو، عسلامة سيد أحمد. ألو سيد أحمد جلمام، أهلا وسهلا ومرحبا سيد أحمد. ماهوش في الاستماع أيمن. سيد أحمد مثالش، نمشي والفاصل الغنائي وثم نعود. قصيدة الهمزية للمنشد أحمد جلمام، شنو رأيك أيمن؟

0: صلى الله على محمد. نعود ونستمع إلى قصيدة الهمزية بصوت المنشد أحمد جلمام اللي ينضم منا الآن. أهلا وسهلا ومرحبا سيد أحمد.
1: مرحبا بكم الكل وبالمواطنين التونسي الكل، إن شاء الله مولدهم مبروك والعالم الإسلامي الكل مبروك بهالمناسبة الطيبة ذي.
0: وانت ايضا
1: ان شاء الله
0: وانت ايضا مولدك مبروك وكل عام وانت حي بخير. اذا سيد احمد الليله باش تكون موجود في حلق الويت في افتتاح مهرجان الحوت.
1: الله، هو تزامن مهرجان الحوت مع المولد النبوي الشريف.
0: نعم،
1: وكانت ملامسه كبيره من اللجنه بتاع مهرجان حلق الويت انه يحطوا الرجل المناسب في المناسب المناسب.
0: اكيد بالطبع. نعم،
1: الحمد لله رب العالمين. وهي لا معناتها محضر روحي.
0: أي،
1: وكما تعرف الجمهور متاع حلق الواد هو جمهور خاص جدا.
0: نعم، معناتها
1: يتراوح بين الامتداد الديني والحضرة وبين الشو شوية، معناتها هو جاي زادة معناتها في حالة صيف شوية ديفول مو.
0: أي،
1: نعملوا حاجة سخونة شوية ماهيش متاع مناش باش نقولوا يا لطيف وبرشا باش نلطفوا على هالطقس هذايا شويه وكل ربي يحاولنا ان شاء الله عليه.
0: امين يا رب.
1: ومن بعد ندخلوا في الجو التونسي بتاعنا الحضره.
0: اي،
1: هذا هو ان شاء الله.
0: انت تعودت سيد احمد مع الجماهير التونسيه من خلال العديد من الحفلات اللي قدمتها سواء في مهرجان المدينه في رمضان اللي تعدى ولا اللي قبل، وايضا حتى الجماهير العالميه. يعني انت ما شاء الله الصيت متاعك كما كنت نحكي قبليك وصل للهند واستراليا.
1: والله كل واحد نعاملوه بالثقافة متاعه. توحنا ثقافتنا الحقيقة به دينيا عنا جو الحضرة وعنا حاجة سخونة شوية كل شيء يحبوها حتى البرة يحبوها. ممكن نمشي البرة نعمل شوية دراسة هكا شوية على السيمفونيات وعلى على الأناشيد الدينية اللي هي موجودة غاديكة وكل، ولابد نكون معناتها ملم شوية بالأناشيد الدينية عالميا. فهمتي؟ هذا علاش أنا كنت في الأوبرا متاع فيان وعملت حاجة حلوة برشا. ما قعدتش في الرومبوان اللي أنا فيه من الأول، هذاك هو البداية متاعي. ما ديما قاعد نتطور بشوية بشوية بشوية.
0: نعم سيد أحمد، كي تقول لي ملم بالأناشيد العالمية يعني نعم. بمعنى تحفظ يعني بلغات أخرى وماذا؟
1: ما نعتقدش، ولكن الموسيقى هي حتى ما فيهاش حفاظ، هو الميزيك هي هي هي ديجا هي التعبير،
0: هي لغة عالمية. نعم،
1: يعطيك الصحة. حتى إذا كان أنا ما نحفظش اللغات الكل، معناتها ممكن بالإنجليزي والفرنسي نحفظ والعربية. لكن لكن لكن الآهات هي في في الفن الصوفي. الآهات عندها دليل كبير ياسر وعندها مدلول كبير ياسر على تصرفات المتصوف والمنشد الديني. اشتر الأغاني متاعي اللي عملتها البرة في كابادوكيا وفي في برشا بلايص في العالم عملتها.
0: نعم،
1: بالآهات معناتها. هذا هو.
0: ايوه، وتوصل هذا الإحساس هو اللي يخرج.
1: توصل برشا، توصل برشا. أيوة، برشا برشا توصل. عبارة على سيمفونية معناتها، خاطر ما استعملش أنا الآهات بركة كيكة، نستعملها دي تريبل شون ونعمل فيها الهارموني ونعمل فيها برشا حاجات. فهمت؟ معناتك الدوبل سون هذاك وكل نعمل. أيوة، صفيت صفيت من الناس نمشيو حتى بالعشرين والثلاثين واحد.
0: نعم،
1: نعملوا برا.
0: حضور بنتك معاك وإحنا نعلم أنها دارسة للموسيقى، هل له دور في هذا سيد أحمد؟
1: له دور كبير جدا، خاطر أنا عصامي الحقيقة.
0: أنا
1: الدور متاع بنتي هو أنه تأثر البرنامج تأثره، خاطر كنت قبل أن نمشي نقوله وإحنا بعلي بلغتنا العامية من ندخل على الركح ونعمل اللي نحب عليهم، ولكن ربي هكم وفقني بشوية بشوية الفضل لله. لكن الدراسة الموضوع الموسيقي نروح حاجة خارقة العادة، أنه تنوط الحاجة وتطمنها تكون منوطة وكل شيء باهية باش ما تنساهاش، خاطرك الارتجال هذاك.
0: نعم،
1: ينجم المرة الجاية كي باش تعمله ما تنجيش هو بيدو. دونك توا دخلت علينا الآلات الموسيقية زادة كل شيء كما كنا نحكيه عالميا. بنتي الحقيقة تقنن دارسة معناتها أستاذ موسيقى بالقدا بالقدا،
0: ويعطيني
1: الصحة تعرف كيفاش تقنن الأشياء علميا وكذا.
0: نعم، في عرض الليلة باش تكون موجودة معاك هي؟
1: لا هي مش معايا على خاطر انا خيرت حلق الويد نعمل جو حذره، ما كذبش عليك الحق،
0: اي
1: تعرف الناس يحبوا ديفو المو
0: اي نعم
1: ومبي سمعت بيها باش تتعبى بالكدا وكل
0: اكيد.
1: مش تو انا بتاع الحذره، وانا ابريتو، وانا قبل ما نكون مقرا ونكون فنان معناتها عالمي كل شيء، الحقيقه انا معناتها ولد الحذره، ولد السلاميه نتاع عام 80 حضرت على المشايخ والكل، دونك هذا ما يمنعش كونه باش انا نعمل الجو نتاعنا هذاك التونسي، فهمتني؟ ما نقعدش نتفلسف برشا، التوانسه تحب لو ريتم هكا بالكدا وتحب الحاجات نتاعنا هكا التراثيه وكل، دونك عملت على الشيء هذا ان شاء الله.
0: هذا هو من الناس اللي تسمع فينا سهريه مزيانه برشا كما كان يحكي سيد احمد، تنتظر قدرة. فيكم في حلق الويد، اعطينا الفضاء نذكروهم وين بالضبط باش يلتحقوا
1: بيه. في البراتل نتاع حلق الويد اللي هي معروفه بكلمه البراتل هكا يقولوا لها في قلب حلق الويد، معناتها في غاديك في حلق الويد كازينو غادي كبيره برشا، البقعه كبيره برشا فين كان المناج غاديك، هذا ما قاله لي السيد مدير المهرجان.
0: اي نعم، اللي البارح كان ضيفنا الممثل صلاح مصدق.
1: يعطيه الصحة في الاختيار، هو كلمني انا شخصيا قال لي راهو بما انه مناسبة مولد، فالجدير بينا انه نجيبوا احمد جلمام خلي نتذكروا المولد في اياماته القديمة وكل. ونعملوا جو به كل شيء.
0: فعلا فعلا اختيار صائب وفي محله. أنت كنت تحكي سيد أحمد على أنك ابن الحضرة وابن السلمية، أنت أيضا ابن الإذاعة الوطنية، والإذاعة الوطنية صوتها أدخل في الهوية الصوتية متاعها متاع الإذاعة، صوتك أنت عفوا.
1: نعم كبير علي الإذاعة الوطنية على خاطر ما نجمش يكون أحمد جلمان بدون الإعلام الوطني متاعنا، معناتها أنا وقت اللي كنت صغير نتفكر نواري بلون في التلفزة الوطنية، عملت مع حميد عجاج بنواري بلوم، زرت نعمل في قمرة الليل والكل.
0: نعم.
1: وبعد قاعدة تتبع فيا الوطنية بشوية بشوية بشوية حتى لين غذيت المسار متاعي والحمد لله، والتو نعترف لها بالفضل متاعها بكل صراحة.
0: كما عنا فيروز يوميا السبعة ونص في يوم سعيد، هذيك حاجة أساسية، عنا أحمد جلمام الستة متاع الصباح، حاجة هذيك دخلت يعني في الهوية الصوتية للإذاعة الوطنية.
1: يا ربي إن شاء الله، بارك الله فيكم الكل، بارك الله فيكم. عايش
0: يفضلك، احنا فرحانين برشا باستضافتك سيد أحمد.
1: الله يفرحكم الكل
0: إن شاء الله. المرة جاية تنورنا في استوديو، مرحبا.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك، ينوركم إن شاء الله.
0: وموفق الليلة بإذن الله.
1: يوفقكم ان شاء الله ربي بسلامه. عايش
0: يعيشك بسلامه، كل عام وانت حي بخير. اذا كما كان يحكي السيد احمد على مهرجان عيد الحوت بحلق الواد، اللي الليله هو باش يحيي السهره نتاعو، سهره باش تكون في اجواء تحمل هيك الطابع الديني، لكن كما يحبوا التوانسه الحضره والسلاميه. اليوم كما قلت الافتتاح الرسمي بعد غياب 3 سنوات سيكون في شكل كرنفال يجوب مدينه حلق الوادي في أجواء احتفالية بالتأكيد، تفتتح المناسبة والأهالي والزوار باش يكونوا موجودين أكيد في شوارع المدينة، مدينة حلق الواد. بعد الكرنفال يكون الموعد على الساعة 10 مع سهرة الفنان أحمد جلمام، لتتواصل بذلك أولى ليالي مهرجان عيد الحوت غدوة 26 أوت. أيضا عندكم برنامج حافل، فما عرض تجليت في 9 متاع الليل، يليه عرض زهرة بوشناق دانس بداية من الساعة 10، ويتواصل مهرجان الحوت لليوم الثالث نهار 27 أوت اللي هو يوم الاختتام، تختتم البرمجة الفنية إذا مع سهرة الفنانة أسماء بن أحمد، وذلك بداية من الساعة 10. ولا تقتصر، نزيد نذكركم فعاليات مهرجان عيد الحوت على السهرات الفنية فقط، لكن يتضمن راهو البرنامج كذلك فضاء لبيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك بساحة البراتل كما كان يحكي سيد أحمد، على امتداد 3 أيام تلقاو الفضاء هذا مفتوح، مما يتيح للمواطنين اقتناء الأسماك الطازجة مباشرة، تشري الحوت فرشك من بحره، كما أيضا تجمو زادة تمشي وتاكلوا الحوت في مختلف المحلات والمطاعم بحلق الواد. بالمناسبة شارع روزفلت باش يكون مخصص للتوانسة اليوم، فماشي كرهب كما البارح قال لنا سي صلاح مصباح، يمنع دخول السيارات لهذا الشارع سلاح مصدق، عفوا نايس قلت سلاح مصبيح، تحية للفنان سلاح مصبيح. سلاح مصدق مدير المهرجان اللي قال أنه سيتم توفير أطباق السمك كامل، الأطباق تكون كاملة بسعر موحد قدره 14 دينار في إطار تسعيرة خاصة بعيد الحوت. هذا باش يتيح للعائلات والزوار الاستمتاع إذن بالأطباق البحرية بأسعار يظهر لي في المتناول، وهكا تعيش حلق الواد خلال أيام المهرجان على وقع أجواء احتفالية في مختلف أرجاء المدينة تتزامن مع الاحتفالات بالعيد المولد النبوي الشريف.

0: هذا هو أحمد جلمام، الصوت التونسي الضليع في الإنشاد الديني، ربي فضله. سيد أحمد، صوت آخر سنستمع إليه الآن وهو من الأصوات العربية الشجية، نستذكره في هذه المناسبة المولد النبوي الشريف. أتحدث عن الشيخ إبراهيم الفران، واحد من شيوخ الإنشاد في مصر أو من أشهر شيوخ الإنشاد في مصر. ولد سنة 1883 وتوفي في 1947. سنستمع إليه الآن في التعتيرة الشريفة بعد ما سمعنا سيد أحمد جلمام في قصيدة الهمزية.
1: الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

38 دقيقة بعد الساعة الثالثة الآن بتوقيت تونس، تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة جدا الحقيقة بأغلب المناطق التونسية، حيث تتجاوز المعدلات العادية في مثل هالوقت من كل عام. نوصل الدرجات مرتفعة بسبعة حتى 11 درجة أكثر من المعدلات العادية الحرارة اليوم، إذن درجاتها القصوى ما بين 42 و 48 درجة، وينتظر أن تتواصل ارتفاع ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى نهاية هذا الأسبوع، دائما طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اللي قلق أكثر هو وجود الشهيل اللي يجعل من الجو خانق الحقيقة، وهذاك علاش ننصح والخبراء ينصحوا أنكم باش ما تخرجوش، والأفضل تجنب التعرض المباشر للشمس والحرارة لأنه درجة الحرارة عالية برشا، وما نخرجوش إلا اضطرارا يهديكم. وهذا من النصائح الأساسية كما قلت للخبراء. أيضا للوقاية من الحر الشديد لابد طبعا من الإكثار من شرب الماء والسوائل بانتظام دون انتظار العطش، وخاصة بالنسبة للكبار، تعرفوا أنه في عمر متقدم الكبار ما عادش يشعروا بالعطش فنتفقدوهم يهديكم، أنهم ننتظروش منهم أنه يطلبوا شرب ماء، تفقدوهم أنتم من حين إلى حين. كذلك الأطفال، وما ننساوش طبعا الحيوانات اللي معانا في الدار وحتى في الشارع، نعملوا كحكيكة الماء قدام الدار في حاجة لابد منها، وأيضا نعمل على ترتيب المكان، نبرده شوية. وهذه طبعا أبرز النصائح اللي يوصي أو توصي بها الخبراء من أجل الوقاية من حرارة الطقس، وربي بردها علينا إن شاء الله، مش تتواصل كما قلت الحرارة لنهاية الأسبوع وحتى آخر شهر أوت، وتنفرج إن شاء الله بإذن الله مع دخول الخريف في سبتمبر إن شاء الله يا ربي، أمطار قادمة لموسم فلاحي زاهر بإذن الله. صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، بصوت جمال الشابي.

0: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أصحاب الهمم باش يكونوا معكم بعد شوية بعد موجز الساعة الرابعة تحديدا في لقاء مباشرة أمن زميلتنا كوثر بن بلالة. أجمل الأوقات نتمنى لكم. أنا أحلام ساحلي مع بقية برامج الإذاعة الوطنية. شكرا أيمن تنفوري، شكرا لك فاطمة عبار، فاروق الزارعي ألف شكر، والتحية موصولة لكم أنتم السادة المستمعين. دمتم أوفياء للإذاعة الوطنية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خريطة اليقظة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والمربين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري، وتوصي البحارة بضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة. بداية من اليوم، معهد صالح عزايز بتونس ينطلق في تنظيم عيادات لمساعدة المرضى وأعوان المعهد على الإقلاع عن التدخين بإشراف طاقم طبي مختص. وتأتي هذه المبادرة في ظل الأرقام المرتفعة للتدخين في تونس وحالات الوفاة المرتبطة بالتدخين. في إطار تطوير خدمة أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي، المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعتمد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه تم إزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من أن أي سفينة أو زورق يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وفق تعبيره. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تكشف عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة ب 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشبكة أطباء السودان تعلن مقتل 27 شخصا جنوب كردوفان جراء هجمات للحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم
2: الأربعة وسبعة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، وفيئنا الكرام وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الاستثنائي، موعد يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، تكونوا سالمين معافين يا ربي، إن شاء الله ربي يقدركم على تجاوز درجات الحرارة القياسية. ديما استعينوا بنصائح الطب، وإن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير، وردوا بالكم على رواحكم. موعدنا اليوم في برنامج أصحاب الهمم فيه نكهة الاحتفالات، كيف لا، وإحنا باش نستقبلوا مجموعة من الأسماء اللي هي تميزت، اللي هي حققت نجاح استثنائي بطبيعة الحال على خاطر الوضعية استثنائية، لأنه عندهم اختلاف، هما عفسوا عليه تجاوزوه ومشيوا حلموا وحقوا حلمتهم ووصلوا حتى إلى تكريم رئيس الجمهورية قيس سعيد. باش نتعرفوا بعد شوية في فقرة سواعد وهمم، فعلى الضيفة الأولى اللي أنا منتشية جدا باستقبالها لهنا في استوديوات الإذاعة الوطنية التونسية، استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، ضيفة مميزة جدا، ظروفها كانت استثنائية ولكن حققت التميز، نجحت في البكالوريا وكرمها رئيس الجمهورية. شكوني هي؟ نكتشفها في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
2: هي غفران بن ميلاد ضيفتنا اليوم، التلميذة النجيبة، وقريبا إن شاء الله يا ربي أيام معدودات باش تولي الطالبة غفران بن ميلاد. غفران مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك مدام كوثر،
2: شرفتني لله، أهلا وسهلا.
3: يعيشك مدام كوثر،
2: صحتك لاباس وجوك باهية؟
3: يعيشك مدام كوثر.
2: وفي توك الغبطة متاعك البكالوريا، وخذينا البكالوريا والكل من أول عام غفرانة.
3: أي الحمد لله من أول عام.
2: الحمد لله، وصلنا إلى تكريم رئيس الجمهورية. دونك أنا اليوم شو قدم غفران بن ميلاد، هي الحائزة على شهادة البكالوريا واللي كرمها رئيس الجمهورية.
3: سي نحب نقول قبل شكر لسيادة رئيس الجمهورية على تكريمه لذوي الهمم.
2: اي وشكر اخر لشكون ينجم يكون وقت اللي احنا وصلنا للبكالوريا، وقت اللي احنا
3: شكر اخر لاسرتي اللي دعمتني وساندتني باش تجاوزت معناتها التحديات الكل وعديت البكالوريا، وكذلك خاصه الشكر لماماتي اللي وقفت معايا وساندتني تلت مسيرتي الدراسية.
2: به غفران بن ميلاد، نبدأ الحكاية معاك، كيفاش بديت؟ أصل الإعاقة منيش منذ الولادة وإلا كيفاش؟ سنوات القراية متاعك باش نختصروهم، ولكن هي تعطينا القصة بالمختصر المفيد، خنوصلوها للرأي العام.
3: بهي أصبحت كفيفة جراء خطأ طبي.
2: أي؟ منذ الولادة خطأ طبي.
3: أي منذ الولادة.
2: أي؟
3: زاولت المرحلة الابتدائية بالمدرسة الخاصة ابن خلدون ببنزرت، ثم زاولت تعليمي الإعدادي والثانوي بمعهد الكفيف ببن عروس، تحصلت على شهادة البكالوريا دورة 2026.
2: ومنها هي كانت الانطلاقة متاعك في أيامات القراية متاعك أو سنوات التعليم متاعك، كان فما صعوبات وقت أنت ككفيفة كإنسانة معناها تستحق ساعات مرافق، كتلميذة صغيرة مازلت معناها تكتشف في الدنيا وتلمس في الدنيا، لقيت صعوبات وإلا لقيت شكون معاك، شكون ساندك؟
3: لقيت صعوبات.
2: أي من نوع أخرى؟
3: تعلم طريقة البرايل.
2: أي
3: وكيفية التنقل من ولاية لولاية، من بنزرت لتونس، خاطر ما هو سهل.
2: اي دونك من بنزرت لتونس كنت انت معناها تبيت لهنا وقت اللي قريت في معهد الكفيف في بن عروسه؟
3: لا، كنا كارين ستوديو انا ومامتي. على خاطري باش انا نقرا.
2: معناها مامتك هي وصلت ضحات معاك باش انت معناها توصلت كمل قرايتك.
3: اي
2: اي فضلها ان شاء الله. الوالد والوالده جاونا اليوم خصيصا من بنزرت باش نحتفيو بيك في هالموعد هذايا اللي احنا نستقبلوا فيه غفران بن ميلاد. الاختصاص في البكالوريا عملت شنية انت؟
3: انا شعبه اداب.
2: شعبه اداب به ومن الاداب. انت حبيت شعبه الاداب والا ليه كانت مفروضه عليك على اعتبار انه معناها شح الاختصاصات بالنسبة لي فقيدي البصر؟
3: هو أنا كنت نحبها كشعبة، كنت ايه؟ مميزة بالنسبة لي.
2: اي ومشيت فيها وعطيت فيها
3: ايه
2: ما عندك.
3: اي عطيت فيها
2: وتميزت
3: ايه. خاصة في فصاحة اللغة العربية.
2: على مستنوية سنوات التعليم متاعك ما كانش فما معناها معدلات ضعيفة ولا حاجة؟ دي ما كنت تقرأ على روحك مجتهدة؟
3: اي القراية أجور تعاون برشا.
2: به غفران بن ميلاد بدينا من مدرسة بنزرت من غاديك بشوية بشوية إلى معهد الكفيف بابن عروس وصولا إلى تكريم رئيس الجمهورية قيس سعيد. كيفاش جاتك المعلومة إنك باش تتكرم؟ احكي لي الحكاية من الأولى، شكون طلبك؟ شكون اتصل بيك؟ نسق الحكاية.
3: كان اتصال من المندوبية، اتصلوا بالمعهد
2: اي
3: بمسيو العربي، معناتها اتصلوا بيه.
2: شكون مسيو العربي هذا؟ تذكر في اسمه وانت تتبسم.
3: هو مدير معهد الكفيف ببن عروس.
2: اي وباهي كان سي العربي.
3: اي باهي كان ديما دعمنا وموفرنا معناتها الظروف الملائمه باش نجمو نقراو.
2: اي ومن بعد شكون اللي بلغك انت اللي معناها قال لك راك يا غفران باش تتكرم؟
3: هما بعد ما اتصلوا بمسيو العربي المدير كلمني مسيو غازي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل الكفيف.
2: ايه؟
3: وقال لي راهو باش يتم تكريمك من قبل السيدة رئيس الجمهورية.
2: باش تحكي لي على ردة فعلك انت، توصفها لي تو وانت بكالوريا اداب، تو صف شعورك.
3: بصراحة كنت مرحلة معناتها باهية برشا، فرحت على الاخر.
2: ايه؟
3: قلت انا الحمد لله اني وصلت للمرتبه هذه بفضل ربي، اني وصلت للمرتبه هذه
2: الحمد لله. اما هو اسعد كان لك البكالوريا ولا التكريم؟ قول الحق غفران.
3: حقيقه التكريم معناتها ما شاء الله يعني
2: كان وقع نفسي كبير. اي الاخرى ربما ثمار، انت قطفت ثمار المجهود نتاعك. التكريم فيه وقع نفسي كبير. تاثير القرايه قلنا ماماتك وقفت معاك، اهلك وماليك، قلت لي معناها فما حاجات زاد انت قاعده تمارس فيهم، تمارس في انشطه اخرى دون القرايه. شنو هي الانشطه هذه؟
3: انا نحفظ القران.
2: اي
3: نقرا تلت اسبوع كامل، نراجع ريفيزيون كل يوم معناتها أجور.
2: ايه؟
3: ونخصص كل مساء وحتى في الليل يعني ساعة ولا نص ساعة نراجع فيها وردي من القرآن الكريم اللي قاعدة نحفظ فيه. وأنا طوى حفظت 15 حزبا، وفي سورة البقرة أنا في الحزب الرابع.
2: ما شاء الله عليك. القرآن وحفظ القرآن أثر عليك على معناها؟
3: أثر علي على خاطر القرآن كان نور في حياتي وكان مصدر غذاء للروح وكان دعم نفسي زادة.
2: ناوي إن شاء الله نكمل ونختم القرآن الكل إن شاء الله بإذن
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي. به غفران مشيت لرئيس الجمهورية، كيفاش حضرت روحك؟ أكل التفاصيل هذيك اللي ربما هكا أنت تتجاوزها راي مهمة أن نسمعوها من اللي معناها تم تبليغك بأنه باش تتكرم في يوم العالم زيادة، مش أي يوم زيادة ومش أي تاريخ، راهو تاريخ مميز جدا. حضرت روحك؟ اخترت لبستك؟ شكون عاونك؟
3: أمي هي اللي كانت اخترت لي معناتها لبستي.
2: اختارت لك لبسة مميزة بمناسبة يوم العالم، دونك ومشينا لقصر الرئاسة. اي
3: نعم.
2: وغادي كاستقبلوكم؟
3: اي استقبلوني بالقدي معناتها. أيه؟ فرحوا بينا وكل شيء، استقبلونا استقبال رائع.
2: اي ووقت اللي سلم عليك الرئيس واعطاك الشهاده نتاعك ان شاء الله راهو صور بطبيعه الحال، صور هي معناها تقعد معناها عندها وقع كبير جدا ويامنها في الاخراج المرئي زميلنا فاروق الزارعي. رئيس الجمهوريه وقت اللي سلمك التكريم نتاعك ما جاش البالك انك تبلغ رساله غفران انك هكا مثلا بينك وبين روحك قلت مصاب، قلت له كل حاجه والا قلت له انت ديجا؟
3: لا انا الحقيقه حبيت نقول، اما بصراحه انا نسيت هالحاجه هذه، تغفلت عليها.
2: اي
3: حبيت نطلب.
2: تغفلت ولا حشمت؟ راح قل لي.
3: خلينا نقول تغفلت.
2: اي بيه.
3: حبيت نطلب من سيده رئيس الجمهوريه مرافقه تساندني في مسيرتي الجامعية، خاطر صعوبة تنقل من مستشفى لمستشفى باش معناتها نعديو الاستاج نتاعنا هذيك فيها صعوبة. وفي سورتو في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة زادة نحبها معناتها تساندني المرافقة تكون معايا موجودة باش نجم أنا نتنقل.
2: أنت خذيت اختصاص اللي هو
3: أخصائية علاج طبيعي.
2: أخصائية علاج طبيعي خذيتها أوتوماتيكمون، معناها كنت فما معناها قبول ديريكت، وإلا لكن فما من الأول تململ، وإلا فما صارت لك إشكالية؟
3: أي صارت لي إشكالية.
2: أي ما قبلوكش من الأول؟
3: لا ما قبلونيش من الأول. والسبب هو صعوبة التنقل.
2: صعوبة التنقل. وصلنا قدام الرئيس وما وصلناش الرسالة متاعنا، دونك اليوم نوصلوها إن شاء الله يا ربي يسمعونا المعنيين بالأمر. وأنا كنت نحكي معاك منذ قليل قلت لك قديش من واحد بشي يبلغ وغيره، عنا ناس مهتمة بفئة ذوي الإعاقة ومهتمة بمشاغلهم ومهتمة زادة إنها تساندهم وتوصلهم إلى بر الأمان. دونك النداء اليوم لأهل الاختصاص، للناس اللي قادرين انهم يعاونوا غفران بن ميلاد باش نوفروا لها مرافق، المرافق اللي هو باش يهزك تقرا وانت باش تقرا في العاصمه، والحال انك تسكن في بنزرت. بديت تتخمم على وضعيتك كيفاش تكون لهنا، كيفاش تسكن،
3: باش نقعد باش نكون انتيغن.
2: اي تعمل فوايي؟ اي اي بديت في الاوراق الاجراءات.
3: اي عملت الاجراءات وسجلت في الفوايي.
2: وافقوا لنا؟
3: لا مازلت ما تمتش الموافقة.
2: مازلنا نستنيو في الموافقة، المهم ما فماش رفض.
3: لا ما فماش.
2: في الأثناء إذا كان في انتظار أنه نتحصلوا على مرافق، وبقدرة ربي أنا نوجه النداء في كل حصة إن شاء الله ملي تدخل تقرأ يكون عندك مرافق، ولكن في الأثناء شكون مستعد من العائلة أنه يرافقك أنه يأمن لك الولوج متاعك للقراية؟
3: الحقيقة كنت معايا مماتي هي اللي تسندني، أما طوى الحقيقة يعني هي مازلت نجم باش تساندني، اما ان شاء الله ظروف تسمح.
2: تعبه صحيا معناها احنا نقولوا للميمه؟
3: اي شويه.
2: اي دونك اي ميسج نعملوا على رواحنا، غفران كبرت وان شاء الله يا ربي نتحصلوا على مرافق في اقرب الايام. غفران في رحلتك الدراسيه في مساعيك اليوميه في المشاكل اللي تتعرض لها انت وغيرك، راهو انت عندك اختلاف وغيرك عنده اختلاف والناس الكل نتعرضوا لمشاكل، لو اليوم انت تكون عندك السلطه والقدره شنو اكثر حاجه تغيرها بالنسبه لفئه فقيدي البصر؟ برشا حاجات كثروا عليك في مخك.
3: صحيح.
2: شنو هي الحاجه ترى
3: اكثر يلزمهم يكونوا اكثر توعيه؟
2: توعيه باش مثلا بالمعلومات، تحبوا المعلومه توصل لكم؟
3: اي هكيك بالضبط.
2: احكي لي على علاقتك بالتلفزه بالراديو، كيفاش منين تتعلم اكثر، منين تحفظ اكثر، كيفاش تحفظ؟ طريقة براي مساعدتك وإلا لا فما حاجة تعود؟
3: مساعدتني طريقة براي خاطر اللي من بها هي نستطيع باش نقرأ الكتب، وإلا معناتها ديجا عندي كتاب قرآن برايل وقاعدة نحفظ به هو.
2: أي أنت تحصلت عليه بطبيعة الحال نتصور؟
3: أي حصلت عليه من خلال جائزة تكريمهم لي في مسابقة كنت عملتها مع مدموزيل درر.
2: أي مع مدموزيل درر جمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل
3: الكفيف،
2: واخذينا القرآن بطريقة تبرا. أي قل لي يا قل لي خلينا نزيد نقول لك مبروك مرة أخرى. صحيح به
3: برواية قانون أنا ندرس
2: به ومعناه أن نوفر. تقول أنت تقنية براي كل شيء بتقنية بطريقة براي لذوي الإعاقة البصرية بالضبط. هذا المطلوب
3: بالضبط، وإلا حتى كتب صوتية.
2: في بنزرت وقت اللي قريت قلنا ماماتك ربي يفضلها بطبيعة الحال وربي يعطيها الصحة والعافية وبركة الله فيها.
3: المناسبة هذه أنا نحب نقول أني إن شاء الله نتخرج وإن شاء الله يا ربي نخدم ونعمل لها عمرة
2: إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله ربي يخليك لها إن شاء الله ربي يقدرك أنك تعمل لها عمرة، خاطر بالحق مرأة مناضلة ومرأة قوية إنها وصلتك بشوية بشوية يغزر. اليوم أنت اليوم تحصلت على البكالوريا ربي يفضلها. قلنا في بنزرت تمشي في الطرقات سليمة، معناها ما عندكش مشكلة، وإلا لازم فما مرافق، لازم الناس يحسوا بيك وينتبهوا لك؟
3: لازم فما مرافق على خاطر الطرقات فيها برشا تعب، سخطوه في منطقة يسر فيها تعب.
2: أي تقلق بالقدير.
3: اي تعب. اي
2: به معناه نقولوا احنا في الختام تكون رسالتك اليوم لذوي الاعاقه البصريه انه يوفروا طريقه براي للمكفوفين باش على الاقل يتسنى لهم انهم يتحصلوا على المعلومات الكل بالضبط. في الاثناء انت راك باش تواجه عالم اخر، عالم اخر بعيد عليك التلميذه غفران بن ميلاد، عالم ان شاء الله يا ربي تكون فيها برشا افاق، ولكن زيدا ما زالت فما تحديات. اهدافك في المستقبل غفران؟
3: اهدافي اني اصبح اخصائي علاج طبيعي، وان شاء الله كان هكا عملت دوزيام ليسونس راني باش نعمل صحفي.
2: وتولي زبيلتي ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. غفران بن ميلاد اللي ما توصلتش معناها سهيت باش تبلغ نداءها لرئيس الجمهوريه انها تتحصل على مرافق، دونك نوجهوا لها نداءها عبر البرنامج الخاص بفئه ذوي الاعاقه انها تتحصل على مرافق في القريب العاجل، وان شاء الله يا ربي قبل العوده الجامعيه. مازلت مستنسه بكلمه تلميذه والا طالبه؟ انا هي تو
3: طالبة أكثر
2: حابة كلمة طالبة.
3: أي
2: هاكا هو للتشريف وأيضا للتكليف، وإن شاء الله يا ربي ننتظروا.
3: خاطر اجتهدت عليها وإن شاء الله باش ندخل الفاكس.
2: وما زلت باش تجتهد يا غفران أكثر وأكثر، وأنا متأكدة اللي باش تقطف ثمار النجاح، وأنا أبلغ هذا النجاح عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله ما فما كان الخير لكم أنتم ولا بلادنا.
3: بالمناسبة هذه شكرا على حسن الاستضافة مدام كوثر.
2: يفضلك، ما عندي حتى مزية. به نحب من خلالك أنت ذكرني باسم الوالدة والوالد اللي محليهم يفضلهم وجيبوك واخذوا بالخاطر في يوم مميز كما اليوم المولد، وجيبوك من بنزرتي وحتى معناها تعبتهم.
3: صحيح.
2: أساميهم غفرة؟
3: أمي اسمها ألفا الشافعي وبابا اسمه شيلي بن ميلاد.
2: ربي يخليهم لك إن شاء الله، ونوجه لهم تحية كبيرة. مش خلي لك كلمة الختام غفران، وما نحبكش تحشم وإلا تسهى مع الرئيس على غالب سينا هو داركنا اليوم، واليوم لا مجال للتدارك، دونك الكلمة ليك باش تكون، باش خلي لك المجال مفتوح.
3: أول حاجة نحب نقول تحية لكل أستاذ ساهم في نجاحي. ثاني حاجة نحب نطلب مرافق شي سندني في مسيرتي الجامعية.
2: وشكرا جزيلا.
3: وشكرا
2: مرافق، وان شاء الله في القريب العاجل. وانا نشكرك برشا غفران، وان شاء الله يا ربي نستقبلك في مواعيد اخرى وانتي ناجحه ومتفوقه.
3: انا سعيده برشا بوجودي لهنا.
2: يفضلك يا لاله، حتى احنا سعداء بيك. غفران بن ميلاد، من تحدي فقدان البصر الى تكريم رئيس الجمهوريه، كانت هذه حكايتها اليوم، حكايه نجاح لا ترى بالعين فقط، هذا هو الاختلاف اللي تجاوزناه وحققنا ثمار النجاح، وان شاء الله يا ربي من فما كان نجاح الغفران وغيرها من ابنائنا وبناتنا. فاصل ونواصل رحلتنا في برنامج اصحاب الهمم ديما على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.

0: أصحاب الهمم.
1: هما صناع الأمل وهما ناس عندهم اختلاف ولكنهم تجاوزوه، وبقدرة ربي كي تبدأ اليد في اليد نوصلوا بكلنا إلى بر الأمان. نحكي بالأساس على الناس اللي تعاون الناس اللي هما زادة يقعدوا أصحاب همة وأصحاب ضمير وأصحاب عزيمة. نحكي على الناس اللي إذا كان تفطنت وإلا شافت شكون من الأشخاص أو الأطفال اللي هما في سن الدراسة ما عليهم إلا يتصلوا بالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، لأنه الجمعية مرة أخرى وفي حملة سنوية ولات من تقاليد الجمعية أطلقت الحملة متاحة للكشف المبكر عن فقد البصر من الأطفال اللي مش قاعدين يزاولوا في تعليمهم. والحملة هذه اللي هي عندها سنوات وكما قلت لكم ولات من تقاليد الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، أفرزت الكشف عن مجموعة كبيرة من الأطفال للأسف اللي ملتحقوش بمقاعد الدراسة، وحتى معناها صار عمرهم 12 و13 وحتى 17 سنة توفقنا أو وفقت الجمعية في إنها تلحقهم بمقاعد الدراسة. وبطبيعة الحال الشكر موصول لوزارة التربية لأنه هذي ظرف استثنائي وتتعامل معه بطريقة استثنائية، دونك يقرأ وليداتنا وبنياتنا وتميزوا بدليل إنه وقع تكريمهم في أكثر من مرة وتحصلوا على معدلات متميزة جدا. فاللي يعرف صغير عنده السن القانوني للالتحاق بمقاعد الدراسة هو من فقد البصر وممشيش يقرأ لظروف ولأسباب معناها يطول شرحها، ما حشتناش بالأسباب، التجأوا إلى الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف وهما غاديك يعالجوا الموضوع برمته. وبمناسبة المولد نحب نوجه تحية لجميع أعضاء الجمعية، سي محمد سويح، غازي المروعي، مدموزيل درة، الناس الكل اللي في الجمعية هذه قاعدين ينشطوا وقاعدين في كل مرة يقدموا في إضافة لأبنائنا وبناتنا المكفوفين. رحلتنا مازالت متواصلة في برنامج أصحاب الهمم ديما على موجات الجمهورية التونسية، ابقوا معنا.

0: أصحاب الهمم
1: هما صناع الأمل وهما اللي يعطيونا طاقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، هذا برنامجكم واصلين معاكم إلى حدود الخامسة مساء في موعد استثنائي. الموعد اليوم حبينا نختاروا فيه نماذج ناجحة جدا، نماذج اللي هي تشرفت وتألقت في امتحانات البكالوريا ووقع تكريمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد. المفروض يدخل معنا أمين حامدي. أمين حامدي اللي كان تحدى فقدان اليدين والساقين، هو عنده إعاقة عضوية ولكنه نجح في البكالوريا واستحق تكريم رئيس الجمهورية. من أكثر القصص اللي تعاطفوا معها التوينسة ومن أكثر القصص اللي حكيوا فيها التوينسة، وبكل فخر هو الحقيقة. أمين كنت معاه هنا منذ قليل، الحقيقة نسقنا معاه بطبيعة الحال وبالضرورة، وكنت معاه منذ قليل على أساس باش يتعدى معايا. للأسف يبدو أنه ما فماش تغطية في البلاصة اللي هو فيها، وهو أصيل سيدي بوزيد، فأنا اخترت أني أقول طو إن شاء الله يا رب يكون يسمع فينا أمين حامدي، هو ولا واحد من أقارب على الأقل باش يبدل المكان. راهو فما صعوبة كبيرة في التواصل معك. أمين حامدي كان حكي في تصريحات إعلامية كيفاش عمته كان لها دور كبير برشا في أنه يوصل للشيء اللي هو فيه طو، إن شاء الله يا ربي يزيد يحقق نتائج أحسن وأحسن. مازلنا باش نواصله بالأنغام، ومازلت باش نزيد نعطي الوقت لأمين حامدي، إن شاء الله يا ربي يكون يسمع فينا وإن شاء الله يبدل المكان متاعه باش نتحصل عليه ونحبه. نبركوله أولا ونسمع حكي ثانيا ونزيدوا نسمعوا خاطر فما برشا مستجدات أخرى. هذه هي حصتنا من برنامج أصحاب الهمم.

اللهم صلي على النبي. هذه هي أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله يا رب يكون مبروك على الناس الكل. مرحبا بكم من جديد، هذا برنامج أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. قلت لكم منذ قليل تمنيت يكون معايا أمين حامدي اللي كان تحدى الإعاقة وتحصل على البكالوريا، رغم اللي أنه عنده إعاقة عضوية من اليدين ومساقين. أمين اللي بالحق تحدى الإعاقة وهو رمز للنجاح ونموذج مثالي للنجاح، وحظي بتكريم رئيس الجمهورية، للأسف ما تحصلناش عليه. وأنا بالحق نقول الكلام هذا بكل أسف. علاش؟ على خطر أمين نسقت معاه وكان محليه وكان رحب بالدعوة، وطور رجع لي هو بالتليفون. للأسف كيف كيف نعود نطلب فيه المكان اللي هو موجود فيه ما فيهش تغطية. أمين أنا نعود نعديك على خطر أنت بالحق معناها قصتك لازم نسمعوها ولازم تتحكي وتوصل للرأي العام، باش على الأقل نقوله أنه ما فماش حتى مبرر للفشل، ما فماش إنسان ما ينجحش، لازم الناس الكل تنجح. هذا أولا. ثانيا أنا ابن سيدي بوزيد البار أمين حامدي، نحب نعديه ونحب نسمع حكايته مع عائلته. وحكاية أخرى نحب ديما نذكركم بها، اللي هو إنكم تنخرطوا في حملة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف للكشف المبكر عن الأطفال من فقد البصر واللي ما التحقوش بمقاعد الدراسة. الحملة شعارها مانيش مسلم من حق

كبيرة لكامل فريق البرنامج. عبد اللطيف السيد اللي مركحش من بكري هو يطلب التليفون يطلب التليفون. أيمن التنفوري شكرا جزيلا ليك في كل مرة. فاروق الزرعي وحسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله. والله

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. توقعات ببلوغ موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا ذروتها غدا وبعد غد، حيث ينتظر أن تتجاوز درجة الحرارة المعدلة العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وفق المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
6: اليوم سجلنا 45 درجة كحرارة قصوى في تونس قرطاج، 47 درجة بزغوين، 47 درجة بالقيروان، 46 درجة بكل المنسوسة والمنستير. حرارة مرتفعة ونتظر التواصل مرتفع في نسق تصاعد غدوة الأربعاء والخميس ونتبلغ الذروة متاحة من تتجاوز معدلات العادية فارق يتراوح بين 7 و12 درجة. نتوقع درجة حرارة توصل 48 وحتى 49 درجة خاصة بالمناطق الوسط والجنوب الغربي، وننتظر أنها تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة اليوم الغد تتكثف السحب تدريجيا بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة بأمطار، وريح تكون من القطاع الجنوبي يوم الغد ضعيفة في معتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
5: تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا وبعد غد، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترة ذروة الطلب المحددة، وتدعو الشركة إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. عدد من أهالي معتمدية أولاد الشمخ من ولاية المهدية ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية مع غلق للطريق الرئيسي المؤدي إلى ولاية القيروان والطريق الرئيسي المؤدي لمدينة سواسي احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء والكهرباء وفق ما نقلته مراسلتنا بالجهة نادرة اسماعيل. في العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، معبرة عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يؤكد في ختام زيارة إلى طهران، يؤكد إحراز تقدم كبير في المحادثات الهادفة إلى منع التصعيد والتوصل إلى تسوية للصراع مع الولايات المتحدة عبر التفاوض. الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
8: إذاعة الإذاعات قدم شعراء الرسول إعداد وتقديم لطفي البحري تنفيذ وإنجاز محمود البصلي بمشاركة مصلحة الدراما للإذاعة التونسية.
9: ونمضي معكم لنواصل لقاء الفرح مع شعراء الرسول حسان بن ثابت. لا شك أن شهرته لم تكن من فراغ، وإنما أتت من قوة شعره وفصاحة قوافيه، ويكفي أنه كان شاعراً للرسول. لا شك بأن شهرة حسان بن ثابت لن تأتي من فراغ، وإنما أتت من قوة شعره وفصاحة قوافيه، ويكفي أنه كان شاعراً للرسول، ولقب بمداح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فكما قام بنظم الشعر في المديح سواء كان قبل الإسلام أو بعده، فإنه أيضاً شارك في الفتوحات الإسلامية، حتى أنه لم يهتم بالشعر في عهد الخلفاء الراشدين بقدر ما اهتم به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلحق بمديحه تلك القصيدة في رثاء محمد خاتم المرسلين، ظرف دموعا حارة وضمنها لوعة موجعة وحنينا إليه في النعيم، إذ يقول:
10: ما بال عينك لا تنام، كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعد، وجهي يقيك التربة لا في، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد، يا ربي فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد.
9: وهكذا أخذنا الفرح بأهازيجه وعبق نسائمه، أخذنا إلى ورقات من سيرة واحد من رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت مداح الرسول. ونحن في هذا اللقاء، وكما سبق وأن أخبرتكم، لا ندعي علما كاملا ولا معرفة خالصة، رحلتنا معكم هي بعض المفاتيح، مفاتيح نضعها بين أيديكم الكريمة للغوص والتمعن والبحث. قد يكتمل العلم وتخلص المعرفة في رحلة لست أراها تكتمل، هي رحلة العلم والمعرفة.

وتتواصل الرحلة، وتأخذنا هذه المرة لننهل من ورقات أخرى نرحل إلى لقائه، رجل آخر من رجال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هو واحد من هؤلاء الذين اصطحبوه ورافقوه، رافقوه بإيمانهم وتضحياتهم وكلماتهم وقصائدهم، هو عبد الله بن رواحة. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مستخفيا من كفار قريش مع الوفد القادم من المدينة، هناك عند مشارف مكة، يبايع 12 نقيبا من الأنصار بيعة العقبة الأولى. كان عبد الله بن رواحة واحدا من هؤلاء النقباء، واحد من حملة الإسلام إلى المدينة، والذين مهدت بيعتهم هذه للهجرة التي كانت بدورها منطلقا رائعا لدين الله الإسلام.

0: وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم بها، كان عبد الله بن رواحة من أكثر الأنصار عملاً لنصرة الدين ودعم بنائه، وكان من أكثرهم حذراً لمكائد عبد الله بن أبي، إذ كان أهل المدينة يتهيئون لتتويجه ملكاً عليها قبل أن يهاجر الإسلام إليها. ولما لم يكن له ذلك وأحس بمرارة الفرصة الضائعة، مضى يستعمل دهاءه في الكيد للإسلام والمسلمين. كان ابن رواحة شاعراً ينطلق الشعر من بين ثناياه، ينطلق عذباً قوياً، ومنذ أسلم وضع مقدرته الشعرية في خدمة الإسلام، وكان الرسول يحب شعره ويستزيده منه، إذ جلس عليه الصلاة والسلام يوماً مع أصحابه وأقبل عبد الله بن رواحة.
1: أذكر أن أبا عبد الله بن الأغدر قد روى لي ما حدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حدثنا إذن، ماذا عن هذه الرواية؟
1: سأل النبي بن رواحة قال: كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول؟ فأجابه عبد الله: أنظر في ذاك ثم أقول.
2: وهل مضى في القول؟
1: نعم، مضى على البديهة ينشد: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غيره، إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما ردوا ولا نصروا، فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر.
0: وحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت في عمرة القضاء، كان ابن رواحة بين يديه ينشد ويقول:
1: يا رب، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
2: هلا أخبرتني يا أخي في الله؟
1: نعم،
2: علمت أن ابن رواحة أصابه الحزن مرة بسبب الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغاوون.
1: صدق الله العظيم، كان ذلك فعلا، ولكنه استرد غبطة نفسه حين نزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا.
2: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

0: عبد الله بن رواحة واحد من رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، صوت من أصوات الإسلام، وكم كان عاليا شامخا في غزوات الإسلام الأولى، بدر وأحد، الخندق والحديبية وخيبر. إذ في هذه الغزوات جعل ابن رواحة شعاره هذه الكلمات من شعره وقصائده: يا نفس ألا تقتلي تموتي. وجاءت غزوة مؤتة، وكان عبد الله ثالث الأمراء، وقف رضي الله عنه والجيش يتأهب لمغادرة المدينة. تحرك الجيش إلى مؤتة، وحين استشرف المسلمون عدوهم حزروا جيش الروم بمئتي ألف مقاتل، إذ رأوا صفوفا لا آخر لها وأعدادا تفوق الحصر والحساب. نظر المسلمون إلى عددهم القليل فوجموا، وقال بعضهم:
1: فلنبعث إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا،
2: فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالزحف فنطع.
1: ها هو ابن رواحة عسى في نفسه قول آخر:
3: يا قوم، إن والله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الحنيف السمح الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.
0: وحين كان ابن رواحة يقاتل يصول ويجول في غير تردد ولا مبالاة كجندي، أما الآن وقد صار أميرا للجيش ومسؤولا عن حياته، فقد بدا أمام ضراوة الروم وكأنما مرت به لمسة تردد وتهيب. لكنه ما لبث أن استجاش كل قوى المخاطرة في نفسه، وصاح قائلا منشدا:
4: أقسمت يا نفس لتنزلنه، ما لأراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما هديت، إن تفعلي فعله ما هديت.
0: إن تفعلي فعلهما، يعني بهذا صاحبيه الذين سبقاه إلى الشهادة زيدا وجعفر. ولولا كتاب سبق بأن يكون اليوم موعده مع الجنة لظل يرتع حتى يفني الجموع المقاتلة، لكن ساعة الرحيل دقت، دقت معلنة بدء مسيرته إلى الله، فصعد شهيدا.
1: بينما كان القتال يدور فوق أرض البغضاء بالشام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في المدينة يحادثهم ويحادثونه،
2: وفجأة والحديث في تهلل وطمأنينة صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبل جفنيه قليلاً، ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلله أسى وحنان، وقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا.
1: وصمت قليلا ثم استأنف كلماته قائلا: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا.
2: وتألقت عيناه بومض متهلل مطمئن مشتاق، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة.

0: أي رحلة مجيدة كانت، وأي اتفاق سعيد كان. عبد الله بن رواحة رجل من الرجال الأبرار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أثره واضحا في الآخرين، كان إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله قال: تعال نؤمن بربنا ساعة. وذات يوم غضب رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
1: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رد عليه والابتسامة تعلو الحياة، فقال: إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة.
0: لم يكن ابن رواحة مجرد شاعر ينطلق الشعر من بين أضلعه عذبا قويا فحسب، بل كان أحد الشعراء الثلاثة، الكبار الذين جاهدوا في سبيل الإسلام وتصدوا للدفاع عنه في كل المواطن والأصقاع.
1: هنيئا لك يا ابن رواحة في الجنة بإذن الله، إلى جوار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: فهو الذي قال له النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة.
1: فثبته الله أحسن الثبات، ففتحت له أبواب الجنة فدخلها شهيدا.
2: وها أني أحمل في مسامعي قوله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخير. يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير. أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الصبح ساطع، أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.

0: حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، ثلاثتهم كونوا جبهة شعرية قوية وقفت بقوافيها إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد عنه الهجمات الشرسة، تلك الهجمات التي استهدفت التشكيك في نبوته. هو كعب بن مالك بن أبي كعب أبو عبد الله الأنصاري السلمي، ويقال أبو بشير، ويقال أبو عبد الرحمن، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر وشهد أحدا وما بعدها. وكان كعب بن مالك من الذين خلفوا في غزوة تبوك، وتاب الله عليه بصدقه وقوله الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للرجال الذين لم يشهدوا تبوك وتعذروا بأعذار كاذبة.
1: ولعظمة الشأن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن محادثة هؤلاء الثلاثة.
2: الثلاثة؟ ومن الآخران؟
1: مرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما.
2: يا لهول العقاب.
3: وظل كعب وصاحبه رضي الله عنهم على هذه الحال من الضيق والغم طوال 50 ليلة.
1: أجل، 50 ليلة من الضيق والغم، حتى ظنوا أن الأرض قد ضاقت عليه، ولكن الله العليم الرحيم أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم
2: ونزلت آياته الكريمة في سورة التوبة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
2: صدق الله العظيم.

0: يا هاشما، إن الإله حباكم ما ليس يبلغه اللسان المقصل. قوم لأصلهم السيادة كلها، قدم وفرعهم النبي المرسل. بيض الوجوه ترى بطون أكفهم، تندى إذا اعتذر الزمان الممحل.
1: هكذا مدح كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ارتقت قوافيه. وكان من وقع شعره أن أسلمت قبيلة دوس بأكملها عندما بلغها قوله:
0: قضينا من تهامة كل وتر وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخبرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا.
2: يا معشر دوس، خذوا لأنفسكم، لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. أعلنوا إسلامكم وادخلوا في دين الله، أعلنوا إسلامكم وادخلوا

0: الله أكرمنا بنصر نبينا وبنا أقام دعائم الإسلام وبنا أعز نبيه ووليه وأعزنا بالنصر والإقدام. ينتابنا جبريل في آياتنا بفرائض الإسلام والأحكام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية كالعادة بحصيلة المشاركة التونسية في نهار اليوم إلى حد الآن في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 مباشرة من إيطاليا. شهير الكافي تحياتي.
4: مرحبا بك مهدي، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. بعد زوز برونز في الصباح،
3: أنا ساعة مولدك مبروك خويا، ساعة سامحني، مولدك مبروك. هل احتفلت بالمولد غادية ولا معنا؟
4: لا انا قاعد نحتفل بالميداليات، انا مهدي ما عندناش انا
3: فماش عصيده،
4: لا فما لا عصيده ولا فما كفتاجي، احنا كل شيء بعيد على اللي
3: كاو كاو. موجود في ربي يوفقك، ربي يوفقك، يعطيك الصحه.
4: توك نروحوا لتونس بعد الالعاب، وقتها نحتفل.
3: الله المستعان.
4: على كل بالنسبه لليوم ثم زوز ميداليات الصباح كيف ما نعرفوا، زوز برونزيات في الكره الحديديه، ومن بعد شويه نجم نكونوا على موعد مع الذهب على شلاف السباحه. احمد الجوادي 6 درجين بوقت تونس يلعب نهائي 1500 متر سباحه حره، وايضا حاليا قاعده الدور كرة في الكرة الحديدية المقيدة نهائي الرمي بالدقة اللي انطلق 5:30 تقريبا. أشرف الزواوي يلعب ضد الإيطالي ماتيو مانا من أجل الذهب، هو ضمن فضة صحيح بالنسبة الأشرف يعني، وإحنا نستناه إن شاء الله تكون ذهبية. أيضا في المصارعة شهد الجلجلي باش تلعب روبيشاج من أجل البرونز في وزن أقل من 57 كيلوغرام ضد الإيطالية فابيانا بداية من 6:30، وزينب الصغير ضد الكرواتية فيليك بداية من 7:20 في وزن أقل من 68 كيلوغرام. هذا النجم نستناهوه بالنسبة للميداليات بالطبيعة. خلينا نحكيه على البرنامج ككل ونتائج الصباح.
3: باي الصوت متقطع شوية شهير، ربما
4: صباح ياسين عباس كان حاصل المرة. قلنا في السباحة اليوم الصباح ياسين عباس كان حصل المركز السادس في تصفيات 100 متر في السباحة على الظهر، وبالتالي يغادر. أيضا في الكرة الحديدية الحرة
3: مرة أخرى ينقطع الصوت مع مبعوثنا، مبعوث الإذاعة التونسية إلى إيطاليا شهير الكافي.
4: أقل من 80 كيلوغرام.
3: هاي هكا رجعنا شهير، هكا رجعنا، قاعد يمشي ويجي الصوت، هكا هكا رجعنا. أي
4: تفضل. الصوت يمشي ويجي لأنه إحنا في الطريق توا للسباحة باش ناخذ
3: مثال شيء
4: 500 متر، وهذاك علاش تعرف أنه بعد ما كملنا الكرة الحديدية توا ماشيين للسباحة. كما قلنا في الملاكمة كانت هزيمة لملك الخليفي، يوسف الرفرافي يلعب 7:30، أيضا حسن عطية في وزن 65 كيلوغرام يلعب بداية من 6 ضد منافس صربي. في البادل زوجي مختلط مهدي اللومي ودر الشملي كانوا خسروا في الربع النهائي، أيضا در الشملي ونور العلاقي في الزوجي سيدات خسروا في الربع النهائي ضد ثنائي إسباني. الجنباز الإيقاعي في تصفيات الفردي مركز 25 لمريم الكراي. في التنس إن شاء الله 6:30 دورة ثاني لوسام عبد الرحمن ضد المالتي أليكس. في الكرة الطائرة حاليا المباراة بين تونس وفرنسا في الجولة الرابعة. كرة اليد فوز للمنتخب التونسي أمام المنتخب القبرصي في الجولة الثانية 37-24. هذا عموما بالنسبة للنتائج وبقية البرنامج، في انتظار أنه إن شاء الله نعملوا ريكاب اليوم في مجلة الألعاب. لكن خلينا نرجع شوية للتصريحات ما بعد التتويجات اليوم. منى الباجي
5: صحيح أن 4 أيام توم بدينا المسابقات في الكرة الحديدية. الحق التنظيم في خصوص معناها الجامعة العالمية الكرة الحديدية ما كانش معناها كما حبذنا، فما برشا تعب معناها، الصالة كانت سخونة برشا. رغم اللي أنا قلت لك الظروف هذه تشريف الراية وتشريف تونس، ولازم يكون فما جرينتا، حاولنا معناها باش نحاولوا معناها نشرفوا تونس، نشرفوا رياضة الكرة الحديدية ونفوضوا بزوز برونزيات على الأقل.
3: هذه الأسطورة منى الباجي تتحصل على البرونزية.
4: منى اللي تحصلت على البرونزية، من بعد أضافت برونزية أخرى صحبة أحلام.
3: هكا صوت خمسة على خمسة.
4: أكيد كانت الصوت كما قلت لك مهدي يمشي ويجيري أنا في الطريق، نسمع منى وأحلام أيضا بعد التتويج بالبرونزية.
5: منتخب تركيا، هذا منتخب تركيا ديما عندي تخوفات منه على خاطر عنده برشا زهر في اللعب، وسيرتو اللعبه بالوقت ساعه لعب حبذوش. نحن البيتونك تلعب بالوقت، احنا البيتونك اتخس بوا، مي حاولنا معناها نتحكموا في المباراه من الاول، ندخلوا بقوه ونسيطروا على المباراه. كما قلت لك احلام كانت في البوا معناها كانت سوليد، انا في التير وراها، حاولنا معناها نسيطروا على المباراه ونربحوا الحمد لله.
6: معك كانت احلام عاونتك برشا اليوم؟
7: اكيد خبره منى تعاوننا برشا في الليكيب. المباريات اللي لعبناها ضد تركيا بديناها بالباهي، باش خاطر المباريات تلعب بالوقت لعبنا بالباهي، حاولنا احنا نربحوا ذهب ما الا غالب، فزنا بالبرونزيه.
4: ان شاء الله الذهب يجي بطبيعه في قادم المناسبات. والمدرب رؤوف العقيدي هو اللي كان موجود مع فتيات تونس وايضا مع الاولاد، وهذا الريكاب بتاعه هو فيما يخص المشاركه التونسيه.
8: المشاركة نجم نقول كان فوق المتوسط، كانت نجم تكون خير برشا، كانوا ينجموا فتياتنا يتحصلوا على زوز ذهبية، لكن مع الأسف نجم تقول التحضيرات متاعنا ما كانتش كاملة باش النجم نجري ونسق البلدان هذوما اللي نقول لك خذوا شوط علينا. احنا خذوا شوط، احنا مزلنا كانت الفرق متاعنا قوية وتنجم تنافس الفرق هذه. توا عندنا تنجم تقول شوية تأخير في التحضيرات متاعنا، التحضيرات متاعنا ما كانوش كيما حبيناهم احنا مع الأسف. إن شاء الله نتجاوزوا الشيء هذا، إن شاء الله نعملوا تقييم للدورة هذه وللبطولات اللي عملناهم سابقين، وباش نحسنوا شوية من المردود متاعنا ونحسنوا شوية من ونطلعوا شبان إن شاء الله يكونوا في المستوى اللاعبين هذوما اللي توا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا راهو خذوا أشواط كبيرة، ما نحكيوش على مدغشقر وتايلاندا. إن شاء الله نخلطوا على الركب ونتحسنوا في المستقبل على ميداليات خير من هذا.
3: إيوا
4: إن شاء الله بطبيعة الميداليات تجي، وإحنا توا وصلنا للمسبح اللي بش يكون فيه بعد شوية بطبيعة أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر سباحة حرة. إذا كان بطبيعة توج مهدي بعد نشرة الأنباء ونكونوا موجودين في المباشر في فلاش سبور ونفرحوا أكثر بالتتويج ونحكيوا مع أحمد الجوادي.
3: على ذمتك في كل وقت شهير، يعطيك الصحة على المتابعة الآنية والحينية. تحياتي ليك وتحياتي أيضا لزياد الخياري مبعوث الإذاعة التونسية إلى إيطاليا. كده أيضا زاد في الليل ديما نذكر بموعدنا، راجعين التسعة متاع الليل بأكثر تفاصيل في مجلة الألعاب. إلى أخبار كرة القدم، والاتحاد الإفريقي كاف يعلن على تعيينات حكام مباريات شامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية. تبيع لهم الفرق التونسية في الدور التمهيدي الأول، عن فريق واحد نادي الإفريقي، في الدور الثاني يدخل إن شاء الله ترجي نادي تونسي. بتوفيق إن شاء الله لكل أنديتنا التونسية والاتحاد الإفريقي. كما قلت عين طاقم تحكيم الكونغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول بين نادي الإفريقي وجوليبا المالية. يوم 5 سبتمبر 2026 المباراة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس، وكما قلت التحكيم كونغولي، بينما مباراة الإياب بيير جون نغان من التوغو الحكم هذايا مباراة يوم 12 سبتمبر بباماكو، مباراة العودة بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. إن شاء الله بتوفيق وإن شاء الله نتيجة إيجابية في

0: على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بملعب الطيب المهيري في صفاقس المباراة هذية، بينما الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب يدير المباراة بين ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي ديما في كأس الكونفدرالية دور تمهيدي يوم السبت 5 سبتمبر مطلثة في مدينة أوغون في نيجيريا. ديما مع أجواء التحكيم، لكن المرة هذه على المستوى المحلي، وفريق الترجي الرياضي التونسي يحتج على حكم المباراة ضد النجم الرياضي الساحلي ويطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل حسب البلاغ الرسمي صادر اليوم على إدارة الترجي، يعني تحقيق في ملابسات احتساب ضربة جزاء خلال مباراة الترجي ونجم الساحلي، ضربة جزاء لفريق النجم الرياضي الساحلي، وما رافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي يقول الترجي، وخاصة عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. يؤكد الترجي أن هذا الطلب يأتي حرصا على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة، مع تحميل كل طرف مسؤوليته ومراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذه الحالات. ويشدد الترجي على احترامه لاستقلالية التحكيم، وأن الهدف من هذا ليس استهداف أي حكم أو تشكيك في نزاهته، وإنما المطالبة بوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات. على مستوى التحكيم أيضا عن حكم تونسي أمير الوصيف، سيدير مباراة المريخ السوداني وباور ديناموس الزامبي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس عربية الأبطال الإفريقية، طاقم تحكيم تونسي بمساعدة خليل حسين يوسف الجامي وهيثم طرابلسي حكم رابعة. إلى أخبار الأندية التونسية، نحكي على فريق الأولمبي الباجي. الأولمبي الباجي اللي أعلن تعيين شادي العمري مرافق لأكابر الفريق. بطبيعة شادي العمري اللاعب السابق للأولمبي الباجي كان أعلن اعتزال كرة قدم البارح في تدوينة رسمية، وكان أنهى بنهاية الموسم المنقضي مسيرته كلاعب في أولمبيك الكيف. تعيينات الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، بطبيعة البرنامج الكامل، مقابلات تتلعب على دفعتين، يوم السبت نادي الإفريقي أمام الحمام سوسة حمادي العقربي برادس المباراة، في شتيوي في المرسى المستقبل الرياضي بالمرسى تقدم سقيط الدائر، في بنجانات الاتحاد المنستيري ملعب التونسي، في طيب المهيري نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس يوم الأحد، مباراة شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتة، نادي حملنف نادي البنزرتي في طبعا ملعب حملنف المعشب، في بجمعة الكميتي الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف النجم الرياضي بن متلاوي المباراة في الملعب الأولمبي بسوسة. مباراة تهمنا الليلة في رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، الدورة التمهيدي الأخير قبل الدخول للمجموعات، سلتيك الاسكتلندي الفائز في الذهاب 3-0 يواجه خارج ميدانه في النمسا فريق لاسكا النمساوي، ونذكر سيباستيان تونيكتي لاعبنا التونسي يلعب في هذا الفريق الاسكتلندي. ونختم بأثيوبيا اللي تقدمت رسميا بطلب ترشح لتنظيم كأس أفريقيا للأمم 2028 حسب ما أكدوا اليوم الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم. نجم نقولوا أثيوبيا أول بلاد تعلن نيتها في الترشح لتنظيم المسابقة هذه. نذكر عام الجاي الصيف كما هكا 2027 في كينيا تنزانيا وأوغندا كأس أفريقيا 2027، ثم 2028 بعد عام كأس أفريقيا قد تقام في أثيوبيا في انتظار باقي ملفات الترشح. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الدكتور حكيم.
5: مولد مبروك. العصيدة عادة تونسية بيضة بالزيت وإلا بالزبدة والعسل وإلا السكر، نفطر بيها فطور الصباح، واللي حضرها بالشكشوكة ينجم يتغدى بيها. أما إذا كانت عصيدة بالفاكهة نذكركم اللي هي ذواقة مش وجبة.
4: الدكتور حكيم.
6: لما تصيف
7: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من 6 ل 8 متاع العشية،
9: وانت تحت الباراسول
10: تاكل في البامبالوني
11: ولا تقرمش في الكاكي،
12: نقترح عليك كتاب تقراه
13: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
14: نعلموك بجديد في التكنولوجيا،
15: المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
16: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها.

0: موجودة. رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
0: لم تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مساء هنا في الإذاعات الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: خلال السنة الأولى من إحداثها، المستشفى الرقمي يمكن من إجراء 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى. مشروع النموذجي الأول من نوعه في إفريقيا لتثمين النفايات المنزلية عن طريق التمر شبه الهوائي. الاحتلال الإسرائيلي يقر 18 منطقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل. ونستهل نشرتنا بحالة الطقس، حيث ينتظر أن تبلغ موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا ذروتها غدا وبعد غد، حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وفق المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
4: اليوم سجلنا 45 درجة كحرارة قصوى في تونس قرطاج، 47 درجة بزغوين، 47 درجة بالقيروان، 46 درجة بكل المنسوسة والمنستير. الحرارة مرتفعة ونتظر التواصل مرتفعة في نسق تصاعد غدوة الأربعاء والخميس ونتبلغ الذروة متاحة ونتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. نتوقع درجة حرارة توصل 48 وحتى 49 درجة خاصة بالمناطق الوسط والجنوب الغربي، وننتظر أنها تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لليوم الغد، تتكثف السحب تدريجيا بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة بأمطار، وريح تكون من القطاع الجنوبي يوم الغد ضعيفة في معتدلة، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
3: وتزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا وبعد غد، تعلن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترة ذروة الطلب. ودعت الشركة إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة واعتماد طرق ترشيد الاستهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و 334 استشارة طبية شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وأضافت الوزارة أن منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 25 و2000 مكنت من فحص أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة، مشيرة إلى أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات. استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني الطبيب المختص في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 عن منطقة إفريقيا، والتي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. فكرة عن هذه الجائزة والمسيرة العلمية المتميزة للدكتورة إسمهان السويسي في الملمح التالي لنفيسة حسني.
5: هي الطبيبة الشابة والمرأة التونسية إسمهان السويسي التي برزت في مجال طب الأمراض الجلدية والبحث الطبي.
6: في أمراض الشعر وفروة الرأس، وكذلك علم نفس أمراض الشعر، لأنه ثم علاقة كبيرة ما بين الأمراض النفسية وأمراض الشعر. أول ما برزت في الساحة الدولية من خلال الأبحاث العلمية المنشورة ابتداء من 2019، وليت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات والتوصيات الدولية خاصة في أمراض الشعر. أنا الآن الأمينة العامة لجمعية تونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضوة بمجلس مجلس إدارة عديد الجمعيات الدولية. كذلك فما حاجة أنا فخورة ياسر بها، هي أني سفيرة الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية النفسية في شمال إفريقيا.
5: تميزها العلمي اللافت على المستوى الدولي هو نتاج للمدرسة التونسية، وبذلك تفتخر أسمهان السويسي.
6: ديما فخورة ياسر اللي أنا نتاج المدرسة التونسية. حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014. كل دراستي الحاجات اللي خدمتهم في تونس، بداء من 2015 بديت كمساعدة استشفائية في كلية الطب بتونس. 2020 تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة. إلى يومنا هذا نخدم فقط في المستشفيات التونسية.
5: أما عن جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 فهي تتويج لقيمة جهودها العلمية والبحثية، تقول أسمهان السويسي، معتبرة أنها تعكس المكانة العلمية التي بلغتها الكفاءات الطبية التونسية.
6: هو توفيق من ربي سبحانه والحمد لله. هي تتويج لعمل دؤوب ومتواصل، برشا صبر وبرشا اجتهاد. طيلة 20 سنة تحصلوا عليها 30 طبيب شاب فقط. هذه المرة الثانية اللي تتحصل عليها منطقة إفريقيا، أول مرة في تونس. ودرست وحاضرت في أكثر من 25 بلد، شاركت في تأليف وتحرير كتاب مهم جدا في الأمراض النفسية الجلدية مع دكتور محمد جفراني اللي هو رائد العلم هذايا في أمريكا وفي العالم. كذلك ألفت أكثر من 20 مؤلف في عديد الكتب وفي الموسوعات الطبية.
5: وإذ يمثل مسار أسمهان السويسي نموذجا للطموح والمثابرة ودليلا على قدرة الطبيب التونسي الشاب والمرأة التونسية على تحقيق التميز العلمي والمساهمة في تطوير المجال الطبي، فإن تجربتها تظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الأطباء والباحثين.
3: تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجا، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا. المشروع أنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. مدير عام الوكالة بدر الدين الأسمر.
7: المشروع يدخل في إطار التعاون التونسي اليابان في إطار اتفاقية تبادل حصص الكربون، واللي هو مشروع لتخفيض حصص الكربون من المصب البلدي للنفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجة، حيث تم ضمن هذه الاتفاقية اقتراع تنفيذ مشروع نموذجي ليعتمدنا فيه تقنية تسمى تقنية فوكويكا للتخليص من الانبعاثات الغازية اللي متأتية من النفايات المنزلية لقاعدها بالمصب البلدي بولاية باجة. الكلفة نتاع المشروع ككل أكثر شوية من 591,000 دولار، 75% منها كانت في شكل هبة من الجانب الياباني و 25% هي مساهمة تونسية. احنا شفنا الأشغال انتهت ان شاء الله نبدا يقبل في الكميات نتاع النفايات المنزلية والمشابهة في اول سبتمبر 2026.
3: تختتم هذه الليلة في مدينة القيروان الأنشطة الاحتفالية الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أنشطة ومعارض عاشت على وقعها المدينة على مدى أيام بحضور عدد كبير من الزوار. مكرم الهداجي والمراسلة التالية.
8: تتواصل بالقيروان الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف يومها العاشر والأخير اليوم بعروض متنوعة انطلقت صباحا بإحياء المولودية وسرد السيرة النبوية بمقام أبي زمعة البلوي. تلتها ندوة علمية بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها، مع تواصل المعارض التجارية بساحة سيد يوسف الدهماني وبالمركبة الثقافية سد ابن الفرات وبفضاء الخدمة بنزل القصبة. هذا وواصل وزير السياحة زيارته إلى القيروان لليوم الثاني تواليا بعد إشرافه أمس على الموكب الديني بجامع عقبة بن نافع. تحول اليوم إلى مقام أبي زمعة البلوي لمواكبة بعض الأنشطة والعروض التي أقيمت ضمن الاحتفالات، كما زار مؤسسة حرفية مختصة في صناعة الحلويات التقليدية القيروانية، وأكد خلال هذه الزيارة على مزيد العناية بالموروث الثقافي والغذائي الذي تمتاز به القيروان سعيا لمزيد استقطاب السياح. هذا وتتواصل والعروض مساء اليوم بعرض السلامية لمحمد حمودة بمركز رعاية المسنين حتى يتمكن الآباء والأمهات من عيش أجواء المولد كأفضل ما يكون، ثم يتلوها خرجة المولد باللباس التقليدي القيرواني لعدد من الشباب على غرار لباس الحايك والعجار والجبة القيروانية والبدعية والسفساري، تنطلق من المسلك السياحي وصولا إلى باحة جامع عقبة بن نافع. ثم وانطلاقا من الساعة 8 ليلا ينطلق العرض الضوئي على جدران جامع عقبة بن نافع في يومه الثاني بصور تجسد تاريخ القيروان ودورها في الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب. ثم تختتم فعاليات هذه الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف رسميا انطلاقا من الساعة 9:30 مساء بعرض الخلة لأحمد زيتون بالمركبة الثقافية سد بن الفرات، ليزدل الستار بأرقام رسمية من قبل المندوبية الجهوية للسياحة تؤكد بلوغ نسبة الحجوزات بالنزول ودور الضيافة 100%، ما يعكس الإقبال الكبير على الاحتفالات رغم حرارة الطقس. من القيروان مكرم الهداجي للإذاعة الوطنية التونسية.
3: بالعرض التراثي المرود تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 46 للمهرجان الدولي للتفاح بسبيبة من ولاية القصرين، لتتواصل إلى 10 سبتمبر القادم بمشاركة مجموعة من الفنانين والموسيقيين والشعراء الشعبيين. ويحتل هذا القطاع بولاية القصرين مكانة هامة، حيث تشير التقديرات للموسم الحالي إلى إنتاج في حدود 75,000 طن مقابل 62,000 طن خلال الموسم الفارط، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم للزميلة فدوى جرمازي.
9: القطاع هذا يشهد في الحقيقة تطور ملحوظ، معناها في المساحات، في عدد الأشجار، وأيضا في الإنتاج كما وكيفا، وتحتل به الجهة المرتبة الأولى وطنيا. في القصرين عندنا حوالي 10,400 هكتار، ما يقارب 4.8 مليون أصنف تفاح. الأصناف هي إسانسيالمون بنسبة 70% أصناف خرفية الجولدن وريشارات، و 30% أصناف مختلفة. تقديرات الإنتاج بالنسبة للموسم الحالي حوالي 75,000 طن مقارنة بإنتاج 62,000 طن الموسم الفارط. عندنا غرافات نموذجية ممتازة جدا من حيث العناية، من حيث الإنتاج، من حيث الكاليتي نتاع الفروي. الإشكاليات اللي تعرض لها القطاع هذا أولا وبالذات إشكالية تهرم الغرافات خاصة في المناطق القديمة، أكثر من 1500 هكتار تطلب تجديد. الإشكالية الأخرى هي تتعلق أساسا بطرق وطاقة الخزن في ولاية القصرين. طاقة الخزن ما هيش متلائمة، ما هي طاقة الإنتاج. القطاع هذا يتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية، وخاصة موجة الحر خلال الموسم الحالي اللي أثرت بشكل واضح على صفقة التفاح.
3: تحت شعار كلنا كيف كيف، تنظم جمعية الإرفاد للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة بقفصة حملتها السنوية لجمع التبرعات للعودة المدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخصوصية. رئيس الجمعية عبد الكريم منصيري.
10: بدأنا من خلال الأسبوع الفارط بدء الحملة تبرعات مالية لترخيص مرئات الحكومة. احنا العودة سميناها عودة كلنا كيف كيف، كراتيب الجدد، طب الجدد، كل شيء جديد، فرحتهم كاملة بكرتاب الجديد وطب الجدد وكذا. حاولنا أن ننقل مع الشؤون الاجتماعية، وحاولنا أن نأخذ الفئات الهشة اللي هي بالحق تستاهل الإعانة، واللي عنده ملفات عنا من منتفعي الجمعية منذ 5 سنوات. ونأمل إثناء أن يكون العدد الجمل للتلاميذ 100 تلميذ، وإن شاء الله نفوتوا تأذر الجهود. الحالات الاجتماعية دي يمكن أصولها من وقتنا من جهدنا من أجل نعاونها لخطط العودة المدرسية مكلفة على الفئات الهشة يمكن الاتصال خرج معي أو بنقاط جمع تبرعات اللي موجودة في وسط البلاد، وإن شاء الله عودة ميمونة كل الطائرات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم وفي الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم إزالة الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، وتوعد كل سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في المضيق بالتدمير. من جهة أخرى، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بأن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني شروطها المتعلقة بمضيق هرمز. وصل إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و36 مصابا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني. وفي تطور آخر، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم بأن سلطات الاحتلال أقرت 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمهد لتوسعات استيطانية مستقبلية. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، قدمتها لحضراتكم مفيد عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. خلال السنة الأولى من إحداثه، المستشفى الرقمي يمكن من إجراء 120,000 فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى. مشروع نموذجي الأول من نوعه في إفريقيا لتثمين النفايات المنزلية عن طريق التمر شبه الهوائي. والاحتلال الإسرائيلي يقر 18 منطقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ الإذاعة الوطنية
12: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية.
13: قموا البدايات.
12: الإذاعة الوطنية التونسية
11: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
14: لم تصيف.
15: لم تصيف.
14: لم تصيف. منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
15: وإذاعة الشباب.
14: لم تصيف.
15: لم تصيف.
14: بريحة البلاد.
16: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة في لم تصيف، هذا البث الموحد بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. والبث الآن من إذاعة الشباب، مرحبا بكم انتوا حتى للثمانية. مالك وكريم اليوم باش يرافقوكم. مالك في حلق الواد، تو ناخذوا بعد علاش هو في حلق الواد، وكريم في استوديو تاع إذاعة الشباب في هذا البث الموحد. كالعادة فقراتنا القارة تستنى فيكم الكتاب اللي باش يكون مع حبيب بن صالحة، كتاب بحر وحكاية الشط مع محمد بن حمودة. بشكون عنا نقاط خارجية كذلك مع مالك الترابلسي، لأنه اليوم حلق الواد تحتفي بالسمك. وإذا حلق الواد ما تحتفيش بالسمك، شكون ماله بش يحتفي به في تونس الكبرى؟ حلق الواد أكيد، وبعض التفاصيل خاصة بعد عودة هذا الاحتفال وهذا الاحتفال. ونأخذ التفاصيل كل مع مالك سريعا سريعا بش نمشيو للتنفيسة كما يقول جماعة إذا شباب، تنفيسة غنائية، ومن بعد نواصلوا ونبدأوا في فقرات برنامجنا اليوم في لم تصيف.

0: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. هذا النقش بندي من ألحان بليغ حمدي، أكيد نوصل معاكم للستة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة شباب. وسريعا إلى فقرتنا الأولى.
1: حكاية شط.
0: حكاية شط معاك سي محمد بن حمود، المهتم بالثقافة التونسية وتنوعها وتأثيرها فينا على امتداد العصور. وين باش تهزنا اليوم بعد ما نقول لك على السلامة ومرحبا بيك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك كريمة، ومودك مبروك السادة المستمعين الكرام، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
2: المهدية اللي هي بلاد الدولة الفاطمية
0: المهدية،
2: وهي المكان الجميل والجميل جدا. مش نكزو نعمل تنجيزا، نمشيو لشط لغضابنا في الشابة.
0: في الشابة، شط لغضابنا في الشابة في ثلاثة دقائق. المرة هذه نتعسف عليك شوية خاطر عنا
2: كبيرة.
0: كثافة مادة اليوم غير عادية.
2: اوكي، رابة كبيرة تخفي وراءها قطعة من الجنة على وجه الأرض. نحكيو على مالديف تونس. توصلها بكاريتا ولا بكارفا كات بوكات، خاطر 5 كيلومتر رمل.
0: رمل اي.
2: تزيدك وزوادك وتقصد ربي، وين تلقى شط واسع وعريض، كوت طويلة إلى درجة تخليك تفرغ الطاقة السلبية وتحكي مع البحر، تسمع للموج وهمس الموج مع موزيكا بنينة، وخاصة في وقت الغروب كريمة.
0: حلوة ياسر.
2: وانا قهوة معناها أمبليس البلاثة ذيك تتعشش فيها السلاحف، السلاحف البحرية، وهي تسمى ثاني بلاثة في البحر الأبيض المتوسط. وأول بلاصة من ناحية نجاح التفخيص
0: ويرجعوا لها ديما، هم يدوروا يدوروا ويرجعوا راهو بعد سنوات.
2: يمكن البلاصة المزيانة والجميلة يجوا كل عام، ومشكلة فيش تو السيارات ربعية الدفع هذوما اللي يعملوا في عملية نتاع تهور يدخلوا
0: نجم تأثر
2: يعفسوا في العش، يكسروا العظام ويقتلوا السلاحف، ويجوا ينحيولنا الكثبان هذيك اللي يلزمها تقعد كثبان باش تراعت وتطلع، بالنسبة لها أمان لأولادها. العظام الكبير وان بليس مقاومة الانجراف. شط الغضابنا يبعد 76 كيلومتر على سوسة، 236 كيلومتر على تونس، 27 كيلومتر على المهدية، و10 كيلومتر على الشابة. شط جميل إلى درجة ديجرادسيون،
0: يعني إداريا يتبع معتمدية الشابة. إداريا
2: الشابة هو عمادة الغضابنا،
0: الغضابنا عمادة
2: صعب الوصول إليه كما قلت لكم، ولكن يستحق أن تشد له الرحال. كما قلت لكم بلاصة نتاع سلحفات وبلاصة محمية، بلاصة نتاع تاريخ فيها قصر العجيمي اللي هي دار رومانية، فيلا رومانية بالبلايز زادة اللي بعد 2011 فما وقعت سيطر على الغابة هذه، حرق باستيلاء على الأراضي تبع الدولة وبيعها لبعض الناس. ايضا البلاستيك اللي هو تلقاه في الشط هذا، لانه الشط كما قلت لكم مش اهل، ولكن الناس اللي تمشي تخلي الفضلات
0: البقايا نتاعها
2: كلهم هذوكم ويتعبوا فيهم. واحنا هنا قلت لك بلاصه محميه تسمى كسوة تاريخ ولا تراث، من اجمل الاماكن
0: اللي اكيد احنا نقول وقت اللي تمشيوا ديما خليوا الاثر الطيب نتاعكم، ما تخليوش البقايا، ما تخليوش الاوساخ، واحميوه ليكم انتم.
2: في شط الغضابنا لانه الاول في البحر الابيض المتوسط وجهه السلاحف، السلاحف ضخمه الراس يسموها، هما نوعيه نادره
0: يجيو الغادي
2: بلادهم هذيك ارضهم
0: بالضبط أصحاب الأرض.
2: نحكي على سلاحف مهاجرة. أي. نحكي على قبرص واليونان وتركيا.
0: بالضبط.
2: لكن أفضل مكان تعشش فيه وواقع تفقيس فيه هو الأول في العالم هو شط الغضابنا.
0: هو الغضابنا. نعطيك صحة سي محمد بن حمودة، شكرا ليك على هذه الرحلة الجميلة، وأكيد تنجموا تكتبوا على الإنترنت شط الغضابنا وتشوفوا الجمال متاع الشط من خلال الصور. احنا مواصلين معاكم اللقاء، بعد شوي بشكون عنا وقفة رياضية.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في البث الموحد مع إذاعة الشباب، يدخل قسم الرياضة. معكم مهدي عبيد، تحياتنا لكل المستمعين. مداب جيناكم مداب فما جديد في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وميدالية ذهبية لتونس في الكرة الحديدية. التفاصيل مع مبعوثة الإذاعة التونسية زياد الخياري. زياد أهلا وسهلا. زياد به لحظات اهلا وسهلا تحياتي مرحبا بكم مبروك الميداليه.
1: سامحني
0: تفضل.
1: مبروك لتونس مهدي، خاطر بدمها كل الميداي بحسابها، قينت برونز البارح في الميداليه هذه محلاها. الا محلاها تقول لك خاطر انا ولد العائله، ولد
0: اي نعرف،
1: ولد البول، ولد البيتاك، ولد الميدان، ولد
0: هذاك. علاش قلت لك مبروك؟
1: اي الله يخليك. ما مشيت لتونس ولي انا شويه نرجسيه في الميداليه هذه ذهبيه ثانيه لتونس. مبروك علينا الكل، وفد الكل. شكون جابها؟ جابها أشرف الزواوي، البطل العالمي في الكرة الحديدية المقيدة اختصاص الرمي بالدقة. شكون المدرب بتاعه؟ توس بوه جمال الزواوي. شو أنا بس تعرف مهدي بتاع الأدرينالين والستريس والفرحة، بعد بعد بعد بعد معناتها قديش 4 سنين على ولده وخمسة سنين ورجع وجاب ميدالية. وين مهدي؟ عطيني البلاصة لوكيشن. فين فين مكان؟
0: في إيطاليا، في تارانتو.
1: قدام شكون؟
0: تلاين
1: تلياني محليك مهدي. هو دخل الدوباش معايا زوز أساطير في الكرة الحديدية، سيروف العقيلي هو اللي خلى سي جمال زواوي بو أشرف يرجع، ومعايا عادل حلاب زاد بناته ما قصروش في الرافة، هو زاد ولد البول. سيروف أحليها بدمها، بعد الجينيا، بعد البرونزيات نتاع مونيا الأسطورة في الدوبلات مع أحلام، بعد أكيد بعد الميداليات نتاع مونيا في الرمي بالدقة. دونك نقولوا مبروك لتونس، برافو أشرف.
2: أشرف برافو حقيقة. نحن كنا نستناه في هذه بعد الزوز ميداليات برونزية نتاع الحرة.
1: ما ينجمش البول يخرج بلاش ذهب.
2: لا ما ينجمش، على خاطر أشرف حقيقة رجع الثلث الى سلف القوه نتاعو والجرين نتاعو، الشيء اللي عمله اطاح بالبطل العالمي في دور نصف النهائي.
1: طيح سلوفيني في
2: السلوفيني اللي احسن عنده احسن ريكور احسن رقم اشرف ربحه، وكان يلعب على اعصابه بصفه غريبه راهو السلوفيني اشرف.
1: سلوفينيا معناتها مدرسه في البول،
2: مدرسه في البول وفي السبيسياليتي هذيا في الرمى بالدقه. اشرف كان ما خلالوش النفس،
1: خلينا فرحانين محلينا.
2: يعني
1: دونك انت زاد مبروك المولاه، مبروك الاحلام، مبروك الاولاد، ما قصرش مع فرنسا خالد وماجد
2: وتعدت على بجنب حقيقه. حتى حتى الذهب زاد كنا نسحقوها، كنت اسبانيا كنا نسحقوها.
1: بلاد بنات بلاد بنات، وانا خسرت فينال مع فرنسا،
2: خسرت فينال.
1: شفتهم نيفو عاليه،
2: لا نيفو من احسن بلدان اللي يلعبوا في الكره الحديديه هذوما. عندك ميني شامبيون دي موند، هذا بطوله عالم مصغره.
1: اوكي مهدي، كنت تسمع في الاسطوره سي رؤوف العقيلي، تحيه لزملائنا في التلفزه الوطنيه، خدمه كبيره. تخت يا مهدي تعرف الالعاب انت، يقول لك 25 جامعه 28 اختصاص، وكنحطك في تارنتو في بولي هذا الجنوب، قول لي كيف باش نمشي؟ ولازم كوندويت، ولازم تنقز وتمشي وتنجم تراتي، تراتي عمر، تراتي ميداي، تراتي برونز، تراتي بيرفورمانس. دوك سامحونا كان غلطنا.
0: لا بالعكس، يعطيكم الصحة الكل.
1: البطل الله يخليك مهدي عبيد في الإذاعة الوطنية في المباشر، شيخ البطل أشرف الزواوي ياسين العوني، حكم دولي وعضو في الجامعة، وكنت حكمت في الفينال مش تاع أشرف، أما كلمة قيمتها هذه.
3: الإيموشن اللي عشناها يعني كبيرة برشا، كونه بطل عالمي، حتى احنا ولدنا بطل عالمي، نربحوا أبطال العالم في بلادهم يعني وأمام جمهورهم، وإيموشن كبيرة كبيرة كبيرة برشا. نشكركم الكل على الحضور. سي زياد تصلنا مع بعضنا من الصباح، وأنت كنت حريص باش تحضر وتتبع في البروجرام، وبقيت هنا ونعرف في بالي معناها حتى الفطور. يعني يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي زياد، شكرا. تضافر الجهود كلهم والحمد لله جابت نتيجه كبيره، ذهب لتونس ان شاء الله.
1: ذهب لتونس، تونس بلاد ذهب ومنجم تاع ابطال برغم كل الظروف. سعد الحالي بيقو كلمه في الرافه، بناتك ما قصروش، ميداليه انت تحسها زاد خاطر ولد البول انت.
4: يعني ولد اختي راه هو راه اشرف الزواوي ولد اختي، وانا كنت مدرب نتاعو. اشرف راه بطل العالم 2017 لكن في اختصاص اخر، اليوم بطل العالم في اختصاص ثاني
1: المتوسط.
4: بطل متوسط عندنا خاطر في البول المقيد عندنا
5: عدة اختصاصات ثنائي وعندنا رمي بالدق وعندنا رمي بالتهديف. اليوم أبر فهمني برهن اللي هو بطل عالم عن جدارة، وحقيقة ألف ألف مبروك لتونس على الميدالية هذه.
6: يعطيك
5: صحة سعادة المحلية، كلامك وكتبدأ تحكي مع ناس خبراء في الميدان عندها قيمة. مهدي عبد الحي للكيبة اللي معك، ياسين بشعوني لأنه هو في الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، أشرف وقتش يخرج مازال في المنشطات. أوكي أكيد هذاك لازم يتعدى، لازم فيه أوكي مهدي تقول
6: برافو عليك
5: أنا على ذبتك.
6: يعطيك صح يعطيك صح، ميدالية اللي كنت زاد على التصريحات هذه الكل في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ذهبية في الكرة الحديدية لتونس. ألف مبروك لأشرف الزواوي. زياد الخياري نرجع له بعد شوية. شهير الكافي عنا أيضا إمكانية الذهبية وإمكانية البوديوم إن شاء الله في السباحة. حاليا يقام دور نهائي ل 1500 متر سباحة حرة مع أحمد الجوادي. شهير تحياتي.
7: مرحبا مهدي، من جديد تواصل المتابعات بالطبيعة من الكرة الحديدية وذهب الكرة الحديدية. إن شاء الله الجوادي في سباق 1500 متر سباحة حرة ينجم يحقق ميدالية، لأنه إلى حد الآن حسب ما نشوف قبل 500 متر من نهاية السباق توا 1000 متر الجوادي موجود في المركز السادس، في المركز السادس حاليا قبل 500 متر. الأمور صعبة بما أنه ثم معاه منافسة كبيرة اللي موجود إلى جنبه، أحمد الجوادي موجود في الكلوار أربعة، إلى جنبه موجود الإيطالي ديودوتا ماتيو، هو اللي ماخذ الأسبقية في السباق هذا. مازالوا توا نلعبوا في 1050 متر، يعني مازالوا 450 متر. نشوف الجوادي وين باش يدخل حاليا، حامل موجود في الكلوار كات كيف ما قلنا، دائما في المركز السادس، دائما في المركز السادس الجوادي الى حد الان. ان شاء الله يدارك لانه حسب ما نشوف بعدوا عليه المنافسين الثلاثه والاربعه اللي قدامه، ثم اربعه منافسين بعد عليه برشا. يوصل الايطالي حاليا ماتيو للمترو 1100، ومازال احمد الجوادي مازال ما وصلش، هو عمل الدوره ورجع، والجوادي مازال في الكلوار عدد اربعه يوصل السادس حاليا، مرتبه سادسه قبل 400 متر على النهايه. الامور صعبه نوعا ما مهدي حسب ما نشوف توا، لانه حتى كان باش يرجع بعيد شويه على المتصدرين الى حد الان.
6: نذكر اللي احنا في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب في البث الموحد. شكرا لكل الزملاء بطبيعه على التفاعل والتسهيل معنا من اجل انه نمشيوا لايطاليا في متابعه لذهبيه الكره الحديديه مع زياد الخياري ونهائي السباحه مع شهير الكافي. ما نعرفش اذا كان زياد عنده تصريح ناخذوه معاه. سينو شهير، قربنا من نهايه السباق،
7: مازالوا تقريبا 350 متر بالنسبه للسباق، والجوادي دائما متاخر في السباق حسب ما نشوف حاليا، دائما في المركز السادس، ثم ثلاثه راجعين وجوادي مازال في منتصف المسبح، يعني ماشي عكسهم في الكلوار عدد اربعه. الصداره حاليا للايطالي ماتيو، مركز ثاني للاسباني فارغاس، الثالث هو الايطالي جيوفاني، جوادي مازال السادس، مازال في المركز السادس حاليا. صعيبه برشا انه يرجع، صعيبه برشا انه باش يوصل على المراكز اللي مازالوا 1250 متر، تو يعني مازالوا 250 متر، يعني خمسه مرات في الخمسين باش يعمل الجوادي في المسبح. وإلى حد الآن ثم أسبقية للمنافسين اللي معاه، يدخل توا للمرتبة السادسة، دائما المرتبة السادسة دائما للجوادي أحمد في سباق 1500 متر سباحة حرة. إلى حد الآن ما نعرفش مهدي تحب.
6: لا معاك معاك معاك أنا في انتظار زياد الخياري إنه يكون معاه تصريح من البطل، ولو إنه يعطي الصحة زياد. خذينا كامل الإطار الفني تقريبا نتاع البطل.
7: مهدي كنا حكينا معاه اليوم الصباح أشرف الزواوي، تقريبا مرارة كبيرة في حديثه كان يعني غيظته برشا، اللي برشا ناس لهين أكثر ممكن يقول بالأبطال الأخرين وناسين أشرف الزواوي، وحكاه حتى على الحالة الاجتماعية متاعه وانتظاره أنه يكون عنده عقد عمل في يعني في الوزارة والحالة الاجتماعية نتاعه صعبة برشا، وتحدث على عذاب في التحضير لأنه قال لا عملت استاج لا في تونس لا خارج تونس لا في حتى بلاصة، يتدرب هو والده فقط. وشوف انت العذاب هذا جاب الذهب اليوم بالنسبه لتونس، واكيد انه الحوار موجود زاد على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه من اليوم للصباح، وان شاء الله تو يكون حوار اخر بعد التتويج بالذهب ل 100 متر الاخيره مهدي.
8: ايوه
7: 100 متر الاخيره، والجوادي دائما السادس، الجوادي دائما السادس. بداوا يرجعوا الرباعي اللي قبله عنده واحد قريب منه والبقيه بعاد عليه. جوادي يمشي الصدارة حاليا دائما للإيطالي ماتيو ديادوتا ماتيو، هذا شاد السباق تقريبا من 400 متر هو متصدر.
8: في اللحظات الأخيرة للسباق وصعيبة شوية
7: 50 متر الأخيرة لجوادي دائما السادس، الجوادي دائما السادس، والصدارة دائما للإيطالي. منافسة كبيرة في المرتبة الأولى، ماتيو الأول فارغاسا الثاني، والجوادي مازال ما وصلش للوحدة الأخيرة من أجل العود. تمشي الصدارة لمن؟ منافسة كبيرة الإيطالي، الإيطالي ماتيو بعده فارغاس بعده إيطالي آخر إيفان، والجوادي دائما السادس، الجوادي السادس باش يكمل الأمتار الأخيرة. للأسف غابت الميدالية في السباحة، تمنينا واستنينا أنه الجواد يكون على الأقل بميدالية برونزية لأنه مختص في السباق هذا. يدخل الجوادي حاليا في المركز السادس، في المركز السادس أحمد الجوادي، والميدالية تعود للإيطالي كيف ما قلنا. للأسف حبينا نكمله بميدالية في السباحة، ولكن أحمد الجوادي يفشل في بلوغ البوديوم.
8: يعطيك الصحة على كل حال شهير الكافي، كنت معنا في المباشر أول بأول في الدورة النهائي 1500 متر وسباحة حرة. للأسف أحمد الجوادي مركز سادس رغم تألقه في هذا السباق على المنافسات العالمية. زياد الخياري ننتظرهم بعد إن شاء الله يكون معنا مع البطل أشرف الزواوي في الكرة الحديدية. نرجع مع زميلتنا كريمة الوسلاتي وباقي الزملاء في بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، وأكيد كل ما يبدأ عنا جديد من طرنتو نرجع لكم.

0: ما بقيناش برشا وجانا صوت زياد الخياري مرة أخرى من إيطاليا. تحياتي زياد، مبروك لأشرف بحذاك الميدالية. يسالش فما الديكالاج شوية في المكالمة. يرجع معنا زياد الخياري مباشرة من إيطاليا، أشرف الزواوي وميدالية ذهبية في الكرة الحديدية. زياد تحياتي، أهلا وسهلا.
1: أشرف الإذاعة الوطنية، مش باش ناخذ برشا وقت، مهدي ما تعرف
0: اسمع، موجودين زادة في إذاعتك، زادة في إذاعة الشباب في الزوز، راهو بث موحد. ها
1: إذاعتي وإذاعة تونسية،
0: إذاعة تونسية صحيح، إذاعتنا الكل.
1: عموما إذاعتنا الكل اللي حبوها وتونس حبوها.
0: برافو
1: أشرف، مبروك خويا بدمها، ألف مبروك بطل عالمي، أوكي بطل متوسطي، أنت صلاة محلي، بوك ما شاء الله معك، رجع من بعيد تدخل الوقت وتفهمها الميدالية الذهبية قدام طليان، يعني تضحك أشرف لول وبنتك هذيك نحبوا نسلموا عليها في اللايف.
2: عيشك الله، الحمد لله على الميدالية الذهبية، الحمد لله يا ربي، نشكر نشكر مان.
1: لا تلقاش الكريم، نعرف
2: ما نجمتش شايع جريزمي شايع، ما عادش نهدي الميدالية ذي للشعب التونسي، كل اللي يحبوني، كل عائلتي، البنتي، المرتي، أمي وبابا، كل على اللي يحبوا أشرف الزواوي، كل نهدي للشعب التونسي. الحمد لله يا ربي وفقني ربي بعد تعب كثير وبعد مجهود وبعد تحذيرات زادة، فهمتني كانت بقلة، أما الحمد لله معنا ضحينا، واللي ضحي التونسي اللي ضحي يلقى، راهو التونسي اللي ضحي يلقى، خليش خاطر نلعبوا بقلب، معنا روح قوية فهمتني، وذي معناها فهمتني هنا في إيطاليا وقدام جمهور وقدام فهمتني في بلاد وبالذات
1: قدام وقدام إيطالياني،
2: قدام إيطالياني فهمتني، وأفضل بطل العالم زاد هو قديش من مرة فهمتني في الجينيراتيون تاعو، الحمد لله يا ربي فهمتني وفقني ربي عليه، ونادي مرة أخرى للشعب التونسي الميدالية ذي، وتحية تونس
1: هكا محلها تونس. أشرف آخر سؤال واحد برشا أسرة، خاطر أنا ولد البول، ولد البيتاك، بوك محلها يزمو أوماج سي جمال الزواوي، رجعك وخلى عندك الجرين تكونكتي بيك، تحية ليه لأنه هو زاد بطل، وذي بقيمتها المتوسطية الذهبية لأنك انت هزيت في العالم، اليوم تربح سلوفيني وتربح تلياني في البولونك ليونيز في الرمي بدقة، حاجة كبيرة.
2: هي حاجة كبيرة ياسر، خاصة فهمتني بابا بعد 15 سنة راه مش شايف، 15 سنة يغيب على الميادين، ما نحكيوش شنيا على شنيا اللي صار، العراقيل اللي صارت له الحمد لله، وراو ربي راو ما يخليش العبد
1: تعمل في الدنيا
2: بطل بطل هي بطل
1: لحظة في ترنت واحنا وإلى الوطني ونتسمع بطل عالمي بطل
2: أي بطل 13 سنة كل مرة نخدم في بلاسة، مرة ليفرير، مرة في قهوة، مرة كل مرة في بلاسة، الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله ميساج الحمد لله، ما دام أنا ناقي نعيش صغيري وعائلتي الحمد لله يا رب، وبعد التعب هذا كله ربي جزاني بالميدالية الذهبية ذي،
1: وحضر بنوتا لينا سلموا عليها كلها بركة،
2: الحمد لله يا رب الحمد لله،
1: عايش في محمد ديت عايش في البوبيت محليك يا غير مهدي، ما نجمش ناخد
0: برافو عليك
1: يا هدي، ما نجمش ناخد الكلام بعد هذا اللي قالوا صباحني باتي.
0: أيه نتفهم زياد نتفهم، وانت واحد من عائلة كرة الحديدية، والرأي اجتماعية صعيبة للطفل الأشرف الزواوي، ديك صحة زيادة على مشاعرك ونحترمه طبعا، تفاعلك الصادق زياد الخياري، ما عايش معهم زياد راه الأبطال هذوما، خاصة الكرة الحديدية، اللي يعرف زياد يعرف تاريخ اللي في عائلته على الكرة الحديدية، يرحم الوالد، يعطيك صحة زياد، لحظة مؤثرة هذه ومطالب اجتماعية حكى عليها شهير، الطفل هذا إن شاء الله توصل للمعنيين بالأمر، إن شاء الله كما فرحنا بالميدالية الذهبية إن شاء الله نفرحوها. شكرا لكم جميعا، زياد الخياري، شهير الكافي، كل الأبطال اللي كانوا معاكم، كل الشكر لزملائنا على التفاهم الكبير، عبد اللطيف في التنسيق، أيضا أيمن، سي محمد خضر، رجاء مختار، الكل نسقنا بارك الله فيكم من أجل أنه ناخذ اللحظة هذه. نرجع مع كريمة الوسلاتي زميلتنا والبث المباشر وباقي زملائنا من إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه شباب في الربط الموحد بين الاذاعتين، ونمشيو مع بعضنا بعد الاجواء الرياضيه ونقولوا الف مبروك للمتوجين. نمشيو لفقرتنا المواليه في لمه صيف.
3: كتاب بحر،
4: كتاب بحر على موجاتنا، وكل عادة اللي بشي ونسنا وبشي هكا ينير دربنا في الحكاية هذه هو سي حبيب بن صالحة. أهلا وسهلا بيك.
5: عسلامة. مرحبا. مبروك لتونس.
4: أي.
5: وبالحقيقة اللي هذا هو اللي رأنا عليه، وإن شاء الله شباب هو مستقبل تونس. فضيلة شابي شابة هي بنفسها زادة.
4: أي.
5: وتقول وقفت أمام البحر أستقرئ عمقه. وتقول أمامها بدايات كل شيء. كيف تحكي لتونس؟ أمامنا بدايات كل شيء.
4: كل شيء.
5: كل شيء. تحل الكتاب متاعها هذايا كريمة، تقول من ترك العالم مفتوح أثناء الليل ينساب إليه المجهول عبر فجوات القلوب. من ترك العالم مفتوح أثناء الليل أيتها الشاهدة دعي مد البحر إلى الأرض بمن وما حملت، ارجع إلى العالم قبل أن تغلق الأبواب. هذا أول صفحة. من سكروش البيبان، من سكروش البيبان. وفي الوسط شنو تقول؟ تقول علقمنا خاطر هي كله إبحار وكله بحر وكله حداثة. تقول اختاروا رقمنا، اختاروا رقمنا، سوحوا بالجراد الإلكتروني تكتسح القارات، يزحف ويطير ويغوص في المياه فلا يغرق، يضحى عاشيا ويمسي وهو لاحم أكول. أين اختفت الطيور؟ أين النحل والفراش؟ هل تراهم تجمدوا داخل الأمطار العليا في انتظار انبعاث عذري للأرض؟ تتلطم أمواج الحروف، ذلك المد القوي هو الاسم في المدى، تسمعوا أعراس رقمنا والمآتم. تدوا بالكم، تقول ردوا بالنا، راهو الحداثة صناعة. وتقول الذكاء اللي يحكيوا عليها هذايا، تقول مش شعره، مش شعره، هل نظبت مياهه صورته الشعري؟ هل نفقت على الضفاف هناك بلا حراك؟ بدل حين شعوب تتآكل، لقد أعلن أن الذكاء الاصطناعي أكثر نجاعة من الذكاء البشري. أعلن أن زمن ما بعد البشرية قد حل. أنا وحدي على ضفة نهر الشعر، شفت كيفاش البكتاب بحر وفيه النهر، تسقط التفاحة من على الغصن تتهمها جحافل النمل. يا أيها الناجمون من الفراغ البشري، لا قيامة لكم ودنياكم تتمرغ في وحل اللحظات. وحل اللحظات، ردوا بالنا، كل لحظة، كل لحظة اللي عشناها توا فيها نجاح رغم فيها بعض الألم. خليك أنا بطال، ما أنا بطل. كيفاش البطل بطال؟ تو يولي يلقى وربي نداء لأصحاب الأعمال والشركات والمليارات، خذوه تبنوه، قالكم أنا بطل وبطال. هذه تقول فضيلة الشابي، تقول ردوا بالكم، ردوا بالكم، راهو البحر، راهو البحر عالم كامل، أبحث عن إيقاع جديد، فما أفاق واسعة. تقول راهو الشعر تسائل لا ينتهي. وأنا عجبني في الكتاب هذا يا كريمة، اللي يطرح سؤال الطبيعة. احنا تو نعيش مع طبيعة تقول يا بشر ردوا بالكم من البحر، حافظوا على البحر، راهو البحر مش كان وقت البحر، البحر راهو عام كامل، حافظوا عليه، سيبوه، حافظوا عليه. هذه تأكد عليه، وداعي مد البحر للأرض بمن وما حملت، ارجع للعالم قبل أن تغلق الأبواب. تقول قبلة البحر على شفاه الجزر تشع. تقول أنا أرفض جمود البشر تحت أنقاض الوقت. تقول البحر بدايات وكل شيء، هذه هامة. نصبح هدير البحر لحنا يهز هزا. القصيدة متاعها هي على لحن، على إيقاع، على موسيقى الأمواج، وعلى أمواج تحتسي. تقول الأمواج تحتسي قهوة البحر للمطلق اللون القوي. نحن الأمواج، نحن الأمواج، فلنتحرك، فلنتغير.
4: الديوان كله بحر وكله موج، ديوان أمامها بدايات كل شيء. فضيلة الشابي
5: والحقيقة نشكر إدارة الأعمال الكتاب اللي أعطتنا أمامنا بدايات كل شيء، وكتاب تقرأ تاكل مش تقرأ كريمة. والله خاطر فيه إضافة الإمرأة التونسية. ادخلوا ردوا بالكم يا فلاسفة، يا نسائم الربيع، ارفقي بعودي،

بالضبط، أي أزمة، أزمة مياه الآن تحديدا. يعطيك صحة يا حبيب، عملت لنا جولة فيديوين فضيلة شابي، شكرا ليك حبيب بن صالحة. أمامها بدايات وكل شيء، وهي بيدها زادة سيدة فضيلة شابي قامت بجولة مهمة جدا، زادة لقاءات حول الديوان، من أهمهم اللقاء اللي كان في نادي ثقافي طاهر الحديد في 2024، واللقاء كان مميز، كان تقديم عبد الرزاق القلصي نهار 22 نوفمبر 2024 تحديدا. يتواصل اللقاء على موجاتنا، موجات الوطنية وموجات إذاعة شباب في هذا البث الموحد، باش نبقاو احنا حتى للأخبار مع صوت فايزة المحرسي، ومن بعد نرجعوا بعد الأخبار لمواصلة اللقاء، وأكيد الأنغام باش تكون في إذاعة شباب الآن كذلك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء 26 من أوت الجاري. توقع ببلوغ موجة الحر التي تشهدها البلاد ذروتها غدا وبعد غد، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات في توزيع الكهرباء خاصة خلال ذروة الطلب، وتدعو إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف وترشيد استهلاك الكهرباء. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع لمساء اليوم خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط مع بحر مضطرب، فيما تكون السماء صافية في بقية المناطق. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتشدد الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للأواسط يفوز مساء اليوم على نظيره القبرصي بنتيجة 34-27 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارنتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم. العالم استشهاد 3 فلسطينيين مساء اليوم وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلاً قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهية شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين استهدفتهم عمليات القصف الصهيونية اليوم إلى 6 شهداء. وفي اليمن مقتل 14 عنصراً من الحوثيين وإصابة 19 آخرين في ضربات للحكومة اليمنية على مواقعهم جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: لما تصيف،
5: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
5: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد صوت صابر الرباعي وموجز الأخبار على الوطنية. يتواصل اللقاء في هذا البث المشترك بين الوطنية وإذاعة شباب على الزوز موجات. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم كريمة وسليتي مرافقتكم في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. مالك ترابلسي زميلنا من إذاعة شباب موجود خارج أسوار المؤسسة وفي مهمة في حلق الويد مش بعيد على لفايات. فما مهرجان مميز جدا وفما احتفالات كبيره وجو كبير توا في حلق الواد ومالك باش ياكد كلامي هذا. مساء النور مالك ترابلسي.
3: كريمه
2: اهلا وسهلا.
3: مساء النور شلامولدك مبروك واللي يسمعوا فينا الكل. ناكد كلامك اجواء توا بدات خلينا نقولوا اجواء مميزه. مهرجان الحوت الحلق الواد المهرجان العريق هذا اللي بدا عام 92 مهرجان يراوي يتجاوز مجرد انه معناتها اكله الحوت والى المطاعم راه فما برشا حاجات اخرى يعني موجوده في المهرجان هذايا وعروض باش تكون على مده 3 ايام
2: باليوم
3: اي 3 ايام باش تكون في حلق الواد اساسا. الناس اللي قراب الحلق الواد ويحبوا يجيو يتفرجوا في عروض احمد جلمان بالنسبه لليله بدايه العشرة متاع الليل.
2: العشرة متاع الليل فين باش يكون؟ في الكراكة ولا مسكر الكراكة مازالت؟
3: لا مسكره باش يكون. تدخل شارع روزفيل تقريبا 150 متر باش تلقى كل بطحه الكبيره قريبه للبحر على الشارع المعروف اللي شارع روزفلت اللي فيه المطاعم. دايوغ احنا الناس اللي يحبوا يمشيوا من توا نقولوا لهم راه شارع روزفلت مسكر
2: معبي برشا
3: ومعبي ومسكر مسكرينه يعني للامور التنظيميه. دونك اللي باش يحط كرهبته يحطها
2: خارج
3: البلاصه هذيك. اللي عنده عبد كبير ولا مراه كبيره ينجم يقربها وللاسف لازمها تكمل على صقيعه. على كل حال اجواء كبيره هنايا موجوده في في في حلق الواد. فما عروض كما قلنا الاسطنبالي، فما عروض ديفيلي باللباس اللباس التونسي. بعد قليل هو باش يبدا. انا بعثت لكم شويه فيديوهات
2: نتاع التحضيرات
3: قدام القصر البلديه. ايضا باش يكون
2: عيد الحوت هو يسميوه عيد
3: الحوت احمد شلمام. غدوه زاده باش يكون فما عرض اخر، عرض موسيقي راقص. والنهار الأخير بشكون أسماء بن أحمد موجودة. أسماء الفنانة أسماء بن أحمد زادة في عرض. دونك العرض كما قلنا في حلق الواد منقسم ما بين الرومبوان أول ما تدخل الحلق الواد وانت جاي من تونس بعاصمة الرومبوان المعروف، وأيضا الداخل شوية بعد تقريبا ما تفوت 150 متر 200 متر شارع روزفيل. هذه تقريبا عطيتكم فكرة شاملة على مهرجان الحوت. باش يكون حاضر معنا واحد من منظمي مهرجان الحوت، وجه معروف، ممثل كبير وممثل قدير.
2: كي نقولوا حلق الواد نقولوا صلاح مصدق، راهو ما عادش فيها هذه صلاح وسهام مصدق سفراء حلق الواد.
3: صلاح مصدق اللي هو من منظمي مهرجان الحوت. مهرجان الحوت نذكر اللي راهو غاب تقريبا في 3 نسخ يعني آخر نسخة كانت في 2022. يرجع المرة هذه باش يكون حاضر الوالي كأنه باش يصير تدشين. قاعد نحكي برشا عليه
2: كريمه. ماشي لصلاح انت تو.
3: لا صلاح مصدق في انترفيو تو هو
2: ما قولوا له عاد الاولويه للمباشر الزملاء. ايش نقول لك ما وينك اسمع هذه زيد كي تبدا عندك مباشر قول لهم الزملاء اللي تسجلوا راني كي نبدا نقرب في افهموها الحكايه وسيبوا لي سلاح.
3: لا واضح
2: هما يسجلوا ولا مباشر زعما
3: هما ما نعرفش ممكن تكون منصه اون ديريكت
2: نجم نقول 19 راني نشوف فيها انا قاعده تعدي اذا 619 قل لهم مش مباشر. دونك كريمه وسلاتي قلت لكم خليوا لي توا المباشر وبعد يرجع لكم السلاح.
3: باش ناخذوا السلاح يكمل الانترفيو نتاعو.
2: انت مباشر يا مالك مو زملائك نبداو على الميدان نعطيو الاولويه للمباشر.
3: أولوية للمباشر باه
2: اي قل لهم اي هاتوا السلاح.
3: كريمة الوسلاتي تصرح
2: انها نقصوا على 619
3: ويكون حاضر معنا سلاح مصدق كما قلنا الممثل
2: بكل حب طبعا الزملاء في 619 اكيد يتفهموا
3: اليوم في كاسكيت. اليوم في نتاع كما نقول منظمين مهرجان الحوت. شحوالك سلاح؟
4: اهلا وسهلا،
2: مرحبا
4: باختنا كريمه ومرحبا بالمستمعين الكل.
2: يعيشك انت توا على الهواء في الوطنيه والشباب سلاح.
4: أي على الهواء
2: اثنين في واحد.
4: طاير انا بالمجد على الهواء بالمجد، لما حال شكون شويه هو الهواء. ولكن هذا ما يمنعش ان احنا فرحانين لعودة عيد الحوت اللي هو كان غايب علينا مدة 3 سنوات. وحاولنا أن نرجعوه للميدان، وحاولنا أن نرجعوا العادة هذه، خاطر ما نحبوش نخسروها.
2: بالضبط.
4: بالنسبة لي أنا ريك العادة كيف من هذه هي اللي من العباد، هي اللي تعيش جنبا إلى جنب مع الناس. وانا اللي همي لمة العباد باش تكون
2: بالله. يا سلاح احنا نحبوا نفركوها الرومان، شو اللي يخلي مهرجان خلق عاده محلاها في مدينه ما ينقطع لثلاث سنوات؟ شنو هي اسباب الانقطاع؟
4: والله الاسباب الانقطاع هو كان موكول الجمعيه اللي كان شادها مع المرحوم سي منصف الشاوش اللي هو مع الاسف معناها توفى.
2: الله يرحمه.
4: الفراغ هذاك الله يرحمه،
2: لوطون اللي تتجدد الجمعيه وكل اي
4: فتت فدي واحد وكذا. ولكن هما سنة معناها بإعاز معناها السلطة المحلية وبالولاية أنهم قرروا أنهم يرجعوا معناها عيد الحوت، وفي انتظار أنهم يسندوه الجمعية من الجمعيات.
2: دونك شكون المنظمين السنة؟ فما لجنة شكون يشرف عليها؟ كيفاش تشكلت؟ تحت إشراف شكون؟ تحت إشراف شكون؟
4: موجودة معناها من السلطة المحلية ومعاهم أنا معناها موجود معناها اللجنة هذه. ونحاولوا أن نمشيوا الأمور هكا بشوي بشوي.
2: يعطيكم الصحة، وهذا إصرار أبناء الجهة اللي يحبوا مدينتهم تكون مشعة، لأنه بالثقافة وبالفعاليات هذه أكيد نلفتوا الانتباه. دونك معاك أنت سلاح ومالك بحذاك باش ناخذوا فكرة شنو أهم الفعاليات. نعرفش مالك، الكلمة ليك. أنا سي استوفيت اللي حاب نقوله سلاح، قلت الكلمة ليك يا مالك تو.
3: أشوف أنا باش نقول لك حاجة كريمة على سلاح نصدق.
2: أي
3: نبعد شوية على لأنه الصوت عالي برشا. وقت اللي قاعد ننسق معاه قبل ما نجي لحلق الواد قعدنا نحكي وقتاش نجي، قلت له نجي بكري شوية. قال لي شو؟ قال لي في عقلك راه الطقس سخون برشا. إيجا في عقلك هاوكا تقريبا مع 6:30 ما تجيش قبل. شوف معناتها لومباتي وكل التفاصيل في سلاح
2: يقراهم ما شاء الله عليك.
3: معناتها يبدا كأنه خايف عليك كيما خوك الكبير كيما ولدك.
2: سي سلاح
3: يسمع فيك.
2: سي سلاح، 3 أيام دونك فما الحوت أكيد، وفما المشوي، وفما كل أنواع الحوت، وفما الفن.
3: شو؟ فما الحوت وفما الفن وفما الحركة وديناميكية كبيرة برشا معناها في حق الواد. كما توا هكا باش يبدا هو الافتتاح. دونك شنو اللي عندنا؟ عندنا قنبل قرقنا من قدام، أو مازلنا نسمعوا في الصوت نتاعو من بعيد، وراه ديفيلي نتاع حراير تونس معناها باللباس التقليدي. وراه الصنبالي هذوما باش يدخلوا يتمشاو في شارع روزفلت تو مقرب يخلطوا باش يعملوا عملية كيما التدشين، باش يدشنوا معناها المدخل نتاع روزفلت وين الفتات معناها مكان اللي قاعدة تتقلى وتطيب على هوادة. دونك يحضرونا ونادونا في الجو وعشرة متاع الليل شفتنا احنا في المولد النبوي الشريف. باش
2: يكون احمد جلمام اليوم عادة
3: احمد جلمام مع العشرة متاع الليل ان شاء الله في ساحة البراتل. ونقول للعباد انا مرحبا بيكم، ما تفلتوش الفرصة، حتى اللي سمع توا ينجم
2: يخلط. دونك اليوم
3: يخلط
2: للعشرة الحفلة أحمد جلمام، وحتى قبلها يأخذ حويطة ويمشي لسيد أحمد. دونك أسماء بن أحمد وقتاش باش تكون؟
3: أسماء بن أحمد باش تكون إن شاء الله في الاختتام يوم 27.
2: وغدوة شكون فما؟
3: غدويك عنا إن شاء الله في سلامية في ساحة النصر مع 9.
2: حلوية.
3: عشرة تعليل عنا حفل راقص
2: باهي برشا. هذوما الحفلات والأمور الفنية بدعم المندوبية تونس للثقافة؟
3: طبعا.
2: اي دونك مندوب
3: كما قلت لك انا قبيله، فما السلطه المحليه اللي هي مساهمه بقسط كبير، وفما المندوبيه نتاع الثقافه طبعا
4: كنا هذوما متواجدين مع بعض.
2: واضح واضح.
4: الراعية معناها واحد هنا، وفما زاد السلطة المحلية والمناطق والمنطقة نتاعنا معناها من الوالي الكاتبة العامة وسيد المعظمات زاد اللي هما بالمجد على قدم الوساخ وانا ريتهم معناها يخدموا في خدمة كبيرة برشا.
2: باهي مهم برشا، راهو بمعزل على الجمعيات وجدت ولا ما توجدتش، راهو التظاهرة اللي تاخذ مكانها وتثبت وجودها راهو تبقى رغم كل شيء يلزم تبقى. هذه مهم جدا. يعطيك صحة سي سلاح، شكرا ليك. سلاح مصدق أحد المنظمين لعيد السمك وعيد الحوت واللي تحبوا أنتم الكل، حلق الويت حافلة اليوم بهذه التظاهرة المزيانة. فما جهات أخرى ما ننسوش أنه أحنا توينسا ونعيش ونعرفوا أنه فما برشا جهات زادة عندها مشاكل متاع ماء ومتاع ضوء ومتاع ماء خاصة. إن شاء الله يا ربي تتوفر الحاجات هذه الضرورية وتكون كل الجهات عندها نفس الحدود. 7:26 دقيقة أكيد توا باش نبقاو مع تقريبا 15 دقيقة أو أكثر، زدت طولت تحسبا لطول النشرة. هذا هو، أما الشباب ميطولوش راهو 10 دقائق هذولي. باهي نبقاو مع 15 مينوت الجزء اللي اخترناه من حفل روح العرب توزيع أوركسترالي زياد الزويري، باش خلينا نعيشوا الأجواء المتنوعة مع أصوات عربية ومع أغاني عرفناهم، في انتظار أنه تكون الأجواء في إذاعة شباب مع الأخبار، وبعد نرجعوا للبث المشترك.

0: هدي هدي يا بحر هدي ودي سلامي للأرض اللي ربتنا. هذا مقتطف من حفل روح العرب اللي كان في اختتام إحدى دورات المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون والإشراف الفني والتوزيع الأوركسترالي لزياد الزويري. مواصلين معاكم أكيد متابعين. نذكر اللي احنا في بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. حصتنا ورحلتنا معاكم قاربت على نهايتها لأنه نكمل معاكم ثمانية، لكن قبل ذلك إطلالة سريعة باش تكون الحلقة الواد. كريمة في استوديو ومالك في حلقة الواد. مالك أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومساء النور من حلقة الواد، من عيد الحوت عيد السمك، الجو اللي عشنا منه شوية تفاصيل منذ قليل، أكيد باش ناخذوا فكرة أخرى من زاوية نظر أخرى يا مالك.
1: صحيح، حركة كبيرة تولت لأنه العرض اللي كان عبارة على عرس تقريبا، ولكن نقوله حاجات من الأفراح متاعنا كما طهور اللي ماشي محفل كامل إلى شارع روزفلت، والناس قاعدة تتبع تشوف حتى تتأمل في وجوه الشباب اللي هم باهتين. تذكر كريم حكينا في أول الحصة مع بعضنا قلنا على النوستالجي كيفاش رجعنا للفترة هذيك، فترة الثمانينات التسعينات هكاية تقريبا، هذا نفس الإحساس. المطاعم زادة اللي موجودة في شارع روزفلت قاعدة يعني تستغل في فرصة
0: حركة اقتصادية كبيرة
1: بطبيعة الحال، واحنا قراب حتى للمرشي متاع الحوت المعروف والحمام العتيق. رجعنا سنوات التسعينات، معنا واحد من المواطنين اللي قدام المطعم، هو اشتغل في مطعم وقال انه يستغل في المهرجان هذا الحوت باش يعملوا دي برومو للناس باش يحضروا. تعرف اللي بحث المطعم تلقاهم يستدعوا
0: اي واقفين ويقولوا في الكلام المغري للحرفية باش كل شكون يجي للرستوران. هو ولد حلق الواد ولا يخدم في حلق الواد؟
1: عارفش نسألوه مباشرة. هو مع دوس حرفية معناتها بصدفة قبليك صلاح مصدق كان حاضر معايا ياخذوا فيها تربيوتا
0: تو الحرفية
1: كلمتوني في الوقت المناسب. على كل حال هو مع الحرفية الأولوية للحريف،
0: الأولوية للحريف. ترسينا بعد ما يعطيكش الانترفيو
1: أنت تخلط كريمة شوية أخرى، فما الحوت المشوي فما كل شيء.
0: أنا راني روزفلت، ريتو روزفلت في طنبك الشتاء تقاني في 31 شارع روزفلت، وتلمول البقعة مهمة بالنسبة لي، حافظ الرقم متاحة 31 روزفلت اللي هو اللبلابي يا مالك.
1: باي هاو معنا أنت ولد حلق الويد؟
2: أنا مانيش ولد حلق الويد، نخدم هوني في وسطو دار الأمان. وأحلى عيد حوت وأحلى مهرجان في عيد الحوت في دار الأمان.
0: بيه كهو مرة واحدة على دار الأمان توا عديناها المرة الأولى يا وليدي عليها هكا.
2: أكبر جماهير برشا موجودة وأكثر أكثر كل شيء من الأيامات العادية، وإن شاء الله ربي يوجه الناس كلها بخير والناس كلها تخدم، وأحلى عيد حوت في
0: يعطيك الصحة زيد أكهو. يا مالك يا مالك الحركية كبيرة برشا تو في حلق الويد.
1: أي حركية كبيرة وهما كما نقولوا على أفواج، هذاك ممكن سمعتوا صوت فما اللي يقولوا بوسعدية
0: أي اسطنبالي والجو اللي قال عليه قبيلة،
1: وكما قلت نشوف وجوه الشباب وجوه الصغار
0: أكلي
1: مندهشين حاجة ما يعرفوهاش.
0: هذا هو يعطيك صحة،
1: اللي قريب يجي يعمل حتى دورة على صحيح.
0: شكرا ليك يا مالك على الجو اللي عملته، يعطيك صحة. أكيد باش نتقابلوا غدوة في لمة الصيف والإيقاع المعتاد في لمتنا غدوة. كريمة وسليتي وبشير يكونوا معاكم إن شاء الله في لمة الصيف. شكرا لكل الزملاء من بداية الحلقة لتو، يعطيكم الصحة. وأكيد باش نكملوا بغنية توصلنا حتى الموجز الساعة الثامنة، حمزة وعبد اللطيف ودالي زميلنا كذلك في إذاعة الشباب في الهندسة الصوتية، يعطيكم الصحة في هذا البث الموحد. أوعدك بصوت سعاد محمد باش نكملوا بها حصة اليوم من لمة صيف. نخليكم مع الطرب الأصيل مع سعاد محمد، وإذا تحبوا زاد على الطرب الأصيل فما برشا سهرية تسنى فيكم في كارتاج أوف، ومن بينها مي فاروق بشكون يوم 1 سبتمبر مع المايسترو محمد الأسود واللي بتقدم أغانيها وأغاني كذلك عرفتوها بصوتها، لكن الجامع المشترك بين كل هذه الأغاني هو الطرب. نخليكم مع صوت سعاد محمد، نقولكم أجمل وأرق وأحلى الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة شباب حتى الثمانية، ومن بعد على موجات الوطنية نكملوا أكيد في مختلف برامجنا. تصبحون على خير، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز أخبار الثامنة مساء. في القيروان نحو 80,000 زائر واكبوا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الليلة الفارطة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. ويتواصل البرنامج الاحتفالي بمدينة القيروان مساء اليوم من خلال معرض تجاري بساحة سيدي يوسف الدهماني والمعرض الوطني للصناعات التقليدية بالمركب الثقافي أسد بن الفرات والمعرض التجاري أرتستور. ارتفاع في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 20 من أوت 26,000 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، حيث ناهزت مجتمع 11 مليار دينار وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. توقع ببلوغ موجة الحر التي تشهدها البلاد ذروتها غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن

0: وعن اضطرابات في توزيع الكهرباء خاصة خلال ذروة الطلب، وتدعو إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف وترشيد استهلاك الكهرباء. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو إلى تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يعلن إزالة كل الألغام من مضيق هرمز ويحذر إيران من معاودة زرعها، وإيران تطالبه عبر الوسيط الباكستاني بالاستجابة لشروطها كما تضمنتها مذكرة إسلام آباد. الاحتلال الإسرائيلي يخلي مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة. وإعصار يضرب جنوب غرب فرنسا يتسبب في إصابة 41 شخصاً وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل في قرية بوماس وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. في مثل هذا اليوم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين.
2: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذا العدد الجديد من مقامات التجلي الذي نخصصه لذكرى مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وهي من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في سائر الأقطار ويحيونها بمختلف الأشكال، إذ يصنعون صنوفا متنوعة من الأطعمة والحلوى ويقيمون الحفلات الدينية حيث تلقى الدروس والمذاكرات والأناشيد والقصائد المتمحورة حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما يعنينا بصفة مباشرة في هذه الحصة هي تلك الأناشيد والأهازيج والقصائد التي تتغنى بميلاد الرسول من قبل المنشدين فرادى وجماعات بشتى الألوان والأساليب. يعود تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى بداية القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي أيام السلطان محمود ابن سبكتكين الغزنوي نسبة إلى غزنة عاصمة أفغانستان. وقد نظم هذا السلطان الاحتفال بالمولد انتصارا لمذهب أهل السنة ومقاومة لنحلة الشيعة الذين كانوا يهللون في ذكرى ميلاد الحسن الصبط ابن الإمام علي رضي الله عنه. وانتقلت عادة الاحتفال بالمولد إلى سائر الأقطار الإسلامية وتقبلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، على الرغم من انقسام أهل العلم في مسألة جواز الاحتفال بهذه الذكرى بين من يرى فيها تعارضا مع ما جاء في الكتاب والسنة وأنها فعل مستحدث يدخل في باب البدع، وبين من يرى فيها بدعة حسنة لا تخالف الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا حرج في الاحتفال بها لتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واستحضار مساره الفكري والدعوي واستكشاف سيرته والتذاكر حول شيمه وخصاله. وجاء في بعض المصادر الأخرى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف قد بدأ في القرن الرابع الهجري مع ظهور الدولة الفاطمية في مصر، ويتفق معظم المؤرخين على غياب مصدر إسلامي يشير إلى بدء الاحتفال بذكرى المولد النبوي قبل هذا التاريخ. ويتأكد هذا القول بما نقله المقريزي في مخطوطاته من أن الفاطميين هم أول من احتفل بهذه المناسبة وأضافوها إلى قائمة طويلة من الأعياد والمواسم التي كانوا يحتفلون بها، وأبرزها مولد علي ابن أبي طالب ومولد الحسن والحسين وفاطمة الزهراء. وتواصل الاحتفال بهذه المناسبة في مصر في ظل الدولة الأيوبية مع الملك مظفر الدين كوكبري الذي يعتبره البعض أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منظم في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي. وكان الاحتفال يتم كل سنة بكل فخامة وإغداق في الإنفاق، وقد بلغت الأموال التي تنفق كل سنة على الاحتفال حوالي 300 ألف دينار في ذلك العصر، إذ تذبح الأبقار والأغنام وتقام الموائد بكل سخاء. وكان يحضر هذا الاحتفال عدد كبير من الفقهاء والخطباء والشعراء، ويتفنن الجميع في سرد سيرته ومدحه بمختلف أشكال الإطراء ووصفه بمحاسن الأوصاف والأسماء، وتصدح أصوات المنشدين بالمديح المطرز في بديع الأشعار، ومنها قول الشاعر: من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. من أين

نواصل الحديث أعزائنا المستمعين عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مختلف الأقطار الإسلامية، وهي عادة برزت بصفة جلية مثلما ذكرنا لدى الفاطميين بمصر منذ القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، ثم انتقلت إلى الغرب الإسلامي على يد قاضي سبتة أبو العباس العسفي المتوفى سنة 33 و600 للهجرة 17 و200 للميلاد. وإن تأثر الموحدون إلى حد ما بعادة الاحتفال بالمولد النبوي، إلا أن إقرار هذه المناسبة عيدا رسميا للبلاد لم يتم إلا في عهد السلطان يعقوب ابن عبد الحق مؤسس الدولة المرينية في المغرب الأقصى المتوفى سنة 85 و600 للهجرة 85 و200 للميلاد. وقد اقتدى بنو الأحمر في الأندلس بحكام بني مرين، وأقاموا الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي بتلاوة القرآن الكريم وإنشاد المولديات وإطعام الطعام وغير ذلك من الأعمال. والاحتفال بالمولد النبوي لم يكن من الرسوم الصوفية الخالصة، إلا أن الصوفية لعبوا دورا كبيرا في ترسيخه كشكل من أشكال التعلق بالذات المحمدية، فاحتضنوه وتبنوه وارتبط بهم بشكل أساسي. وقد وصف لسان الدين ابن الخطيب مشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قصر أحد سلاطين بني الأحمر في غرناطة، وتحدث عن حضور شيوخ القبائل والأشراف الفواطم ونسباء الملوك وأهل العلم والصوفية والفقراء وأرباب الخرق والأعاجم الواردين. ويتم إنشاد القصائد المنظومة في مدح الرسول والإشادة بميلاده وذكر خلاله وإطراء خصاله والتصلية عليه صلى الله عليه وسلم.

0: نواصل أعزائنا المستمعين مع عادة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التي بدأت في الانتشار بين المسلمين انطلاقا من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي عند الفاطميين بمصر، ثم المرينيين بالمغرب، وعرفت في تونس بصفة رسمية في أواخر القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي أيام السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز، الذي اهتم بهذا الموسم وحث أهل إفريقية على الاحتفال به، وجعل أيام الاحتفال 15 يوما، كما جعلها عيدا من أعياد الدولة تعقد فيها الاجتماعات في المساجد لتلاوة صحيح البخاري والشمائل المحمدية والمدائح النبوية، وينثر الطيب وتوزع المشروبات السكرية. ولما أمسك العثمانيون بزمام السلطة في تونس في أواخر القرن السادس عشر، اعتمدوا الاحتفال بالمولد النبوي كعيد رسمي من أعياد الدولة، وتطورت هذه الاحتفالات وعمت أرجاء المملكة التونسية زمن المشير أحمد باشا باي، وتحديدا في سنة 41 و800 ألف، عندما أمر بالاحتفال بالمولد بصفة رسمية في الحاضرة وفي سائر المدن الأخرى، وحمل مصاريف ذلك على الخزانة التونسية. ومنذ ذلك التاريخ صار الباي يحضر بالجامع الأعظم جامع الزيتونة في صبيحة اليوم الأول من هذا الموسم لسماع قصة المولد النبوي الشريف كل عام. ويذكر صادق الرزقي حول تقاليد هذا الاحتفال في مدينة تونس أن الصوامع والأسواق تزدان في ليلة كل مولد بالقناديل، وتسرج عموم الجوامع، وتنشد الأناشيد في المآذن، ولا تخلو دار صباح يوم المولد من أعداد العصيدة التي يتفنن بعضهم في طبخها تفننا باهرا، وفي أثناء طبخها تسمع للنساء والولة تصدح في كل دار علامة على السرور والفرح، وتطلق المدافع من الحصون إشعارا بالفرح، ويتوجه الناس أفواجا إلى جامع الزيتونة لسماع قصة مولد الرسول، ويأتي الباي للجامع في موكب مثل مواكب الأعياد. وأشهر قصص المولد النبوي هي القصة التي ألفها الشيخ إبراهيم رياحي المتوفى سنة 50 و800 ألف، وهو من أهم الفقهاء والمفتين المالكيين، ويعود له الفضل في نشر الطريقة التيجانية في تونس. وكذلك القصة التي ألفها الإمام جعفر البرزنجي المتوفى سنة 63 و700 ألف. وقد اشتهرت إلى اليوم قصة المولد التي ألفها البرزنجي، واختصرها الشيخ أحمد جمال الدين الخياري مدرس علي باي الثاني. ويضيف الصادق الرزقي أن الشيخ أحمد جمال الدين الخياري قد اشتهر بصوت شجي يتلو به القصة، وقد افتتحت القصة بدباجة جاء في مستهلها: أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطا وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نبقى مستمعين مع مفتتح القصة المولدية بصوت الشيخ علي البراق.
1: أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأسمي بحمد والده سائغة عليا ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرى الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضا أن يخص العترة الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية.

فأقوله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قراءة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فرق

ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية،

0: ابن مضاد بن زيد بن عبد بن عدنان، هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وآبا.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
2: تتلى قصة المولد النبوي الشريف أعزائنا المستمعين بأسلوب الإنشاد الفردي المرتجل، وقد لاحظنا كيف يقوم الشيخ علي البراق بالتصرف بكل حرية خلال أدائه لهذا النص المسجوع، متنقلا بين مقامات الموسيقى التونسية المسماة بالطبوع، فيتناول نغمات العراق والسيكا ورست الذيل، ويعطي المجال في آخر كل فقرة من فقرات هذا النص لمجموعة المنشدين لأداء مقتطع غنائي جماعي يسمى التعطيرة، نسبة إلى مضمونه الذي جاء فيه: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويتم إنشاد هذه التعطيرة من قبل جماعة المنشدين بصيغة لحنية موحدة تكون مناسبة مع الطبع الموسيقي الذي انتهى إليه المنشد في نهاية فقرته الارتجالية التي سبقت هذه التعطيرة. نبقى مستمعين مع الفقرة الموالية من إنشاد القصة المولدية بصوت الشيخ علي البراق دائما، والتي واصل فيها الإشادة بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام: وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية.
3: وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح.

نسب تحسب المنى بحلاه قلدت يا نجومها الجوزاء حبذا أخذ سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طاعه الله تعالى من سباح الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مورده لن يرواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه

0: نواصل مستمعينا مع الفقرة الموالية من قصة المولد النبوي الشريف بإنشاد مرتجل للشيخ علي البراق في جملة من الطبوع الموسيقية التونسية التي يستهلها بنغمة الحسين صبا. وتتناول هذه الفقرة قصة الحمل والمخاض والبلادة وما صاحبها من الآيات والمعجزات. وقد استهلها البرزنجي قائلا: وأوتيت أمه في المنام فقيل لها: إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه.
1: وأوتيت أمه في المنام فقيل لها: إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد.

حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم ذرية له سنة. فقم أيها الراجي لليل شفاعة قيام محب صادق القول والأدب، قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأسرار عند

0: أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه رتبة سمت الرتب فرب جليل عظم الناس قدره فكيف وهذا سيد العزم والعرب أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ من ومختتم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم تباشرت الأملاك حين ظهوره وفاحت به الأرجاء سرقا ومغربا ونادى لسان الكون طرا بأسره فأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا.
1: بالإضافة إلى سرد قصة المولد النبوي الشريف التي ألفها الشيخ جعفر البرزنجي في أواسط القرن الثامن عشر واختصرها الشيخ أحمد جمال الدين الخياري والتي تسرد بطريقة الإنشاد الفردي المرتجل الذي تتخلله فواصل من الإنشاد الجماعي المقتضب تعرف باسم التعتيرات، يتم إقحام بعض الأناشيد الدينية الموزونة في خلال إنشاد القصة المولدية، وتكون معاني هذه الأناشيد حائمة حول نفس المعاني التي وصل إليها السرد المولدي. وبعد أن تحدث المؤلف عن فترة الحمل والولادة، يأخذ في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وما خصه الله به من السجايا والخصال وما ظهر خلال تلك المرحلة من الإشارات والعلامات. نستمع إلى هذه الفقرة من القصة المولدية بصوت الشيخ علي البراق الذي يقوم بإنشادها بشكل ارتجالي كالعادة في طبوع تونسية كلمحي العراق ورمل الماية، وقد جاء في مستهلها: وولد صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاياه.

مشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه، ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. ولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية، وأولم وأطعم.

0: بعد الحمل والولادة تتواصل قصة المولد النبوي الشريف بفقرة أخرى تخصص للرضاعة، وقد ذكر فيها البرزنجي المرضعة الأولى التي تكفلت بإرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم واسمها ثويبة الأسلمية، ثم المرضعة الثانية حليمة السعدية. ويذكر البرزنجي بأسلوبه السجعي الطريف جملة الأخبار التي كانت تروى حول ما شهدته هذه العربية الطيبة من الإشارات والعلامات والكرامات بمجرد حلول المولود الرسول في دارها ومكوثه بجوارها لترضعه وتقوم بشؤونه. نتابع مستمعينا هذه الفقرة من القصة المولدية.
1: وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى، فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة ويبه حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة

قيل أسلمت. أثبت الخلاف ابن من دا وحكاه، ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل قوم ثدي غال فقرها وأباه. فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودرت

0: تحتفل البلاد التونسية بالمولد النبوي الشريف منذ تاريخ بعيد يعود إلى زمن الدولة الحفصية مثلما أسلفنا، وتتركز هذه الاحتفالات بصفة خاصة لدى أهالي القيروان وصفاقس وتوزر وغيرها. وفي بداية القرن العشرين فكر جمع من أهالي القيروان منهم الشيخ محمد صدام والشاعر صالح السويسي في الدعاية للاحتفال بالمولد النبوي بالقيروان بصفة مميزة تشجيعا للسياحة، ويدوم الاحتفال هنالك أسبوعا يساهم فيه الأهالي بفرش الشوارع بالزرابي وتركيز الأضواء، ويتم فيه سرد المدائح النبوية وقصة المولد بأصوات شجية مطربة، لعل من أبرزها صوت الشيخ علي البراق والشيخ عبد المجيد بن سعد وغيرهما. والشيخ علي البراق هو من مواليد مدينة القيروان في سنة 99 و800 وألف، وقد توفي في سنة 81 و900 وألف، ويعتبر الشيخ البراق من أبرز أركان الثقافة العربية الأصيلة بمدينة القيروان باعتبار رفعة منزلته كمقرئ للقرآن الكريم تجويدا وترتيلا بالقراءات السبع، وهو المقرئ والمؤذن بجامع صاحب الطابع بالحلفوين، كما قام بتدشين البث الإذاعي التونسي الرسمي سنة 38 و900 وألف، فيما بدأت تلاواته برواية قالون عن نافع في الإذاعة التونسية بعد ذلك. وما زالت تسجيلات الإذاعة الوطنية لصوت الشيخ علي البراق تؤثث عدة فقرات سيما في المناسبات الدينية، ومن ضمنها شهر رمضان وعيد المولد النبوي الشريف.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي بالشاردين آية ربانية، فقام على قدمي في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح نطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديا واخرجا من علقة دموية وازالا منه حظ الشيطان وبالثل غسلاه وملأه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزنه فرجح بألف من أمته الخيرية في أيام خديجة السيدة الرضية، وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت له يحيية وبسط لها صلى الله عليه وسلم ردائه الشريف بساط بره ولده، والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنية وقد عدهما في الصحراء.

0: بهذه المقتطفات الإنشادية من القصة المولدية التي ألفها الشيخ جعفر البرزنجي في أواسط القرن الثامن عشر، واختصرها الشيخ أحمد جمال الدين الخياري في أواسط القرن التاسع عشر، والتي تصور مراحل المولد النبوي الشريف من بداية حمله صلى الله عليه وسلم إلى مولده ورضاعته ونشأته الأولى صبية، نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 9 مساء هنا في تونس. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار لغاية 20 من أوت الجاري وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي. المعهد الوطني لرصد الجو يفيد بتواصل موجة الحر خاصة يومي الأربعاء وبعد غد الخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتجاوز ما بين 7 و12 درجة. المهندسة بالمعهد الوطني لرصد الجو سعيدة بن صالح:
7: الحرارة مرتفعة ونتظر التوس مرتفعة في نساق تصاعد غدوة الأربعاء والخميس ونتبلغ الذروة متاحة من تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. نتوقع درجة حرارة توصل 48 وحتى 49 درجة خاصة بالمناطق الوسط والجنوب الغربي، وننتظر أنها تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لليوم الغادي تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون محليا مصحوبة بأمطار، وريحة تكون من القطاع الجنوبي يوم الغد ضعيفة في معتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كم/ساعة في شكل هبات.
6: وتوازيا مع تواصل موجة الحر، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء من الساعة 1 بعد منتصف النهار إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. حوالي 80,000 زائر واكبوا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان خلال الليلة الماضية وفق المندوب الجهوي للسياحة في القيروان مراد العلوي. في أخبار العالم، وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يتفقان اليوم على خطط عمل تتضمن

0: تضمن فتح ممر مواقات مشترك لتأمين عبور الناقلات في مضيق هرمز وتشكيل فريق عمل لتطهير المياه الإقليمية من الألغام البحرية. هذا ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن غواصات أمريكية حددت أكثر من 100 جسم يشتبه بأنها ألغام في مضيق هرمز، وقد تعاقد الجيش الأمريكي مع شركات خاصة لإزالتها أو تفجيرها. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت في الحربين العسكرية والسياسية، معتبرا أن واشنطن شنت حربها على إيران بهدف إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة وفي العالم الإسلامي. في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في اليمن أفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية وجماعة الحوثي خلال مواجهات بين الطرفين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

البحر الأبيض المتوسط، تورنتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في موعد جديد من مجله العاب البحر الابيض المتوسط على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. توا 9:05 مواصلين حتى ل9:30 متاع الليل. كالعاده موجود معنا سي شاكر بالحاجه، المختص الاول في الرياضات الفرديه في الاذاعه التونسيه وفي تونس. ميساش نتواضع واحنا ما نشكر بعضنا ونشجع بعضنا ديما. تحياتي شاكر،
1: اهلا وسهلا مهدي، ان شاء الله مولدكم الكل مبارك، ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيش كل عام وانت حي بألف خير. معكم مهدي عبيد في التقديم، تحياتي لحمزة صفار في الإخراج، أيضا عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق العام للحصة، يعطي الصحة. وكنا تابعنا مع بعضنا، كنا نسقنا للدورة النهائي للسباحة الجوادي، للأسف مارك السادس مخيب للأمال، وكنا عشنا لحظات الحقيقة مميزة مع شهير الكافي ومع زياد الخياري بالنسبة لل كرة الحديدية. اليوم معنا 3 ميداليات، واحدة ذهبية للبطل أشرف الزواوي، وزوز برونزية جابوها الفتيات، واحدة في الفردي واحدة في الزوجي. تحياتنا للبعثة التونسية في إيطاليا. موجود معنا شهير الكافي، نسلم عليه ونعمل كلمة مع سي شاكر بعد نرجع لشهير. تحياتي شهير من جديد.
2: مرحبا بك مهدي، تحية ليك، تحية لكل الضيوف والمستمعين. انت حكيت على الميداليات،
0: نزيدو زينب
2: ميدالية برونزية اخرى اللي تحصلت عليها زينب الصغير منذ قليل في المصارعة.
0: زينب الصغير اذا تتحصل على البرونزية في المصارعة. هذا هو اليوم متاعنا، فيه إذن 3 برونزيات وواحدة ذهبية سي شاكر، ومشاركة مخيبة للأمال للجواتي.
1: والله شو
0: نبداو بالباهي، مساش قول مبروك لتونس معناتها في صحيح الذهبي. نعرف اللي حاسسها نتاع الجوادي يا مكمام، زاد فما ذهب اليوم،
1: فما ذهب، وهذا معناه لازم نعطيه حظ، وخاصه نحن في الاذاعه الوطنيه معناها معناها الرياضه هذه البول بيتونك والرافع حكينا عليها برشا، عندنا برشا ابطال عالميين موجودين فيها، واليوم معناها ظهرت اللي هي حتى كي ما يكونش حاضره البيتونك 100%، رغم زوز ميداليات برونزية معناها مستوى عالي. اليوم منى الباجي كي بدات عملت البرونز، ومش سهل في السينجل معناها في التير دو بريسيزيون، وفي الدوبل مع زميلتها حاج حسن ديجا سي اون بيرفورمانس زاد. الور لا يوسف معناها الحقيقة اليوم
0: أشرف الزواوي،
1: أشرف الزواوي في التير دو بريسيزيون تبارك الله، قعدت لنا حكاية يوسف الزواوي
0: باقي
1: نحييوه
0: تحياتنا ليه.
1: دونك اشرف الحقيقة هو بطل عالمي، راهو في الكومبيني في 2017 اليوم الحقيقة تير دو بريزيزيون مش سهلة، هذه الرمي بالدقة معناها فاز على السلوفاني في النصف النهائي، فاز في النهائي اليوم على الايطالي مش سهل في عقري داره. تبارك الله ان جران باركور، هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ معناها البول، خاطر احنا توا رانا عندنا ميدالية ذهبية اللي عندنا في التاريخ 8 في البيتونك رانا رابحينها، وعندنا الحرة والمقيدة. دونك هذه الأولى فوالا، هذه الأولى ذهبية في تاريخ معناها رياضة البول.
0: ممتاز
1: فوالا، هذا هو
0: بريسيزيون، هذه مهمة جدا زي.
1: ما قصروش زادة، فما مراتب رابعة مشرفة معناها الآية الدبوزي ومعها معناها زميلتها ذكري، كذلك مرت براب على البوغريبا. بوغريبا عمل راهو في التصفيات معناها رقم مذهل 44 معناها الله غالب خسر اليوم وخذ المرتبة الرابعة. فما دونك ميدالية ذهبية، زوز برونزية، وفما كذلك معناها 3 مراتب رابعة معناها ضربت لهم على البار البوديوم التروزيام بلاس. أظهرت اللعبة هذه يلزمنا معناها الحقيقة
0: إمكانيات. أحلام حاج حسن زاد اللي خذت برونزية في الزوجي، نحيوها مع منى الباجي.
1: مع منى الباجي اكزاكتومون، أحلام حاج حسن. دونك هذا هو بالنسبة لليوم الذهب هذايا وزوز برونز.
0: ينسينا شوية الذهب الخيبة متاع جوادي شهيرة.
2: بالطبيعة مهدي، وممكن فرحة كبيرة لأشرف الزواوي وللناس اللي تعرف أشرف الزواوي، لأنه تو بعد شوية نسمع الظروف اللي جاء بها الترنتو واللي تحصل بها على الميدالية هذه والتحضيرات، لكن أكيد فرحة الذهب وحدها. وكان حاضر معنا في المباشر مع زياد، نعود نسمع الفرحة هذه كيفاش كانت مع أشرف الزواوي.
3: نادي الميدالية ذي لشعب تونسي كل اللي يحبوني كل العائلتي البنتي المرتي أمي وبابا كل اللي يحبوا أشرف الزواوي كل نادي الشعب التونسي الحمد لله يا رب وفقني يا رب بعد تعب كثير وبعد مجهود وبعد تحذيرات زادة فهمتني كانت بقلة أما الحمد لله معنا ضحينا واللي ضحي التونسي اللي ضحي يلقى راهو بعد خليش خاطر نلعبوا بقلب معنا روح قوية فهمتني وذي معناها فهمتني لهنا في إيطاليا قدام جمهور وقدام فهمتني في بلاد وبالذات قدام إيطالياني فهمتني وقفوا بطل العالم زاد هو قديش من مره فهمتني في الجينيراتيو نتاعو الحمد لله يا ربي فهمتني وفقني ربي عليه ونادي المره اخرى للشعب التونسي الميداليه هذيا وتحيه تونس.
4: بوك محلاه يهزم اوماج لجمال الزواوي يرجعك وخلى عندك الجرين كونكتي بيك تحيه ليه لانه هو زاد بطل وهذيا قيمتها المتوسطيه الذهبيه لانك انت يزيد في العالم اليوم تربح سلوفيني وتربح تلياني في البولونج ليونيز في رامي بدات حاجه كبيره.
3: هي حاجه كبيره خاصه فهمتني بابا بعد 15 سنة راه مشير 15 سنة غيب على الميادين ما نحكيوش شنيا على شنيا اللي صار العراقيل اللي صارت له الحمد لله وراو ربي راو ما يخليش العبد
4: تعمل في الدنيا
3: بطل بطل ايه بطل بطل بطل
4: لحظة في تعرض وحنا وإلى عوطاني ونستثمع بطل عالمي بطل
3: اي بطل 13 سنة كل مره نخدم في بلاصه مره ليفرور مره في قهوه مره كل مره في بلاصه
4: اشرف الحمد لله
3: ديما الحمد لله ديما الحمد لله ميسي الحمد لله مادام انا ناقي عايش صغيري وعائلتي الحمد لله يا رب وبعد التعب هذا كله ربي جزاني بالميداليه الذهبيه.
0: شهير هذايا تلميح صغير لوضعيته لكن انت زاد كنت حكيت معاه باطناب اليوم قبل ميداليه على وضعيته.
2: هو مهدي من الصباح تقريبا كنا تحدثنا معاه وكان متأثر برشا أشرف الزواوي. علاش؟ لأنه يقول اللي حس بالحجرة نوعا ما بالنسبة لي هو ما ثماش لهوة كبيرة به ما ثماش استاجات ما ثماش ناس اللي تسأل عليه باستثناء أصدقائه وأصحابه حتى أخباره ممكن الإعلام التونسي مش لاهي بها برشا. صحيح حكينا معاه احنا وشكر الإذاعة الوطنية وكان موجود معانا عبر على اللي في قلبه الكل. أنا حتى كي حكيت معاه قلت له فرق قلبك من تو قبل ما تدخل للدور النهائي ولأكيد أنك باش تحكي وباش وحدك تتنفس يعني من غير ما تدخل بالضغوطات هذيك أكيد في الدور النهائي باش تلقى روحك. وهذا اللي صار مهدي وهو نسمعوه يحكي على الظروف الخائبة وعلى التحذيرات الخائبة وعلى كل ما جاء قبل ما يوصل لتورنتو.
0: يلا نسمعوه. هاي
5: تعب مش من توا عندي برشا تعب ما نكذبش عليك عندي 13 سنه راني بطال وراني متزوج وعندي دار وعندي عائله وعندي بنيه وذي كل يعرفوه شيء قديش من مره كما قالوا نمشي ونشكي ونقول راني كذا وراني الحاله الاجتماعيه متاعي تعب وكذا راهو وما حتى شيء ما سمعني حد 13 سنة وانا نستنى هنا حاجة برك نستنى فيها هي خدمتي ان شاء الله ناخذ تيتر متاعي يعني ماتور سبورتيف وذاك اللي حاجتي بيه ما حاجتي بحد شيء اخر. اكثريتها يقول لك فلوس معناها ما فهمش جواب صحيح فهمش جواب انه يقول لك فما معناها حاجات معينة لا يقول لك تسكي حاجة اي حاجة يقول لها مثلا تحذير يقول لك ليه ما عندناش فلوس ما فهمش كذا ما فهمتش شنو نعمل ما فهمتش شنو نعملو انا مستغرب وبالرغم هذا كله راه واحد ديما نازل على روحه وراني تعب ياسر في خدمتي نخدم في خدمه بالليل ونخدم خدمه معناها نهار كامل وانا نخدم ومش ننسق ما بين لونطريمون والخدمه مني شمتش وهذا كله معناها ضحيت ومش تضحية مش متطورة يعني سنين مضحي وان شاء الله التضحية ذي هاني فهمتني جاوبتهم بالرجلتاء هذه.
0: باهي شهير كان عندكش إضافة وخلنا نعلقوا على الموضوع لأنه موضوع حساس وصادم.
2: في الحقيقة مهدي هني قلت لك الصباح تأثر كبير حتى من الناس اللي سمعت أشرف يتحدث لأنه كانت الدمعة في عينيه وكان واضح أنه إنسان اللي تعب برشا من أجل الوصول لتورنتو من أجل المجيء للألعاب المتوسطية وكان حاط في قلبه وجاب الميدالية اللي حاجته به.
0: يعطيك صحة شهير ويعطيك صحة زيادة زياد أنه مش سهل معناها من بلاصة لبلاصة تابعته برافو عليكم كل الرياضات وخاصة أنه انتزعتوا تصريحات هذية اللي فيها معناتها وضعية اجتماعية خاصة جدا. فما أحيانا الصحفي معناها كيكون مش مغروم برشا بخدمته يسأل ميدالية صباح الخير في الأمان. أما الصحافي اللي يتعمق فريمون في الوضع هذايا بالذات متاع الرياضي نحيوه طبعا، لأنه من خلال ناسي شاكر نحب نكون واحنا واسطة زادة باش معناتها سلطة الإشراف تسمع الوضعية هذية، هما في بالهم بها أكيد جدا. لكن زادة توا عندك ذهبية، عندك بطل عالمي ومتوسطي، واليوم فرغ قلبه للإعلام معناها ربما أول مرة تقريبا نسمعوا يتحدث هكا.
1: إي لا شو سمعنا برشا حاجات، أما اليوم معناها الحقيقة اللي بهتني هو مش جاي اليوم عمل لنا إكسبلوا ومش معروف. هذا قلت لك 2017 بطل عالمي، هو الوحيد في الرياضه نتاعو البول اللي هز ميداليه ذهبيه. احنا عندنا برشا ميداليه برونزيه وفضيه، اما هو الوحيد اللي عمل الذهب في 2017. معني يقول قائد من 2017 يستنى باش وضعيته الاجتماعيه تتحسن، هو بطل العالم. منيح تو فما اشكال كبير راهو دوفون، اللي اليوم الاعلام كما قلت انت يلزم يكون هو يحاول يفسر ويفهم. راهو الله غالب في سلطه الاشراف عاملين ديستانكسيون، هي ديستانكسيون عاديه ما بين الرياضات الاولمبيه وغير الاولمبيه، ما لا رد بالك راهو عملوا كان بيصير غلطه كبيره. ريت احنا نلعب متوسطيه كانوا باش يحطوا الباريم نتاع البوديوم نتاع الالعاب المتوسطيه اللي يهزوا الذهب. معناها مثلا ناخذ لك القطوس يهز الذهب ياخذ 10000 دينار، تعرف قداش كان الذهب بالنسبه لرياضات غير اولمبيه؟ كان 7 ملايين. الحمد لله سلطه الاشراف فاقت بالغلطه نتاعها، هذا كان البروجي. معناها لعبه واحده العاب متوسطيه نجي نعطي مثلا بريم للي اولمبيك ديفيرونت من غير اولمبيك. اليوم شنو ذنبه الرياضه هذيك غير اولمبيه؟ اليوم خدمتوا على رواحكم اللي مسؤولين موجودين في لي زانستانس انترناسيونال باش رجعناها اولمبيه، بيسكو هي تجيب لنا ميداليات عالميه ومتوسطيه.
0: صحيح فهمتني. المنشط الرياضي تيتر نتاع انيماتور سبورتيف اسكو ياخذوا كان الاولمبي الرياضي اللي يلعب؟
1: لا لا لا لا لا
0: ما عندهاش دخل هكا ولا
1: ما عندهاش دخل، عندها 10 سنين واقفه الحكايه هذه. من عام بريسك 2016 تنجم تقول لي كور ما
0: مش هو برك
1: مش هو بركه. لا لا شانتي كبير، دوسي كبير في الرياضه التونسيه هو وغيره، فهمت؟ دونك معناها اليوم اشكال كبير هذا هو. زيد اون بلوس احنا عندنا مشكله معناها الكونفيرسيون ريكونفيرسيون تاع لي زاتليت ما خاموش فيهم. موضوعك السيستم هذيك نتاع الميتويل نتاع الرياضيين تفكر عليها، هذيك اللي تعملت تو عندها 10 سنين تو بدات تخدم على روحها. اللي تخملهم نهار اخر في مستقبلهم قال لك معرس انا وعندي عائله. معناها هو راهو من مواليد 1990 راهو عمره 36 سنه. معناها وقتاش باش يبدا يخدم كمنشط رياضي بطل عالمي في 2017؟ مش راهو مش معروف راهو على الساحه العالميه معروف. اليوم هز الذهب اوكي لا كونفيرمي، اما راهو هو معروف. حبيت بربي نعرض زاد حاجه مهمه برشا في الـ في الـ في الـ معناها الـ الرياضه هذه، اللي احنا اليوم منال باجي كان عندها 8 ميداليات، 6 ذهب واحده فضه واحده برونز، اليوم زادت 2 برونز ولو عندها 10. معناها اكثر رياضيه تونسيه متوجه في الالعاب المتوسطيه وراء اسامه الملولي اللي عنده 10 ذهب واربعه فضه. انكور ميو كسلا هي الوحيده في البلدان البحر الابيض المتوسط، معناها 26 اللي موجودين اللي مشاركه في 6 العاب متوسطتين من 2005 راه حتى لليوم 6 اديسيونات، كل اديسيون تطلع فيها على البوديوم. راهو سي اونيك اللي قاعد صاير في البول البيتونك اليوم. الله غالب منعش الناس ماهيش تطبع ماهيش فاهمه، مانيش فاهم بعض ساعات ونقول فتاه تونسيه، خاصه فتاه تونسيه معناها قداش هي من مواليد 85 قداش عمرها؟
0: 41 سنه.
1: وقت شاركت في 2005 قداش عمرها؟
0: 20 سنة.
1: صحيح من 20 و 41 كل 4 سنين حاضرة وتجيب في البوديوم. شنو نعملوا لها كي تروح لتونس هي وأشرف الزواوي؟ شنو نعملوا لهم هذا؟ مالوريزمون هاو من لي كارونس الكبار عملوا منال باجي مع بوغريبا هزوا زود ميداليات ذهبية، فردي هزتها منى وفي الميكست المختلط هي وبوغريبا في شانكدو، العاب عالميه تصير كل 4 سنين، سي ليكيفالون دي جوز اولمبيك بور لي سبور نون اولمبيك. هزوا زوز ذهب ما قبلهم حد في الوزاره
0: يا رسول الله،
1: سيد الوزير ما قبلهمش
0: يا رسول الله.
1: عمناول نهار 16 17 اوت صارت في شانكدو ما قبلهمش.
0: نذكر حكيت لنا عليها.
1: فوالا دونك هذوما لي كونسيكونس. انا مانيش مستغرب راهو توا الاعلام يستغرب بعد ساعات كي يسمع كي نكا كل اربع سنين يرى رياضي يستغرب. اما لا راهو ماشيين في هاويه.
0: المشاكل اعمق ديما من هك. يلا شهير
2: نمشيو للميداليات الاخرى بالطبيعه. ونحو حكينا اليوم على الكره الحديديه، كانت منى الباجي يعني في نهائي الرمي بالدقه من اجل البرونزيه ضد ايطاليا اللي هي ساره فيريرا، يعني كيف ما اشرف الزواوي ربح ايطالي في الدور النهائي، ايضا منى الباجي كانت ربحت ايطاليا في الرمي بالدقه. كان ايضا بالنسبه للزوجي منى الباجي واحلام الحاج حسن في نهائي البرونزيه ضد ثنائي تركي، مباراه شيقه كانت مهدي، وشفنا تسابق وتلاحق وسيطرة يعني ما كانتش للهذا ولا لهذا، تقاسموا النقاط وكل مرة واحد، ثم بعد بنات تونس هم اللي خذوا الفارق وخذوا الأسبقية وعرفوا كيفاش يكملوا اللقاء متاعهم ببرونزية. أيضا في بقية النتائج بالنسبة للكرة الحديدية، خالد بوغريب ومجدي الهمامي كانوا خسروا نهائي برونزية الرمي بالدقة، آية دبوسي أيضا وصابرين بن زكري خسروا نهائي البرونزية ضد ثنائي من سام مارينو وفي اختصاص الرافة هذا. ولكيد أنه أيضا الديسيبسيون جات في السباحة اليوم بعد تواجد أحمد الجوادي في سباق 1500 متر سباحة حرة، كنا نستناه وكنا مشينا للسباق هذا تقريبا من أجل الميدالية، استنينا الناس الكل أنه على الأقل يكون حتى بالبرونز علاش لا، ولكن في الأخير شفناه حصل مركز سادس. كنا تحدثنا أيضا بعد نهاية السباق مع المدرب آدم العياري لعطاري كاب وعطى الأسباب للتواجد أحمد الجوادي بالمستوى هذا اليوم.
6: والله هو حاول كما شفت معناها، حاول الفترة الأولى متاع السباق حاول يكون معناها مع الكوكبة مع السباحين اللي يتنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى، لكن صعبت شوية المهمة كما هو قال برشا مرات في البطولة ذي، التحضيرات كانت معناها مش طويلة، وخير أنه يحضر معناها في البطولة وأنه يمثل بلاده، حاول عمل لي عليه ما نجموش نطلبوا منه أكثر من هكا، وإن شاء الله بطولة العالم يعوض معناها ميداليات كما عمل في بطولة العالم اللي فاتت، وإن شاء الله شيء خير وكذا.
0: شهيرة
2: إن شاء الله الجاي خير، والجاي يلزم يكونوا ميداليات توا في الألعاب المتوسطية، في انتظار أنه نشوفوا أحمد الجوادي بالنسبة لي هو يبعد شوي على المراتب المتأخرة هذه ويرجع للبوديوم. أيضا الصباح كان ياسين
0: أي مثالش كمالو توا بعد نرجو مع سي شاكر على وضعية السباحة باش ما باش خليه شهير يرتاح شوية. تفضل شهير
2: تصفية 100 متر على الظهر باش نكمل معاك بطبيعة بالنتائج.
0: فضل.
2: المهدي في الملاكمة أيضا استنينا على الأقل نشوفوا بوديوم، ولكن الملاكمة موكا الخليفي خسرت ربع نهائي أقل من 65 كيلوغرام، يوسف الرفرافي خسر في وزن أقل من 80 كيلوغرام ضد الجزائري مصطفى عبدو، حسن عطية أيضا بإيقاف من الحكام كان خسر مباراته في وزن 65 كيلوغرام ضد الصربي. في المصارعة كيف ما قلنا اليوم كان روبيشاج، شهرزاد العباسي خسرت مع الإيطالية لويدزي في وزن أقل من 50 كيلوغرام، شاهد الجلجلي أيضا خسرت ضد إيطالية أخرى في وزن أقل من 57 كيلوغرام، وزينب الصغيرة حصلت على البرونزية أمام الكرواتية فليك. في البادل زوجي مختلط مهدي اللومي ودر الشملي خسروا في الربع النهائي ضد ثنائي يوناني 2-0، نفس الشيء بالنسبة لدر الشملي ونور العلاني في الزوجي سيدات خسروا في الربع النهائي ضد ثنائي إسباني. في الجمباز الإيقاعي مريم الكراي تحصلت على المركز 25 في تصفيات الفردي، في التنز وسام عبد الرحمن كان ربح في الدور الثاني ضد المالتي أليكس. والرياضات الجماعية اليوم الكرة الطائرة في الحقيقة نتيجة كانت منتظرة، هزيمة أمام المنتخب الفرنسي 3-0 في الجولة الرابعة بالنسبة لمنتخبنا لأنه قوي المنتخب الفرنسي. وفي كرة اليد ذكور أول انتصار بالنسبة لمنتخبنا بعد الهزيمة القاسية والكبيرة في الجولة الماضية، اليوم تونس تربح قبرص 37-24، هذا كل ما ثم بالنسبة للنتائج. غدوة مهدي أكيد الانتظارات لمنتخب كرة القدم اللي يلعب مباراة هامة 9:30 متاع الصباح بتوقيت تونس، يلعب أمام المنتخب التركي الجولة الثالثة من أجل التأهل المربع الذهبي، هما زوز مجموعات المنتخب التونسي إذا كان كان ينتصر غدوة ياخذ المرتبة الأولى ويتعدى هو الأول في المجموعة هذه ضد المنتخب التركي، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ونمشيوا مباشرة للدور النصف النهائي. يعني إذا كان تعدينا للنصف النهائي تبقى خطوة فقط على التواجد في النهائي والعودة لذكريات 2001. تذكر مهدي الوقت اللي كنا في تونس وأحرزنا الذهبية على الألعاب المتوسطية علاش لا تتعاود في تورنتو 2026.
0: شكرا لك شهير. زميلتي رجاء مختار تتفاعل معنا تقول لي معناها أرسلنا التصريح اللي قام به أشرف الزواوي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية للمسؤولين بوزارة الشباب والرياضة، وإن شاء الله يكون قريبا النظر في وضعيته المهنية. إن شاء الله احنا نكون واسطة خير في حلحلة الملف هذا، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة لأشرف. شكرا رجاء. شكرا شهير، يعطيك الصحة، موفق إن شاء الله ديما متألق على موجات الإذاعة التونسية. ليلتك زينة. أيوة ست دقائق ظهري مازالوا. ما ينجمش إنسان معناها يتحدث على السباحة ما غير ما يشوف واحد من المختصين في المجال هذا، لأنه قاعد تبع برشا. أنت سي شاكر بالحاج من سنوات، ماذا حدث مع الجوادي؟ هل هي سحابة صيف عابرة أم نتيجة ربما نقص تحذيرات أو إرهاق بدني أو استسهال ربما للدورة هذه؟ بورتون عارفوه معناها بسيشيك ما قوي برشا الأتليتات.
1: هو الحقيقة الرياضي استجاب معناها كما تقول أنت للدعوة مع المنتخب. الإشكال الكبير مش الجواتي، الإشكال الكبير هم المسؤولين اللي مش قاعدين يتابعوا في الجواتي وتحذيراته. خاطر المسؤول اللي يحترم روحه وعنده بطل عالمي كيف هكا وانستالي من شهر ماي، مش سامحني، من شهر أوت عنده عام في فلوريدا، من أكبر الجامعات معناها في العالم مش في أمريكا، ويتمرن فيها معناها بوبي فينك ومع زميله أيوب الحفناوي. اليوم قلة المتابعة وقلة معناها نقولوا احنا المسؤولين يحبوا في الألعاب المتوسطة يجيوا ولادنا الكل، يظهر لي حاسبينه كلوب مات، جكروا حاسبينه كلوب مات. والولد ايش تحبوا يقول؟ مش يقول لهم لا،
0: معناها كان من الافضل انه
1: بيان سور مي بيان سور سي ايفيدون. حتى حد مسال او الحفناوي ما مشاش، علاه ما مشاش الحفناوي؟ المدرب نتاعو من الرابور قال لك مش حاضر. معناها هما زوز يتمرنوا فرد جامع، واحد حاضر والاخر مش حاضر، الزوز مش حاضرين. دونك معناها اليوم الولد معناها كان تحكي معاه انت يقول لك انا مش حاضر، ماذا بيا نرتاح ونرجع تو باش نخدم في. تعرف وقتاش تبدا الجامعه الامريكيه؟ تعرف وقتاش بدات؟ نهار اثنين بداوا يقراوا، نهار اثنين هذا اللي تعدى معناها البارح. احنا اليوم نهار 25 بدا البارح، معناها قرايته تبدا البارح راهو، والتمارين تبدا الاسبوع هذا مع الجامعه نتاعو. شنو باش يصير له؟ باش يمشي الجامعه من بعد القرايه نتاعو وباش يمشي يقابل الادفايزر باش يرجعوا له لي كورك اللي ضاعوا. معناها اليوم بعد ما عمل اللي عمله اسامه الملولي في الجامعات الامريكيه والانتصارات نتاعو اولمبيه وعالميه، ولا واحد موجود معناها في لي ستركتور اللي عاملين رواحهم يجاريو في سبور دو نيفو في تونس، هما ما فاهمين شيء من سبور دو نيفو، ما فهموا كومون سا فونكسيون جامعه امريكيه.
0: هو كان تذكر زادة تأكيد لكلامك بعد ما اخذ البرونزية في 400 متر، قال
1: وثمانين اخذ زوز
0: والزوز اي زوز برونزيات البرونزية
1: عمل مجهود وراه.
0: هو قال جيت من العطلة، قال دوبا جيت من العطلة خذيت ميدالية. معناها ما نكونوش قاسين عليه، حتى بعض التعليقات في فيسبوك يعطي الصحة عمل لي عليه، ونتصور رغبة منه هو زاد انه يشرف تونس
1: راه. هو معناها ستانغارسون معناها كما تقول انت اتاشون، تفل معناها شو صارت العملية في شهر نوفمبر للألعاب الإسلامية اللي صارت في السعودية كيف كيف زاد كونفو كيف يمشي يشارك المدرب تاعه قالوا لا انت تنبك بريود تاع قرايه تاع انترينمون ما يجيش راهو. معناها الله غالب. اليوم قاعدين نضحيوا بأبطال كيف هكا، الأبطال اللي كيف هو متوسطي في المتوسطي، يعني نحكي على النيفو متوسطي. وين ليكيب دو فرانس مارشان ريتو انت في العام المتوسط؟ منتخب فرنسا عمل فورفي مشاو يرتاحوا بور سو ريسورسي، جايين عامين صعاب. دونك اليوم ما لازمناش نحطوا المسؤوليه على كان الرياضي، على زاده المسؤولين اللي صحوا روسهم باش رياضي مش حاضر يقولوا له ايجا خاطر يسخيبوه كلوب مات، خاطر غادي فما دو باتو دو كروزيير المسؤول يخرج من تونس باتو دو كروزير غادي عنده اما ما يخرجش راهو هو ماشي في باله باش يخرج ويعمل به دوره هو واقف الباتو دو كروزير غادي ما يتحركش
0: واضح تحياتنا للبطل احمد جوادي اللي كمان زاد خذا زوز ميداليات حابينهم يكونوا ذهب لكن كما قلنا كما فسر سي شاكر ما نكونوش قاسيين برش عليه هذه فتره ربما الراحه نتاعو كان من المفروض دونك نستحقوا ان شاء الله في بطولات العالم
1: برافو بربي السباح الثاني ياسين بن عباس اللي رجع من البعيد واللي براتيكمون حد ما حكى عليه عمل ميداليه برونزيه انجاز يحسب له في 200 متر على الظهر خاطر احنا حصيلتنا ثلاثه برونز في السباحه وراء منتخب مصر اللي عمل واحده ذهب وزوز فضه منتخب الايطالي معناها ربح 51 ميداليه 19 ذهب و22 فضه نمشي في سعب ربي المصارعة على خاطر
0: مازلت
1: المصارعة اليوم رغم الميدالية البرونزية راهي تونس
0: زينب
1: صغير يعطيها الصحة أما راهو لو بيلون تاعنا راهو في الجريكو وفي المصارعة الحرة وفي الفتيات راهو ضعيف برشا راهو لعبوا 10 كومبايات خسرنا 9 وربحنا كان واحد اللي ربحته زينب صغير كما كان يقول شهير مع الكرواسية الملاكمة غدوة نلعبوا على البرونز في صعب نعطيه برنامج غدوة
0: بسرعة
1: دونك غدوة اكزامت هي من اكزامت من السسمة من الكارد فينال غدوة باش تلعب نصف نهائي مع مصرية تخسر ولا تخسر تهز البرونز تربح تمشي تلعب على الفضة وعلى الذهب عندنا كذلك في تيرالارك غدوة محمد حماد باش يدخل رؤى بن عبد القادر كما قلنا زاد عندنا السباحة بالزعاف غدوة تدخل أمنة بن حسونة تسنيم جبالي سارة بن أحمد نذير المعلاوي ومحمد أمين العلوي ويوسف بالحاج حسن حسين غدوة يدخلوا في السباحة بالزعاف
0: موفق شكرا لك سي شاكر إن شاء الله بالتوفيق للبعثة التونسية ومزيد من الميداليات هكا نكونوا كملنا مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إلى اللقاء
7: مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 نتائج أرقام تصريحات كواليس الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
8: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية.
2: صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار لغاية 20 من أوت الجاري وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بتواصل موجة الحر خاصة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتجاوز ما بين 7 و 12 درجة. وتوازيا مع تواصل موجة الحر، أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، خاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء من الساعة 1 بعد منتصف النهار إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. هذا ودعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة. حوالي 80,000 زائر واكبوا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان خلال الليلة الماضية وفق المندوب الجهوي للسياحة في القيروان مراد العلويني. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني والعماني يتفقان اليوم على خطة عمل تتضمن فتح ممر مؤقت مشترك لتأمين عبور النقلات في مضيق هرمز وتشكيل فريق عمل لتطهير المياه الإقليمية للبلدين من الألغام البحرية. هذا ونقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن غواصات أمريكية حددت أكثر من 100 جسم يشتبه في أنها ألغام في مضيق هرمز. تعاقد الجيش الأمريكي مع شركات خاصة لإزالتها أو تفجيرها. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه إذا مضت واشنطن قدما في فرض عقوباتها الجديدة على إيران فستكشف طهران عن إجراءات جديدة تستهدف المصالح الأمريكية. إلى أثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت في الحربين العسكرية والسياسية، معتبر

0: أن واشنطن شنت حربها على إيران بهدف إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة والعالم الإسلامي. في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في اليمن أفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية وجماعة الحوثي خلال مواجهات بين الطرفين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: نقدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

سلم لي عليه هذا صوت فيروز، لولاه لكان العالم أكثر قسوة. مساء الخير وفي الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم، أهلا مرحبا بكم في سياراتكم، في أماكن العمل داخل وخارج حدود أرض الوطن. هذا اللقاء يتواصل إلى حدود منتصف الليل في ليالي تونس، آخر ليالي صيف، ولو أنه صيف يظهر لي وفاهم بالحساب، لكن بالمزاج مازلنا في الصيف، بالعطلة، بالنسق الحياة، مازلنا في الصيف. على كل حال إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال حيثما كنتم. مورد نبوي مبارك للجميع، إن شاء الله سخانة هذه في النهار، وحتى في السخانة حتى هي في الليل، لكن إن شاء الله في الليل هكا تعود الحركية والمزاج يتحسن بعد حرارة استثنائية عشناها في هذه الصيف. حمزة في الإخراج التقني، عبلتي في التنسيق العام، من أمام هذا المزح صديق معزين بن محمود. لنا في هذه المساحة الإذاعية محطات ثقافية، هو ليالي تونس كلها مهرجانات وسهرات، لكن في هذه المحطة الليلة، في هذه المحطات المخصوصة بسهرة اليوم، باش نكونوا في مدينتين، في القصري، في سبيبة تحديدا، وباش نكونوا أيضا في جيبس. قبل ذلك المناسبة طبعا ثمة مهرجان، أقول مهرجان، هو مش مهرجان ومش ملتقى ثقافي، هو الحقيقة محطة استثنائية في جيبس، أثر الفراشة، هكذا اختار أهل جيبس أن يسموا ملتقاهم هذا. بعد مش نمشوا لسبيبة باش نتحدث على التفاح، مهرجان سبيبة ومهرجان التفاح في سبيبة، هذا باش يكون بعد 11 إن شاء الله. قبل ذلك ولكل المستمعين حيثما كانوا، خاصة الجيبسي، وإحنا مش حاطين جيبس من بعد، هذا كوكتيل شادي الحاج. يلا حمزة،

0: هذا صوت شاد للحاج يذهب بنا قريبا من القلب بعيدا في الجغرافيا، يذهب بنا إلى جابس، إلى أثر الفراشة. لا أقول مهرجان لأنه كلمة مهرجان تقترن بالضجيج وتقترن بالأضواء وتقترن بالتذاكر والبيع والشراء وغالي ورخيص. لا، بعيدا عن كل هذا، قريبا من الفكرة ومن المجهود الذهني المثمر، أثر الفراشة مشروع ثقافي حقيقي بلغ من العمر الآن تقريبا 8 دورات، إن شاء الله مانيش غلط، تو يصلح لي صاحب الشأن في هذا المشروع الفكري الثقافي الفني الذهني. مساء الخير الأستاذ خالد الحمروجي.
1: مساء النور سعود الدين، شكرا على الاستضافة وأهلا بك وبكل المستمعين للإذاعة الوطنية.
0: أثر الفراشة بعد أن أسدل الستار على مهرجانات وسهرات وصيف وتساكر وكذا، آن الأوان أن يلتقي المريدون، خلينا نقول بين ظفرين، مريدو الفن في الكلمة وفي الشعر وفي الصوت وفي الفكرة عموما، في كيمياء بعيدة عما تشهده الساحات الثقافية الأخرى في جابس. في جابس أثر الفراشة ملتقى بين ظفرين يحج إليه المثقفين من جهات عديدة، من تونس ومن خارج تونس، يكفي أن نقول من اليمن السعيد بين ظفرين، من سوريا، من ليبيا، من الجزائر، ومن أنحاء عديدة من الجهات تونس العزيزة. كيف تقدم أثر الفراشة في هذه النسخة الجديدة التي تبعنا تفاصيلها وهي تنمو بعد تفاعل كل شاعر أو كاتب أو فنان؟ كأني بهذا المهرجان بهر الضوء والباقي فراشات يحومون حوله من جهات عديدة.
1: فعلاً، إذن أكرر شكري سي الدين.
0: نعم،
1: تظاهر أثر الفراشة هي تظاهرة ثقافية.
0: نعم.
1: مثل ما ذكرت سابقا، عمودها الفقري هي الشعر.
0: نعم.
1: وبقيه الفقرات مكمله لهذا العنصر الاساسي. ربما في الدوره الثانيه هذه باعتراف الجميع وبقرارهم، كون ان صارت نقله نوعيه خاصه.
0: نعم.
1: حين صار انفتاحنا على محيطنا العربي.
0: نعم.
1: كثير عديد المشاركات سوف تكون في هذه الدورة، إضافة طبعا إلى حضور مبدعين التونسيين. الدورة هي بتكون حاملة لاسم الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله.
0: نعم.
1: وبحضوره أيضا. وعلى هذا ننطلق إن شاء الله من يوم 2 سبتمبر إلى حدود 6 من الشهر.
0: أسبوع كامل فيها ضيوف من أنحاء عديدة ومن سياقات ثقافية وفنية أيضا عديدة. أنت قلت العمود الفقري الشعر، خلينا نقول أن الكلمة ربما هي العمود الفقري لأثر الفراشة، لأنه الكلمة في الصوت والكلمة في الغناء والكلمة في الشعر والكلمة أيضا في ندوة ستجري تفاصيلها ربما في أثر الفراشة في نسختها 8. أعرف أن أثر الفراشة هي خلاصة لمجهود ذهني كبير وتبعناه، وأنت ومن وأعضادك تعدون هذه الدورة. أبرز الأسماء اللي باش يشاركوا في أماسي شعرية أو في سهرات سيحتضنها أكثر من فضاء يبدو لي في جابس.
1: أي فعلا، على سبيل الذكر الحصر، أن الشاعر المصري الدكتور حاج المبروك.
0: نعم.
1: من ليبيا أن الشاعرة فاطمة مفتاح.
0: نعم.
1: من الجزائر دكتور عبد القادر المهداوي. من تونس الشاعر الجميل منصف المغني.
0: نعم.
1: الشاعرة هدى الدغاري، الشاعرة دنيا الزللي، وعديد الأسماء الأخرى.
0: وعندكم الإمارات أيضا، وعندكم من اليمن، وعندكم من الجزائر أيضا.
1: صحيح.
0: وعندكم
1: صحيح.
0: يعني أنا الحقيقة قريت القائمة متاع الشعراء، لكن بالإضافة إلى هذه السلسلة من الأماسي الشعرية اللي باش تعيشها جابس بأصوات مختلفة ويجيوا من روافد مختلفة، ثم أيضا أنشطة أخرى موازية للأمسية الشعرية.
1: أكيد.
0: نعم.
1: طبعا هنالك من الفقرات القارة، العروض الفنية.
0: نعم.
1: الموسيقية، وهي يعني خمسة عروض، حاولنا أن تكون متنوعة في توجهها واختصاصاتها. عندنا صارت الافتتاح بشكون مع مجموعة عيون الكلام بقيادة المايسترو خميس البحري.
0: يعني ذاكرة كاملة، ذاكرة كاملة. أيوة
1: نعم، بحضور كامل مجموعته، وهو عرض مشكور عليه خميس، عرض خاص بأثر فراشة منذ أشهر ويحضر فيه تقريبا. أيضا هنالك سهرة ليبية تونسية مشتركة بشكون فيها الفنان الليبي عمر الفتوري،
0: نعم،
1: بفرقته لإحياء الملوف والتراث الليبي، وبمشاركة قيدوم الموسيقيين في جابس عم الصادق العمري.
0: أيوة.
1: مداخلة شعرية للشاعر الصحفي شعير.
0: نعم.
1: ومفاجأة السهرة اللي ينتظرها أهالي جابس بحضور ضيف السهرة الفنان الكبير الشادي الحاجي.
0: الشادي بس عاد الدر إلى معدنه كما يقال.
1: عاد الدر إلى معدنه بعد الوعكة الصحية اللي مر بها، وهو سعيد جدا بقدومه.
0: الحمد لله على سلامته، صوت نحبوه، وفنان خلوق وخنا متربي، وفنان عنده صوت فيه برشا حنية ودافة، ومهوش دعي، معناتها ما عندوش الزايد. الشادي الحاجي على مدى مسار تجربته الفنية ما سمعناش بشادي الحاجي اللي عمل العركة لا مع إعلامي ولا مع زميل ولا مع عازف ولا غيره، وهذا يضيف إلى هذه التجربة.
1: إضافة أخويا عزين إلى سمة التواضع اللي فيه فنان كبير مثل شادي الحاجي. وتواصلت معه أكثر مرة في الفترة الأخيرة، ويقول لي معنا اللي هو سعيد جدا وشرف لي أن يشارك في أثر الفراشة للمرة الثالثة تقريبا. وهو بصراحة وأقوله صادقا، العكس هو الصحيح. إحنا باش نشرفوا بحضور قامة فنية
0: أكيد
1: مثل الفنان الأصيل شادي الحاجي.
0: أكيد أكيد. باش نسألك سؤال ربما يحرجك،
1: تفضل.
0: يعني كل هذه الأسماء يبدو لي متطوعين،
1: جميع المشاركين ناجين بشكل تطوعي، وأيضا على نفقتهم الخاصة.
0: نعم.
1: ربما المختلف في تظاهرتنا حتى على مستوى العربي.
0: نعم.
1: لأن هنالك أسماء كبيرة قادمة إلى هذه التظاهرة، وهو يعني إيمانا منهم بخط وروح وخصية التظاهرة، وهذا طبعا قيل لي مش مجرد توقع مني. يعني خاصة عزين تعرف معناه الشعر أقرب إلى التطوع، لكن الفنان صعيب يعني هذا.
0: صحيح.
1: يعني الفنان يكون عنده قاعدة جماهيرية كبيرة وتعود بعروض المدفوعة، فهمتي كذا؟
0: نعم.
1: أن يقبل يجيك وحبا وطواعية ويكون سعيد أن باش يقدم لك عرض مثلا على مستوى العربي، أن الفنان السوري مجد الأصيل الملقب بملك القدود الحلبية، وأكيد بتكون سارة متميزة جدا ينتظرها أهالي جابس. أيضا ايضا هنالك في الاختتام الفنانه اليمنيه نجم الهوس في 2015 سهال مصري.
0: نعم.
1: وبشكون عرض متميز، وربما التميز في العرض هذاك ان لاول مره في جابس على مستوى المهرجانات، لاول مره بشكون ثم صوت يمني في جابس. ولا مره في جابس جي صوت فنان او فنانه من اليمن.
0: ثم حاجه اخرى سي طاهر، سي خالد، ثم حاجه اخرى. أيوة. ما بعتش ياسر لكل حال.
1: أكيد.
0: خويا خالد.
1: ضحكت أكيد.
0: تحية لصديقي وخويا خالد طاهر. هاك غلطت منا ومنا. أيوة. شوف في حصة فارطة في وانا نغطي في بعض المهرجانات في متابعة، قلت لي ليبيا بجنبنا ما ثم حتى مهرجان في فنان ليبي. ثم الجزيري، ثم المغاربة، ثم المصارو، ثم اللبنانيين، السوريين، الخليجيين وغيرهم. يعني أنا سعيد أيضا أن يكون ثم فنان ليبي في كيب الزادة. يعني
1: أكيد.
0: معقول معقوله انه مهرجانات موجوده في كل الجهات، مثل ما حتى في البرنامج حتى صوت ليبي.
1: وهذا الفنان خويا الدين له من دماثة الاخلاق،
0: وهو ايضا متطوع.
1: يعني فعلا متطوع. يعني اول ما صار الاتصال نعم. على اساس ان باش يكون عرض لي, ما كانش فكره ان يكون
0: عرض مشترك.
1: عرض مشترك. ف تعرف انت نفسيه الفنان عاده دي بعدك تقترح لي اسم ثم اسم ثاني ثم اسم ثالث ثم لحد يومنس بركة كنت بتصل بيه. أنا حكيت معه قلت له أنا إن شاء الله بركة ما تكونش خنقاتك الحكاية. قال لي بالعكس أنت كي تقول لي رشاد الحاجي في مش يكون في عرضي راهو شرف كبير لي, مش عارف أنت الهدية اللي قدمتها لي. أنا ما أحوجنا لنوعية فنانين مثل مثل مثل بمثل هذه العقلية فهمتني. خاطر تعرف للأسف الأمانية والطاغية أن أنا أنا أنا يفكر في في في في نجاح العرض أكثر من نجاحه هو الشخصي. فهذا مختلف صراحة على ما تعودنا به في الـ في الـ في الصحف.
0: نعم نعم.
1: ثم عرض آخر أنا حكيت بما أني حكيت على على على العروض وذكرنا أربع عروض. العرض نعم. الخامس وهو بيكون مميز جدا أيضا باعتبار أن بيكون طرف فيه الشخصية المكرمة والمحتفى بها اللي هو إبراهيم نصر الله في تجربة جميلة جدا وفريدة مع الفنانة التونسية غالية بن علي المقيمة في بلجيكا. وما وفي بالي كنا نعرفه لربما أفضل حاجة في تجربة غالية بن علي أن تغني القصائد
0: نعم
1: أكثر منها يعني تعتمد على القصائد. هذا اللي خلى شاعرنا الكبير آدم فتحي وقت وقع تكريمه في الدورة السادسة
0: نعم
1: فاجأنا جميعا وهدى لها ست قصائد فقط وقت حكيت معه قال لي فقط لأنها تغني القصائد لأن مع نعم. نوعية الفنانين هذا معاش موجودين
0: يخافوا ولا من القصائد المطربين تاع اليوم أي
1: فهنالك عرض باش يكون متميز فيه كثير من المفاجآت. غالية بن علي لم تسمح لي أن أفصح عنها قلت لي خلي الجمهور يكتشفها أكيد حقها ذاتي. باش يكون حاضر الموسيقى الإلكترونية, باش يكون حاضر بعض الفيديوهات التي لها علاقة نعم. بالعرض. يعني كما تشوف هم خمسة عروض متنوعة حاولنا يعني نركز على الجانب الطربي والروحي فيهم في الخمسة عروض
0: نعم.
1: ومن خلالكم صديقي أكرر الدعوة مفتوحة لكل أهالي جابس لأن الدخول مجاني هذا الفتنة منذ البداية
0: نعم.
1: البداية وخيارنا الذي لن نحيد عنه فهمني. أنا كل العروض يكون يدخل لها بشكل مجاني وإن شاء الله يكون عرس بالحجم اللي نسعى له
0: هذاك على
1: حالة من أجله
0: هذاك
1: هدف
0: نعم
1: جهة العادة أن تحضيراتنا تكون بشكل مسبق يعني نبقوا حوالي 5 أو 6 شهور تقريبا حظر للدورة يعني مش تحضير متسرع وإن شاء الله تكون دورة في حجم التطلعات اللي ينتظرها جمهور الفرج.
0: نعم أنا في البداية في التقديم قلت هذا مشروع ثقافي وهذا مشروع ذهني لكن نحب نسأل يعني هذه التوليفة وهذه الكيمياء الجميلة الجامعة بين الكلمة وبين الصوت والكلمة والصوت في نفس العرض من أكثر من زاوية ومن أكثر من سياق ومن أكثر من جهة اجتمعوا لتأثيث دورة ثامنة ونسخة ثامنة في أثر الفرش. البرنامج هذا وتوصلتم إليه وأنتم تفكروا في تفاعل مع انتظارات الناس ومبادرات الفنانين وإلا تمام مسألة جاهزة يعني كيف وصلتوا هذا البرنامج؟ برنامج استثنائي الحقيقة. تسمع فيها سي خالد؟ خالد الحمر اللي مش عارف تسمع فيها ولا هرب الصوت ولا الصوت هرب به مساج يبقى السؤال معلق نعود نكلمه سي خالد الحمروني مهندس أثر الفراشة المهرجان أو الملتقى أو الأيام الثقافية أو الهبلة الفنية بين ظفرين في نسختها الثامنة في جيبس، تنطلق نهار 2 سبتمبر يعني الأسبوع القادم، وتتواصل على مدى 6 أيام. مش عارف إذا يرجع معنا سي خالد الحمون، إن شاء الله القضية ما عندهاش علاقة بالتغطية، خاطر مع السخانة مع الكل، على كل حال

0: رجع معي سي خالد الحمروني من قبل. مساء الخير مجددا.
1: مساء الورد.
0: انا نعرف اني نتحدث معك ونعرف حجم التعب وذاك علاش نسال فيك وانا بدي محرج نقول لرجل تعب لانه في الايام الاخيره.
1: والله بلا مجامله صديقي الحديث معك ممتع وذو شجوب صدق معنا.
0: يسعدني
1: أنا بكل أريحية.
0: يسعدني هذا يسعدني. توقفنا عند كيمياء رائعة جمعت بين الكلمة والصوت. حبيت نقولك يعني هندسة هذا البرنامج أنتجتها مخبر جماعي من أعضاد ومهندسي أثر الفراشة ولا عنده علاقة بطموحكم، عنده علاقة بالمزاج العام، عنده علاقة بخلفية ثقافية؟
1: والله شوف هي باعتبار ان كما حكينا قلنا الملحة الاساسي هو الخصوصية الاساسية في التظاهر هي منحها التطوعي. فحتى البرنامج بصدق معنا برشا ناس يستغربوا لا يقع التحضير له مسبقا حسب التفاعل يتم تحضير البرمجة. يعني وقت تجي تقول لي مثلا وانت تحضر في الدورة الثامنة عندك تصور للدورة نقول لك لا.
0: هذا سؤالي بالضبط.
1: هذا نقول لك لا. وقت وقع التواصل نذكر اسم مع عز الدين بن محمود جت الفكرة أن لما لا ما يكونش مثلا ضيفنا فهمني. فوقت يصير التفاعل وقت تتحط البرمجة وفق تفاعل المشاركين ورغبتهم في المشاركة.
0: نعم.
1: كما حكيت لك في المرة السابقة يعني المشاركة سؤال مصري بصدق كانت بشكل فاجأنا الاثنين. أنا فاجأني وفاجأ الفنانة سؤال مصري. يعني وقت اللي بعت لها دعوة ويعني وحكيت لها شوية كتابة عن أثر الفراشة معنا طلبت أن يصير التواصل ما بيننا على الواتساب. وقالت لي أول مرة في تجربتي الفنية ومسيرتي الفنية أن معنا نلقى تظاهرة بهذه الخصوصية وبهذه الروح.
0: نعم.
1: معنا ما مسبقش أني شفتها. فكان اندفاعها كبير ودون مقدمات ودون شروط وافقت على أن تكون معنا بشكل تطوعي في هذه التظاهرة. يعني هذا باختصار معنا كيفاش معنا أنا لو كان جيت تقول لي توقعتش تكون الدورة الثانية تصل إلى هذا الحجم ويقول لك لا حتى في إطار انفتاحنا على محيطنا العربي
0: نعم
1: على ما كناش تطور بشكون بالحجم وبالكيفية هذه وكما حكيت لك في المداخلة السابقة.
0: نعم.
1: معناها الدرجة أني ولت محرج يعني نذكر عديد الأسماء اللي حبوا يشاركوا واضطرينا أن نأجلوها إن شاء الله
0: في دورات قادمة
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: فالعملية تتم بهذا الشكل يعني مدى تفاعل لأنه مهم جدا يعني أن أن أن أن الطرف المشارك هو الذي يختار ويختارها بحب وطوعية.
0: نعم.
1: أفضل من أنك أنت توجه لها دعوة وباش تدخل في تفاصيل أخرى اللي هي خارج وسياق سياق التظاهرة فهمني. فلهذا تتولد هذه في كل دورة نعيشها هذه الحميمية وهذه الروح المختلفة اللي تلقاها في التظاهرة وبعيدة عن بقية التظاهرات والمهرجانات.
0: نعم أستاذ خالد الحمروني، ثم عديد البرامج مهمتها أن تتحدث تقاوم في العدوى لأن العدوى مش باهية. من هذا البرنامج كم أتمنى من هذا البرنامج أقول أن لو تصيب عدوى أثر الفراشة جهات أخرى عديدة حتى نحلق عاليا في ثقافة حقيقية عميقة مفكرة حالمة راهنة و تستند إلى خلفية بعيد على الضجيج وبعيد على بعض الظواهر التي
1: بصراحة والله والله والله بصدق شهادة أعتز بها جدا منك يا أخي محمود.
0: بالتوفيق بالتوفيق وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية نتابع ونواكب ونراهن دائما على هذه الأفكار الثقافية الاستثنائية التي تضيف أكيد إلى مشهدنا الثقافي الوطني وصرنا نطمح أن يضيف أثر الفراشة لمشهد ثقافي عربي. بالتوفيق خالد الحمروني.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار لغاية 20 من أوت الجاري وفق المؤشرة النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.1 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط، تزامنا مع تسجيل مؤشرة إيجابية للنشاط السياحي في الجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. المعهد الوطني لرصد الجو يفيد بتواصل موجة الحر خاصة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتجاوز ما بين 7 و12 درجة وفق المعهد الوطني لرصد الجو. وتوازيا مع تواصل موجة الحر، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء خاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء من الساعة 1 بعد منتصف النهار إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. هذا ودعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إلى 7 فلسطينيين. وزيرا الخارجية الإيراني والعماني يتفقان اليوم على خطة عمل تتضمن فتح ممر مؤقت مشترك لتأمين عبور النقلات في مضيق هرمز وتشكيل فريق عمل لتطهير المياه الإقليمية من الألغام البحرية. ونقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن غواصات أمريكية حددت أكثر من 100 جسم يشتبه في أنها ألغام في مضيق هرمز، تعاقد الجيش الأمريكي مع شركات خاصة لإزالتها أو تفجيرها. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه إذا مضت واشنطن قدما في فرض عقوبتها الجديدة على إيران فستكشف طهران عن إجراءات جديدة تستهدف المصالح الأمريكية. فلأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت في الحربين العسكرية والسياسية، معتبرا أن واشنطن شنت حربها على إيران بهدف إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة والعالم الإسلامي. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع

0: أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. في سوريا، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مؤتمر صحفي من دمشق حل التنظيم وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية، معلنا فتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء وفق قوله. ووصف المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك اليوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس، وصف حل التنظيم بإدماجه في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. هذا الموجز انتهى.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: 11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة تونس. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية إلى حدود منتصف الليل. عبطيف حمزة عزين بن محمود في تأمين هذه المساحة الإذاعية. الساعة الأولى مشينا جيبس، الساعة الثانية باش مشينا نعملوا طلة باهية مزيانة على القصرين، تحديدا فوسانة. فوسانة وين اليوم تشهد انطلاق مهرجانها اللي انطلق اليوم 25 وإلى حدود 10 سبتمبر. من نجم يكون كان مهرجان التفاح الدولي في فوسانة. معي سي عبد الوهاب، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء التفاح الفواح.
0: الله الله الله الله الله، كنت جيت نعرف راني أنا بديت الحصة بالجملة هذه، مساء التفاح الفواح. ثم ثم ثم حكاية أخرى عاد سي عبد الوهاب، اللي يفوح يرجع الروح، حشك من هكا
1: تفاح اللي يفوح ويرد الروح.
0: الله الله الله الله، مرحبا بك سي عبد الوهاب، اهلا وسهلا. مدير مهرجان
1: التفاح بسبيبه.
0: التفاح بسبيبه، خلينا نفهموا في حاجه الساعه، هو مهرجان دولي ولا موش دولي؟
1: هو مهرجان دولي.
0: اي
1: في دورته 46.
0: بارك الله.
1: تاسس عام 78.
0: ايوه
1: دورتين ما تقاموش لظروف كورونا و شط مريم.
0: ايوه
1: عادة نحتفلوا في 2028 بالخمسينية.
0: هاي البرش هاي البرش. اليوم بدأ المهرجان،
1: مهرجان التفاح، تفحيح المهرجان التفاح بشبيبة،
0: برنامج ثقافي واقتصادي.
1: هو المهرجان ذو قرنين، مهرجان ثقافي يمتد على تلت المهرجان الأيام.
0: أيوة.
1: فيها تداخلا وفيها معرض أو معرض اقتصادي تجاري فلاحي. فيها عدة فقرات. المهرجان راعى جميع الأذواق.
0: أيوة.
1: جميع الفئات العمرية. كان للطفل نصيب وللشباب نصيب وللشيخ والعائلات نصيبين.
0: الناس كنت راه فرحانة ماذا؟ خلينا تنجيو البرنامج الثقافي، كنت نطلع عليه فيه نجوم وأسماء كبيرة. المناسبة المهرجان اليوم من 25 حتى 10 سبتمبر هو فيه جانب اقتصادي، شنو بالضبط؟ ثم ندوة، ثم معارض، ثم بيع وشراء، ثم
1: هو فيه ندوات علمية فلاحية.
0: أيوة.
1: وفيه يوم 1 سبتمبر معناها افتتاح المعرض الاقتصادي الفلاحي التجاري. في تداخل بين الثقافي والموروث المادي واللامادي. فيه معرض تراثية، فيه عروض الأزياء التقليدية. في معرض لأهم أنواع التفاح والمنتجات الفلاحية بالمنطقة.
0: هاي البرش.
1: فيه عروض فروسية، مجهورات ورشات تراثية لتثمين التراث الفلاحي المادي واللامادي.
0: ثم ما تبيع وشراء في وسط المهرجان، ثم نقطة بيع من المنتج المستهلك، شنو فيه بالضبط؟
1: نعم، فيه نقطة بيع من المنتج المستهلك وفي نقطة تذوق.
0: فيه نقطة تذوق، ثم ما ثم ستاند، ما بقعة قارة باش يذوقوا فيه التفاح الزوار.
1: اي نعم.
0: المهرجان في النسخة 46 اليوم، حسب تقاليدكم في المهرجان هذايا وحسب البنك المعلومات ولا متوفر عند الجمعية، جمعية المهرجان، ثم عدد كبير من الزوار يجيو للسبيبة في الوقت هذايا في وقت المهرجان، معناتها يبرمجوا ويجيو غادي؟
1: سابقا
0: في فوسانة
1: عدد كبير نتاع زوار.
0: أيوة.
1: لأنه عندنا معرض يدوم 7 أيام.
0: أيوة.
1: وفيه عديد الفقرات، إلا أنه في المدة الأخيرة نظرا للتقلبات الجوية، للتقلبات المناخية، نظرا لنزول حجر البرد، نظرا لمنع تهرم الغابات الفلاحية العمومية المناطق السقوية. إلا أنه بالمناسبة معناها قبل عاجبين الفلاح اللي نجح الموسم الفلاحي 2027.
0: باهي برشا، ما تصاب لباس سنة
1: الماء الخاص، لا اعتمدوا الماء الخاص.
0: أي.
1: الماء السابق ممتاز. يعتمدوا الماء العمومي. عنده مدة معناها مقصوص، وعنده مدة معناها يتعرضوا لمشاكل كبيرة أو شافوا خدمة أخرى،
0: تعبوا شوي، ما عادش ناجم. ما عادش ناجم، ما تيزم عندك ماء خاص بيك.
1: المبادرات الفردية والعمل الفردي صراحة معناها كان جميل جدا ونجحوا الموسم الفلاحي وخرجونا تفاحة تشوفوه نهار 1 سبتمبر أحسن المذاق وأحسن الألوان وأحسن معناها الشتلات.
0: اللهم صل على النبي. معناتها توا احنا كنا قبل نقول تونس معروفة بالدقلة وبالزيت زيتونة وبالبرتقال، توا نجم نقول التفاح متاع فوسانة، وعندكم أيضا التفاح ما بين فوسانة وسبيبة هك؟
1: احنا عندنا التفاح سبيبة صاحب العلامة المميزة،
0: أي
1: لكن يخص ولاية القصرين الكل، لأنه العلامة المميزة حدودها الترابية ولاية القصرين.
0: نعم،
1: خلاها التفاح سبيبة العلامة المميزة لتثبيت الأصل. أخوانا في فوسانة، في جدليان، في سبيطلة، في العيون، في تلابت، في فريانة، الكل في الروحية بحذانة مجاورة، كلهم عندهم التفاح، إلا أنه التفاح سبيبة يبقى صاحب المذاق ونأكد على المذاق الخاص بمعناه مناخ وتراب وماء سبيبة.
0: باهي برشا، هذا كلام تاع واحد كلام متزن ورصين وعقلاني، ما فيش شكل اللي انا من فوسانة هي الكل وكذا.
1: لا، ما احنا ما عندناش مشكله، هو يحب يخلقوا بيناتنا بين سبيبه وفوسانه وفي صفحات فيسبوكيه تغلط في العباد.
0: ما ينجحوش.
1: احنا لهم بالمرصاد، احنا ولايه القصرين عندنا 5 و6 مناطق تنتج التفاح، لكن كل منطقة والمذاق والنوعية نتاعها.
0: به التفاح اللي يفوح اللي يرجع الروح كما تقول الخرافة القديمة متاع بنت السلطان حاجك من هكا. مهرجان فوسانة للتفاح، مهرجان دولي، مهرجان يبدأ اليوم يتواصل نهار 10 سبتمبر، فيه جملة من العروض، فيه نجوم أيضا.
1: باش نصحح لك صديقي،
0: أيوة،
1: من أول حصة وانت تحكي في مهرجان تفاح فوسانة، مهرجان التفاح الدولي بسبيبة في دوام 46.
0: صلح لي.
1: ما عندناش مشكلة بين نحن وفوسانة وولاية القصرين كلها منتجة و ما لها اليد في اليد.
0: أنا اليوم نتحدث على مهرجان الدولي للتفاح بسبيبة.
1: نعم.
0: اللي التفاح متاع سبيبة اللي عنده مذاق خاص.
1: عنده صاحب العلامة المميزة.
0: رغم اللي المدير الدورة المهرجان يتحدث معي يقول لي راهو معنا مشاكل مع حتى جهة أخرى، كلها صورة تونس وكله تفاح تونس وتفاح القصرين بالأساس، لكن هذا مهرجان سبيبة.
1: نعم،
0: صلح لي راهي زالت لسان راهو مش
1: لا ما عندناش حتى ما صلحت فقط.
0: يكثر خيرك سي عبد الوهاب، وهذا يعبر على روح معناتها رياضيه كبيره في في في شخصك وفي وانت قاعده تتحدث، وما عندكش حتى اشكال، ما عندكش حتى خلفيه الا انه التفاح ينجح والمهرجان ينجح.
1: كنا ابناء تونس.
0: باه، كنا ابناء تونس وابناء القصرين الصناديد معناتها، خليني نقولها انا. باه، مهرجان سبيبة عنده الجانب الاقتصادي وعنده الجانب الثقافي.
1: نعم،
0: نجحتوا السنة في أنكم تجيبوا نجوم اللي كانوا في قرطاج وفي الحمامات في بنزرت المهرجانات الكبرى السنة باش يقدموا عروضهم في سبيبة، في سواء في المسرح ولا في الغناء. كنت تعطيني البرنامج سي عبد الوهاب.
1: شوف صديقي، أنا نعدي لك مدير المهرجان الثقافي سي نبيل المحمدي، هو يفسر لك أكثر.
0: به، قبل ما تعديلي سي نبيل، فسر لي كيفاش انتم قاسمين، ثم مدير المهرجان وثم اللي بالثقافه وثم اللي بال
1: ثم احنا عندنا دو فولي.
0: أيوة.
1: المهرجان الثقافي والمهرجان الاقتصادي.
0: ايوه،
1: السيد مدير دار الثقافه هو كاتب عام الجمعيه تاع مهرجان التفاح. اكثر مني درايه، بقى اكثر مني درايه، وانا معناها اليوم مرهق شوي.
0: لطف
1: هو
0: عليك.
1: اكثر دراية واكثر لباقة واكثر فني، اكثر فن مني انا.
0: مرة اخرى تعبر على تواضع كبير وعلى روح رياضية كبيرة. مرحبا.
2: مساء الخير، مساء النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مساء النور ومساء الخير ومساء الياسمين. معايا سيد مدير دار الثقافة سبيبة. أيه؟ اللي أنت كاتب عام الجمعي سي؟
2: كاتب عام مهرجان التفاح نبيل محمدي.
0: سي نبيل محمدي
2: الثقافة، أي معناتها تقريبا المشرف على البرنامج الثقافي للمهرجان.
0: الاسم نعرفه أنا سي نبيل محمدي.
2: أي
0: نعرفه من الناس اللي فاعلين في الثقافة، مش كان في سبيبة، حتى في بلاصة أخرى يظهر لي كنت ولا ما كان، ما نشغلت.
2: انا الحقيقه ابن وزاره الثقافه معناتها ملي ممكن في بعض التظاهرات الثقافيه كبرى ممكن توصلنا اكيد حكيت ممكن على برشا معناتها تظاهرات واحداث ثقافيه صارت في الجهه ممكن
0: سنبيل احوال سبيبه بس اعطيني طقس شنو هي احواله تو
2: والله اليوم الطقس في سبيبه تقريبا في حدود 43 44 درجه
0: كما اغلب الجهات تونس كما اغلب الجهات الجمهوريه
2: والله انا نحكي معك تو
0: متمروح
2: مع تقاس على احقاس على الجهه الكل الحمد لله لباس تصرفنا وتعدى عرض الافتتاح في ظروف معناتها طيبه ونال استحسان الجمهور الحقيقه وتفرهدوا وتمتعوا بالعرض
0: تصرفتوا منعتوا الافتتاح
2: اكيد جدا بالطبيعه يلزم ديما اهل الثقافه واللي معناتها الناس اللي تشرف على المهرجانات ديما عندها ممكن الحبكه باش انهم يتصرفوا في معناتها في الاحداث هذه
0: ان شاء الله بالتوفيق به البرنامج الثقافي انا كي نشوف البرنامج سي نبيل فيه روف ماهر وفيه بسي متاع جعفر القاسمي فيها سهرة شبابية زو سهرات شبابية يبدو لي الراب وسهرة أخرى أعطيني فكرة على البرنامج ترى
2: هو كيف ما تعرف أنت أولا الميزانية هي صحيحة متاع الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة الحقيقة موش كبيرة برشا
0: أيوة.
2: نحن بينسير أنت العروض الثقافية هي مكلفة عندها سكوت كيف ما تعرف أنت ثم معناتها فرق ثم فنانين ثم وحدات صوتية وضوئية ثم معناتها تنظيم لوجستي ما تستحق برشا معناتها تمويل ودعم مادي وغيره احنا الحقيقة تصرفنا حسب الإمكانيات المتاحة أكيد نشكره بطبيعة الأطراف الداعمة لهذه الدورة دورة 46 سواء من وزارة الشؤون الثقافية أو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقسرين أو ولاية القسرين أو بلدية سبيبة أو بعض المستشارين الحقيقة اللي عاونونا في دعم هذه الدورة البرنامج تقريبا تبنى حسب تقريبا قيمة التمويل العمومي الموجود لهذه الدورة حاولنا أن نرضوا تقريبا الأذواق الكل معناتها سواء الصغار صغيرات سواء العائلات سواء الشباب معناتها من تقريبا من كل فئة أعطيناهم تقريبا عرض في هذه الدورة الافتتاح اليوم بعرض تراثي ابن معناتها من تقريبا رحم ولاية القسرين عرض تراثي تقريبا في 22 عنصر العرض اسمه المرود
0: الجملة الساعة من رحم ولاية القسرين فيها برشا ثقافة وبرشا شعر أيوة
2: أكيد لأنه العرض فيه 22 عنصر كلهم أبناء ولاية القسرين من فنانين شعبيين من شعراء شعبيين
0: المرود شو المقصود بالمرود ملاي ندخل معك في تفاصيل أنا بدنا نقوم مع واحد مثقف
2: معك هو في حيدر في عبد الله في حيدر هو تقريبا ثلثي معناتها المجموعة اللي جاوا معنا اليوم المشرفين على عرض المرود قالوا المرود هي اللي تستعملها المرأة باش تكحل عينها
0: هذا اللي نعرفه أنا
2: هذا اللي نعرفه
0: أي هذا
2: أنا عارف ديريكت أنا عايز سوى في حيدر القسمي هو المشرف على العرض يجي يفسر لنا
0: ظهرت نعرف أكثر منك أنا في المجال نسال تراثي أيوه سي نبيل
2: دونك إن شاء الله غدوة الحي باش يكون عرض الأطفال والعائلات بعنوان عالم الخيال هذه تأمله لنا السيرك العالمي السيرك بابا روني ان شاء الله غدوة باش يحلوا ضيوف على مسرح لواء الطلق بسبيبه
0: هايل
2: ان شاء الله باش يكون عرض متميز عرض
0: سي نبيل مسرح قداش تحت الصعاب وخلينا نتعرفوا شويه على سبيبه
2: نتعرفوا مسرح لواء الطلق موجود في رحاب دار الثقافه سبيب
0: ايوه
2: تقريبا يهز تقريبا 800 مقعد
0: معقول ايوه
2: معقول جدا لابناء سبيبه
0: نعم
2: اي ان شاء الله النهار 27 باش تكون سهرة الفكاهة مع الفنان جعفر القاسمي في مسرحيته الجديدة اللي تحمل عنوان بسي
0: مع ان سي نبيل انا عندي فكرة للعرض ونعرف تعرف مليح جعفر انت مثقف مدير دار ثقافة مش فقط فكاهة صعيب المسرحية تكتشفوا اللي هي الحقيقة معناتها الصدام تاع المسرحية في برشا عمق ثقافي في الضحكة راهو تعرف جعفر من نجم كان يضحك لكن ايضا عنده المسرحية فيها خلفية ثقافية كبيرة خلينا نشوق شوية الناس ما تخلي يحضروا ايوه
2: اكيد ان شاء الله باش ينال هو جعفر من يسمعوا برشا معناتها ابناء سبيبه انه جعفر باش يجيب احضان السبيبه والله كلهم فرحانين
0: من القصر تساكر الكل مال
2: اكيد ان شاء الله والله تساكر تحب الحقيقه تساكر هي معلوم رمزي جدا
0: كيفاش؟
2: جدا
0: قداش تساكر؟
2: عروض مجاني
0: لا مثلا بسي
2: خمسة دنانير
0: بلاش مش بلاش هذه
2: المهم خلي يجوا يتفرهدوا
0: تي بلاش ما يجيبوش ما ندري شنو ما يجيبوش ساندويتش 5000 اليوم ايوه
2: والله معناتها بصدق هيئه المهرجان ارتأت انه تدلل ابناء سبيب
0: هذا الظاهر نتاع مجهود كبير خاطر كي هيئه نتاع مهرجان تجيب عرض مسرحي من من, من الصف الاول اللي راهو اليوم بسي بتاع جعفر وتعمل تذكره ب 5000 نتاع ناس حبوا يجبدوا من عظم باش يفرهدوا الناس.
2: ايه فيه فيه فيه يعطيك الصحة. شكرا على الشهادة نتاعك. ان شاء الله نهار 28 باش تكون فقرات وعروض مهرجان الشباب القصرين اللي هو تقريبا كل ليلة في معتمدية. ان شاء الله نهار 28 اوت باش يحلوا ضيوفا بحذانا على معتمدية سبيبة.
0: أيوة.
2: ان شاء الله باش تبدأ الامتي هذه من 8 مثل 6 متاع العشية بمجموعة بمهرجان الالعاب.
0: أيوة.
2: وبعدين تنطلق بسهرة فنية كلها تقريبا ابناء سبيبة سواء في الرياضات الدفاعية او في موسيقى الراب او الموسيقى الشعبية او غيره.
0: أيوة.
2: ان شاء الله باش تكون سهرة متميزة ان شاء الله على ركح مسرح الهواء تلق بسبيبة.
0: أيوة.
2: نهار يوم 31 اوت ان شاء الله باش يكون عرض الراب والموسيقى الشبابية كيف برشا من شباب سبيبة ينتظروا في هذا العرض. باش يكون عرض لفنان الراب جنجو.
0: أيوة.
2: يوم 1 سبتمبر ان شاء الله باش يكون افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي اللي ان شاء الله يحل بحذانا مسؤول من وزاره الفلاحه بطبيعه بيكون اشراف وطني او جهوي.
0: أيوة.
2: باش يكون فيه عروض الفروسيه, باش يكون فيه معارض لمختلف انواع التفاح اللي تنتجها معتمديه سبيبة ومختلف مناطق ولايه القصرين. اكيد للتراث نصيب في هذه الامسيه سواء من حيث المعارض التراثيه اللي باش تكون موجوده او عروض الازياء التقليدي او معناتها الاكلات التقليديه وغير.
0: أيوة. يعني
2: يوم 1 سبتمبر بدايه من الساعه 6 مساء. يوم 3 سبتمبر
0: انت ادخل الحواز نتاع سبيبة يهز الواحد ويمشي يذوق التفاح غادي كفي في سبيبة.
2: اكيد سبيبة هم باش يجيبوا انواع التفاح يعرضوه.
0: اي اي
2: فهم خاطر احواز سبيبة تقريبا الاغلبيه فلاح.
0: نعم.
2: هم تقريبا كلهم عندهم حقول تفاح. هي تقريبا هو المعرض هذايا تقريبا موجه لضيوف معتمدي سبيبة يشوفوا مختلف انواع التفاح, واكيد باش تكون فيه حصص تذوق تذوق تفاح سبيبة وحصص بيع من المنتج الى المستهلك, وبالطبيعه باش تكون فيه ان شاء الله فيه برشا الوان ثقافيه واقتصاديه ان شاء الله.
0: هاي البرش. ايوه.
2: يوم 3 سبتمبر باش تكون ان شاء الله السهره الكبرى, سهره من سهره الفنان التونسي رؤوف ماهر الفنان الاصيل.
0: سهره كبيره عاد رؤوف كل وين مشى عبى المسرح راهو مطلوب برشا في المهرجانات. ما تقوليش تسكر ب 5000 زاد.
2: لا لا ان شاء الله تكون ب 10 دنانير تسكر.
0: قداش؟
2: ب 10 دنانير.
0: 10
2: دنانير حاجه رمزيه.
0: انت ما تجيبوش باك الدخان جماعه الدخان ما تخليه يرتاحوا نهار ويمشي ويقصوا تسكر لرؤوف ماهر. ايوه.
2: صحيح. ان شاء الله بتكون سهره العائلات والناس كلها تنتظر فيها السهره يوم 3 سبتمبر. يوم 8 سبتمبر اكيد زاد عرض موسيقي شبابي يأملون الشاب جاسر خلفي او جاسر الصغير اللي هو ابن سبيبة, والحقيقه مازال صغير في العمر وقاعد يشق
0: هذا في اطار تشجيع المواهب نتاع الجهه والكل. نعم
2: أكيد.
0: نعم
2: أكيد. ايوه ديما معناتها الانسان يحاول ديما يشجع
0: أكيد.
2: مختلف المواهب المحليه الموجوده في الجهه.
0: مفيش
2: تقريبا هذه البرمجه الثقافيه اللي موجوده في الدوره 46 لمهرجان التفاح بسبيبة. حاولنا تقريبا نرضوا مختلف معناتها الاذواق ونحاولوا حسب طبيعه الامكانيات المتاحه.
0: باهي الكيمياء هذه بين ما هو ثقافي واقتصادي
2: اكيد
0: انه باش ترضي الناس والفلاحه لانه فرصتهم زاد انهم يقدموا منتوجهم, وان شاء الله المعرض الاقتصادي وان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع باش تطيح شويه السخانه, خلي على الاقل العباد يقبلوا على المهرجان وعلى مختلف العارضين في الجانب الاقتصادي فضلا طبعا على السهرات الثقافيه اللي هي باش تخلي سبيبة في جو اخر, خاصه مع السهرات الكبرى سواء مسرحيه جعفر والقاسمي بسي والا العرض نتاع رؤوف ماهر ولا حتى العروض اللي كما قلت انت بتعبيرتك انت الجميله هكا من رحم الجهه من رحم سبيبة اكيد فرصتهم في ان يقدموا رواحهم للجمهور على مستوى محلي, ولما لا تكون هكا فرصه للتعريف بهم خارج الاطار الضيق في سبيبة. سي نبيل محمدي الف شكر على كل هذه التفاصيل.
2: حبيت بالله للساده المستمعين
0: تفضل. لا المجال مفتوح لك.
2: شكرا جزيلا. بحذايا سي حيدر القاسمي اللي هو منتج عرض المروت باش يعاود يقول لنا كلمه المروت شنو يقصد به.
0: فرصتنا عاد هذه عاد.
2: اكيد جد.
0: وينو سي حيدر؟
3: مساء النور ليك ومساء النور لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مساء الياسمين ومساء التفاح كما قال سي عبد الوهاب في البداية. أيوة.
3: المرود هو عرض, هو أوبيريت تجمع ما بين الموسيقى والمسرح والشعر والرقص القسم تاعها تقريبا هي قصة كل كوب التونسي كيفاش عرفوا بعضهم وبعد كيف معناها العائلة من منظور الزوج كيفاش خزر الأنساب وكيف يحبوه إلى لا وهيك يمكن الحاجات اللي نعيشوها بحلوها والحاجات اللي تضحك من بعد كيفاش الخطبة اللي معناها مرحلة العرس الكل هي المرودة خاطر المسرحية تبدأ بمرأة تكحل في عينها بالمرود من بعد باش تتعرف على السيدة هذايا باش يوصل لمراحل عرس الكل عرس من بعد باش يجيب بنية ولهنا يمكن باش تتبدل نظرته خاطر كانت نظرة العائلة كان من منظور هو كزوج وإلا كنسيب من بعد باش تتبدل كأب ووقته باش يفكر في النهار اللي باش تعرس فيه بنته زاد كيف كيف وما بموش باش تبقى من حاجة
0: يعني العرض يا حيدر العرض فيه الجانب المسرحي والموسيقي والخيالي زاد
3: بالضبط أوبريت كامل
0: شوية فانتازيا يعني
3: يعطيك الصحة في نهالك بش يشوف المرأة الثانية بش يشوف ولكن المرأة هذه بش يشوف بعين البو والبو اللي بش يكبر ويلبس ويربي وبعد سنة الحياة بش يشوف زادة حتى هو بنته بش تعرس ومش بش تبقى في دار وكان الحاجات البسيطة منها من خلاصها والمرود متاعها أك علاش تسمين العرض متاعنا المرود
0: العرض هذا سمحني حيدر سمحني العرض هذا وقع اعداده خصيصا للمهرجان معناتها
3: والله خصيصا للمهرجانات الصيفي مش مهرجان واحد الحقيقه
0: قدمت في جهات اخرى ولا خاطر عرض كيما هذا فيه جانب طرافه والكل المفروض انه يلقى حظه في بعض الجهات
3: والله شو هو الحقيقه العرض تقريبا هو اللي احضر المخرج شوي هكا علاش عملنا به في مهرجان سيليوم الدولي ولكن زاد كيف الليله في موجودين فخورين ولله الشرف نشكروا في مهرجان سبيده وعندنا قدره ربي عندنا برشا عروض ان شاء الله تو من حتى لاخر اكتوبر الحقيقه عندنا برشا عروض في سليانه في الكيف في النفيضه في بوفيشه
0: هايل
3: مازال عندنا زاد عروض لهنا في ولايه القصريه معناها الحقيقه الحمد لله كبداية طيبة جدا
0: هايل وبالتوفيق والعروض المسرحية الموسيقية لا تنجي تعرض على مدار السنة يعني في الموسم الثقافي الشتوي زادة معناتها مش مرتبطة فقط بالصيف والكل
3: يعني علاش الحقيقة تم شكون يكلمنا مثلا على اكتوبر الموسيقي
0: مثلا شكرا لك حيدر سي عبد الوهاب مازال بحذاكم حسيت تعب شويه
3: موجود
0: بالطبيعه نسلم عليه ونعتذر لانه في الاول قلت له انا هكا حسيت وهكا رغم اللي هو عنده روح رياضيه عاليه وكل سي عبد الوهاب
4: اهلا بيك
0: سي عبد الوهاب الدخله كانت باهيه في الاول نحبوها زاد في الخاتمه كانت باهيه زاد فهمتني ماكش متغشش الساعه خاطر انا غلطت في
4: لا احلى انا رياضي ونحب سبيبه او فستانه او اي منطقه من تراب الجمهوريه هي تابعه الجمهوريه التونسيه عالم الابيض والاحمر
0: والنجمة والهلال اولا وجهه القصرين الصامده والابيه وهذا مهرجان سبيبه الدولي للتفاح سبيبه اللي هي الاصل في التفاحه واللي هي الريبير معناتها الشتله الاولى مو هكا ولا
4: نعم الشتله اللي غرسوها في سنه 1962
0: 1962 ايوه معلومه مهمه هذه معلومه مهمه
4: وراء التفاح من عهد قبل من عهد من 1800 اول جمعيه مائيه 1840
0: تحكي على سبيبه ما تبدا تغاديه
4: سبيبه
0: هذه معلومه مهمه واحنا محتاجين لهذه المعلومات محتاجين الناس عندهم غيره على جهاتهم اولا وعندهم قدره على انهم يتطوعوا ويخدموا الناس ثقافيا وترفيهيا واقتصاديا وفي الحين الكل نحب نحييك سي عبد الوهاب الف شكر على روحك الرياضيه المرحه وعلى طلاقة لسانك نحب نشكر سينابيل كانت عام الجمعية سينابيل الحمدي مدير دار الثقافة ونشكر حيدر أيضا اللي كان مخرج عرض الافتتاح المرود في مهرجان سبيبة وحظ موفق لكم في باقي أيام المهرجان
5: كده برضو يا أمر بصاحبني عالصهر كده برضو يا أمر بصاحبني عالصهر كده برضو يا أمر بصاحبني عالصهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو

عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: اللهفة والحنين والسهدو للعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي اللهفة والحنين والسهدو للعذابي بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا
1: كده برضو يا قمر هكا قال هاني شاكر أكرا وقتك حمص لحداش واربعين دقيقة على موجات اللي ذا الوطنية التونسية في ليالي تونس من هاني شاكر إلى صوت آخر. قبل ذلك نحب نحييكم بس نكون فريق البرنامج حمزة بابتسامته المعدودة عبد اللطيف التنسيق العام عزيم المحمود يلتقيكم إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. حتى ذلك الحين بقيت متابع طيب لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، تواصل موجة الحر لتبلغ ذروتها من اليوم إلى غاية الجمعة القادم بدرجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية بما بين 70 إلى 11 درجة. معهد صلح عزيز ينطلق في تقديم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. في النشرة، مواكبة لاختتام فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقيروان. في العالم، استشهاد 7 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على قطاع غزة. وفي تفاصيل الأنباء، تتواصل موجة الحر لتبلغ ذروتها من اليوم وإلى غاية الجمعة القادم بدرجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية لشهر أوت بما بين 70 إلى 11 درجة. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا إلى تدريجي كثيف وسحب، خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، مع تواصل درجات حرارة تكون في ارتفاع نسبي وذروة موجة الحر بداية يوم الأربعاء، ويتواصل كذلك يومي الخميس والجمعة مع درجة حرارة قصوى تتراوح عامة بين 42 و 48 درجة، حيث تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة العشرية لشهر أوت بفارق تراوح بين 7 و 11 درجة، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تكون عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى كذلك نسبيا في فترة بعد الظهر قرب سواحل، وحالة البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات قليل الاضطراب إلى بحار مضطرب في بقية السواحل.
2: وفي سياق متصل وتزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة، تعلن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب. الشركة دعت في بلاغ إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة تكييف خلال فترات الذروة واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات. إلى موضوع آخر، حيث اختتمت الليلة الأنشطة الاحتفالية الخاصة بأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان، والتي عاشت على مدى أيام على وقع أنشطة ومعارض شهدها عدد كبير من الزوار. متابعة مكرم هداجي.
4: بعد 10 أيام من الفعاليات المتتالية شملت الديني والثقافي والروحاني والاقتصادي والسياحي التي عاش على وقعها آلاف الزوار لمدينة القيروان، اختتمت الليلة الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. وتضمن برنامج هذا اليوم خاصة خلال الفترة المسائية خرجة المولد التي انطلقت من ساحة باب الجلادين مرورا بالمسلك السياحي وصولا إلى باحة جامع عقبة بن نافع، التي خلالها عدد من شباب القيروانزية التقليدية القيرواني من البدعية والجبة والعجار والسفسار والحايك، أبرز من خلالها الموروث التقليدي والثقافي لمدينة القيروان. كما اختتمت منذ قليل الفعاليات الرسمية لهذه الدورة من الاحتفالات الدولية بالمولد الشريف بعرض ضوئي ضخم ثان زين جدران جامع عقبة بن نافع بالقيروان، تفاعل معه عدد من الحاضرين، حيث زينت عديد الشخصيات التاريخية من عقبة

0: لنافع مرورا بعديد الشعراء والأدباء والأطباء الذين رسموا ونحتوا تاريخ القيروان عبر الزمن. من القيروان مكرم الهداجي للإذاعة الوطنية التونسية.
1: دائما في شأن الوطني، حيث انطلق معهد صالح عزيز أمس في تنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موجهة بالأساس للمرضى والعاملين. رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى الدكتور حاتم بوزيان أكد في تصريح لخولة سليتي أكد التوجه لتعميم هذه العيادات على بقية المستشفيات.
2: باش نجعلوا من معهد صالح حزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فضاءات صالح حزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبهم يوليو يقلوا على التدخين، خاصه العاملين في صالح حزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا اولا العاملين صالح حزيز، وثانيا المرضى نتاع صالح حزيز. وهو يوم واحد في الاسبوع، يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صالح حزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صالح حزيز. احنا هدف وطني. احنا عليش صالح حزيز خاطر صالح حزيز عنده رمزية خاصة، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل يبلي فهمت وعرفت علاقة التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفة مباشرة، ومقاومة التدخين تنقص من مرض السرطان.
1: هذا وكشفت آخر الأحصائيات عن أن حوالي ثلث المراهقين في تونس استعملوا السيجارة الإلكترونية ولو لمرة واحدة على الأقل، وذلك وفق الدكتور حاتم بوزيان.
2: دراسة ورات اللي تقريبا مراهق على 5 تعمل في نوع من انواع التدخين، السيجاره العاديه ولا السيجاره الالكترونيه، وهذا كان المراهقين المتمدرسين بين عمر 13 و15 سنه. وفما دراسه خرجت في جويليا 2026 قامت بها كليه الطب الساق ورات اللي المراهقين تقريبا معدل عمر 14 سنه 33.7% منهم يكونوا تعملوا على الاقل مره السيجاره الالكترونيه، وهذا رقم خطير، معناتها نحكيو على ثلث المراهقين. وهذاك علاش احنا من كلمه صيحه فزع يمكن تفجع شوية العباد، ولكن لازمنا نقفوا وقفة صحيحة كل ما بعضنا، وقفة الوالدين باش يعاونونا، توا احنا على ابواب الرجوع المدرسي ماذا بينا زاد المربين يعاونونا باش نقفوا وقفة صحيحة وحل انواع جديدة بتاع التدخين نبهولها ونخليو اولادنا ما يكونوش مدمنين.
1: بعد فاصل قصير، وفي العالم استشهاد 7 فلسطينيين في عدوان اسرائيلي على قطاع غزة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
1: واستشهد مساء أمس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء يوم أمس في القطاع إلى 7 فلسطينيين. اتفق أمس وزير الخارجية الإيراني والعماني على خطط عمل تتضمن فتح ممر مؤقت مشترك لتأمين عبور الناقلات في مضيق هرمز وتشكيل فريق عمل لتطهير المياه الإقليمية من الألغام البحرية. في سياق متصل، نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن غواصات أمريكية حددت أكثر من 100 جسم يشتبه بأنها ألغام في مضيق هرمز، وقد تعاقد الجيش الأمريكي مع شركة خاصة بهدف إزالتها أو تفجيرها. جاء ذلك بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه إذا ما مضت واشنطن قدما في فرض عقوبات جديدة على إيران، فستكشف طهران عن إجراءات جديدة تستهدف جميع المصالح الأمريكية. في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي في مؤتمر صحفي من قصر الشعب في دمشق حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية، معلنا فتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء وفق تعبيره. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل موجة الحر لتبلغ ذروتها من اليوم وإلى غاية الجمعة القادم بدرجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية بما بين 7 إلى 11 درجة. معهد صالح عزيز ينطلق في تقديم وتنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. في النشرة، وكبنا اختتام فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقيروان. في العالم استشهاد 7 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و19 دقيقة. في الليل تتغير الأشياء، تخفت الأصوات، تبقى للروح مساحة واسعة كي تسترجع ما أخفاه النهار. طبعا لليل حكاية لا تشبه أي وقت آخر، فيه شيء من الحنين، شيء من التأمل، وشيء من الذكريات. وفي هذا الهدوء تصبح الأغنية أكثر قربا، والكلمة أكثر صدقا، والصوت قادرا أن يأخذنا إلى أماكن ظننا أن نسيناها، حيث الليل ليس مجرد ساعات تمر، بل موعد مع الأحساس. إن شاء الله تقضيوا معنا وقت ممتع. اليوم ترافقني في الإخراج أختي وصديقتي ألفة بشير، وفي التنسيق العام عبدالتي في السيت. ديما نقول بعد نص الليل، يعني وقت اللي تهدى الدنيا، وقت اللي يقعد الإنسان وحده مع أفكاره ومع ذكرياته، نجيب برشا حكايات ممكن ما تتقالش، ما نفكروش فيها أساسا في النهار، يعني برشا كلام يبقى ساكت في القلب، يمكن خاطر ما لقاش القلب شكون يسمعه، أو يمكن خاطر بعض الوجع ما يحبش الضوء. من ليلة خلينا نحكيه مع الليل، خلينا نحكيه مع الأغاني، خلينا نفتح البيبان القديمة بين ضفرين، نرجع لوجوه غابت، لأيام تعدت، لضحكات ما زلنا نسمعها هنا بين ضفرين. عنا كل الموسيقى إن شاء الله، عنا الأحاسيس، وعنا الحكايات، وعنا الفرح، وعنا الاشتياق أيضا. طبعا كالعادة جورج وصوف ديما في البداية، ولهني حبيت نذكر بالشعر ميشيل جوحة، أيضا الألحان لنور الملاح، والموسيقى هذه في حد ذاتها، موسيقى الأغنية هذه أغنية روحي نسمع عندها نوستالجيا خاصة وخاصة جدا. اليوم باش نحكيه على الممثل نور شريف، أيضا باش نحكيه على أغاني وقصص، باش نحكيه على خالد الشيخ، يعني سابق عصره خالد الشيخ، أيضا الراحل الدكتور جمال سلامة، والرقي بالموسيقى التصويرية، هذا إلى جانب كتاباتكم. أيضا موضوع النقاش كيفية التخلص من الأفكار السامة، والإنسان ساعات الأفكار السامة ما تخلوش يتقدم، ما تخلوش يتطور، ما تخلوش يمشي لبعيد، ما تخلوش ينجح بالكدي. كيفاش نتخلصوا من الأفكار السامة؟ 71 844 404. أيضا تنجموا تكتبوا كل يعني الكومنتات نتاعكم على صفحة الحكاية. باش نسكم النغم تخدم عام 2017 بصوت أنغام، لكن سمعته في الفترة الأخرانية في حفل بطريقة أخرى، بإحساس آخر، وبرومانسية أخرى من رومانسيات أنغام. تفضلوا.

طبعا ممكن الفارق الوحيد في النغم هذا واللي أديته منغام تقريبا بعد 8 سنين من 9 سنين تقريبا من صدور الأغنية صدرت عام 2017. يعني الطريقة اللي غنيتها بها طريقة الحقيقة أجمل منها ما فهميش. تأثر شفناها الكل في الأغنية هذه الأميرة تعيمة, لأن هي مش نص فقط, حتى القوة متاع الملحن خالد عز في صوت أنغام الحقيقة, حتى الحزن عنده حكاية, وصوتها كيف يمر على القلب يفتح أبواب الذكريات اللي ساعات الإنسان يسكرها في زمان ما عادش فيه كل شيء يتسكر بسهولة. يعني كجي أغنية فرحة غايب ولا أغاني أنغام, نحس أنه الفرحة مش مجرد غياب ولا نهاية, لا ساعات يكون الفرح موجود. أما ما استني لحظة صادقة نرجع أنغام اللي تغني الوجع بهدوء من غير ما ترفع صوتها, وكأنها تحاكي أو تحكي على إنسان تستنى فيه, يعني على موعد مجيش, على فرحة كانت قريبة برشة وبعدها اختفيت. يعني فرحة غايب مش مجرد أغنية, هي حالة يعيشها كل واحد فينا, كل واحد يستنى في حاجة جميلة. إن شاء الله يا ربي يقضي الحويج الناس كل, يا ربي وإن شاء الله ديما أيامنا كل حلوة. طبعا الحكاية تحكي على حاجة توخرت, حاجة وخرت برشة, وفيها الليل في هذه الليالي نخليه صوت أنغام يحكي بالنيابة علينا. يعني تعرف ألفة بشير تسمع فيها بالكديب, أنا نعرفك تحب يسر أنغام, المستمعين يحبوا يسمعوا مرة أخرى أنغام. يعني نخلي لك الاختيار, ولو أنه الأعمال متاحة الجديدة متاع عزيز الشافعي كلها حلوة, نخلي لك المجال ألفة أنك تمرر. احنا مبرمجين جديد الحقيقة متاع مطرب جديد جديد وصوت واعد, وتقريبا نقاد الكل يتفقوا أنه خامة الصوت متاعه يعني متميزة, واسمه آدم البنا. والأغنية كما عودناكم يعني على موجاتنا موجة الإذاعة الوطنية ديما كل ما يصدر إنتاج جديد إلا بعد لحظات نعديه لكم. طبعا كيكون نغم متميز وفيه ما يمكن تمريره أغنية في مدينتك طبعا, وعزيز الشافعي مع آدم البنا يصنع في قصة أخرى. ما نجموش ما ناخدوش بخاطركم, يعني طلبتوا أنغام تفضلوا أنغام.

رجعنا ل 2001 بالنغم هذا النغم رياض الهامشري نوصلوا لنص الليل و40 دقيقه. نعاود نذكركم موضوع الليله هو الافكار السامه وكيفيه التخلص من الافكار السامه. 71 844 404. نحكيوا شويه على نور شريف. يعني نور شريف مش اسم فقط او حضور على الشاشه فقط، حاله فنيه حاله انسانيه خليت نجم نقول أثر كبير عميق في وجدان المشاهد العربي. يعني كان يعرف كيفاش يخلي الشخصية تتكلم بعينيه قبل ما يتكلم، يعني كيف يمنح الفرحة ويمنح نفس الشيء يعني شجن في أدواره، يعني شيء من روح نور شريف. مش صعب أنك تشوف عمل لنور شريف من غير ما تحس أنك أمام إنسان حقيقي، إنسان متقمص الدور 100%، يعني يحملك الأفراح الانكسارات الأسئلة في أدوار الرجل البسيط إلى الشخصيات المرقبة إلى الشخصيات الصعيبة. نور شريف ديما يبحث عن معنى لا عن مجرد النجومية، يعني فنان يؤمن بأنه التمثيل مسؤولية وأنه العمل الجيد قادر أن يفتح نافذة على الإنسان على المجتمع على الحياة رغم رحيله، ويبقى يعني حضوره حاضر في ذاكرة كل من تابع نور شريف. يعني ما كانش نور شريف مجرد ممثل بارع يؤدي الأدوار متاعه، مانيش باش نحكي على الاتقان ولا الموهبه، ومؤسف فنيه متكامله، مثقف حقيقي مكتشف للنجوم، فنان امن بانه الفن رساله تنويريه ترتقي بالمجتمع بالانسان. وتميز نور شريف سينمائيا على كل الممثلين تقريبا، قدره نادره على التلون الدرامي، الانتقال السلس في اعقد الشخصيات اكثرها تركيب، ادوار تقريبا شكلت علامات فارقه في تاريخ السينما المصريه ملي بدا في قصر الشوق. يعني نتذكر شخصية كمال عبد الجواد والمقولة الشهيرة من يحبون لا يتزوجون، وصولا إلى المحطات السينمائية الأخيرة يعني بتوقيت القاهرة تقريبا آخر فيلم من أفلام نور الشريف. يعني على مدى رحلته الفنية نجم نقول أنه أثر الخزينة العربية السينمائية بروائع الأعمال، سراب، نادية، بئر الحرمان، الحاجز، أهل القمة، الكرنك، حدوثة مصرية، سواق الأوتوبيس، أجمل عمل تقريب، حبيبي دائما، المصير، ثم الغزال، دم الغزال طبعا في التلفزة، عن جدارة، فارس الدراما، دخل بيوت الملايين غير استئذان، قادر تقريبا ومقرب من كل عائلة، مسلسلاته اللي ناقشت التاريخ، ناقشت الدين، السياسة وقضايا المجتمع، يعني من القاهرة والناس مرورا بلن أعيش في جلباب أبي إلى عائلة الحاج متولي إلى الرجل الآخر إلى الدالي اللي يبقى من عمله التاريخي الخالدة هارون الرشيد وعمر ابن عبد العزيز الدالي بصوت وائل جسار.

في الحقيقة في ذاكرة الدراما ولا في ذاكرة الأغاني العربية يبقى وائل جسار يعني رقم واحد، يعني معادلة صعبة في كل ما يؤديه. يعني ممكن حسسنا في التيتر بتاع مسلسل الدالي العمل، لأنه من غير ما تتفرج فيه من غير ما تلامس وتحس أنه وائل جسار في الدالي ولا في أنغام الكل، يعني خليك تعيش مع الأنغام، خليك تحس بالشخصية، خليك تولي جزء من الحكاية. أعمال متاع وائل جسار خليت بصمتها الحقيقة، صوته فيه شحنة من الوفاء أيضا من الخذلان. الغنية أي غنية ما تكتملش إلا بصوت جميل، يعني صوت يحس، صوت مختلف، صوت يدخل القلب بهدوء، فيه نبرة، فيه وجع، فيه حكاية، فيه هيبة، ونجم يحول أي نص وائل جسار إلى أعذب نص. نعود ذكركم بالموضوع اليوم اللي هو يعني كيفية التخلص من الأفكار السامة، بعد في خلال ساعتين نزيدوا نفسروا الموضوع، يعني نزيدوا نحكيوا شنية الأفكار السامة، شنية الأشياء اللي يلزمنا نتخلصوا منها. ساعات إنسان يهز التليفون يكلم شخص يرد عليه، معناها رد عادي يظنوا أنه وقفوا حتى وقف له المسار متاعه، وإلا يبعث جواب لحد يوقف له المسار متاعه، وإلا أقل حاجة تهزه، أقل حاجة تخليه يقعد التالي. فما أفكار يلزمنا نتخلصوا منها شيئا فشيئا. قبل ما نمشوا للموضوع، قبل ما خليكم تعيشوا مع كاظم السهر، لازم نحكي على بعض الأغاني، يعني الأغاني اللي ما يكونش فيها في النغم هذا اللي هو يحكي على عبور كاظم السهر. يعني مش الأغاني الكل اللي تحكي على عبور مست، لا، عبورة الشط مش مجرد رحلة من مكان إلى آخر، مش يحكي على الشط فقط، هو عبور نجم نقول من زمن إلى زمن، من وجع إلى ذكرى. عبرت الشط بصوت كاظم السهر، يعني نشوف أن من تلك الأغاني أو الأغنيات اللي فيها نغمات، فيها حكاية، فيها شوق، فيها إحساس، فيها إنسان خلى وراءه شيء من قلبه. أغنية فيها نجم نقول الحنين واضح والبحر كأنه شاهد على قصة حب تبحث عن طريق العودة.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى وقتكم جميعا بكل خير. من أخبار الطقس، موجة الحرارة تبلغ ذروتها بداية من اليوم حتى الجمعة حسب معهد الرصد الجوي، ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية لشهر أوت بين 7 درجات و11. وتزامنا مع موجة الحر، شركة الكهرباء والغاز تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب، ودعت الشركة إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة واعتماد طرق ترشيد السالك الكهرباء بما من شأنه يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات. في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، يقام اليوم معرض بعنوان الكتاب التونسي بين الأمس واليوم حسب الوعيدة في وزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي. معهد صالح عزيز ينطلق في تنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موجهة أساسا للمرضى والعاملين في إطار مبادرة صالح عزيز مستشفى دون تدخين. وفي تصريح للأخبار، أكد رئيس لجنة مكافحة التدخين في المستشفى الدكتور حاتم بوزيان التوجه لتعميم هذه العيادات على العموم وبقية مستشفيات الجمهورية، خاصة أن التدخين سبب ل 17 نوعا من مرض السرطان. في العالم، وفي اليوم 70 من توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وبعد مرور 179 يوما عن اندلاع الحرب بين الجانبين، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وثيقة داخلية أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين لسفاراتها في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب وخلالها، على أن تبدأ العودة وتقليص التدابير الطارئة هذا الأسبوع. وقالت الخارجية في واشنطن إن إعادة توزيع الطواقم تستند إلى أحدث تقييمات إعلامية وتهدف إلى مواصلة تنفيذ السياسة الخارجية مع حماية الموظفين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم
4: برشا وتخاصة برشا مالي تاون خاصة
5: قول اللي تحسن.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
5: اتكلم من عروش عروش قلب.
4: لكن نقعد نهاري تلسيين، نقعد رسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.